0: امتياحهم، ورئيس الجمعية اللي هو سي أيمن الجباري يبارك الله فيه ويعطيه الصحة، ويلزم أنتم يبارك الله فيكم
1: هذا
0: كرمتوهم عن
1: حقهم،
0: طريق إذاعتي
1: ولا حقهم فيس
0: والله
1: اللي
0: حنين يعطيكم الصحة. يلزم رونا عملت ريشيرش صغير أخت حنين على البنيات هذوما،
1: ايه
0: رو ما شاء الله يلزم لونترنير نتاع ليكيب ناسيونال، يلزم يجي يتفرج فيهم هذوما سبيسيالمون وياخذهم. راهو ثم جارديان به في هذه تشد بالكدا، وعندهم
1: ما شاء الله
0: صدقني ربي، وعندهم اتاكونت،
1: وعندهم شكون في المنتخب
0: عندي ثلاث بنات نعرفهم يظهر لي هكا، البغديري وخماسي وامن الجباري هكا، عندهم ثلاث اربع كعبيت ينجموا يمشوا المنتخب.
1: ايه؟
0: كاني غالطه سي ايمن بالله يصلح لي، خاطر ثم عندهم اربع بنات ما شاء الله عليهم،
2: ما شاء الله عليهم
0: يلعبوا في مستوى عالي، ما ينجموا يمشوا المنتخب معنا
1: فاصل ما شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله
0: نقول لكم الف مبروك للبنات،
1: يحيي
0: يعطيكم الصحه، ومن القلعه الخصم نشجعوكم، وان شاء الله ديما نكون نقول لكم بارك الله فيكم ويعطيكم الصحه، راكم شرفتوا جريس وشرفتوا الجهه الكل، بارك الله فيكم.
1: يعيشك سي فايز، شكرا لك خويا، بارك الله فيك. نرجع لك سي ايمن كلمه الختام، محلى حضوركم، منورين بالحق، انتم نماذج بعائلاتكم، بالمدربين نتاعكم، برئيس الجمعيه، بكم انتم في حد ذاتكم، انتم كل واحده فيكم اليوم تعطي نموذج لأي بنية توا تسمع فينا، وأي أم ولا أي أب راهو النجاح في القراية ولا الدراسة راهم ينجموا يكونوا، والرياضة راهم ينجموا يكونوا مع بعضهم، ما ينجموش يكونوا يعني حاجة تعدت الحاجة. ليه هذوما اليوم عندنا نماذج نتاع نجاحات في القراية وفي الرياضة زيادة سي أيمن.
2: الحمد لله الحمد لله اللي وصلنا للمستوى هذا، وصلنا معناها نعملوا عائلة كما هكا. نشكر الأولياء اللي يضحوا بالقدا بالقدا، كسوا مع بناتهم كسوا الواحدة، نشكر البنات خاصة اللي هم السبب باش يخلوا الأولياء يضحوا. نشكر زاد اللي يعاون الجمعية بالقدا، ثم سي عبد العزيز الزغلامي، يعني سي الحبيب جباري الأستاذ وعضو الواحدة، سي عمار خليفي، سي محمود المرزوقي، الإذاعات منهم مدام حنان ومدام تبر نعيمي.
1: ايه تحية لتبروشة تبر تطلبني منها من تونس تبر حنان رام لبنان، يا بنتي روني نعرفهم، يا بنتي رو في بالي، رو سي أيمن يتعدى معايا، لي لي لي لي لازمنا نستدعوهم، راهم بنية تبارك الله. وفيكتيفون انتم ما شاء الله منورين وتستحقوا أكثر من هكا. فرحانة برشا إن جيتوا بحذايا، فرحانة برشا بهالوجوه النيرة، ألف مبروك للي نجحوا، ألف مبروك إن شاء الله اللي باش ينجحوا، وعندي أمل كبير إن شاء الله يلتحقوا بالركب. وانتوما زيدا ركب نورات الجريسة ونورات الكيف، وباللي باش نحكي عليكم شوية بالحق، لأنه ما تنجموا تكونوا كنماذج إيجابية لبنات الكيف وبنات الشمال الغربي، راهم ينجموا ينجحوا في قرايتهم وفي الرياضة وما يفوتوهم الجهات الأخرين حتى بشيء. مرحبا بكم مرة أخرى، أهلا وسهلا، نورتوني، أعطوني تصفيقة، وإن شاء الله الأسبوع الموسم القادم إن شاء الله علاش لي تكونوا موجودين بحذايا مرة أخرى. شكرا لكم على حضوركم، شكرا لك سي أيمن الجباري رئيس الجمعية، شكرا لكوتش، مرحبا بكم، نورتونا الكل، مرحبا، أهلا وسهلا بكم. هذا مستقبل الجلسة لكرة القدم النسائية، تفضلي.
2: ثم المشكرتهمش ان شاء الله ما نكونش نسيت واحد،
1: بركه ونشكر، اسمعني ما تنسى حد سينو يتغشوا عليك.
2: نشكر ونشكر السلطات، المندوبيه شباب الرياضه على اسم سي عز الدين والولايه، رغم اللي دعم ما ثمش دعم ساعه الولايه تو ما خذناش المنح نتاعنا، كما قال لك تو سي فيصل، الفلوس نصرفوها من جيبنا، نجيب الخاص. نشكر لي زونترونير سي يوسف الحيد اللي سيناو في الخدمه في اول العام معانا، ومن بعد نشكر كيف كيف اهالي جريسة، ونقول لهم المنبر هذا راهم البنات بناتكم، ولايه الكيف بصفه عامه هذه راهي البنات بناتكم، الجمعيه جمعيتكم، تلفتوا لها شوي، خاطرنا ما عادش النجم صراحه، ما عادش النجم خلاص،
1: ان شاء الله الدعم
2: إن شاء الله
1: يجي في الوقت وتحل برشا مشاكل ان شاء الله
2: ان شاء الله. ونشكر مره اخرى اذاعه الكيف،
1: عايش خويا
2: اللي استقبلتنا ورحبتنا،
1: شكرا على واجب، هذا حقكم،
2: انت في شخص
1: عايش ربي يفضلك خويا، هذاك حقكم وهذا واجبنا نحن تجاه الفرق نتاعنا الكل، كما ذكرت فرحتنا كبيرة بأي تتويج يجي من الشمال الغربي. مرحبا بكم من جديد، نورتونا اليوم، وألف مبروك مرة أخرى، التتويجات الدراسية والرياضية، مرحبا بكم.
2: يا عايشكم.

0: مع تسجيل التحية لكل مستمعينا وين ما كانوا على موجات إذاعة الكيف على الإيقاعات الجميلة في هذه الأمسية الرياضية اللي كان فيها النصيب الأكبر لمستقبل جريسة لكرة القدم النسائية. ما شاء الله على هالفريق وعلى هالبنيات وعلى هالنتائج الدراسية وكذلك التتويج والنجاح في الرياضة وكذلك في الدراسة تأطير جيد جدا. ألف مبروك كل هالألقاب كما ذكرت ونجاحاتهم الدراسية. نرجع لفقراتنا ونذكر بالنسبة للمقابلات اللي تلعبوا توا، المنتخب العراقي منهزم أمام السنغال هدف مقابل صفر، ومنتخب فرنسا متفوق أمام نورفيج 3-1 فيهم هايتريك لديمبيلي. بصراحة يعني هذه قوة المنتخب الفرنسي، مبابي لسامي اللي موجودة، الكل اللي يحضر ينجم يماركي 3 أهداف، وفرنسا متقدمة أمام النرويج 3-1. هذوما المقابلات اللي تلعبوا توا. ماضي ساعة نتاع الليل العربية السعودية الكاب فير، وزوز فرق يعني قادر فيهم انه شكون يتعدى للدور الثاني. اسبانيا في نفس التوقيت ماضي ساعة تلعب مع الأوروغواي مقابلة هامة كذلك لحساب نفس المجموعة. به جلسة عامة لفريق الأولمبي البيجي مش تصير ليه انخراطات ونوصلوا، لأنه يعني باش نشوف يعني فريق في قيمة الأولمبي البيجي نهارين التالي نشوف في 12 انخراط. اليوم رم فريق في الرابطة الأولى من المفروض يكونوا بالمئات إذا ما همش حاجة أكبر شوية. يعني شنو جديد على مستوى الجلسة العامة الانتخابية لفريق الأولمبي البيجي؟ جليل مساء الخير، أهلا وسهلا بك.
1: مساء الخيرات حنان، مساء السرور لك ولكل السادة المستمعين والمستمعات وفي إذاعة الكيف وكل الفريق العمل معك هذا المساء. فعلا جلسة عامة لفريق الأولمبي البيجي بعد أقل من 48 ساعة يوم الأحد،
0: نهار الأحد 28
1: الأحد 28 جوان 2026 على الساعة 5 مساء بفضاء حديقة الأمراء. ستكون الجلسة العامة الانتخابية حسب بلاغ المدير الهيئة التسهيلي لفريق الأولمبي البلجي. جلسة عامة قلت انتخابية لموسم 2025-2026، لكن اليوم الجمعة على الساعة منتصف النهار هو تاريخ غلق باب الترشحات لهذه الجلسة العامة الانتخابية لفريق الأولمبي البيجي.
0: غابت الترشحات جليل، قانوني يلزم تصير الجلسة العامة الانتخابية؟
1: أغلق باب الترشح دون ورود ترشحات على الكتاب العام لفريق الأولمبي البيجي حسب القانون المنظم لعمل الجمعيات الرياضية. إضافة لذلك فإن عدد المنخرطين ارتفع من 7 إلى 35 منخرط،
0: وأغلق القائمة على 35
1: بالضبط 7-12-19 وبعد 35. هذه الأرقام اللي قاعدين تبعوا فيها يوميا بالنسبة لمنخرطين فريق الأولمبي البيجي. 35 منخرط

0: هيئة المديرة بطبيعة الحال في القانون الجمعيات الرياضية تعرف حنان في صورة عدم وجود ترشحات أو ورود ترشحات للجلسة العامة الانتخابية يقع تأجيل الجلسة العامة الانتخابية إلى 15 يوم أخرين إضافيين، ويتوقف المنشور المرسوم المنظم لعمل الجمعيات ولو حزب قوس صغير حنان في مداخلة يوم أمس من بين أسباب النكسة ومن بين أسباب الفشل ومن بين أسباب تراجع كرة القدم التونسية، وهذا يعني الإشكاليات العديدة، هو مرسوم 114 لسنة 2011 المنظم لعمل الجمعيات الرياضية، لأنه في عدد الإخلالات، وهذه نقطة مهمة جدا يجب العمل عليها، لأنه أصبحت المعركة هي معركة قوانين وتشريعات غير ذلك، ومن يتمكن من يعني استغلال الثغرات الموجودة على مستوى القوانين الرياضية هو اللي مش يكون يعني فائز في الأخير. وقلنا هذا القانون أو المرسوم اللي جاء بعد الثورة وقطع كل يعني قطع عملية تدخل السلطة في الجمعيات بصفة عامة، لهذا المرسوم يتوقف عند حدود التأجيل 15 يوم أخرين. إيه، وإذا كان ما جيش ترشحات بعد 15 يوم أخرين
1: إيه شو عمل؟ شو عمل؟
0: أي وقت ذاك يرجع للتسهيلية، وبالتالي التسهيلية شكون يضحى؟ تضحى السلطة، يعني رجعنا لكن كما تحدثنا قلنا خرجوا من الباب يرجعك من الشباك، ولا خرج من الشباك يرجعك من الباب. كي عملت انت مرسوم على الاقل قول اذا كان ما تواصل غياب الترشحات يقع معناتها تعيين هيئه تسييريه، واعطينا كيفاش طريقه تعيين هيئه تسييريه وشكون يعينها وشنو معناتها الاعضاء او اللي بوست معناتها الموجوده في الهيئه التسييريه حتى تتم العملية وتكون واضحة، لأنه لليوم هذا المرسوم لم يجب على هذه الأسئلة. ثم طريقة ما ندخلش في الطريقة كيفاش معناتها يقع مخرطين وشكون منخرط، وهل مجرد معناتها إشكاليات كبيرة جدا من بين أسباب يعني هذا ما أعتبره مع تراجع وهذه الاحتقانات وغير ذلك هو ما يسببه هذا المرسوم في عدد الإخلالات وجب إعادة النظر فيها. وحتى الرئيس الجمهوري أشار إلى هذه النقطة اللي يجب معناتها تلافيها مستقبلا، وهذا من بين الأسباب اللي خلت معناتها الناس معناتها تستغل هذا الفراغ حتى يقومون بأشياء فوق القانون غير منطقية بالمرة. نعود إلى فريق الأولمبي البيجي، هذا ما يصير حاليا بالنسبة للجلسة العامة الانتخابية، سنكون جاهزين وحاضرين في الجلسة العامة الانتخابية، لكن بعد ذلك يصير يبدو أننا سنسير وسنعيد تجربة الهيئة التسييرية لفريق الأولمبي البيجي.
1: الحماس لهنا مش يكمل سي كمال ويلي وإلا تجي هيئة أخرى، شنو اللي يصير بالضبط؟
0: هو تقريبا سيواصل كمال ويلي رئاسة فريق الأولمبي البيجي في انتظار كذلك بالتزامن مع أين ستصل حملة جمع التبرعات. لحد اليوم معناش الأرقام وين وصلت هذه الحملة وقديش تم جمع من أموال،
1: شكون يصرف عليها على الأقل قانونيا لأنه حملة هكيك في المهموتة من بعد ما
0: سنوضح المسألة حنان. الحملة هي تنقسم إلى جزئين، جزء أول يشرف هي لجنة مستقلة، قلت جزء أول وفئة معينة يشرف عليها أستاذ سامي صغيرة اللي هو العفو محب لفريق الأولمبي البيجي، معناتها ستستهدف يعني فئة معينة اللي عندها تقريبا الأموال، وسيكون الخيرات نتاعها أو التبرع نتاعها مش الخيرات التبرع نتاعها 1000 دينار، والفئة الأخرى الخاصة بالعموم الأحباء وغير ذلك يشرف عليها المحب فريق الأولمبي البيجي الشي رضا معروف العفو في البيجية رضا شهرة مروشة، هذا المحب في الحقيقة قاعد يقوم بعمل كبير وكبير جدا بالنسبة لفريق الأولمبي البيجي على مستوى يعني التبرعات. بصراحة برافو لهذا المحب الوفي، وهذه العملية كذلك في كل مرة يقع تنزيل الاسماء اللي قاعدين تكمل الشفافيه حقيقه ممتازه.
1: علاش انا سالتك راهو باش العمليه ممتاز. العمليه تكمل يعني تم في كنف الشفافيه والوضوح باش هكاك اللي يعطى

0: يعرف اللي هو راهو موجود. هذاك علاش
1: صحيح.
0: راهو مهم اليوم لشكون نتبرعوا، شكون هم اللي مسؤولين على الحملة هذه.
1: نعم فعلا، هو سي رضا في الحقيقه قاعد يقوم قلت بعمل كبير برشا على مستوى جمع التبرعات، وكذلك امور شفافه على مستوى يعني الجمع التبرعات، وهذا يخلينا انه الناس كلها عندها ثقه في هذا المحب الوفي لفريق الاولمبي الباجي. اكيد انه ستتوافى هذه الحمله لفريق الاولمبي الباجي في قادم الايام، ولو ان تقابل السيزار قال لي أن تنتهي يوم 25 يوم أمس هذه الحملة، لكن يبدو أنها ستتواصل حتى يتم جمع
0: المبلغ على الأقل اللي
1: مبلغ
0: لازم يعاون.
1: مبلغ كبير جدا الحلال، وحلم عليه 500 ألف دينار، 340 ألف دينار، خمس أحكام باتة، إلى جانب خلاص بقية أجور الإطار الفني واللاعبين الموسم هذا 25 26. هذه مرحلة أولى في انتظار مرحلة ثانية كبير برشا. وفي انتظار حتى تعرف انت الاولمبي البيجي راهو الاشكال نتاعو، تحدثنا عديد المرات وفي المداخلات نتاعي قلت وانه الاولمبي البيجي الاشكال نتاعو هو ملف النزاعات، هذا الملف وهذا الصندوق الاسود اللي يكبل الجمعيه وكاد ان يعصف بها نحو الرابطه المحترفه الثانيه لكره القدم. وشوف انت الفيفا اكثر حاجات مركز عليها هو وانه فريق الاولمبي البيجي لم يحسن اداره هذا الملف، وتراكمات عديده من الهيئات التسييريه السابقه، من هيئات يعني الهيئات المديره السابقه، وخاصه موسمي 23 و24 و24 25 فتره انت تعرفها شكون رئيسها وقتها الاولمبي البيجي، يعني تقريبا استنزف الى ما لا نهايه واغرق بديون، اصبح من الصعب وصعب جدا انه يتجاوز فريق الاولمبي البيجي. لكن الاحباء هناك لوم، انا اقولها بكل صراحه لوم على الاحباء، لانه وقت شفنا اخر مباراه لفريق الاولمبي البيجي مع فريق النجم الرياضي بن مكون، وشفنا الثواني والدقائق الاخيره في تلك المباراه وقتها الاولمبي البيجي يلعب مع نادي فريقي في ملعب رادس الاولمبي، وقتها احباء فريق الاولمبي البيجي كانت الدموع وكان الخوف وكان برشا احساس صعب جدا. اي بعد ما فينا الاولمبي البيجي تمكن من ضمان البقاء وكالهب، وسنقوم وسنعمل وسنتجاوز هذه الخلافات وسنتجاوز هذه الديون وسنقوم بحمله وسنشارك بقوه. اي هذا الكلام كله وينه؟ هل كانت معناتها يعني كما نقولوا فيها معناتها الاحساس هذاك وقتها في لحظته، وهكا الهبه هذيك كانت في لحظتها، ثم تقريبا كل شيء يعني برد وما ثم حتى شيء وما ثم حتى تحرك. في انتظار بطبيعة الحال ان شاء الله يستفيق احباء فريق الولايات الباجي، يستفيق كذلك اصحاب المؤسسات الصناعيه والتجاريه المنتصبه في ولايه باجه، يستفيق يعني الفلاحه اللي موجودين في باجه بالتبرعات نتاعهم بعد ما عطاها ربي خيره في موسم فلاحي طيب على مستوى الجهه. هذه كلها ستساهم في اعاده يعني انطلاقه لفريق الاولمبي البيجي، وبطبيعه الحال هذا كل مربوط كذلك بهيئه سواء انتخابيه او تسييريه قادره على انه تقريبا تنظف كل الديون المتخلده لفريق الاولمبي البيجي القديمه، لانه اذا كان اي فريق مش حتى الاولمبي البيجي، اي فريق اذا كان ما تخلصش من الديون القديمه راك ما تنجمش تنفذ حتى برنامج وما ينجح حتى فريق في تنفيذ برنامج، وهذا هو الهدف اللي الاحباء يطمحوا له. لكن راه مش كلام، وجب يعني انقاذ الفريق حتى لا تتكرر اخطاء الموسم الماضي وقبل الماضي وغير ذلك، وحتى يستعد الفريق الى بطوله جديده ومرحله جديده وموسم جديد 26 27، وحتى كذلك يقوم بالانتدابات وكذلك اللاعبين، لانه قائمه المغادرين لفريق الاولمبي البيجي لهذا الموسم تقريبا بقي 8 9 لاعبين في الرصيد البشري، والعقود نتاعهم ما زالت متواصله مع فريق الاولمبي البيجي. هذا اشكاليات كبيره، وهناك ملفات كبرى امام الهيئه التسييريه اذا كان فما هيئه تسييريه، وكذلك امام هيئه منتخبه بالنسبه للموسم 25 26، ولو انه 26 27 27، لانه تعرف انت النظام الاساسي لفريق الاولمبي البيجي هو بدورتين سنتين 26 27 27. هذه ملفات كبرى حنان تنتظر فريق الاولمبي البيجي، ولا بد من ايجاد حلول حتى لا يتكرر ما حصل في الموسم الماضي.
0: هذه اخبار فريق الاولمبي البيجي. يعني اليوم ما نجموش نحكوا على فريق واخدش باش يرجع للتمارين، اليوم ما نجموش نرجعوا نحكوا على اطار فني، على ما نجموش نحكوا حتى شيء. دونك اليوم الرؤيه غير واضحه بالنسبه لفريق الاولمبي البيجي، ما نجمو نعطوا حتى معلومه. وين برشا فرق اليوم اعلنت عن موعد استئناف تمارين جلال، ويعني فيهم الانتدابات مستقبل المرسى، ترجي، نادي الافريقي، عديده هي الانديه اللي قامت بانتدابات واعلنت مواعيد للعوده للتمارين.
1: نعم نعم حنان، في الحقيقه هذه نقاط مهمه، لانه حتى المدرب، اي مدرب مش يشوف الوضعيه الماليه لفريق الاولمبي بيجي، باش يشوف الفراغ الموجود لحد الان وما فماش معناتها ترشحات الجلسه العامه الانتخابيه لفريق الاولمبي بيجي. هذه كلها قاعده تاثر على الصوره تاع فريق الاولمبي بيجي، سواء حتى من اللاعبين او حتى من الاطر الفنيه، اللي يوليوا يعملوا حساب كبير برشا. وتعرف انت سوق انتقالات الصيفيه انطلق منذ، يعني سينطلق رسميا وقانونيا يوم 1 جويليا القادم، يعني يوم الاربعاء القادم 1 جويليا. بطبيعه الحال يعني السوق ماهوش عندنا بطوله كبيره برشا، وما عندناش ملاعبين في مستوى كبير برشا، والسوق تبدو ضيقه في الصيف، وستكون معناتها منافسه شديده وكبيره. هذا اذا كان بالنسبه للفرق، اذكر الفريق المستقبلي بالمرسى اللي تقريبا حنان التعاظ من اخطاء المواسم الفارطه، انطلق مبكرا في الاعداد والعده للموسم الجديد على مستوى المدرب ميلينوس تقريبا في مستقبل بالمرسى، وكذلك على مستوى اللاعبين تقريبا انتقاء احسن اللاعبين الموجودين في الرابطه المحترفه الاولى او حتى في الرابطه المحترفه الثانيه، بهيئه كذلك ستواصل العمل مع فريق المستقبل الرياضي بالمرسى. هذا مش ما يحصلش في فريق الاولمبي البيجي، نفس الاشكاليات تعاد من جديد، وان شاء الله ان شاء الله نقول ان شاء الله يستفيق الجميع لمد المساعده لفريق الاولمبي البيجي حتى ينطلق، والهيئه كذلك تنطلق في العمل نتاعها حنان، لانه
0: وقيتك هو داخلين على جويليا راهو اليوم
1: على جويليا. وتعرف انت التحذيرات اذا كان مشينا في اللقص، التحذيرات اذا كان فما لقص على مستوى التحذيرات وجي متاخره راهو بعد الفريق ما يلقاش التوازن نتاعه، وهذا هو اشكال اللي قاه الاولمبي البيجي. تنذكر عام ناول وقتها زاد تحذيرات متاخره برصيد بشري ضعيف وضعيف جدا، شوف شنو كانت النتائج خلال كامل مرحلة الذهاب.
0: صحيح، يعطيك صحة جليل، شكرا لك. هذه أخبار الأولمبي بيجي، لورود لترشحات وجلسة عامة من المفروض تكون هالحد. نذكر بنتائج المونديال، المنتخب العراقي متأخر أمام السنغال هدف مقابل صفر، انطلق الشوط الثاني، وفرنسا متقدمة أمام النرويج 3-1. نذكر ماضي ساعة العربية السعودية الكاب فير، ومنتخب الإسباني يلعب مع فريق الأوروغواي 4 نتاع الصباح، منتخب مصر المنتخب الإيراني، وبلجيكا نيوزيلندا. هذوما المقابلات اللي موجودين للمتابعة على امتداد يعني من المقابلات اللي انطلقوا بكري شوية حتى 4. هذوما يوم آخر من مونديال الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك. شكرا لكل الفريق اللي أمن هذا اللقاء، نتقابل إن شاء الله في مواعيد قادمة إن شاء الله.

0: في الشأن العام. إعداد وتقديم قسم الأخبار بإذاعة الكاف.
1: طبت وقتكم جميعا مستمعينا الكرام، تحية طيبة لكل من يتابعنا على موجات إذاعة الكاف. في الشأن العام ينطلق الآن اليوم، نتحدث في شأن تربوي بالأساس، نتحدث في متابعة وأيضا قراءة في نتائج البكالوريا وكيفية إصلاح المنظومة التربوية والمحافظة على الشهائد الوطنية خصوصا. إن شاء الله مبروك للناس كل النجاح في البكالوريا. بطبيعة الحال مجموعة من الضيوف باش يكونوا حاضرين معنا تباعا عبر الهاتف، باش نحاول في قراءة لهذه النتائج وكيفية إصلاح المنظومة التربوية عموما. أكيد أهل الاختصاص باش يكونوا حاضرين معنا، الخبراء في التربية وأيضا متفقدين عام للتربية، باش نتحدثوا في الموضوع هذا كما ذكرت الشأن التربوي. اليوم باش يكون حاضر معنا سي عماد إلهي الخبير في التربية، باش يكون حاضر معنا أيضا سي مختار الكرعاني متفقد عام للتربية، وأيضا سي طيبة المناعي متفقد عام للتربية، باش نتحدثوا معهم أكثر في التفاصيل هذه. وبطبيعة عودة على الحديث عن النتائج، الفروقات والتباين بين الجهات وأساسا بين المندوبيات على مستوى النتائج. أكيد فما عمل كبير بالنسبة لبعض اللجان المعنية بالإصلاح التربوي، في انتظار أنه أيضا دور المجلس الأعلى للتربية كيفاش نجمو نوظفو المكسب هذايا ويساهم من خلال تواجد مجموعة من المختصين في هذا المجلس باش نتحدثوا على إصلاح المنظومة التربوية، وبالتالي نجموا نتحدثوا أيضا على أنه تكون حتى المعدلات تكون في مستوى عالي، وأيضا نسب النجاح تكون أكثر، خاصة وقت اللي نتحدث على نسب النجاح في الشمال الغربي وعديد الولايات الأخرى اللي في الحقيقة تتذيل الترتيب في مستوى المندوبيات. نتحدث على الكاف وجندوبة وسليانة وباجة، بطبيعة الحال كيفاش نجموا وأهل الاختصاص كيفاش يشوفوا هالموضوع هذايا وقت اللي نتحدثوا اليوم على إصلاح المنظومة التربوية، وبطبيعة كيفاش تكون الانطلاقة. أكيد خلفية هالإصلاح هذية منين ننطلق من التعليم الأساسي والثانوي حتى وقت اللي نتحدث على شهادة البكالوريا، نتحدث أيضا على الجامعة. حب رحب مباشرة سي مختار الكرعاني متفقد عام للتربية اللي حاضر معنا هاتفيا. سي مختار أهلا وسهلا وشكرا على تلبية الدعوة. مرحبا بك سي مختار.
2: تحياتي لكم والضيوف الكرام والمستمعي إذاعة الكاف، وشكرا جزيلا على الاستضافة.
1: يعطيك الصحة على تلبية الدعوة والحضور معنا. سي مختار اليوم وقت اللي نتحدثوا على نتائج البكالوريا، أكيد أهل الاختصاص اليوم عندهم رأي وقراءة أولية في هذه النتائج. بطبيعة نعرف الشهادة الوطنية أهميتها، أهمية التعليم في تونس، تحدثوا اليوم على المصعد الاجتماعي، تبقى شهادة البكالوريا مهمة في حياة التوانسة والتلامذة والعائلات التونسية الكل. كيفاش نجموا اليوم نتحدثوا على النتائج هذه مبدئيا، ومن بعد باش نجي معاك لموضوع آخر وطرح آخر اللي هو إصلاح المنظومة التربوية عموما وخاصة المحافظة على أهمية الشهادة الوطنية.
2: شكرا جزيلا. أولا نبارك للناجحين وحظ أوفر للمتاجلين وفرصة قادمة إن شاء الله للراسبين
1: إن شاء الله.
2: بالنسبة للأرقام هناك قراءات للأرقام، وشكرا معنا وزارة التربية تمدنا كل سنة بأرقام، ونتمنى أن تكون هذه الأرقام لا نقرأها كنسب بل نقرأها كمؤشرات، وهي مؤشرات دالة. أول شيء ربما أول مؤشر يشدني في هذه الأرقام هي النسبة المئوية تقريبا للنجاح 35%، هناك استقرار نسبي. استقرار نسبي وبالإمكان أحسن مما كان، معنى نجم نحسن في
1: النسبة هذه.
2: نعم. إذا كانت معناها عنا قاعدة عريضة تقريب 25,000 في الأداب و 54,000 في الاقتصاد والتصرف، هذه تقريبا النتائج نتاعهم كانت ضعيفة. لو كان معنا في سبقتها في السنوات السابقة هناك مسارات أخرى مثل التكوين المهني لغير ذلك، باش ما يوجدش التلميذ نفسه معنا ربما هو ذهب إلى شعبة وهذه الشعبة لا يتقنها. وبالتالي لو كانت هناك مسارات نقص في القاعدة هذه. ثم كذلك لو كانت هناك امتحانات وطنية إجبارية قبل شهادة البكالوريا،
1: لأن
2: النموذج هو اختياري. وبالتالي لو كانت هناك إجبارية ما حتى الاستزيام ما حتى في النظام إلى غير ذلك، فتبقى الحال هناك تعول على مثل هذه الامتحانات. على الكلام بتقريب أول مرة منذ دخولهم الابتدائي إلى وصولهم إلى البكالوريا أول مرة يستثنى الامتحان بهذه السيرة. هذا كمؤشر أول بالنسبة للنجاح. ما نعرفش إذا تحب نتفاعل مع بعضنا، ثم مؤشر ثاني.
1: بسيرش تواصل الفكرة متاعك، شنو المؤشرات هذوما ناخذوهم تباعا سي مختار؟ نعم
2: جيد. المؤشر الثاني هو تباين واضح المعالم بين الولايات في نسب النجاح. تقريبا ناخذوا نحن الخارطة، عندنا 13 ولاية على المناطق الساحلية تقريبا فوق 40% نسب
1: النجاح.
2: ثم أقل من 30 وهي جندوبة وقصرين وقصر، ثلاثة ولايات. وبين 30 وال 40 عندنا بقية الولايات بما فيهم بطبيعة الحال ولايات الشمال الغربي، وبالمناسبة أقول ولاية الكاف هي 33.42% واحتلت المرتبة 19. هذا لماذا رجع؟ هذا التوزع أنا أسميه التوزع رجع إلى الفقر التعليمي، بمعنى ثم حياة مدرسية، ثم تمهيد المدرسين، ثم مجهودات الإدارة إلى غير ذلك والولي والتلميذ. معناها إذا نكون نحن في المناطق الساحلية ربما هي الفرص غير متكافية بين المناطق الداخلية والمناطق الساحلية، حتى في ربما في مستوى العيش، اعتناء العائلة بالتلميذ. هذه بطبيعة الحال لها علاقة بالنتائج، ولعل معناها النتائج دي ربما هي تعتمد أساسا على ما تحمله العائلة وما تعطيه لابنها. ثم في المناطق الساحلية هذه من غير من كل الأسماء، معناها ثم دفع الولي يدفع للتلميذ. إذا يكون هو في منطقة ربما اجتماعيا غير محظوظة أو اقتصاديا، وبالتالي هذا سينعكس على النتائج البكالوريا.
1: على الرغم من تميز بعض التلاميذ وطنيين على مستوى الشمال الغربي، نتحدث على الكاف وباجة وسليانة أو جندوبة وسليانة عفوا
2: تقريبا. هذا صحيح. أنا باش نذكره معناها
1: هاي مسير
2: أعطيك مثلا ولاية الكاف هي الثانية في شعبة الرياضيات. معناها التميز هذا يبقى لما نقوله نحن عناصر، نحن نتحدث ربما في مستوى عمومي بالنسبة للولاية. المؤشر الثالث هناك تباين في نسب الشعاب، معنى الشعاب العلمية خذت معنى من 79 إلى 24% إلى في شعبة الآداب. وهذا معناها أنا لا استغرب في هذا. لماذا؟ لأن شعبة الرياضيات هي معنا تقريبا 8,000 المشهور شعبة الرياضيات.
1: تراجعت برشا سي مختار.
2: تراجعت في العدد لكنها في النتائج
1: في نسب النجاح ممتازة.
2: ممتازة. وهذا معنا والقاعدة الكبيرة أين نجدها؟ نجدها في شعبة
1: الاقتصاد والتصرف.
2: وهذه شعب تبعت الحال هي شعب إنسانية وهي تميل للفكر ولا ثقافة لغزالك هي هامة لا نقول، أما لابد أن تكون الشعبة شعبة القاعدية، بمعنى الشعبة الأكثر يمو أكثر أفلام، لازم تكون شعب علمية، لأن احنا نحتاج، دولتنا تحتاج تكون مكانتها بين الأمم، هذه لابد أن تعتمد على شعب العلمية
1: علمي الرياضيات وغيرها من الشعب الأخرى. نعم،
2: وانت تعرف معنى الرياضيات، هناك يقول لك مثل، هناك رياضيات ولا شيء آخر قابل للنقاش، بمعنى الرياضيات هي مفتاح العلوم.
1: نعم،
2: المؤشر الذي يأتي بعده هو عدد الناجحين، هو تقريب 55,000 في هذه الدورة.
1: نعم،
2: ومن 155,000 154,000 معنى أكثر من 154,000 قرابة 155,000 تقريبا، أنا هناك شريحة هامة، شريحة هامة ثم التأجل تنقلوا نحن مش يلحقوا في الامتحان
1: إن شاء الله،
2: لكن هناك نسبة هامة ستذهب، معنى رسبت ولا نعرف مصيرها أين ذهب، وبالتالي لو فكرنا في لا أعرف ماذا دولة تفكر في هذه الشريحة، وأنا نعطيك أكثر من هذا، نقول لك راهو عدد التلامذة الذين يجتازون بنجاح مرحلة البكالوريا هم يمثلوا نسبة 30 بين 30 و35% من إجمالي عدد التلاميذ الذين يدخلون المدرسة الابتدائية قبل 12 سنة.
1: نعم،
2: معنى هذه يسموها البقاء، معناها معدل البقاء، هذه في إحصائيات وزارة التربية،
1: التربية
2: يقول لك 35 بين 30 و35 بركة اللي ينجحوا،
1: اللي يوصلوا اللي يوصلوا للبكالوريا،
2: يوصلوا البكالوريا وينجحوا. وبالتالي هذه ربما نفكروا فيها نحن كمؤشرات ذلك، لأن المؤشرات معنى نزيد نواصل ولا المؤشرات هو يدرسها، يدرسها الخبير الاجتماعي، الخبير النفسي، الخبير وهذه اللي يخرج منها ده. المؤشر كذلك الدال الآخر، هناك بعض الولايات دائما في كل سنة تتصدر، نعطيك سفاق مثلا تتصدر الطليعة،
1: نعم،
2: أنا ولايات ديما بتخرج من الأول الثاني الثالث، ثم ولايات دائما مذيلة، مذيلة
1: في الترتيب،
2: هذه معناها مش معناها هي صدف وعمل، كنوصلوا نحن جهة صفاقس، مش معناها هذا تلميذ في جهة صفاقس هو أكثر ذكاء من جهة الكاف أو جهة جندوبة أو جهة قفصة أو القيروان، لا، معناها ثم حضور، عندما تتوفر للتلميذ مجموعة من الإمكانيات،
1: نعم،
2: هذه الإمكانيات تبقى حال سيسخرها، معناها تعرف أنت معناها تو التعليم بتاعنا هو تبعت الحال، ثم تعليم داخل الفضاء العمومي أو
1: نعم،
2: الفضاء الخاص، وهناك تعليم آخر عن بعد ودروس أخرى إلى غير ذلك. وبالتالي هذه الحالة ما تقولش نقول نحن معنا سيف قاسم على رقاب الولايات المتأخرة، لا،
1: نعم،
2: العكس، عن ولاية مدنين مثلا صنعت من اجتهادها الشخصي وتقدمت في المراتب
1: في الترتيب،
2: ولاية مدنين في المرتبة الثالثة. وبالتالي معنى هذه الأشياء هي يسموها في المناطق الداخلية لازم تعمل مشاريع، ثم لجان جهوية تدرس هالحالات هذه وتعطي بحلول، حلول تكون بعيدة المدى ومتوسط المدى وقريبة المدى.
1: ولو أنه على مستوى المندوبات سي مختار نتفاعل معك شوية، تقريبا فما لجان تعمل خاصة لتقييم بعد البكالوريا، فما تقييم لنتائج السنة الدراسية ويعملوا على أنها تتحسن أكثر، فما وقتاش نتحدثوا على اللجان هذه وبعد باش نجيك للحلول يمكن كيفاش نصلحوا هالمنظومه، وقتاش اللجان هذه العمل نتاعها يؤتى اكله، وبالطبيعه نجموا نتحدثوا على تحصل النتائج. نواصل معك شويه في القراءه هذه الاوليه في النتائج والتباين بين الولايات، ايضا تراجع بعض الشعب اليوم في نتحدث بصفة عامة ونحاول نلخص في انتظار أنه يلتحق بنا سطيب المناعي أيضا متفقد عام التربية، نحاول يشاركنا هالحوار هذا الشيق معاكسي مختار، نعرف أهل الاختصاص فهمين شنو موجود، فهمين المنظومة، وأيضا أكيد فما الحلول بالنسبة لكم من خلال إنكم تعاينوا موجودين ترافقوا الأساتذة وتشوفوا تلامذة، أكيد عندكم أفكار وعندكم برامج. سي طيب حاضر معنا نستقبلوه مباشرة. سي طيب أهلا وسهلا بيك.
3: اهلا بيك، مرحبا بيك.
1: شكرا لك على تلبيه الدعوه والحضور معنا سي طيب المناعي. حاضر معنا سي مختار الكرعاني ايضا عبر الهاتف، نعطيه الكلمه ونجيك مباشره سي طيب. تفضل سي مختار.
3: مرحبا.
2: شكرا سي فوزي.
1: نعم.
2: شوف اللجان صحيح هي على المستوى الجاري اللجنه تكون لجنه وطنيه وتهتم بهذا الموضوع، لكن هل هناك هذه او هذه النتائج لا تحسبنا عما يقع في المنظومة التربوية من هناك.
1: نعم.
2: يعني نحن تقريبا على كل منظومة تربوية 20 سنة على أكثر تقدير. نحن ما زلنا في قانون جويلية 2002 وما زلنا نعمل بطريقة تقليدية، وتقريب معناها المدرسة التونسية في الركبة بتاعها ما زال لم يواكب التجديدات. وبالتالي هذه الأشياء دي نقول نحن هي دعوة لوزارة التربية اللي فتح معناها إصلاحات، معناها نفكروا بطريقة في الإصلاح الجديد باش يحملنا إلى نقلة أخرى. ما نقول أن هالنسبة هذه تقريب كل سنة نشاهدوها.
1: نعم.
2: وهذه المرارة ربما بعض عندها بعض الأيلات إلى غير ذلك، فنتمنى أن تكون هناك نقلة نوعية بالتفكير في الإصلاح الجديد.
1: باش نجيك من بعد نتحدث معاك ومع سي طيب المناعي ايضا حول الاصلاح هذا اليوم، واخترين تحدثوا اصلاح المنظومه التربويه وخاصه أن المحافظ على الشهادات الوطنيه، شهاده البكالوريا اللي مهمه جدا. سي طيب رحب بك من جديد، وبالنسبه ليك سي مختار اعطانا فكره وقراءته الاوليه بالنسبه للنتائج هذه على الاقل في الفتره الاولى الدوره الرئيسيه لامتحان البكالوريا لسنه 2006 20. وكان ناخذ معك في بداية هاللقاء ذي بعض القراءة بالنسبة ليك الشخصية للنتائج هذه والمؤشرات الموجودة على مستوى النتائج.
3: شكرا في فوزي، وتحية ليك وتحية لكل مستمعي إذاعة الكاف سواء في برنا بر الشمال الغربي رائع أو على مستوى الوطن.
1: مرحبا.
3: أنا حقيقة بوهبا ما سمعتش يعني موجود، ما نجمتش نتابع الكلام اللي قالوا زميلنا صديقنا، ولكن إجمالا بصورة عامة فما ملاحظات أساسية في النتائج أثناء، وأن هذه النتائج معناها في تراجع معناها مقارنة بالسنوات السابقة على مستوى الدورة الأولى، فيها تقريبا تعمق اللي هو نتاع التفاوت بين الجهات، فما تضاد كبير وغريب منطقي وغير منطقي بين التميز على مستوى الجهات المنسية والجهات الداخلية في مستوى النوابغ، وتراجع معناها ما زال معناها متواصل وما زال يتعمق في مستوى الترتيب الجهوي، معناها كي ناخذ جندوبة والكاف والقصرين وسليانة وإلى آخره، نلقاو أنه كان حكينا على النوابغ وحكينا على الواحد نلقاهم في المقدمة، كان حكينا على المنتوج العام معناها المناظرة أو الامتحان البكالوريا نلقاو أنه هذه الجهات
1: من ذيل الترتيب. نعم.
3: من ذيل الترتيب، وهذا في اعتقادنا معناه أمر طبيعي في نظام تربوي ما زال يحافظ على منوال قديم قائم على عدم معالجة ربما الحيف الاجتماعي الموجود والتفاوت بين الجهات. عملنا برشا إجراءات، خلق الأقاليم، خلق معناه محاولة ربما جريئة لإعادة توزيع العدالة التربوية.
1: نعم.
3: لأنه نحن نعيش في منطقة لا عدالة تربوية بكل صراحة.
1: نعم.
3: لا من حيث البنية التحتية، لا من حيث التجهيزات، لا من حيث الموارد البشرية وهي الأساس، ولا من حيث كذلك الموارد الاجتماعية. الناس يعني ثم تفاوت كبير يعني في قدرات الفوايي العائلات في المناطق هذه الشمال واحد مقارنة مع جهات أخرى ربما ظروفها الاجتماعية أفضل. تعرف اللي النتائج هذه نتاع البكالوريا خلقت اليوم على مستوى المندوبيات الجهوية خلقت إشكاليات كبيرة على مستوى الأهرامات.
1: نعم.
3: الناس خايفة مرعوبة، قل لك أنا كان مش يزيدوا وكملوا هكا في النسبة دي ما طلعش مش نعمل العام الجاي ونمش خطة لابنة. يعني فما اكتظاظ كبير.
1: نعم.
3: فما نقص في الإطارات التربوية. نقص في التأثير البيداغوجي. راهو معناها معدل التأثير البيداغوجي في الجهات الداخلية راهو بصراحة الناس ما تعرفوش، راهو كارثي.
1: نعم.
3: بارابور معناها للمدن وللسونتر، معناها هذا بعد في اعتقادي ينجم يتعالج كان في اطار خطه وطنيه الاصلاح التربوي
1: باش وباش نتحدثوا عليها هذه سي طيب بطبيعه مش تحدثوا على كيفيه الاصلاح اكيد اهل الاختصاص نعرف انكم موجودين تابعوا والتشخيص تقريبا متفق عليه بينك وبين سي مختار انه فما برشا اشكاليات فما لازم يكون فما مشروع تربوي لازم يكون فما عمل ومعاك ومع سي مختار الان باش نحاولوا نقدموا شويه اليوم نتحدثوا من خلال تجربتكم وأكيد أنتم أهل اختصاص وأهل مكة أدرى بشعابها أكيد تعرفوا كل صغيرة وكبيرة على مستوى التعليم التأثير البيداغوجي وغيرها من الأمور اللي تعني الشأن التربوي. اليوم كيفاش نجموا نصلحوا كيفاش نجموا خاصة وقت اللي نتحدث على بعض المندوبيات اللي تتذيل الترتيب كيفاش نخلطوا المندوبيات هذه من أين ننطلق؟ نعرف فما المجلس الأعلى للتربية اللي باش يكون عنده شأن كبير ودور كبير بأهل الاختصاص بطبيعة في إصلاح المنظومة التربوية، وإذا كان فما بعض الاقتراحات اللي تقترحوها في الإطار هذايا كما ذكرت من خلال تجربتكم وأكيد خبرتكم في هذا المجال ننطلق معك مباشرة سي مختار. إذا كان فما خطوط عريضة لبرنامج نجموا تقترحوه اليوم أو أراء نجموا تشاركوها اليوم مع أهل الاختصاص باش نصلحوا هالمنظومة التربوية.
2: شكرا سي فوزي، تحياتي لي وحي زميلي سي الطيب، مرحبا به، مرحبا بالتحق بهذا البرنامج.
1: نعم
2: الاقتراحات ربما هو نحن في حاجة إلى إصلاحات هيكلية.
1: نعم
2: والإصلاحات الهيكلية هذه تتطلب مسار حتى لنعيد ربما نعيد نفس التجارب نعيدها من مرة إلى أخرى. إصلاح 50 إصلاح 91 إصلاح 2002 إصلاحات كلها لم تستطع أن تقلع بالشعب التونسي إلى مصاف دول متقدمة. تقريب كوريا في الستينات نحن وكوريا في نفس المستوى. هذه الإصلاحات قلت إصلاحات هيكلية، مشروع تربوي يبنى على اتفاق هناك معناها اجتماعي، لابد أن تكون معناها يهم المواطن التونسي في علاقته بالدولة غير ذلك. وهل يكون وفق مسارات لازم أن تتحدثت على مجلس على التربية، لابد من بعث مجلس على التربية. لابد من بعث معهد أعلى أو معهد للتقييم، تقييم المنظومة التربوية، يقيم المنظومة التربوية كل تقريب كل 5 سنوات معنا نعطيه تقييم. كذلك لابد من كلية للتربية. معناها كلية معناها أنا نستغرب في دولة ربما عندنا أكثر من 70 سنة على الاستقلال تاعنا وما زال ما عندناش شكل عادات نتاع ما زالت عندناش ما بعثناش كلية للتربية تهتم بتخريج الأساتذة سواء كان التعليم الابتدائي
1: أو التعليم الثانوي. نعم
2: وبالتالي هذه من الأشياء في المسار الأول. بعد ذلك يولد المشروع. المشروع طبيعة الحال سيشرف عليه المجلس الأعلى للتربية. شنو هو المواصفات نتاعه؟ مشروع طبيعة الحال وفق مقاربة جديدة، لأنه المقاربة بالكفايات هذه التي ربما سئم منها المدرسون، هالمقاربة بالكفايات هي مربوطة بالاقتصاد وتعتمد على كما انتم تشوفوا الاثناء المشاكل، ما نقولش المشاكل اما بعض الاشياء التي لها معناها ربما هناك في منظره النموذج الاعدادي. التلميذ يقرا شيء وربما في التعلمات غير متناغمه مع هذه الامتحانات، وبالتالي هي من منتوج المقاربه بالكفايات. عاده تكوين المدرسين، وهذا درس يجب يكون باحث، يجب يكون مجدد، يجب إلى غير ذلك. إعادة عمل الإدارة، والإدارة هذه تكون نبعد عن المركزية ونعطي أكثر ربما

0: جديد على مستوى العالم، كيفاش نجموا يستفاد التعليم أو المنظومة التربوية من هذا ونواكبوا كل هالتطورات هذه؟ سي طيب.
1: شكرا شكرا. خليني فقط نرجع كلمتين فقط
0: تفضل.
1: بالنسبه اللي تفضل به اخونا مختار ويعطيه الصحه. انا حقيقه انقسم جزء كبير من اللي قاله، ولكن فما بعض الاشياء البسيطه التي يجب. انا من الناس اللي مقتنع اللي اليوم اعلى هرم السلطه ماشي مباشره وحب يصلح التعليم، وما فماش حتى طريق انه البلاد هذه تخرج مما فيه وتلتحق بركب الدول المتطورة إلا عبر التعليم. ولنا في بعض الدول كما جنوب أفريقيا، كما كوريا كان يحتلها، كما الصين اللي هي في وقت من الأوقات كانت دول في حالتنا نحن، في ظرف 15 و10 سنوات
0: قفزة
1: الدول هذه
0: نوعية.
1: عملت نقلة نوعية. يعني المدخل اليوم لإصلاح الدولة والمجتمع هو المدرسة والتربية والتعليم.
0: وأكيد يبقى المصعد الاجتماعي، تعليم المصعد الاجتماعي الوحيد تقريبا.
1: المصعد الاجتماعي والاقتصادي والسياسي اليوم، اليوم كل شيء مربوط بهذا، ولذلك المسألة على غاية من الأهمية. على نتمنى ونحلم أنه ما نتفهوهاش. يعني المجلس نحن من طالبنا به، لكن رأوا لكل إصلاح إذا كانت تحب تغير لابد من معناها رجال حاملي لهذا المشروع. ما نجمش نغير بنفس الوجوه وبنفس الأسماء وبنفس العقليات وبنفس الركاكة الإدارية. يعني نعبي لك تحب تعمل أي هيكل نجم نعبيه بما هو موجود، ونعاود ننتج لك ربما نسخة أردأ من اللي كان. المشكلة في النظام التربوي التونسي على مستوى المحتويات، المحتويات راهو آليا بعد 15 سنة تفقد.
0: نرجع معك مباشرة سي طيب المناعي المتفقد عام للتربية، نتحدثوا معك اليوم على الإصلاح المنظومة، نخليك توصل الفكرة مباشرة. تفضل.
1: شكرا. نواصل الفكرة. يعني حبيت أقول اليوم مضى بنا وإحنا قادمين، والسيد الرئيس أقر المجلس على التربية. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله المجلس هذايا يشتغل بآليات جديدة بديلة، آليات تقطع مع الركاكة الإدارية، تقطع معك معناها إعادة إنتاج السائد. لا بد من ضخ دماء بلادنا معبية بالشباب أكريد
0: بالكفاءات.
1: الكفاءات الذات يبنية معناها من الكافة هي الأولى على مستوى وطني في أعطى الشعب من جندوبة في الأداب بغيره وكذا. نحلوا الباب للشباب والطاقات هذه الجديدة، نحلوا الباب للناس الغايرة على تونس واللي هي بالنسبة لها تونس قضية وطن وقضية حياة. هذا على مستوى التوجه العام. على مستوى البرامج كما قلت لك رأوا البرامج بصورة عامة في العالم أجمع، يعني بعد 15 سنة تفقد راهينيتها. يلزم ما نسميه، ما عادش نقولوا إصلاح تربوي، نقولوا على الأقل تجديد البرامج.
0: تجديد البرامج
1: على مستوى البرامج والمقاربات. أما مسألة الكادر التربوي، مسألة التأطير البيداغوجي وهي مسألة حيوية في المحتويات
0: مهمة.
1: اليوم عملنا سيبريه أو سي مختار، عملنا مع الكليات التربية للمدرسين في الابتدائي، وقاعدة تخرج اليوم، تخرج في في في دفعات. الحقيقة وصلنا الدفعة السابعة، معناها نجم تقول السميق موجود، معناها
0: متكونين بيداغوجيا علميا، متكونين حاضرين.
1: ويمكن مزيد تطوير التجربة وتوسيعها للثانوي، لأنه إذا كان التعليم بسرعة ما ننظرولوش ابتدائي وأعدادي وثانوي وتعليم عالي، رغم ما نجموش نصلحوا جهة ولا جزء وخليه أجزاء أخرى.
0: أي منظومة مترابطة.
1: يزم منظومة مترابطة وبرامج مترابطة، هذا يفضي على الآخر. في مشكلة التقييم اليوم راهو في العالم الناس تحكي على ليفالياسيون ريال، التقييم الحقيقي. أعطيك مثال بسيط في على الأقل في من طلع عليه في المنظومات المماثلة والقريبة منها. راهو عوض أن تعطيه سؤال تقول أعطيني دورة المياه الناس تتكون، قل له أعمل لي فيديو اليوم في التوظيف الذكي، أعمل لي فيديو تفسر الأهل منطقتك أهمية الماء وكيفية الحفاظ عليه. كيفاش يتوجب؟ كيفاش نحافظوا عليه؟ ريت هذا التقييم الحقيقي اللي يربط التعلمات بالواقع. بالممارسة. بالحياة. يعني احنا مازلنا كما قال لك نقريهم حاجة، نقريه في الثانوي في بالك معناها بالكفايات، ما نقريهش بالكفايات في الثانوي. ثانوي يقروا بالمحتويات. وبعد نجي ونعطيهم حاجات اللي هي مرجعيتها بالكفايات في الامتحان. يعني مش كيف ما يقرا. احنا شنو عندنا في التعليم الثانوي والاعدادي بصورة عام في المدرسة التونسية؟ الطاغي هو ما يسميه باولو فريري التعليم البنكي. التعليم البنكي شنو معناتها؟ معناها انا نحلك الكراسه كيما نحل الكونت، نصب لك فيها التعليم، نصب لك فيها محتويات ونار الامتحان تقول لك يا رجعهم
0: رجعهم. نعم.

0: بطبيعه الحال يبيعوا منهم شوي لك الانتريز قال يبيعوا منها شوي ورجع لي البيت اذاعتكم ردت اليكم احنا نحبوا اليوم المدرسه اداه لتحرير البلاد والمدرسه راهي ما تكون اداه لتحرير البلاد اما راهي تنجم كانت تواصل كما توا تزيد سامحني في الكلمه وراني ما نحبوش راهي تزيد ضر البلاد التعليم يولي
1: نتائج عكسيه
0: نعم فهمتني احنا نحبوا التعليم قاطره رافعه للتطور في المجتمع هي اللي تهز البلاد قدام مش لو قال دولة معناها تعاني في في في موضوع التعليم ولا لنا القدرة ولا لنا الكادر ولا لنا الإطارات ولا لنا الإرادة باش نجم ونصلح منظومة التربوية ونقضيو على التفاوت نقضيو على التفاوت بالاستقرار البيداغوجي بالتكوين بأنه معدل التكوين البيداغوجي والتأطير للأساتذة والمعلمين يكون هو نفسه في الكاف وجندوبة وفي سليانة وفي قبلي وفي تونس العاصمة وفي صفاقس وقتها يلزم زاد الكثافة بالقسم تكون هي نفسها الكثافة مش زاد تجيني في معهد في معاهد في المنطقة الداخلية ساعة ساعة مادة أساسية يقعدوا بالست شهور ما يقراوهاش.
1: حضر معنا سي مختار الكرعاني متفقد عام للتربية أيضا سي طيب المناعي متفقد عام للتربية ويلتحق بنا الآن سي عماد إلهي الخبير في التربية. سي عماد أهلا وسهلا بك.
2: مرحبا بك استاذي الغالي. مرحبا.
1: شكرا لك على تلبية الدعوة والحضور معنا. سي طيب نعطيك الكلمة نختم معك ويعطيك الصحة على كل ما تفضلت به بخصوص لقائنا اليوم خاصة في مسألة الإصلاح التربوي. تفضل.
0: شكرا. انا بدي نحيي سي مختار مره اخرى ونرحب زاد معك زميلي وصديقي سي عماد الليلي ومبدع مربي مبدع الحقيقه وعنده اضافات في التكنولوجيا الرقميه في توظيف الاي في التعلم. واحنا غدوه ديجا معناها قاعدين نفرجوا نهار لبرني جويه باش نعملوا يوم تكويني تقريبا فيه جي 200 مدرس حول توظيف هذا. حب نرجع لحاجه واحده والله وبكل تجرد وقولها بكل هدوء راهو تونس فيها طاقات وفيها إمكانيات أن تصنع ربيع خارق العادة لهذه البلاد. فقط معناها نحط يدينا في دين بعضنا نبعد شوية على أنه نقصيك وتقصيني ونمشي بنية صادقة. وصدقني أسهل الأشياء أن نعيد إلى المنظومة بريقها وأن نعيد إلى المنظومة صدارتها في المجتمع. حييكم على هذا الموضوع وأنا كل معناها أمال وكل معناها ثقة أن التوانسة سيوفقون في وضع ملامح إصلاح تربوي بديل معناها جدير بتونس بحضارتها وبتاريخها وبنجاحات المدرسة التونسية اللي فيها. لأنه احنا عندنا نجاحات مش نبديهم فراغ. مدرسة راي عملت مدرسة هي بنات تونس في وقت من الأوقات. راهو اليوم مطروح علينا كفاعلين تربويين كخبراء كباحثين أن نحط دينا في دين بعضنا ومع بعضنا الناس كل نحيو شوية الأنانية الأمور تمشي بالباهي. خاصة نعاود نقولها أن الرئيس اليوم أعطاه كل الصلاحيات من أجل أن نصلحوا المنظومة.
1: إن شاء الله القادم أفضل سي طيب وإن شاء الله أكيد بالخبرات الموجودة بيك وسي مختار وأيضا سي عماد وغير هم من الكفاءات والخبرات الموجودة إن شاء الله نشوفوا هالمنظومة التربوية هذه في أفضل حال. يعطيك الصحة سي طيب على كل ما تفضلت به. يعطيك الصحة.
0: حياتي لذاتي كيف راني متوحش كيف.
1: مرحبا بك في كل وقت بحذانا سي طيب. شكرا لك. يعطيك الصحة. إن شاء الله نرجع لك في قادم اللقاءات. نرجع معك سي مختار الكرعاني نعطيك الكلمة وبعد أيضا نحب نعطي الكلمة لسي عماد الإلهي أيضا بخصوص موضوعنا اليوم. تفضل سي مختار.
2: شكرا. في البداية أحيي زميلي وصديقي الباحث والمجدد سي عماد. ربما نقطة أخيرة معنا هي أزمة الإصلاح التربوي هي ليست أزمة تقنية أو بيداغوجية في حسب. بل هي أزمة تصور ووظيفة بمعنى أزمة معنى. ونحن قادرون على بناء مشروع تربوي إذا توفرت الإرادة السياسية التي كانت في دولة الاستقلال عندما انتقلت تونس بنى النظام. وأنا ربما أحيلكم على هناك كتاب أو موجود في المكتبات أصدقه معنا في الشهر الأخير الإصلاحات التربوية في تونس بين مفارقات السياسة ومتاهات الإيديولوجيا النقدية. تقريب توليت بتشريح افلاس الاصلاحات التربويه هذه ووقفت على مجموعه. اول حاجه ربما هذه تفيدنا في البرنامج هذا كون لا يمكن لاصلاح التربوي ان ينجح الا اذا كان هناك تعرفنا على مسار الاصلاح ما تاريخ الاصلاح قبل ان نصلح قبل ان نضع الاصلاح لا بد ان ننظر لتاريخ الاصلاح ولا بد ان تعالى نقول لك نعم من اصعب الاشياء التي ربما ضربت مضبوط هي الجانب الايديولوجي والجانب السياسي اكثر من جهه الى الجانب التربوي. باش نختم هذا نقول معناها نحيي كذلك من جديد زميلي سي طيب وتحيه موصوله لك سي فوزي وشكرا جزيلا على الاستضافه في اذاعه الكاف المحبوبه عند الجميع.
1: شكرا لك يعطيك الصحه سي مختار على كل ما تفضلت به. ان شاء الله نرجعوا لك ونستفادوا من خبرتك ومن تجربتك في المجال هذايا واكيد ديما في الطرح هذايا الاصلاح التربوي كيفاش نجموا نصلحوا اليوم. ان شاء الله كل الجهود الظافر كل الجهات المعنيه تكون موجوده في الإطار هذا وخاصة وقت اللي نتحدث على هيكل مهم اللي هو المجلس الأعلى للتربية كيفاش نجمو نصلحوا هالمنظومة هذه. يعطيك الصحة سي مختار وشكرا لك. بيه نرجع معك سي عماد راح بيك من جديد ونعتذر منك على الانتظار. بطبيعة اليوم نتحدث على الإصلاح المنظومة التربوية فما بعض المؤشرات وبعض النتائج اللي بالنسبة للدورة الرئيسية لبكالوريا سنة 2026. سي عماد اليوم فما متغيرات كبيرة على المستوى العالم، اليوم فما تطور كبير وقت اللي نشوف التجارب المقارنة وقت اللي نشوف الدول المتقدمة كيفاش تغير اليوم التعليم، تغير على مستوى التعلمات، تغير على مستوى إيصال المعلومة خاصة في ظل هالتغير وتحول التكنولوجي نتحدث على الذكاء الاصطناعي كيفاش نجمو نواكبوا هالتطورات هذية ونرتقي بالمنظومة وأيضا التلميذ يكون مساهم أيضا في أنه نرتقي بالمنظومة هذه.
3: ماهي مرحبا بك سيدي وما ننساش نقدم التحية لأساتذة الأجلاء والفاضلين اللي تتلمذت على يديهم من ذوي الخبرة الكبيرة ويعني الكفاءة العالية سي طيب مناعي وسي مختار الكعاني.
1: نعم
3: يعني يذكر أساتذتي اللي تلمذت على أيديهم وبالحق معناها من المجددين ذوي الكفاءة العالية. بالنسبة لسؤالك خويا نحن رانا دائما يعني ما ننظر للآخر على أساس أنه هو الآخر متفوق. يعني هذه حاجة من إرث استعماري وإرث يعني حتى حضاري يعني موروث ورثناه. هنا المنظومة التربوية في تونس في ما حكينا قبل لو تتفكر في استضافة أخرى قلنا أنها منظومة سبعيناتية ستيناتية وثمانيناتية ماهيش منظومة بنت وقتها أو بنت مهارات القرن 21. هنا نحكو على ما نحكوش على الذكاء الاصطناعي في حد ذاته كأداة، نحكو على معنى آثار الذكاء الاصطناعي في الواقع أو ما أحدثه الذكاء الاصطناعي من ثورة في المجتمع الإنساني بصفة عامة. يعني نحن اليوم نحكو على ثورة صناعية رابعة تغير مفاهيم خاصة المفاهيم الحضارية للحضارة البشرية بصفة عامة، انتقال الوعي البشري من الوعي البشري التام إلى الوعي البشري الآلي. هنا واضح يعني نحن تو الذكاء الاصطناعي ينتشي روايات ينتشي قصص ينتشي معناها يعني في كل شيء محسوب وهو اللي قاعد يضبط في الوعي البشري للسنين القادمة وللأجيال القادمة.
1: نعم
3: هنا نجم نطرح سؤال هو أين تتنزل المنظومة التونسية أو التربوية التونسية في هذا الخصوص.
1: نعم
3: هنا نجم نحكو على ثلاثة محاور أساسية. محور إعداد المعلم أو المربي اللي هو آلية التنفيذ لكل يعني
1: البرامج
3: وحتى الأهداف الدولة. لأنه يعني نحن في المنظومة التربوية بتاعنا ملزمين بتحقيق الأهداف العامة للدولة التونسية. هذا واحد. اثنين هو إعداد الولي بتقبل معطيات ومقتضيات القرن 21 بما فيها التغيرات التقنية والخوارزمية وما إلى ذلك. الركن الوليد هذا لازم توقع الإحاطة به وإشراكه في العملية. والثالثة هو الدماغ المشرف التربوي صاحب القرار. لأنه الدماغ الذي لا يملك رؤية استشرافية وخطة ومخطط لا يمكن أن يصلح. ولا يمكن أن مع أني ضد كلمة الإصلاح التربوي. كلمة الإصلاح التربوي في تونس خاطئة
1: تماما. حتى للتجديد يمكن سيعمل لك.
3: بعث منظومة تربوية جديدة. بنت وقتها تتبنى بالحق الواقع الموجود تو. هنا كما قلت لك يجي يعني ثلاثة محاور فما لازمنا نعتمد بها في ريحتي. هذا هو بالنسبة للسؤال الأولاني.
1: هذايا بالنسبة للمنظومة كيفاش يمكن تكون قريبة للواقع تبع الواقع بالتكنولوجيا الموجودة بالعقول. مش عميد لنا نتحدث حتى على مستوى التلميذ وعلى مستوى كيفية تلقيه للمعلومة. تغير كل شيء تغير. سي عماد انت ذكرت على انه مش التلميذ في 1980 ولا 1970 مش التلميذ اليوم في 2026 ونتحدثوا على تقريبا البرامج والا المحتوى متاع البرامج هو نفسه تقريبا. كيفاش ينجم التلميذ اليوم في يقبل هذا؟ كيفاش نجم نتعاطوا معه؟ شنو اللي يلزم يتغير اساسا في في في في المنظومه باش التلميذ يكون المتلقي بطريقه سلسه بطريقه سهله؟ اليوم وقت اللي نقطه مهمه ذكروها سي مختار وسي الطيب خاصه على تراجع اليوم تحدث على تراجع شعبة الرياضيات في نسبه المتوجهين لها على الرغم من تميزها في النتائج. سامي
3: مصبيع هو راهو لازم النظر او توجيه دائرة النظر ودائرة الضوء للمقاربات البيداغوجية المتاحة حاليا، لانه المقاربات البيداغوجية القديمة او التعليم التلقيني التراكمي ما عادش تو في وقتنا هذا يعني يعطي نفس النتائج، بل العكس يعطي نتائج عكسية. لانه نحن تو نحكوا على تنمية الشخصية و تخريج طفل او مواطن ذا شخصية سوية. يعني مواكبة لعصره. لو كان احنا نشوفه مثلا مهارات القرن 21. تلقاها كلها تعتمد على الفردانية والذاتية. الاستقلال التام. مثال التعلم الذاتي. التعلم مثلا مدى الحياة. التربية على التفكير النقدي. مثلا هذه كلها هي من ما يسمى بمبادئ او اهداف القرن 21. اللي هي تو جميع منظومات التربوية يعني العالمية المتطورة تتبناها بحذافيرها. بمعنى أنه نحن تو في مدارسنا وفي معاهدنا نظرا لأنه هذاك الموجود هذاك اللي نحن نخدمه بالموجود والموجود ما ينجمش يتيح لك المنشود. بمعنى أنك أنت في قسم بصبورة تباشيرية وبوضعيات يعني وبيداغوجية مهترئة وبمقاربات يعني مهترئة ومتقادمة ومتهالكة نجمش تنتج جيل قادر انه يكون عنده فعل رياضي خوارزمي او تفكير رياضي خوارزمي قادر على توليد يعني الذكاء الاصطناعي في حد ذاته. لانه نحن بالاساس من الحضارات المستهلكه للذكاء الاصطناعي. فهمتني؟ يعني نحن مش من الذكاء الاصطناعي فقط، نحن من الحضارات المستهلكه لكل مظاهر التطور الاساسي. من تكنولوجيات وغيره. وعمرنا ما كنا مساهمين ولو بالقدر الصغير يعني من في تطور البشرية. ليش؟ لأنه نحن دائما نأخذ حتى مقارباتنا لو تلاحظها من الإصلاح التربوي الأول 59 الإصلاح التربوي الثاني 91 2002 2004 كلها مقاربات مستوردة. ما فيهاش حتى روح تونسية. معناها المدرسة السلوكية، المدرسة البنائية، المقاربة بالمحتوى، كلها يعني مقاربات يعني دخيلة علينا وما تمسش خصوصيتنا. هذه نقطة. نقطة ثانية انه كذبة البنية التحتية راهي كذبة كبيرة برشا. ما نقول انه نحن الذكاء الاصطناعي اتاح لنا وافتح لنا افاق في التعليم اللي يسمونه نحن التعليم البديل بالخفض الكلفة. بمعنى انك انت تنجم كوزارة التربية تعمل منصة محاكاة تجارب علمية وتستغنى عن مخابر مخابر التقنية ومخابر الفيزيائية ومخابر علوم الطبيعية
1: في المعاهد وفي الاعدادية
3: تستغنى عليها وتستغنى على كل لوجستيك يعني على كل اهدار للمال العام فيما يخص معناها لابوراتوار او المخابر. وتبدلها بمنصة محاكاة الذكاء العلمي مدعومة بالذكاء الاصطناعي. تنجم أنت مثلا في نشاط التاريخ والجغرافيا تعمل منصات خرائط مثلا تفاعلية وهي اللي تعوض الكتاب المدرسي. علاش التلميذ يهز في طرناطة كرتاب لتوزن طرناطة هو عنده الأدوات اللازمة اللي ينجم يقرأ بها، يعني شنو هي كراس وعنده منصة ويقرأ تعليم تفاعلي يكون ولد عصره. دوك هنا لازمنا تجديد العقل اللي مشرف على تصدير وتخطيط المنظومة التربوية. لازم يوقع تحديثه بالكامل وتحديث عقل المعلم، يعني خاطر نحن اذا شوف نحن جرت العاده في بصفه عامه انه اي تجربه جديده يعني تتقابل بمقاومه شرسه.
1: اي فما شويه رفض يعني
3: بطبيعه مقاومه فعل المقاومه فعل مشروع. لكن عند تحديث العقول المنفذه للسياسات المواكبه لتطورات العصر هنا راهي المقاومه معناها تنتفي. وديجا هو المعلمين هم السباقين باش يتكونوا.
1: يعني خليني نمشي معك في النقطه هذه. انت كخبير في الاطار هذايا وعندك فكره وملم بالتطورات هذه، ثم دورات في الاطار هذايا في التكوين هذايا، كيفاش التفاعل أكيد معك سعيمات في الموضوع هذا؟ نعم
3: والله هم مشكورين السادة متفقدين كما شيء طيب مناعي. الحق ما يدخل الجهد انه يعني يستثمر الطاقات الموجودة مثلا عند المربين والمدعين، وانه معناه في كل مرة يلم المعلمين في دورة تدريبية تكون عندها يعني مردودية كبيرة برشا على الانتاجية متاع المعلمين. لكن راهو اين سلطة الاشراف من هذا؟ نعطيك مثال. في تونس مثلا عندنا مثلا نقولوا 10-15 مدرب مكون في الذكاء الاصطناعي. علاش وزارة التربية ما تستثمرهمش يا خويا؟ تعطيه شطر تفرغ ولا تعطيه تفرغ تام وتعطيه مثلا
1: تصير عملية التكوين
3: مثلا يكون مكون على ولاية ريانة كاملة مثلا، وياخذ كل يوم مثلا فريق كل يوم مثلا كذا ويكونهم. علاش لا؟ احنا عندنا خاطر عندنا بالحق كفاءات، لكن شنو؟ عندنا الكفاءات المهدورة. يعني بالحق مهدورة بأتم معنى الكلمة.
1: يلزم نثمنوها
3: بالضبط. الساده معلمين متفقدين كفاءات بالحق مهدوره بأتم معنى الكلمه.
1: نعم
3: هذه نقطه. بالنسبه للمعلمين هي كلها نسموها نحن كالتجارب الفرديه والتطوع. الانسان يتطوع باش يتكون، يعني يضحي بوقته بفلوسه ويمشي في السخانه مع
1: عنده الرغبه باش يتكون وعنده
3: حتى لي كونديسيون مثلا فافورابل تاع التعلم تبدا مش موجوده، تبدا مثال في قاعه سخونه ماهيش ايكيبي، تبدا مثلا وتبدا العباد معناها متحمله الظروف هذيك في سبيل انه يتعلم تكنولوجيا جديده او يتعلم اداه جديده من الذكاء الاصطناعي باش ينجم يستثمرها في الفعل التعليمي التعلمي.
1: هذايا بطبيعة هذايا يفيدوا في مستقبله المهني في حياته اليومية في تفاعلاته، وأكيد خاصة وأنه توا راهو هل التطور هذا يلزم كما ذكرت يا عماد، رغم أنه ظروف ماهيش مواتية في بعض الأحيان، لكن لازم عليك تتحمل بعض الظروف وتتحداها وتاخذ المعلومة وتاخذ الفكرة وتواكب هالتطورات هذه وتواكب العصر. علاش لا؟ مش ديما الظروف لازم تكون مواتية، نجموا نضحوا شوية وناخذوا بالموجود وناخذوا التفاصيل هذه وقت اللي نلقى خبير في المجال هذا ونعمل تكوين بطبيعة نجم يفيدني في حياتي اليومية كما ذكرت في حياتي المهنية. علاش لا؟
3: أكيد هو أنا قلت لك راهو نحن كإطار تربوي بصفة عامة أو كإطار إشراف بيداغوجي ما يدخلوش جهد، هو الوحيد أنه هي ذي رسالة إلى سلطة الإشراف. يعني انظروا للكفاءات. يعني تو مثلا تعملي منصه مثلا المنصه هذه تو ما عندهاش حتى نفاذ لاي تلميذ مثلا او لعدد محدود جدا من المتعلمين. علاش؟ لاني ما تبنتش على اساس انها نقولوا نحن محتوى تعليمي حقيقي. هي محتوى لاعاده تدوير الفعل التربوي او محتوى تعليمي. فهمت اشتري؟ جيت برك باش نستأذن عندك دقيقة نخرج برك على برشا حس بحذايا
1: سعيمات. سعيمات إلهي الخبير في التربية كان يتحدث على طبيعة على التكوين وضرورة التكوين بالنسبة للمربين، وهذه بادرة بطبيعة بعض المتفقدين وأيضا
3: الأساتذة
1: بطبيعة. نختم معك سعيمات، نعطيك كلمة الختام لأنه مبقاش عنا الوقت في 30 ثانية اليوم الناس الكل إن شاء الله تكون مواكبة للتطورات هذه، ودائما في الهدف هو الوحيد هو تطوير هالمنظومة هذه التربوية.
3: شوف، هو كلمة الختام،
1: نعم،
3: تونس راهي دولة موقعها استراتيجي وموقعها مهم جدا في العالم.
1: نعم.
3: عيب انها تبقى قرية معزولة، نحكي تربويا، نحكي تكنولوجيا، نحكي حتى تقنيا، في كل تحكي انت الكل. نحن تورنا على ابواب باش نكونوا قرية معزولة على العالم، لانه العالم قاعد يحقق في قفزة فلكية.
1: نعم.
3: والذكاء الاصطناعي في حد ذاته قاعد يتطور بطريقة عنقودية جرثومية، هو قاعد يتطور في خوارزميات وحده. اين نحن؟ السؤال نطرح هنا، اين نحن من اللي قاعد يصير في العالم؟
1: نعم.
3: اين نحن؟ معناها وين موقعنا نحن؟ وين؟
1: نعم.
3: لو كان نحن نحدد الموقع نتاعنا تو نحدد الهدف اللي لازم نوصلوا له، لكن نحن لتو ماناش عارفين موقعنا نحن وين.
1: نعم.
3: ماناش عارفين بلاصتنا وين بالضبط. فهمت يا استاذي؟
1: واضح سامات.
3: هذا ونحن لو كان حددنا الموقع نتاعنا بالضبط في الحضارة البشرية وفي المجتمع البشري اللي يعيش تو في 2030،
1: نعم،
3: باش نعرف غدوة حي التلميذ باش يتخرج في 2035 و2040 شنو هي الملامح نتاعو. حاجة أخرى،
1: نعم،
3: حاجة أخرى،
1: ونختم مساهمات. نعم، ما بقاش عندي الوقت.
3: نحن عندنا مشكلة في المنظومة بصفة عامة في تونس، أنه نحب الإصلاح نعمله السنة العام الجاي يجيب لي نتائج، وهذه غلطة.
1: لازم سنوات، نعم،
3: على الأقل يعيش على الأقل 15 سنة باش ينجم يعطيني ثمرة
1: النتائج نتاعو. شكرا لك سي عماد، يعطيك الصحة. نعم، يعطيك الصحة على كل ما تفضلت به. تحية سي مختار الكرعاني طيب المناهج. شكرا لكم. بعد شوية زميلتي أسماء الخمسي في نشرة الواحدة.

إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني فكيف أجيب يا ويحي ومن ذا سوف يحميني أسلي النفس بالآمال من حين إلى حين وأنسى ما وراء الموت ماذا سوف تكفيني كأني قد ضمنت العيش ليس الموت يأتيني وجاءت سكرة الموت الشديدة من سيحميني نظرت إلى الوجوه أليس منهم سيفديني سأسأل ما الذي قدمت في دنياي ينجيني فكيف إجابتي من بعد ما فرطت في ديني ويا ويحي ألم أسمع كلام الله يدعوني ألم أسمع بما قد جاء في قاف وياسيني ألم أسمع منادي الموت يدعوني يناديني فيا رباه عبد تائب من ذا سيأويني فيا رباه عبد تائب من ذا سيأويني سوى رب غفور واسع للحق يهديني أتيت إليك فارحمني وثقل في موازيني وخفف من جزائي أنت أرجى من يجازيني.

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. صباحكم ولكم في الخير نصيب، والرزق نصيب، والرحمة نصيب. أنتم فقط قولوا يا رب، قولوا بسم الله، قولوا يا الله. اللهم عبادك رفعوا الأكف طالبين العفو منك، طالبين الرحمة منك، طالبين رضاك. ومن لنا رب سواك؟ من لنا وقد هجرنا الحبيب، وجافانا القريب، وتهجم العدو، وقسى الزمن. فيا رب، يا سامع الصوت ويا سابق الفوت، ويا كاسي العظام لحما بعد الموت، بنا وجع، فكن لنا الأنيس والرفيق والحبيب، وارحمنا رحمة رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك.

اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا، ونسألك دعوة ودعوات مستجابة ترد بها الفتن عنا وتصلح بها ديننا وتحفظ بها غائبنا وترفع بها شهيدنا وتزين بها عملنا وتبيض بها وجوهنا وتلهم بها رشدنا وتعصمنا بها من كل سوء.

اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في دنيانا وأخرانا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقك، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. وعندما تضيق بك الدنيا تذكر هذه القصة. كان أبا لسبعة أطفال، ثلاثة أولاد وأربع بنات. مات ابنه الأول وعمره سنتان وبضعة أشهر، مات ابنه الثاني وعمره عاما ونصف، مات ابنه الثالث وعمره 17 شهرا في سن الرضاع. تزوجت ابنته الأولى وماتت في 28 من العمر. تزوجت ابنته الثانية وماتت في 21 من العمر. تزوجت ابنته الثالثة وماتت في 27 من العمر. فقد جميع ذريته من الذكور والإناث: القاسم وعبد الله وإبراهيم وزينب ورقية وأم كلثوم. ولم يبقى بعد وفاته سوى فاطمة. عندما يعتريك ابتلاء أو هم في الطريق تذكر فقط هذه القصة. هل عرفت صاحبها؟ حبيبي يا رسول الله. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين إذا دعوك. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، أنت فقط ارحمنا رحمة تغنينا بها عن من سواك. ويا قريب.

لما كانت جالسة رضي الله عنها مع أسماء بنت هميس رضي الله عنها، وكانت أسماء مسترسلة في الحديث وتقول: كنا في الحبشة وحصل لنا كذا وكذا. وبينما هي كذلك، إذ نظرت إلى فاطمة رضي الله عنها سارحة الذهن شاردة البال، فسألتها قائلة: يا فاطمة، ما لأحدثك فلا تسمعي إلي؟ يا فاطمة، يا فاطمة، ما لأحدثك فلا تسمعي إلي؟ فإذا بالغالية ترد وتلقي بالدرر التي لا يدركها إلا من اختصها الله بنفس تلك المشاعر، وقالت: عذرا يا أسماء، لكني كنت أفكر، فيا ترى ما الذي تظنون أنه شغل فكرها؟ هل هو الفستان الذي ستلبسه في إحدى المناسبات؟ أم تفكر بتسريحة الشعر؟

قالت: يا أسماء، إني أفكر في نفسي غدا إذا أنا مت، والله إني لأستحي أن أخرج عند الرجال في وضح النهار، ليس علي إلا الكفن. فسبحان الله، تستحي وهي ميتة مكفنة في أثواب، ما الذي سيظهر منها؟ ومن الذين سيحملونها؟ هل هو موقف فيه أي نوع من أنواع الفتنة؟ فهي ليست في سوق أو حديقة أو منتزه، بل في موقف حزن. يا أسماء، إني أفكر في نفسي غدا إذا أنا مت، والله إني لأستحي أن أخرج عند الرجال في وضح النهار، ليس علي إلا الكفن. فقالت لها أسماء: ألا أصنع لك شيئا رأيته في الحبشة؟ نضع أعمدة على أركان النعش حتى يرتفع الغطاء على الأعمدة فلا يبين أي شيء. وردت فاطمة قائلة: اللهم استرها كما سترتني، اللهم استرها كما سترتني. لله درها، تستحي وهي ميتة، فما بال الأحياء لا يستحون؟ لله درها، تستحي وهي ميتة، فما بال الأحياء لا يستحون؟ فلو مرت فاطمة رضي الله عنها في أسواقنا اليوم ورأت من مات حياؤها، فخسرت العباءة ولونت أطرافها وتكسرت في مشيتها وعلت ضحكاتها، فماذا ستقول رضي الله عنها؟ بل أين من تقول للمحتشمات إنهن معقدات؟ فالفاطمة معقدة، إذا كانت معقدة فهنيئا للمعقدات، لأن الله سبحانه وتعالى قد أرسل ملكا من الملائكة لمحمد صلى الله عليه وسلم برسالة عظيمة وبشارة من أعظم البشارات، يقول فيها سبحانه: بشر فاطمة أني كتبتها هي سيدة نساء أهل الجنة. الله أكبر، سيدة نساء أهل الجنة، ما الذي أوصلها لهذه المنزلة؟ قال عليه الصلاة والسلام: الحياء لا يأتي إلا بخير. فماذا عنا نحن؟ فماذا عنا نحن؟ هل نحن من نسائي ومن أهل الجنة أم لا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. اللهم اجعلنا من أهل الجنة يا رب، اجعلنا ممن رضيت عنهم وغفرت لهم وعفوت عنهم ومننت عليهم بأن يروا وجهك الكريم ويرافق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وأنت ربي تجيب. نعم أنت تجيب، نعم أنت المجيب.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لي ولوالدي ولمن ظلمت ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم وفي كل لحظة وفي كل حين ارحم أمواتنا جميعا وأغدق عليهم فيضا من رحمتك وغفرانك. اللهم وسع قبورهم وعطرها واجعلهم يا ربي من أهل الجنة ومن أهل الرحمة والغفران. أعزائي المستمعين، عطروا أيامكم ولحظاتكم بالصلاة على الحبيب المصطفى، فهي نور وغفران ذنب وقضاء حاجة. ولا تنسوا الدعاء لأمواتنا وأمواتكم جميعا. إلى هنا ينتهي موجز الدعاء. دمتم في حفظ الحفيد الستار. إلى السلام.

0: إذاعة الكاف،
1: صوتك يا بلادي ديما عالي.
2: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: أنتم في مؤانستنا على موجات إذاعة الكرك.
2: كرهبتي
3: Sur l'autoroute du danger.
4: مع توفيق الشيري.

مرحبا بكم أصدقائنا المستمعين، أهلا وسهلا بكم إلى هذا العدد الجديد من برنامج كرهبتي. تحية لكم الكل وين ما كنتم. نهاية عطلة أسبوع إن شاء الله تكون يا ربي مريحة وآمنة على مختلف شبكة الطرقات. نتمنى كذلك باش تقضوا معنا أحلى وأمتع الأوقات، وديما إن شاء الله تجوا معنا الإمتاع والمؤانسة والإفادة. العادة مرحبا بكم مرة أخرى في عالم الأوتوموبيل، عالم التوندونس، عالم الماركات الجديدة. احنا نحاول ديما نواكبوا التطور العصر، نحاول أنه نعطوكم جديد جديد على مستوى عالم السيارات من خلال الأخبار المتفرقة والأخبار اللي وقعت تداولها خلال هذا الأسبوع، بالإضافة إلى جملة من الخدمات اللي تلقوها في عالم الميكانيك، عالم التأمين، عالم الفحص الفني، عالم السلامة المرورية. إن شاء الله طريق سلامة لكم الكل. على تدخلاتكم على 78-227-700 لطرح مختلف تساؤلاتكم للمشاركة معنا، لكذلك طلب المعلومة من كافة الخبراء والفنيين والتقنيين اللي يحضر معنا ديما كالعادة على ذمتكم من أجل تقديم المعلومة المناسبة. بطبيعة سبعتنا الأولى وتقريبا 20 دقيقة ثانية كلها في الإجابة على الأسئلة، كما قلنا نداولوا بعض الأخبار المتفرقة من هنا وهناك. بطبيعة كل الأخبار متعلقة بعالم السيارات، احنا علينا نبحثوا على المعلومة ونقدموها لكم بطبيعة، وانتم عليكم كان تبحثوا معنا وتسألونا واحنا نقدموكم المعلومة وين ما كنتم. ما تنسوش كذلك ركن الكومباراتيف، زوز علامات تجارية جديدة. اليوم مش نحكوا على الشيري ومش نحكوا على الجي كار، الشيري اليوم كهربائية، ومش نحكوا زادة على الجي كار. زوز كراب زادة خارق للعادة، زوز كراب جدد في عالم السيارات، زوز كراب موجودين توا في أسواقنا التونسية. باش نحكوا زاد اليوم ضيفنا باش يكون امين عام الاتحاد التونسي لسيارات الاجره الواج، باش نحكوا على مشاغل قطاع سيارات الاجره، مشاغل منظوريهم، باش نحكوا على راي المواطن او المستمع في الخدمات اللي يقدمها قطاع سيارات الاجره وعلاقه قطاع سيارات الاجره ببقيه القطاعات. في ركن على الطريق اليوم باش تحكوا ديما في موضوع عصر المرور، باش تحكوا اليوم على معناها امام تواصل حوادث المرور على طرقاتنا والاستنزاف الكبير للارواح البشريه والخسائر الماديه اللي تتكلفها الدوله. ما هي الحلول العاجله وما هي الحلول الاجله لانقاذ ما يمكن انقاذه، وخاصه ونحن على ابواب عطله صيفيه. تعرف نقول عطله صيفيه حركيه مروريه كبيره، وللاسف ديما تشهد ارتفاع في عدد الحوادث. إذن شنو الحلول العاجلة والآجلة مع مختص في السلامة المرورية ومكون المكونين في مجال النقل والسلامة المرورية؟ وما تنساوش بطبيعة الركن الأخير، ركن المسابقات والجوائز. اليوم عندكم أربعة جوائز. الجائزة الأولى قيمتها تقريبا بين 300-400 دينار، هو تكوين مجاني في قانون الطرقات. إذا كان عندك رغبة باش تاخذ البرميز مكتبنا بالكود، احنا نوفروا لك التعليم نتاع الكود بلاش، فتدفع حتى من الليل وزيد نزيدوك 5 سوايع جراتوي سياقة فعلية مجانا، ما تلقاها كان في مدرسة الياس بحجر لتعليم السياقة شارع المنجي سليم بجانب مقر الإذاعة الجوية الكاف، اللي تقدم لك الخطوة الأولى واللي تكونك تكوين جدي في السياقة. الجائزة الثانية كيف تكوين مجاني في قانون الطرقات، قبل ما تعدي البرميز مك تعدي تاخذ الكود، احنا نوفروا لك التعليم بتاع الكود بلاش، سواء بالحضور والا التعليم عن بعد، ما تلقاه كان في مدرسة تسليم هادي بجندوبة. تحب تاخذ اكثر تفاصيل اكثر معلومات تدخل باج فيسبوك سليم هادي اوتو كول جندوبة، تجدها كل المعلومات وتوفر لك تكوين مجاني في قانون الطرقات. لأفراحكم ومسراتكم خلال الفترة الصيفية، اللي يحب يلبس واللي يحب يكري، ثم بونبور قيمته 100 دينار من أهداء مؤسسة الغزواني لكراء لوازم الأفراح حي ابن خلدون الكاف الغربية. 100 دينار تجب تدخل المحل تكري بها اش تحب انت من لوازم الأفراح، الأسعار معقولة في المتناول ومن مؤسسة الغزواني، ما تخرج كان فرحان.
والجائزة الرابعة. كيف كيف نفرحوا بكم في المناسبات متاعكم، نحبوا نلبسوكم لبسة باية وتظهروا في شكل أنيق في العروسات متاعكم في المناسبات متاعكم. فضاء الغنجة لل الكافية عين بوغاد حبرنوس الكاف الغربية يوفر لك زادة هو بونبور قيمته 100 دينار. هو فضاء مختص في الملابس العصرية والتقليدية، الأسعار مناسبة في المتناول لكل أفراحكم. بطبيعة فضاء الغنجة بتخرج من عندهم كان راضين ولبسين وفرحانين. هذه تقريبا 4 جوائز في انتظار السادة المستمعين من هنا حتى نصف النهار. إن شاء الله أتمنى لكم متابعة رائقة للجميع. نبدو بالموسيقى وبالفن، بل هذا خلينا نحيي كامل الفريق اللي أملكم هذا البث المباشر اللي يوصلكم صورة وصوتا. نغم ثم نعود ونواصل معكم هذا اللقاء.

0: مرحبا بكم أصدقائنا المستمعين، وصل معكم هذا اللقاء. جد التحية لكل المتحكمين على موجات راديو كيف تقريبا 10:14 ولقاءنا يتواصل معكم بإذن الله إلى حدود منتصف النهار كالعادة. الاستوديو إذاعة الكيف منور بكل الخبراء والفنيين والتقنيين اللي حاضرين معنا أسبوعيا في البرنامج لتقديم كل المعلومات المتعلقة بالسيارات، عالم السيارات، وبطبيعة 78-227-700 هو دليلكم من بعد شوية باش تنجموا تتصلوا بينا وتطرحوا مختلف تساؤلاتكم على كامل فريق البرنامج. خليني قبل ما نبدا في الركن الاول نرحب بالكيب الحاضر معنا اليوم بعد غيبه كبيره. يرجع لنا سي محمد صالح البوسالمي، خبير واستاذ ومكون في ميكانيك وكهرباء سيارات. مرحبا سي محمد صالح.
1: مرحبا بك سي توفيق.
0: شوف والله نفرح واحنا راهو في راديو كيف، الحقيقه عندنا خبراء في الميكانيك والفنيين من احسن الخبراء اللي موجودين. وقت نقول سي محمد صالح البوسالمي قام وتقريبا اكثر من 40 سنة في عالم التكوين في الميكانيك وكهرباء سيارات. سي شاكر البرومي كيف خبير ويكون في جيل كبير في السيارة المرورية، كي نقولوا سي سمير العبيدي مختص وعلى الميدان في تشخيص محركات سيارات، الحقيقة من أحلى الخبراء اللي موجود معنا اللي ينورونا ديما. كما زاد ينورنا سي محمد خضيري ضيفي رئيس لجنة النقل وممثل اتحاد الجهة والصناعة والتجارة بالكاف. مرحبا سي محمد خضيري.
2: مرحبا بك سي توفيق ومرحبا بجميع المستمعين والمستمعات.
0: منظر اليعقوبي خبيرنا في الفحص الفني ولا مختص ده في السيارات. مرحبا يا منظر. منظر اليعقوبي
3: خبراء اللي معك.
0: مرحبا سي منظر. حاتم بالشاد لي كرونيكور البرنامج. حاتم نسألوه في الميكانيكي جاوب، نسألوه في قانون الطرقات جاوب، في النقل بوليفانو هذاك علاش هو كرونيكور البرنامج اللي ما خليناش ولازم يعطي بداله في كل مواضيع. مرحبا بك حاتم.
4: مرحبا، ان شاء الله نكونوا افدنا كل من يسمع.
0: لا والله شهاده الحق، وانه بالحق معناها انسان عصامي يكون روحه بروحه في المجالات الكل، واي قانون في الطرقات قداش منفصل في القانون الطرقات تسألوه ينجم يجاوبك غير ما ياخذ حتى بعض الثواني. كيما في الميكانيك ساعات خبراء في الميكانيك يبقوا حيرين، نقول لك هذا وين تعلم الميكانيك وين قرا الميكانيك تجربه. واحنا ديما نفرحوا كي يبدو معنا ناس تفهم في الموضوع هذا. مرحبا بك حياتي، يعطيك الصحه. ضيفنا اليوم ناجي بن سلطان. السي ناجي بن سلطان هو امين عام الاتحاد التونسي لسيارات الاجر الواجب. مرحبا سي ناجي.
5: مرحبا سي توفيق ومرحبا مستمعين.
0: مش احوال قطاعكم على مستوى وطني توا؟
5: الحمد لله لاباس
0: لاباس لاباس. تو نجول المشاغل تاع القطاع والاشكاليات المطروحه، واذا كان هم توا حضر برشا اسئله اذا كان عندكم بعض الاسئله والاشكاليات على مستوى قطاع سيارات الاجره لواج، لانه من العام مسؤول على مستوى وطني مش على مستوى جهوي، على مستوى وطني نجم يفيدكم ونجم يجاوب على الاسئله الكل. نبدو بالركن الاول كيما تعودتوا به، زوج سيارات في الميزان. منظر اليوم اخترت لنا الشيري، مش الشيري 2 و 3 و 7 برو، لا هذه الشيري من نوع خاص اخر مصدر يظل في الشيري. منظره
3: هذه الشيري ال 0 3 50.7 كيلوات بارات 4x2، معناها ماهيش برشا ناس ربما يغلطوا ويقول لك هي لحسب الديزاين اللي عندها اللي هي 4x4 وهي لا
0: 4x2 كيلوات. هذه كي نقولوا كيلوات ثم حاجه بطبيعه
3: ايش معناها؟ هذه حاجه جديده باش نشوفوها فهمتي ولا باش نعطيك الخاصيات الفنيه اللي موجوده. عندنا لهنا اون برانسيب في الكيف ما ريناهاش، ما دارتش عنا،
0: مازالت ما دخلتش الكيف. هاي اما موجوده في تونس، موجوده راهو
3: موجود حتى على مستوى الفحص الفني اللي نتاعنا الكيف ما دخلتش فينا واحده.

0: الكتريك. اما هو باش نعطيك بالنسبه للخاصيات الفنيه، هي تو مازال سيورا ريفاج كاريسوري نتاعها اس يو في الجارانتي من 7 سنين حتى ل 200,000 كيلومتر. بالنسبه للبطري 8 سنين الجارانتي نتاعها،
1: 8 سنين
0: نومبر دو بلاس 5 نومبر دو بورت بالطبيعه 5 ترانسميسيون بوات اوتوماتيك. بالنسبه للبرفورمانس بيرفورمانس 9 سكوند. الفيتاس ماكسيم 150 كيلومتر الور.
1: منظر الناس تحب تسال، منظر خمسة على معاك، الناس كي تسال على الشيري هذه جديده، مش تسال على المحرك، كيفاش المحرك كيفاش يخدم كيفاش كذا، هذا ليسونسيال. تو خمسه بيبان وكذا، اعطيني المحرك نتاع الكهرباء لانه كهرباء جديده ما عادش كيما كنا نخدموا قبل.
0: هذا هو بيت القصيد. بالنسبه للمحرك، المحرك نتاعها الكتروني الكتريك انتجرال، ما فيها حتى شيء، كان الكتريك ستون باتري كبيره ومعاها محرك الكتريك،
1: معناها تمشي بالضوء بالدارجه،
0: تمشي بالضوء
1: وين تتشرج الكهرباء هذه، وين تتشرج
0: هذه، فما دي بلاتفورم تتشرج فيها تلقاها في الكوسكات، تلقاها موجوده. نحن مازلنا ما عندناش البنيه التحتيه كامله باش كي تراكي وتشارجي الكهرباء نتاعك، مازلنا ما وصلناش.
1: في الدار ما تشرجاش، في الدار تشرجه، زاد نشرجه، نجم نشرجه في الدار وحدنا
0: نجم، اما بار سيكوريتي معناها يلزم فما حاجه، يلزم امبيراج سبيسيال بالضبط.
1: هذاك علاش هذاك علاش نفسروا، مازلت ما دخلتش لينا، هذاك علاش ما دخلتش لينا للشمال الغربي، على خاطر مازلت ما عندناش لي ستاسيون تاع الشارج هكا ولا
0: بالضبط. انرجي الكتريك بالنسبه للبويسونس فيسكال 3 شوفو، البويسونس شوفو دي 181 الباتري 65.7 كيلوات، هذا الاوتونومي نتاع الباتري اللي يمشي 431 كيلومتر ويعاود يشرج ويعاود يشرج. تبدو لهنا سي توفيق، انا لول للامانه باش نبدا واضح معاك، تبدو باتري خاطر يختلفوا الباتريات من من من ماركه لماركه، تو تبدو باتري نتاعها ال اف بي، شوف الام جي ماهوش نفس النيت، ماهوش نفس التيب، بتاتر في لي باتري فما كل وحده الاوتونومي نتاعها، كل وحده
1: والجارانتي، هاو يعطيك الجارانتي نتاعها 8 سنين معناها.
0: لكن لكن ظاهر لي ماهوش كل واحد، مازلنا ما جربناهمش، اما حتى الباتريات يفرقوا لهنا في العمليه هذه. الكوبل 283 نيوتن متر قوي الكهرباء، ماشي بما انها ستيل اس يو في، الموتور هذا قوي 283 نيوتن متر. بالنسبه للطول، اسمع الطول تاع الكهرباء 4 متر، برسك هي اطول من كهرباء كهرباء ايسونس ولا مازوت، 4.3
1: اكبر مش اكبر من الشيرين اللي نعرفوهم تو البرو 6 برو اكبر
0: اكثر شويه
1: قدامي في الديزاين نعرف حلوه برشا المنظر.
0: شوف الكوفر ماكسيمال 12.130 لتر،
1: 12% معناها من اكبر الكوفر الموجودين.
0: بالنسبه للكونسوماسيون الكتريك 18.3 كيلوات بار في الكيلومتر، في ال 100 كيلومتر،
1: يعني
0: يعني اخزر هي 65 كيلوات، خاطر الاوتونومي يقول لك البطاريه تمشي في 431 كيلومتر الاوتونومي نتاعها، وهي 18.3 كيلومتر بار، معناها في ال 100 كيلومتر تاكل 18.3.
1: يعني انا ماشي تو من الكيف ماشي لتونس، قديش يلزمني نشرجها من مره ولا مره واحده تنجم توصلني وتجيبني؟ منظر
0: لا اخزر تو هي 18 كيلو في الساعه ماشي، بالنسبه لتونس فوا فوا فوا 2.5
1: فوا 2.5
0: فوا 2.5 18 فوا 2.5 خاطر هي في 100 كيلومتر تاكل 18 تونس نحن عندنا 260 270
1: هكاك
0: هكاك، انا قلت لك فوا 2.5 بالنسبه للطون باهي باهي بالنسبه للطون دو ريشارج نورمال 10 سوايع
1: 10 سوايع شارج في الدار هذا ولا البرة؟
0: هذا اذا كان عندك بريز سبيسيال تاخذ 10 سوايع
1: باهي، واذا كان باش تشارجي في اذا كان عندنا بوست نتاع شارج
0: رابيد
1: نص ساعة هكاك هكاك نص ساعة، اي باش نعطوا فكرة للناس باش تبدا عندهم فكرة على الكهرباء هذه.
0: بالنسبة للتجهيزات الاخرين اللي مستانسين نحكوا عليها،
1: كل شيء موجود فيها، كل شيء
0: ولا لارم اونتي فول هذه كلها متوفرة فيها، كل شيء ونفس كهرباء عادية كما الكهرباء الاخرين، التجهيزات هذه تخدم كما كهرباء عادية، تبقى الكونسوماسيون تاعها الكتريك، فيها موتور الكتريك وما زلنا احنا حتى المستمعين يسمع فينا ياخذ فكره. اما التجربه هي البرهان
1: جستم حكم ما يكون قطعي الا لما نجرب الكهرباء ونجربه.
0: الوقت
1: منظري
0: في الفحص الفني ما دخلتش
1: مازال يعطيك الصحه. شكرا لك منذ نذكر كهرباء هذه الشيري راهي سياره كهربائيه سعرها 76 مليون و900 كهرباء على غير هبطه لتونس تو على غير موجوده. اما راهو نحن المشكله وين من اللي بوز دور شارج ما عندناش هذاك علاش ثم تخوف انه ما ناخذوش. يعطيك الصحه منظر سي محمد صالح مرحبا بك مره اخرى. اليوم حضرت لنا لمجيكات
2: بون سياره ديزل هذه كهربائيه
1: اي
2: كهربائيه 100% ما فيهاش موتور تيرميك.
1: اها
2: البويسونس بالنسبه للبطاريه 43 كيلو واتور.
1: هذه زاده كهربائيه
2: 100%
1: كيما الشيري.
2: نحن باش نقارنوا توازن السيارات احنا باش نحاولوا نعطوا فكره على السياره دي ونقارنوا مع السياره الاخرى شنو هي لي زافونتاج ولي زانكونفينيون تاع.
1: نبداو نحن نبداو بالسعر. السعر هذه ارخص ارخص 54 مليون.
2: انا
1: تقريبا قداش فارق فارق تقريبا 20 مليون 20 مليون فارق. ها
2: لكن اصغر شوي في الديمونسيون نتاعها. موتور الموتور اقل قوه فهمتني من السياره الاخرى.
1: البطاريه
2: اقل فهمتني لكن الكونسوماسيون اقل والطون دو شارج خير اقل. خاطر انا نقول لك 10 سوايع شارج
1: برشا بالحق حتى انا
2: 10 سوايع سيترو نورمالمون هذه 4 سوايع ونص شارج
1: معناها كل ليله واحد باش يبقى يشارجي كل
2: طبيعي. بالنسبه للسيارات الكهربائيه احنا مازلت ما عندناش الثقافه نتاع الواحد. أيه. تشوف في بلدان في مستوانا ناخذ الاردن في مستوانا الاردن تقريبا
1: جهزت
2: ما فماش دار ما تلقاش فيها بريز دو شارج الكتريك نتاع سياره.
1: أيه. وحتى البرة موجوده وحتى البرة موجوده
2: الموظفين يخرج في الليل عشيه يخرج يمشي يروح لداره. أيه. وقت باش يرقد يحط كهرباء في الشارج صباح يخدمها ويمشي دونك ما كون براتيكمون
1: ما غير قلق احنا
2: مازلت
1: عندنا الثقافه هذه مازلت
2: لا ما عندناش دي ستاسيون معناها بيبليك باش تمشي تشارج. قليل تلقاها يظهر لي في فما كعبه في الحمامات في البنزرت في صفاقس
1: يظهر لي في سوسه صفاقس تونس
2: اللي عملوا عدى على الاصابع فهمني وفي الديار ما عندناش باهي نرجعوا للسياره نتاعنا. السياره نتاعنا هذه قلنا كهرباء سومها 454 مليون 950 ماهيش موجوده سيرا ريفاج باش واحد خمسه بلايص خمسه بيبان جارانتي نتاع البطاريه نتاعها 7 سنين لان اهم حاجه بالنسبه للسياره الكهربائيه راهي
1: البطاريه غالي خاطر هي زاده غاليه.
2: البطاريه هذه بطاريه الاف بي اللي هي ليثيوم فير فوسفات معناها علاش هذه ارخص شويه على الماتير المستعمله فيها ارخص شوي والديوري متى اي
3: خاصه هي البطاريه هذه على قد ما تكبر على قد ما تغلى
2: اي
3: وعلى قد ما تصغر على قد ما يطيح سومها.
2: دونك انت اسمك رابور كاليتي بري رابور كاليتي بري ورابور ديمونسيون زاده بوا خاطر ثم تعمل مرات تحسب رابور بوا بري معناها وزن سعر ومرات تعمل رابور كاليتي بري معناها هذه قداش تعطيك معناها معناها قداش تنجم تمشيك 400 كيلومتر 500 كيلومتر كذا السعر وتعطيك زاد الرابور ديورابيليتي نتاعها قداش تشدك مثلا هذا يعطيك جارانتي 7 سنين فهمتني. هي تقريبا الكراهب كلها في نتاع 7 8 سنين كلها في الوحده هذيك وراهو مشوا 100% راهو واحنا نقولوا نتحدثوا لكن
3: تحت التجربه الحقيقه
2: تحت التجربه فهمتني. الكرهبه هذه الكونسوماسيون نتاعها 15 كيلواتور في 100 كيلومتر اقل كونسوماسيون من الاخرى. الفيتيس ماكس نتاعها 160 كيلومتر. البواد فيتيس نتاعها اوتوماتيك تراكسيون الاخرى بروبوليسيون اللي يحكي عليها كانسي عليها حكي على سيمون معناها تدز بالعجال التوال هذه بالعجال القداميين. الكوفر نتاعها زاد كبير برشا 1300 كي يبدا ماكس 1364 480 كذا الكراسي محطوطين تسكر الكراسي تكبر فهمتني. الطول نتاعها زاد مشي شويه 4 متر تقريبا و40 بالنسبه للطول ومتر و84 في العرض ومتر و54 في الارتفاع اقل شويه اوطى شويه من الاخرى لكن براتيكومون معقول ياسر في السوم. انا عجبني السوم
1: سوم باهي سوم معقول جدا 54 مليون
2: الوحده دي وقت تشوف لي زوبسيون اللي فيها لي زوبسيون تقريبا كل اللي فيها معناها حتى فيها معناها تنجم تسوق كهرباء وحدها معناها فهمتني بيلوتي تنجم تمشي وحدها.
1: هذا هو علاش احنا اعطيناكم السيارات الكهربائيه اللي تمشي بموتور معناها الكتريك معناها كامله، اعطيناكم فكره باش تشوفوا العالم وين قاعد يمشي توا والتوجهات المستقبليه، لانه بعد عوام اخرى راه ما عادش تشوفوا كراهه تخدم بليسانس وبالمازوت. تاكدوا انه الكراهه بالكل باش تولي في المستوى هذا.
2: وشغله سي توفيق
1: هذاك النقطه برشا وقت
3: دقيقه ونصبك، ثم مشكله ما بعد البيع بعد 8 سنين تاع الجارانتي تاع الباتري باش يتيحوا في سوق السيارات المستعمله الكتريك، مش كما الكهرباء الاخرين. الكهرباء الاخرين بعض المرات بعد عامين ثلاثه الكهرباء تغلى على سوقها الحقيقي.
1: الباتري بعد نشراها ولا نبدلوها؟
3: هذه المشكله، خاطر في 8 سنين البطارية تدخل تخرج من الجارانتي وتولي تنجم في اي لحظه تطيح البطاريه. راهي توصل اشتر السوم الكهرباء،
1: اشتر السوم الكهرباء
2: البطاريه
1: 8 مليون ولا 10
3: مليون؟ لا لا توصل حتى 20 مليون البطاريه. البطاريه في حد ذاتها شوف انت السوم الكهرباء ب 46 مليون وكي مش تاخذ انت سياره مستعمله فات 8 سنين مستخمة تولي ما عادش تنجم تشريها قديمه،
1: تخاف من البطاريه
3: تقول ناخذها جديده عفوا
1: ونخدم بها 8 سنين بعد
3: ما عادش 8 سنين الكهرباء عمرها 10 سنين 12 سنه كهرباء الكتريك ما عادش تشري. فهمتني؟ يا اما يطيح سومها يولي السوم نتاعها يعمل حساب البطاريه، خاطر البطاريه باش تخرج من الجارونتي تولي يلزموا بطاريه كيما البورتابل. كي تشري بورتابل اوكازيون اول ما تخاف البطاريه يلزم تاخذ له بطاريه جديده. كهرباء الكتريك تاخذ لها بطاريه جديده اعمل حسابك باش تاخذها ب 20 مليون.
1: 20 مليون هنا تولي ثم تخوف،
3: ثم برشا تخوف.
2: ثم زوز نقاط لازم نخموا فيهم.
1: هاي الوقت تضغط علينا.
2: عندنا الحاجه الاولى عندنا الانفراستركتور نتاع البلاد. بعد انت مبرمج باش تدخل كهرباء
1: لازم تحضر الارضيه.
2: الحاجه الثانيه الفورماسيون نتاع لي
1: تكوين او بدو في التكوين تو راه بدو حتى ثم مراكز تاع تكوين مهني سي محمد
2: ما مشيناش الخطوه اللي تكون لازمها يكون. والحاجه الثالثه نخمو فيها كون البطاريه راهي ستان جرون بروبليم بعد البطاريه باش تبعثها تاكثر عنصر ملوث للطبيعه. دوله ما فكرتش معناها تو هما ديجا في اوروبا قاعدين يفكروا كيفاش باش يلموهم البطاريات اللي ماتوا هذاكم كيفاش يستعملوا فيهم لانه ثم تلوث كبير.
1: كان نقولوا كملنا الركن الاول واعطيناكم زوز علامات تجاريه، زوز سيارات كهربائيه 100% لانه هذا هو المستقبل نتاع العالم في صناعه السيارات. ومضت كهربتي اذا كان حاضر امين، وثم نبدو نستقبلوا التليفونات. نذكر 78 227 700 هو الرقم اللي تنجموا تتصلوا به معنا وتشاركوا معنا في البرنامج.
4: عندك مشكلة في كهربتك وصعب عليك الحل؟ حب تعرف كل ما يتعلق بشركات التأمين والفيزيت تكنيك؟ إذا اعتكاف تقدم لك الحلول الممكنة مع فريق من الخبراء والتقنيين والمسؤولين في برنامج كهربتي كل نهار سبت مع توفيق الشارني على موجات إذا اعتكاف.
1: أي كلمة لكم توا أصدقائنا المستمعين على 78 227 700. تنجموا تصلوا في ميكانيك وكهرباء السيارات، تنجموا تصلوا في النقل الغير منتظم اللواج والتاكسي والنقل الريفي، تنجموا تصلوا في ليزاسيرونس والتأمين. وصديقنا عصام الدين الدشراوي خبير في التأمين موجود معنا على ذمتكم باش يجاوب على الأسئلة نتاعكم الكل إذا احتجنا ليه، وحاتم بشير زاد كيف قانون الطرقات وكل الأخبار المتفرقة من هنا وهناك. أولى المكالمات الهاتفية. ألو عسلامة.
5: صباح الخير سي توفيق.
1: مرحبا سيدي عسلامة، مرحبا بك.
5: تحياتي ليك ناكار ستايل مدينة السرش وحييك وحي الخبراء اللي معاك مادام معاك ايكيب ممتازة اعز خبراء ان شاء الله نستفادوا منهم وباش نلقى عليهم دوز اسئلة.
1: تفضل
5: تفضل. الجواب الممتع لي ولغيري. السؤال الاول كرهبتي انا في خليتها في طريق معناها في بلاد في تونس في طريق شاد ايمن هكذا كي رجعت نلقاها وقالوا لي ديجا مضروبه وين الباب ومؤخر عليها كهرباء ونلقى شكون معناها قاعدين فما اعطوني الرقم يعطيهم الصحه زوج بنات الرقم نتاع الكهرباء اللي وخرت عليا وخديته. به هنا سؤالي مشات هي معناها في 24 ساعة ما نعرفهاش، ثانيا اش نعمل نتصل بشكوى معناها في 24 ساعة نفيدوا كل الجمهورية ونعطيه الرقم ولا لاسيرونس كيفاش باش نعمل ما
1: ناخذ واضح سؤالك واضح.
5: السؤال الثاني انا معاك الخبراء الحساب سنديا
1: صعب ابصار ثم ابصار ابصار رجاء ثم حسب حذاك صوت مش واضح راهو
5: ناحيه او نقص سؤالي ثم وقتاش حسب نتاع الكريس نتاع للسيارات الاجرة ما دام شركه النقل بالكاف مش قامت بالواجب مع 100 كيران للسيرف الكاف للسيرف للمواطنين وقتاش الحساب نتاع السيرف نتاع سيارات الاجرة تحيات
1: واضح شكرا ليك نصيب مدينة السرس من سيارات الأجرة من رخص إذا كان ثم رخص مستقبلا لأنه يقول لك ثم نقص في وسائل النقل المكالمة الثانية ألو عسلامة
6: ألو
1: مصباح الخير سيدي عسلامة
6: شعبان مسلينا
1: سي شعبان مرحبا أخوي مرحبا بك تفضل سيدي مرحبا سي شعبان تفضل سيدي
6: استوفيق المرة الأخرى احنا حكينا على سيارات جينا وسيارات الكهربائية
1: هي
6: واحدة توا احنا الصيانة موجودة صفاقس سوسة لكن هنا ثم حاجة واحدة اللي هي مازالت ما توفرتش خلاص
1: ايه
6: اللي هو الشارج
1: اللي كنا نحكوا عليه توا
6: اي شارج مش موجود توا انا واحد من الناس توا عندي الحق باش نشوف كهربائي اي مش شارجيها توا
1: هذه هي المشكله كنا نحكوا فيها توا
6: كلها بالشارج انا موجوده في تونس موجوده توا في البحر الازرق في سويسرا في سباق كل شيء اي لكن اخوي اعطينا الشارجوات شويه ضغط من عندكم انتم على وزاره التجاره هي تعمل لنا تضغط على المحطات اللي باش يعملوا لنا شارجات
1: به
6: هذا هو سؤالي
1: به تو نجاوبوك سي شعبان تو اذا كان ثم حلول اخرى تو نعطيه لك شكرا ليك على الاتصال مكالمه اخرى الو
6: سي توفيق صباح الخير
1: مرحبا سيدي عسامه مرحبا بيك
6: نهارك مزين ربي يعينك
1: سي صدقي مرحبا سي صدقي
6: سي توفيق بربي ان شاء الله ثم نداء حاب نعمله الاولاني مع الشاحنات الثقيله اللي يهزوا في المواد بعد ما يفرغ يخلي ديشين ساعه وسرعته ويبدا يمشي ويطيش في في في في عرش نجمش نقول بوبالة مش نقول صخرة وكي تكمل انت عندك بلاتفورم نظفها من يجور ولا من سيمان حط على شيرة ما فيها باس شيء ما دارك كهرباء تتبع فيه من تاري هكذا كيك سواء مش يتبع يبقى يتبع فيه ولا مش يعمل دوبلاج تضطر لك كعبة يجور ولا لك ولا سيمان نحب نقول الإدارة مش معقولة اخي انت وصلت سلعتك وخلصت كي تنظف بلاتفورم نتاعك وخليها نظيفة
1: معقول معقول برشا بارابيس كسروا
6: مش معقول عيب تتكلم يبقى يغزر لك لم سنانك لم يجورك
1: ممنوع قانونيا راهو يا صدقي يا صدقي قانونيا ممنوع عليه راهو قانونيا ممنوع يلزم ينظف
6: اخويا تكلمه كيفاش نحب نعمل نحب اخويا نحب نوقف عند حد وانا كيفاش تصير لك مش مره مش زوج مش مره مش ثلاث مرات ديما تصير اللي هبط سلعه السيمان ولا يجور يخلي سلعته كلهم طايشة في بلاتفورم مش معقول وعيب تبع كهرباء تكك صيدله في الفنار وفي البرابريز ولا في الطوره راهو عيب راهو مش معقول
1: هذه النقطه
6: ياخذون ليزر والثانيه بالله حبيت نعرف السي بن سلطانه يا ترى الجماعه اللي ياخذوا في الرخص تحس مش نزيه الحكايه تلقى الواج تلقى شوفير تاع الواج يبلط على كهرباء بند احمر بنزرت ولا سوسه ولا صفاقس نهار تعطيه انت تعطيه جندوب السرس تعطيه كيف السرس تعطيه كيف الدهماني وتجي من بعد ولا ايه تعطي واحد تعطيه بوند باه يعمر ما شاء الله تعطيه الجمهوريه مش معقول يا خويا من المستحسن تعطي الرخص نتاع الازرق ولا الاحمر سواء في الجمهوريه كلها يا خويا خليه يحب يخير ولا خلاها كلها بوند ازرق ولا كلها بوند احمر وهذا ما نقول كان غلط قولوا لي راك غلط
1: واضح صدق واضح فهمتك وسيناجي
6: عنده في الاجي بوند احمر ما عندوش يعطيه بوند ازرق ويعطيه خط 100 يا خويا خليه يحب يخير ونقطع طوله
1: باه نجاوبوك صدقي نجاوبوك يعطيك صحة صدقي نجاوبوك بالطبيعة كل مستمع عنده الحق باش يسأل الأسئلة اللي يحب عليها بالطبيعة وإحنا هنا باش نجم نوضحوا المعلومات ونقدموا المعلومات القيمة وكلمة أخرى ألو
7: ألو عسلامة
1: مرحبا سيدي عسلامة
7: سي توفيق تحية ليك والأستاذ سي محمد صالح وكامل الفريق
1: مرحبا سيدي مرحبا شكون معايا سيدي
7: معك حسين مرسني تاكسي جندوبة
1: حسين تاكسي جندوبة اي سي محمد صالح اي او يسلم عليك سي محمد صالح
7: اي السؤال الاول يخص التأمين
1: اي
7: كنت تذكر سي توفيق دخلت معك مدة ممكن 3 شهور التالي قلت لك راهو عملوا لي بلوكاج يعني ما غير حتى سبب مشيت بدلت اسيرونس في بلاصة اخرى
1: اي
7: البلاصة اللي مشينا لها بواسطة معناها باش قبلونا بواسطة وكذا لكن قال لي كلمة قال لي اخويا بون هاو قبلناك وكذا اما رد بالك راهو تعمل اكسيدون راهم يخرجوك
1: صحيح
7: يعني السؤال في ذهني 4 شهور اخي مالا نحن علاش ندفعوا في الفلوس نحب نعرف شنو هو دور شركات التأمين شو معناها؟ معناها راهو تنجم تعمل اكسيدون خرجوك، يعني نجيب لك كنت فلوس باش ما نعملش اكسيدون، نعمل اكسيدون تخرجني. أي. يعني هي شو اسمها يعني شركه تامين ولا سامحني
1: هذه هي
7: عارفه شوي شركه معناها ابتزاز.
1: اي هكا ولد شركات التامين مالورزمون للاسف تخدم بالطريقه هذه، تعمل اكسيدون خرجك.
7: تصور تصور سي توفيق معناها ملي خلصت لاسيرونس في الشركه الثانيه وانا خايف التو ما عادش نعرف نسوق، اش معناها تعمل اكسيدو وتبدا ظالم نخرجوك؟ هي سبحان الله فهمت كيفاش؟
1: اي
7: يقول يا ليتو ما قال لي كلمه ذيك ما بالحق ما عادش نعرف نسوق.
1: لا كلامه صحيح راهو، كلامه صحيح راهو سي حسين.
7: راهي الملاحظه ذي سي توفيق نحب زملائي يسمعوها ونحب زملائي التاكسيستي يسمعونا، نحب نعرف شنو الجاري في البلاد وشنو الجاري في شركه التامين هذيا. فهمني راهي ملاحظه بالحق، وشنو تعمل اكسيدون خرجوك؟
1: أي
7: فهمني هذا سؤال الاول. السؤال الثاني
1: بسرعه بسرعه بسرعه الوقت ضغط علينا.
7: بسرعه بسرعه بسرعه سي توفيق، كيف كيف اول واحد دخلت معاكم فيما يخص هذه اللي تروتينات السكوتر؟ فهمني يا سي توفيق، راهي البلاد تعبت بهم ورم ولوا يمشوا في الطرقات الرئيسيه في وسط الكراهب، رم ولوا الاعداد نتاعهم هما اكثر من اعداد الكراهب، ولينا نسوقوا ونعسوا على رواحنا، يفلتش واحد على اليمين ولا على اليسار. وقتاش باش تعملوا لنا قانون بمنعها وبحجز هذه الالات العجيبه، الات الموت؟ ويرحم والديك.
1: شكرا لك، يعطيك الصحه على التدخل نتاعك. زوز اسئله الحقيقه، صحيح زوز اسئله، معقول ان التروتينات اللي عامله مشاكل كبيره على طرقاتنا ولتمشي في الطرقات الرئيسيه كيما حكى، وزاد التامين تو بعد عصام الدين الدشاوي نطلبوه يجاوبنا علاش كل واحد ولا يسوق خايف لا يعمل لا يقدر له اكسيدون ولا يخرجوه ما يامنوش ليه الكهرباء نتاعو يصبح قاعد بطال ماهوش يخدم. مكالمه اخرى. الو
8: سيدي طويق، مرحبا.
1: مرحبا سيدي، على السلامه. مرحبا
8: خوكري زهر، ديجا عندي كيوسكات في تونس، انا حبيت ما نذكرش الكيوسك نتاعي.
1: مرحبا سيدي زهر، مرحبا بك سيدي زهر، مرحبا.
8: انا نحب نشوف كيف نعمل حكايه تاع الشارجور.
1: اي
8: الفواتير تاع كالي انت الكتريك.
1: اي اي
8: شنو اللازم؟
1: تحب تعمل المشروع انت؟
8: في الكيف
1: تحب تعمل تحب تعمل المشروع نتاع الشارج نتاع الفواتير الكتريك؟ اي اي شنو تحب تسال؟ شنو
8: انا عملت سيري سي طبيق قبل دو دوموند وزاره التجاره وقبل حتى السيد الوزير اون بيلسون.
1: اي
8: اي ما جابوليش والله صبيت دون سي موا، ما جابوليش
1: سي موا توا سي موا.
9: وين صبيتو؟ وين صبيتو؟
1: وين صبيتو المطلب؟ وين صبيتو؟
8: في الوزاره في تونس.
1: في الوزاره
8: باهي. ايوه حطيت فيه اللي انا عن المشروع نحب نعلم كيف.
1: اي حكيتش مع السلطة؟
8: حكيت قبل حتى السيد الوالي على الوضعيه.
1: اي جستو ما حكيتش على السلطة الجهويه في الكيف؟
8: حكيت.
1: اي
8: عملت مطلب للوزاره تحيلوه لي علينا احنا.
1: ها؟
8: با دي ريبونس ماذا بشيء.
1: مازال ما فهمش المقر بتاعك وين سيدي ذا؟
8: والله لو كان نعدي المدخل تاع الكيف.
1: اي
8: برج العيفه ريت في برج العيفه.
1: اي
8: عندي ارض غاديك واموري واضحه.
1: تحب تعملوا غادي معناه؟
8: غادي يعطوني حتى كيف نعمل حتى زوج ثلاثه.
1: نعم ايه خاطرهم يشجعوا، انا في بالي المعلومه اللي عندي وانهم يشجعوا في الناس باش تستثمر في الميدان هذا.
8: انا عندي زوج كيوسكات، عندي واحد طريق المطار وطريق العوينه.
1: ايه تحب تعمل واحده هنا في الكيف؟ باهي سي بيا، معناها التجربه موجوده عندك والمشروع حاضر في راسك كله.
8: بالضبط. لا يقولك قدر من هذا خذ كتب كم طارق كري السيد الوزير وقابلته وانا عطاو بيرسون.
1: استاك ما حكيتش معاهم استاك في الموضوع هذا؟
8: شيت الساق الديريكتور جينيرال ديال الساق في كامل التاتيرك يقول عمل دوموند عمل دو دوموند بعد ريبون سي موا تو
1: سي موا مازال مازال
8: ما فهمش.
1: باه باه باه ان شاء الله نشوفوا
8: الموضوع. تعطوني ترخيص في زوج نعمل زوج.
1: ها سي بيان
8: ترخيص واحد في الكيف مرحبا.
1: زي سي بيان اذا كان يتعمل واحد تو في برج العيفه ينجم يكون نتاع مفترق نتاع نتاع نتاع برشا ولايات نتاع جندوبه بنغادي جندوبه الكيف الجزائريين الكل اخواننا اللي متعدين منا القصريين الناس كلها بالحق.
8: رغم عادي سي توفيق ارض غادي ماخذ ارض غادي من في لك تاع الفلاحه
1: هذيك. اي موقع موقع موقع استراتيجي هذاك موقع استراتيجي موقع باهي. ان شاء الله سيدي ذا نسمع اخبار الخير، ان شاء الله صوتك يوصل سيدي ذا، وان شاء الله تكلمنا المره الجايه وتقول راه الملف نتاعي وصل وحظي بالحظي بالقبول ان شاء الله.
8: ان شاء الله ربي
1: ان شاء الله واحد نتبع معك الموضوع سيدي ذا ان شاء الله. شكرا لك على الاتصال. مكالمه اخرى. الوها ثم ناس تحب تستخبر. على السلامه سيدي. مرحبا. مرحبا يا خويا. مرحبا
10: معك جلول غزواني فرنانة.
1: سي جلول فرنانة مرحبا سي جلول
10: وبكثر في الغالي. لاباس عليك
1: سي جلول يعيشك
10: اليوم في المياك المهندسين واللي
1: يعيشك يعيشك كلهم يفرحوا بك سي جلول. مرحبا تفضل سيدي.
10: يعيش بلا بالمناسبة سي توفيق
1: نسل. اي
10: سيارات الاوجه الزبرقة.
1: اي
10: يعبي لك جندوبة طول وعند راهم لا فرنانة لا عند راهم يعبي لك جندوبة طول وفي جراجة هنا عبارة عن نقطة عبور هي فيها قوانين ولا لا؟
1: كيفاش عاود لي سي جلول خلي سي ناجي يسمعك بالكدا. ها
10: باه اللوجات كانت في البركة.
1: هاي
10: يعبي جندوبة طول.
1: هاي
10: أندرام لا يعبي جندوبة ما يعبيش فرنان يعبي جندوبة. وفي شيء من هنا الأندرام والبركة يعبي. هذه فيها قانون ولا لا؟
1: به به باقي مش يوضح لنا العملية سي جلول. سي جلول كان زي توضح لنا سي جلول.
10: باي
1: أي
10: سوى اللوجات سيارة أجرة.
1: أي أي
10: يبدو عبوا في الأبيات مثلا من عندهم الجندوبة فرنانة.
1: أعطيني من بلاسة وحدك تحطهم لي ثلاثة ما عاش تفهمك سي جلول. أعطيني به كي يبدأ عبي من تبرقة. وين يعبي؟
10: ما عبيش العندرة. يقول لك عندرة لا عبي الجندوبة
1: طول من تبرقة يحب يمشي طول الجندوبة.
10: طول الجندوبة
1: به هي
10: ومن عندرة مثلا الفرنانة لا يقول لك نعبي الجندوبة.
1: من عندرة من الفرنانة يقول لك لا
10: نعبي الجندوبة.
1: يعبي الجندوبة
10: ومن هناك يمشي عبو.
1: به واضح واضح جلول.
10: هذه قانون ولا ما فيها قانون؟
1: واضح. اسمع ابقى اسمعنا في الراديو تو نجاوبوك ونعطوك النقطه القانونيه سي جلول.
10: بالله النقطه صحيحه صحيحه
1: ان شاء الله. ان شاء الله عاوسي نجي بحذانا امين عام الاتحاد التونسي لسياره الاجره الواج على مستوى وطني تو نجاوبك. شكرا لك على الاتصال. مكالمه اخرى. الو خلينا ناخذ برشا تليفونات وبعد نعطوا الاجابه للقيم باش يجاوبوا على الاسئله الكل. الو
11: الو عسلام.
1: مرحبا سيدي عسلامه.
11: شكري العلوي مجلس محلي نبر.
1: شكري العلوي نبر مرحبا بك سي شكري.
11: سؤالي سؤالي بخصوص سي الحاج خذيف.
1: اي تفضل.
11: بخصوص وضعية التمديد نتاع رخص النقريك.
1: اي
11: نبر جندوبة نبر جندوبة نبر برج العز.
1: اي
11: الموضوع ذا رسلناكم فيه عديد المرات وطوال الموضوع ذا ياسر. والحاج خذيري ديجا كلمته قدس من مرة وتعهد وقال اخر جوان بيحاول ليه تفضل الموضوع نتاع النقران نقريت يعني.
1: اي
11: ما نعرفش وش هي الحل تبو
1: به
11: العباد قاعده تعبه قاعدنا نهار كامل معرضه لكياسات واحد ياسر يا اخي.
1: هذا نبر جندوبه. هذا نبر جندوبه اللي حكينا فيه قبل. نبر جندوبه حكينا فيه.
11: ونبر برج العيف.
1: ونبر برج العيف.
11: ونبر برج العيف. نقص كما نقص كبير ياسر.
1: نقص في النقل. به واضح سي شكري. واضح تو نجاوبوك لانه اعتقد انه ثم اجتماعات وقعت على النطاق هذايا تاع الطوير في جندوبه وتاع نبر جندوبه تنشوفوا ونوصل الاجراءات لانه سي خضيري كيف كيف وعدكم قال انه في غضون الايامات هذيا باش نشوفوا المشكله شنو نحلها. مكالمه اخرى. الو به به خلينا نكتفي بهذا القدر من المكالمات توا ونبدو نجاوب. اي نبدو بعبد الستار كهرباء. به حط لي حضر لنا عصام الدين الدشراوي باش يجاوبنا. كيفاش نجموا يقول لك لقيت كهربتي مضروبه؟
12: لقى كهربته مضروبة
1: واعطوه الرقم نتاع الكهرباء اللي ضرباته.
12: يعطيك الصحة.
1: هو قال كيفاش نقدم شكوى؟
12: هو أول حكاية يمشي للمرور.
1: أه؟
12: يعلم خاطر هذه الإضرار بملك الغير مع الفرار.
1: أه؟
12: لأن هذه ما عادش ولد جريمة ما عادش مخالفة.
1: أه؟
12: ينتظروا لكونه باش السيدة ذايا يبلغ من إرادته وربما يبلغ في بلاصة أخرى خاطر ثم أنت
1: عنده 24 ساعة.
12: يعطيك
1: الصحة. هكا لازم يبلغ فيها.
12: باش يبلغ.
1: إذا يفوت 24 ساعة يولي في حالة فرار.
12: يولي في حالة فرار.
1: إيه.
12: لهنا راهي باش ردوا بالنا راكم نقولوا الأضرار بملك الغير في السيارة حتى كي تمس التروفيزور تعتبر جريمة راهي تعتبر فرار.
1: إيه.
12: فما ما
1: أعلم. ولا خلي له رقمك ولا حاجة.
12: ما قالش حجم الأضرار.
1: إيه.
12: يعني تنجم تضرب له تروفيزور كما لازم تضرب له كهرباء مثيل تفيها نفس نفس المخالفة ونفس الجريمة
1: به.
12: والقانون يعاقب عليها.
1: به أو عصام معانا الدشراوي خبيرنا في التأمين. عصام مرحبا بك.
13: توفيق صباح النور خويا. مرحبا بك ومستمعي دار
1: الكيس. مرحبا بك عطاير. عصام يقول لك أنا خليت كهربتي لقيتها مضروبة واللي ضربها الكهرباء وخر عليها ضربها ما ما ما ما ما, ما, ما كلمنيش وهرب يقول واحنا ولا الله اعلم. اعطوه الرقم نتاعه. قال لك انا عندي الرقم نتاعه اللي ضربني. كيفاش نعمل؟ شكون نشكي للسيرونس ولا نشكي للامن ولا كيفاش نعمل؟
13: لا يتصل بيه هو سي توفيق تاع لامياب اللي كلمه يتصل بيه صاحب السياره.
1: لا هو معطوه. لا اعطوه رقم السياره ما يعرفش مولاها.
13: رقم السياره. هي يتصل بالامن.
1: بالامن
13: نجم حتى حد يجيبه كان الامن بالماتريكي نجم يعيطوا له. وين
1: به به
13: احنا ما ندخلوش في الموضوع هذا. لازم يكون الكونستانسي هنا بينهم بين الطرفين.
1: بين الطرفين. به هذا السؤال. السؤال الثاني ثم سائق تاكسي نصحناه قبل باش يمشي يبدل عملوا له بلوكاج مشى يبدل لاسيرون اخرى يقول لك دخلوني بواسطه باش عملوا لي التامين اما قالوا لي رد بالك راك تعمل اقل حادث نخرجوك بالتامين. شو الوضعيه دي؟ والشركه التامين تفرض هكا عصام؟
13: لا مش تفرض. لا مش تفرض. ما فماش حاجه تفرض. في الحكايه هذه ماك تعرف انت النقل هذايا وسائل النقل
1: مفطور
13: التاكسي لواج النقريفي ولات عندهم اشكاليات كبيره في السبسكريبسيون في الكتاب تاع الوقود.
1: هي.
13: دونك عليه يوصل معناها ما عندهاش حق في انه يشرفك. هي تحفظ برك على روحه باش خاطر اذا كان عمل حادث راهو يتقيد عليه الحادث اوتوماتيك يعمل له بلوكاج نفس الكومباني.
1: اي معناها انا تو ندفع فلوسي ندفع فلوسي ونعمل السيرونس نتاع تاكسي غالي ولا لواج ونبدا خايف لا نعمل حادث باش يخرجوني. مش معادلة مش معادلة غير مقبولة عصام تشوفها وانت مسؤول على في التأمين. ها
13: لا ماهيش لوجيك هي سي توفيق. الاشكال هذا كله راهو خارج من الإدارة العامة راهو القوانين هذه.
1: اي نعرف نعرف يعني شركة التأمين ولت العنصر الأقوى معناها
13: يعطيك الصحة شركة التأمين ولت العنصر الأقوى خاطر هما سي توفيق عندهم استراتيجي يمشيوا بها يعملوا ستاتيستيك نتاعهم في اخر العام يلقوا النزاج راهي ديفيسيتير خاسر فيه يولي يعمل لك الحكايات هذه كلها.
1: فهمتك تو اذا كان حريف خاسر فيه وعمل برشا حوادث وكلفك برشا فلوس والله نمشي معاك. اما اذا كان حريف اول مره يعمل حادث تعمل له بلوكاج
13: مالوريزمون مالوريزمون الله غالب القانون القوانين هذه عاملينها للاداره العامه مانيش عارف احنا في رواحنا في توفيق رانا
1: في احراج انتم بيتكم في احراج مع الحرفات
13: يعني كل الوضع هذا سامحني احنا انت في دافيد كليون راك انت هو في المواجهه خاطر الاداره العامه يخرج القانون من غادي وما يهموش في حد شيء
1: صحيح
13: دافيد نتاعك وين يجي بحال عارف كانت اشكاليات كبيره.
1: يعطيك الصحة عصام.
12: عصام هو القانون هذا مش قانون وزارة المالية وهذا يعتبر قانون داخلي من المؤسسات اللي تابعة لكم انتم. ما قالتش وزارة المالية باش اي واحد يعمل حادث لازم يخرج من لاسيرونس.
13: حاسم انا كنا نحكي توا الديريكسيون جينيرال هي اللي قاعده تعمل في احصاء وفان دامير في اخر العام يعمل لك ستاتيستيك نتاعو يلقى الاستعمال الليزاج تاع الكهرباء هذه خاسر فيها برشا فلوس يعملها على الكهرباء كلها.
1: به به به واضح يا عصام شكرا. التروتينات مازالت ما دخلتش في التامين عصام.
13: مازال سي توفيق مازال تايما بيانتو باش يهبطوها راهو بيانتو سمعنا باش يعملوا لها الاحتياطات
1: جيستومون سمعت انا ثم قانون قاعد تخدم مع التروتينات باش تولي تقع على التامين. به به
13: تقضي على التامين.
1: به به هاي سينيجي خلينا نربحوا الوقت. سينيجي سيارات الاجره السرس شنو النصيب نتاعها؟ إذا كان ثم رخص يقول لك عندنا نقص في السرس حتى على المستوى الحافلات ناقصة.
14: لا مش ناقصة، شوف ثم عباد راهو لازمكم تفهموا. ثم ناس تكلم من راسه وحدد، شيء صحيح. مش صحيح، برا شوف الوجه السرس. برا شوف الكيران تتعدى على السرس تاع القروان تاع الدنيا كلها.
1: مالا سي عبصارة كيك المعلومة.
14: مش كيك، ثم ناس تجيك في كومبرومون خايب، بريود تاع عيد، بريود تاع رجوع للمدارس، ويبدا يلوم، ما تلومش كيك. تو أنت كي تحب تو صحيح ثم برنامج تاع زياده الرخص تديري في بالو بيه
15: يقصد على حصه باش ينالها النصيب ولا لا نتاع السرس
14: باش ينال نصيب كالناس الكل عادي باش ينال نصيبه كالناس الكل وهذا الموضوع راهو ما يتفكش خاطر قداش من مره نفهموا فيهم يا ولادي شوفوا راهو تزيدش 100 رخصه في كل معتمديه ما تعطيهمش 100 رخصه اليوم هما راهو لونكومبرومون باش يصير في العيد وفي الرونتري سكولير بالسيف وعلاش؟ خاطر تو انت ل 100 تو انت عندك 10 رخص رقدوا لك في السرس ما طلعوش للكيف خاطر ما لقوش عبايه باش يطلع للكيف يعاود يجيب الركاب هذا ما 10 رخصة فما بالك 100 يرقدوا لك في السرس هاك تزيدهم ل 100 يقعدوا غادي نفس الحكايه باش يطلعوا فارغين وهذا الموضوع قلنا لهم راهو قاعد يتدرس على مستوى وطني راهو ما يصيرش جهوي كيفاش يصير سي عصام؟ توفيق بعد اذنك باش الناس الكل تفهم معناها يا ولادي شوفوا احنا قبل عملنا دوموند باش نعاودوا تو نحيروا الموضوع بالسيف مع الوزاره هما ينسقوا مع وزاره الطاقه باش يعملوا لينا الدعم للمازوت وعلاش دعم؟ سيدي الدعم نعملوه بالذكاء بذكاء كبير اخي الدول متقدمه اخي هما عندهم خيخ ونحن عندنا صبات في روسنا سامحوني في المو وعندنا زاد المخيخ خمو في روحنا شوي اخويا نحن كي تعملين انت الدعم سيدي كل ولايه ما تعطيهاش دعم للناس الكل تتعمل بطاقه تتعطاها من وزاره النقل هنا ولا من الولايه لشكون اختياري تعملها علاش عندك 400 لواش في ال 400 يجوك مثلا 20 برك اختاروا باش ياخذوا الدعم ياخذ الدعم هذاك باش نجبروا ونكتب له في بطاقه الدعم وقت يبدا ثم كومبرومون كيما في العيد ولا في كذا في تونس ناس مروحه وانت كيف ما لقيتش عباية بالسيف عليك تطلع خاطر ماكش خاسر دونك كي خذيت البطاقه هذيك خرجك فارغ تمشي فارغ تجيب الناس وتجي ماكش خاسر اما كي مازوت مش مدعم باش خرج لك ب 70000 60000 هما ما خلصوش ما عادش يخلص. باه باه سي نجم، باش نربحوا الوقت. اللواج يقول لك اللون الازرق والاحمر كيفاش تعطوه، هذا ازرق وهذا احمر، وصاحب الرخصه هو اللي يختار اللون الازرق واللون الاحمر.
16: شوف هو يعمل دوموند تاعو باش ياخذ رخصه على روحه. الرخصه بعد اللجنه هي باش تشوف النقص، تعمل كيما ديسباتشينغ. ماشي تجي الكل تطلب لي مثلا جندوبه تونس، باش يعطوا كل جندوبه تونس. باش يعمل ديسباتشينغ تاعو من غير في المعتمديات. المعتمديات هي الزرقاء، بون زرقاء هي المعتمديه، معناتها داخل الولايه. والحمراء ما يتجاوزش الولايه، يمشي بلاصه اخرى.
14: هي اسكنا نختار ولا انت تعطيني حسب الطلب نتاعي ولا حسب الحاجه نتاع
16: حسب الحاجه نتاع الولايه؟ انت تطلب، انت تطلب من حقك، اطلب واش تحب. الولايه مثلا راتب اللجنه من الصالح ما تنجمش تعطيك مثلا ليني طلبت انت خاطر فيها برشا رخص وناس تعب، باش يعطيك ليني اخرى. يشاورك خذيت ليني الاخرى، تفضل ما حبيتش انت حر.
12: لكن سينيجي يلزمك تطلب حسب المعتمديه، راجع لها بالنظر
16: اللي سيكون بالطبيعه باش تحسب من المعتمديه.
14: باه باه اه سي خضير، كان عندك اضافه في الموضوع هذا بعد جيل السي محمد صالح؟
15: تقدم الملفات وكل انسان حسب الطلب نتاعو وحسب. نحن كي مثلا نعطوا لتونس ثلاثة رخص ونلقوا عندنا 17 مشارك في المطلب هذا، يتحصلوا على الثلاثة الاخرين صاي ليميني، ما عندوش الحق باش يثبت امورهم من الاول واش قاعد يطلب. جدير راهو انسان اذا دخلت في خط اخر راك ما عندكش الحق باش تنقل، راك تعتبر خرجت ايزولي. نحن هذايا الانسان حسب المقر نتاعو وحسب واش يطلب، خاطر ساعات تلقى كتب كيما خطوط تونس فيها كومبروما برشا، كيما السرس كيما جندوبه، ونحن عندنا مثلا في كل معتمديه زوج رخص وهما طالبين 16 و17 و18 رخص، يركز اموره بالكدا ويختار خط اقل فيه ناس خاطر ثم ناس اكثر عندهم اقدميه ويطلب.
14: باه
15: مش بشرطي هي انه باش يتحصل على تونس.
14: باه سي محمد صالح باش نمشي معاك للجانب الفني. طيب سيدي ذا طلبني يقول كان نحب نعمل مشروع نتاع دي بوست تاع ريشارج ونحب نعمل حتى زوز ولا ثلاثه في الكاف، انا عندي في تونس وعندي في المنار وعندي كذا، ماذا بين نحب نعمل في الكاف؟ هالمشاريع هذه مش تعمل حركيه اقتصاديه
2: المفروض
14: خلينا نشروا الكهرباء هذه؟
2: المفروض الدوله ما دام شجعت خاصه شجعت في الديوان يظهر نقصت برشا بالنسبه لي، يلزمها تشجع الدوله ما غير قادره باش تعمل هي ليستاسيون هذوما. اذا كان ثم معناها الخواص علاش تشجعهم باش يعمل؟ معناها هي يدخل فيها الستيك عندها دور خاطر ستيك موافقه نتاع الستيك واضحه.
12: كيفاش باش تبيعوا الكيلوات؟ كيفاش باش تبيعوا؟ خاطر هو الضوء باش يشريه وباش يعاود يحاولوا يبيعوا للمستثمر هذا. هي كيفاش باش تعطيه خاطر ثم نوع تاع ضوء نتاع استعمال
14: هي معطوه في ولايات اخرى في تونس في الحملات تتعمل.
2: شوف
14: انا ريت سعرت
12: كل سيكتور
14: لا ريت سعرت مادام تعطت
2: تو كل مشكله عندها حل. تو ما تستيك
14: يجيك
2: الفلاح تعمل لك سعر نتاع كيلواتور نتاع البومباج وعندها سعر نتاع فريجو، عندها سعر معين تاع مخزن تو تبريد. كيما تعمل سعر هذايا تعرف بقداش باش يبيع وتسعر هي وتعطي تخلي له المارج بينيفيسير نتاعو. اما نخلوهاش هكاك حابسه لا تستثمر الدوله ولا المواطن
14: يستثمر ولا المواطن يستثمر ما عادش ينجم يشري.
2: وحاجه اخرى ينجم تو حتى المواطن تو لو كان حتى الدوله تتشجع وتجيب لي بريز نتاعنا البريز نتاع الشارج حتى تو باش تمشي تجري بريز ما تلقاش باش تركبه في دارك.
14: انا مش نسالك انا سي محمد صالح قريت لي افكاري، شو الفرق بين انك تشارجي في الدار والفرق بين انك تعمل شارج رابيد لبرا؟ تاثيرات سلبيه والا
2: احسن هو شارج لون كيما هي نفس الحكايه كيما شارج تاع البطاريه العاديه
14: ما ياثرش سلبيا على البطاريه ولا على حاجه؟
2: ياثر افيك لو تون ياثر. تو احنا وقت ناخذوا بطاريه مثلا بطاريتنا العاديه نتاع الكهرباء نجم شارجيها شارج لون ساعتين حتى الاربع سوايع حسب الليطار نتاعها هي كيما نجم شارجيها اربع سوايع اربع دراج شارج رابيد اذا كان انا مزروب. لكن شارجيها شارج رابيد تنجم تترشق لي راي اذا كان الليطار نتاعها مشي باهيه اي حاجه فمشكله تنجم تتفسد. احنا راهو بالنسبه للشارج الكتريك في الكراهب الكتريك راهو محطوط على الشارج لون
14: اللون هو الباهي
2: اللون هو الباهي
14: معناها في الدار
2: لكن في الدار لكن الاحسن كونه في عود باش يكون كيما رينا الكومباريزون تاع الكراهب واحد 10 سوايع واحد 4 سوايع معناها بريفيرابل تكون البطاريه نتاع 4 سوايع 5 سوايع شارج معناها لو طون الواحد كونه رقد صباح هيك كربته مشارجي فهمني.
14: وربما يجي نهار نعملوا شارج رابيد في الدار زاده ربما
2: نجم تنجم يكون شارج رابيد اما شارج رابيد يطلب ديزيكيبمون اخرى مكلفه اما الشارج لون عندك كان الريزوم تاع ستيك والبريز نتاع شارج
12: البريز. وهذا ما يعنيش انه يلزمنا نعملوا لي شارج لبرا لانه نحن
2: نتنقل اكيد
12: نتنقل البريز راهو اي كهرباء الكتريك تاخذها يعطوك البورن نتاع شارج رابيد وحده ونتاع الدار وحده ويعطوك الكابل. الكابل راهو يجي مع الكهرباء والبريز البريز عادي البريز موجود البريز كيما الموجوده في الكيوسكات كيما يعني تشري بريز القوي فهمتني وتشرج في الدار مش البريز العادي هذاك
2: وما مع يضر لي ما نعرفش بالنسبه تعمل بريز في الدار نتاعك يضر لي بالموافقه نتاع ستيك
12: لا انا جايين هذه مع النهار اللي عنده كهرباء الكتريك باش يعود يخلص كاينك عندك حاجه
2: هاي كاينك عندك بروجي
12: بس الحين
2: السؤال يعطيك اكثر من السهلك
1: عن السي جلول من فرنانه بالله شكون فهم السؤال نتاعو سي خضيري ولا سي ناجي نتاع الرخص نتاع طبرق يقول لك انا اللواج مش تخرج من طبرقه ما يركبش الفرنانه يقول لك كان الجندوبه واذا كان من عند راهم يقول لك ما نمشيش الفرنانه نركب كان الجندوبه
2: باش يبقاش فارغ
15: واضح الامور
1: الميكروسي
15: الانطلاق الى نقطه الوصول هو عنده هذايا كي مش يحب يهبط في عند راهم ولا يهبط في
1: قالك على القانون لا لا هو مش انا مش نهبط يا
15: سيدي لا حددت كمل السيد الجمله نتاعي يركب السيد يحب يهبط في عند راهم اما لو الطريف يخلصها الجندوب يلزم ما سامبل خارج واضح الامور هذه ما ينجمش باش يخلص
12: اليوم لازم نتكلم على المواطن شوي
1: سمح ندافع على المواطن ندافع على المواطن
12: هذاك كي يبدا عنده كي يبدا عنده النقطه هذه موجوده فرنان
15: سامحني
12: هي مطالب باش يخلص
1: خلي كمل جندوب
15: كمل النقطه ترى عنده النقطه تبدا موجوده على خاطر كي يتعدى ويخرج عنده الحق يهبط فيها هي للهبوط فهمت اللي كان شخص بلاصه باش يطلع يخول له القانون اما لو انك نخدم مثلا كيف في تونس مش يركب لي يقول لي الكري فسد لي الرحله يلزم يخلص طريفه كيف
1: نكملوا بعد ال11 بعد ما نفسحوا المجال لزملاء من قسم الاخبار لتقديم الموجز بعد ال11 نكملوا ونرجعوا نجاوبوا على الاسئله اللي مازالت لينا عالقه في البرنامج اكيد عنا 20 دقيقه كامله في الاول باش نجاوبوا على الاسئله اللي وصلتنا ابقوا معنا ما تغيروش موجات اذاعه كيف مع قسم الاخبار وهنا راجعين
17: كرهبتي
18: مع توفيق الشيري

0: نرجو أصدقائنا المستمعين نواصل معكم هذا اللقاء وجد التحية لكم الكل تحقق بنا على موجات راديو كيف الحداش وعشرة دقائق اللقاء يتواصل معكم إن شاء الله إلى حدود منتصف النهار. نعود ورحبوا بكامل الفريق اللي أمن لكم ويعطيكم الإجابة على الأسئلة بتاعكم كل. سي محمد صالح سالمي البوسالمي عفوا خبيرنا في ميكانيكو كهربائية السيارات. مرحبا سي محمد صالح. سي محمد خضير يضيف لي رئيس لجنة النقل. مرحبا.
1: مرحبا بك.
0: سي ناجي بن سلطان أمين عام اتحاد سيارات الأجرة. مرحبا. حد بشادلي. مرحبا. وعصام الدين الدشراوي بالطبيعة معنا على الخط إذا كان ثم بعض الأسئلة. هاي ونوصلنا في السويعة الأولى قبل ما ناخذوا إذا كان ثم زوز ولا ثلاث تليفونات ناخذهم. خلينا نحبسوا حبسنا في الوضعية نتاع عين دراهم وتبرقة كيفاش يركب ما يركبش يهز من تبرقة الجندوب يقول وأنا ما نهزش الفرنانة في نص الثنية لا كيفاش نعمل سي ناجي.
2: هذه الإشكالية موجودة ديما من قبل مع بين البوند روج وبوند بلو الزرقاء والحمراء يجي يعمل له اشكاليه بالعاني باش تعمل زعما هزني بالسيف حطني في فرنانه وغبه نمشي معك عادي جدا تمشي انت اللواج راي نقل غير منتظم وخواص باش يطلع مثلا من كما يحكي هو من عين دراهم ولا من تبرقه الجندوبه روعه بها باهي غادي انت كيف تطلع معه واحد اسكو تو اللي يسمع فيه اللي يسال سؤال ويفهم يفهمني ايش قاعد يقول تو انت جيت قلت يهبطني في فرنانة بين هبتك اسكو كنوصل الفرنانة لواجهت فرنانة غادي باش يعطوني بلاصة نكمل بها الجندوبة هما يعطوكش يقولك لا استنى 10 و20 لواج تعبي اي والسبعة اللي معايا نقول لهم استنوا دونك انت من الاول طالع عامل حسابك بدا هذه موجوده بارتو
0: خلص بلاصه كامله
2: خلص بلاصه كامله ها وتحب تمشي فرنانه سي سامبل افرض على المجموعه اللي عندك غادي اللي تسير لك في المحطه باش ما نقولوش لا نقابه لا ما نعرفش لا شركه لا شنو اللي غادي يعمل تابلول فرنانه تو هو الرواجيست ما هو يقايد من الليل يولي في الليل يقايد فرنانه كي يجي صباح نقولوا ما تعبيش انت قايد فرنانه تعبي فرنانه
0: فهمت هو رو يبحث عن النقطه القانونيه سي جانوكا كعطوني القانون تلتزم به
2: القانون مادام عبيت الجندوب الماجوريتير
0: انا من تبرقة ماشي الفرنانة مش نعمل
2: تاخذ نقل ريفي عندك في فرنانة ولا تاخذ بون دوبلو تمشي الفرنانة مش تجي الحمراء ماشي الجندوبة وتقول له لا ما لقيتش لواج فرنانة نقز معك خلص بلاصة كاملة واطلع معايا
0: جيستو هذا حبينا نحن نحبوا نعطوا النقطة القانونية
3: تم سي توفيق اللواجات يهزوا في
0: الميكرو يا سخضير
3: المعتمدين اما بالنسبة للواجات البندروج هذية كل ما يركب يلزم يخلص تعريفه من نقطه الانطلاق نقطه الوصول يحب يهبط هو في فرنانة ولا واحد تكون التعريفه كامله خالص
0: به بالنسبه للشكل العلوي التمديد من نبر الجندوبه ومن نبر البرج العيف يقول لك وعدتونا اللي في الايامات القادمه مش تحل المشكله
3: مش قلت ان وعدنيك راي السلطه لها كلمه نتاعها والتمديد هذا ما داموا ما خرجوش الحصه نتاع الخاص نتاع اللواجات والتاكسيات التمديد راهو مازال نستنوا في هذا ما باش يخرجوا منا راس الشر بحول الله اذا اثبت الامر وكان اللي في محله
0: وبعد باش شوف ما عطناش ضرب ترواح نقولوا راس الشر سخذيري ولا الجمعه الجايه باش من بعد ما ياخذوناش باش ما ياخذوناش
3: شوف انا نقول لك هذا اللي وقع الحديث مع السلطه
0: شو اسمه
3: السلطه لها الكلمه تزيد ولا توخر راهي تبقى ديما السلطه هي كلمتها
0: جسم باش ما تحطش روحك انت في
3: خاطر احنا اون برانسيب انها راس الشر مش تطلع القائمه ربما وخرت ولا زادت قدمت القدام
0: خارج على ارادتك جيستو ما هذا حبيت نوضحه انا مع
3: الامر ديال رجال السلطه
0: ثم تليفون ناخذوه نجي ونرجع لك الو على السلامه
4: الو على السلامه
0: مرحبا سيدي على السلامه
4: معك
0: تفضل سي
4: معك الحبيب الشيرني
0: سي الحبيب مرحبا بك مرحبا سي الحبيب
4: تفضل بك وبسي خضيري وبسي ناجي بكافه الزملاء
0: مرحبا مرحبا
4: انا عندي سؤال نحب ناخذه مع سي ناجي توضيحي يعرفوا انه عندهم قبل القانون وقت يلقوا انسان يعبي خارج المحطه او يتطفل يسحبوا له السي باسي بعد خمس ايام ما يدخلش المحطه يا ترى اذا مازال ساري عندهم القانون هذا ولا مازال علاش السؤال هذا اللي كونوا عديد الواجهات نلقاهم يعبوا لبرا ياكلوا النهله في قسم وياكلوا في قسم صاحبه اللي قاعد يستنى فيه ويتاكل فيه السمش والبرد في المحطه يا ترى القانون هذا مازال عنده وقت نجيبوا له نوفقوا له واحد ونجيبوه له يعملوا به ولا ما عادش يعملوا به القانون
0: واضح سينيش واضح نفسر لك انا السؤال يقول لك اذا كان واحد من الواجيست يعبي خارج المحطه يعبي خارج المحطه كنت قبل تسحبوا له خمس ايام ما يدخلش المحطه يعبي معناها كعقاب ولا كيفاش ما نعرفش تو بنزلتوا تخدموا به القانون خلينا نوفقوا لكم ونعطوكم
2: لا لا سي الحبيب مع كل احتراماتي الناس كل سي الحبيب كلامك صحيح القانون يمنعوا باش يعبي من برا وقبل كانوا يعملوا في العقوبات الرضعية أما غير قانونية راه غير قانونية
3: كان
2: قانون داخلي ما مش
3: مع بعضهم
2: جميعا لا يتفاهم مع بعضهم يتفاهم شوف سي قدير يتفاهموا مع بعضهم في القانون التونسي يعارض واحد برك الناس كل تتوقف ممنوع ممنوع منع باب شو هاد يعاقبوا مش السلطة القضائية هو ولا السلطة التشريعية ما عندوش الحق ثم أمن في البلاد ثم قضاء خاطر دخلت في العقوبة ينجم واحد بركة يقبلها واحد آخر ما يقبلهاش يشكي بيه يعملوا مشكلة ممنوع اللي يعاقبوا أما أنت هنا تدخل فيها العقليات تو نحن مثلا أو شيخ ديري حاضر كل واحد عطي حقه شيخ ديري الساعات الأربعة الستة تاع الصباح ولا الأربعة يتدخل في يفض في مشكلة بين لواج والتاكسي باش ما تقعش عركة ولا
0: ما تتصعبش الامور
2: ويرحم والديه يجي يفكها ألم يابل وتمشي الناس كل راضي ممنوع تعبي من برا باش تعبي من برا اقرب حسابك كما كان يعكس الحبيب زاد هذاك ياكل في الخبز يخلص زاد هو التاكسيست في الكمبيالات
0: يقول لك الحل شو الحل كنوثقوا لك احنا انتم كمسؤولين على القطاع هذا تتدخلوا ولا

0: تاكسيست اخر يقول لك عبي من برا راي عقليات وراي تربيه بين بعضنا انت تعدي له
1: هو امور انسانيه
0: انسانيه لا اكثر لا اقل.
1: لا ثم تليفون حاضر معنا. الو عسلامه. الو الو عسلامه. باه الغالب المكالمات يطلبونا كي نبطوا عليهم برشا الغالب اذا كان ثم بعض التليفونات 78 227 700. سي محمد صالح السيارات الكهربائيه هذه اللي حكينا عليها اليوم وكان معنا حتى توا في مكالمه معناها خارج الاستوديو كان يحكي لي على الشارج لو والرابيد هي هذه فيها الصيانه السيارات الكهربائيه نعملوا لها الصيانه اليوميه والدوريه كما نعملوا السيارات الاخرى والا لا هذه ما تخضعش
2: الصيانه طبيعي ما فماش حاجه ما تكونش من غير صيانه محرك كهربائي طبيعة تكون فيه صيانة فهمتي بخلاف الأجزاء الأخرى متاع كهرباء فيها صيانة لكن أقل صيانة ما ثماش لا زيت لا ماء لا كذا لا فهمتي لا زيوت لا تغيير زيوت لا فلتروات
3: بطارية
2: فلتروات تنقص علينا برشا مصاريف فهمتني في اللونتروتين لكن في نفس الوقت كما نقولوا نرجعوا راهو بالنسبة لنا احنا يلزمنا تكوين في المجال هذا يلزمنا قبل ما ما ندخلوا الكهرباء هذوما يكون عندنا على الاقل في الولايه عندنا ناس تصلح وناس كذا.
1: اها باه باه لونتروتيان هذه مش ما تكلفش برشا فلوس.
2: لا ما تكلفش
1: ما تكلفش
2: ما تكلفش
1: ما تكلفش الغالب امور تنظيميه في الامور المرئيه باش تخرج التصويره 5 على 5 هذاك علاش احنا قاعدين توا بصدد انه تخرج لكم الصوره 5 على 5 كامله. مكالمه اخرى معايا. الو
4: لديك التوفيق.
1: مرحبا سيدي عسلامه.
4: عسلامه ويكثر عيشك يرحم والديك.
1: مرحبا سي شكون معنا؟
4: بيكثر سفيان الكوكي من بوسالم اخويا.
1: سفيان الكوكي من بوسالم. مرحبا سفيان مرحبا بك.
4: بالله التوفيق خويا بيكثر عيشك التوفيق خويا يرحم والديك. الموتورات الدراجات الناريه.
1: اي.
4: المشكله تاع تامين.
1: اي.
4: قلت لك 181 عام اول عملتها السنه قالوا لي 271 زادوا 90 دينار.
1: اي.
4: وفما طريقه اخرى تدخل الافتزاز يعني تدخل على الانترنت.
1: اي.
4: خلص البنيات 120,000 ومن بعد شوف وافقوا لك شوف لا. معناها انا نطيش 120,000 بنيات. ومن بعد اخلي الاوراق نطيشه ونبدا اثنار كامل الموتور ما نتحركش بيه معناها شاريه بثلاثه لا نخليه في الدار ما نتحركش بيه حتى البلاصه.
1: فهمت.
4: نحب نعمل اعتراض اول حاجه زادونا 90 دينار. نحن معناها نحبوا على تنقيص ينقصوا لنا شوي زادونا 90,000.
1: هذيك هي مشاكل التامين تو يا صوفيا.
4: انا كنت نقول لك 181 تاع الدراجه الناريه و90 دينار تاع الشوفير.
1: اي. اي بتاع كل واحد اي بتاع الشوفير
4: وما يعملوش لاتيرونس تو ناحيه في بوسالم حتى حد ما يعملها لاتيرونس.
1: صحيح وهذاك علاش الدراجات الناريه تو كلها تقريبا اغلبها تخدم من غير تامين.
4: اي تو نحن خلصنا اوراق تاع كراب سي توفيق 120 فينيات وتخلص لاتيرونس 270 ودرا شنو ومتعرضين للريسك ومتعرضين للخطر ومتعرضين للمطر وللهويه ولكل شيء وما يزيد فوق هذا يكون حتى حد يحب يعمل لك اسيرات
1: ما يحبش
4: ويجيك للبوليسي تايسك موتور كوريير.
1: علاش علاش؟ لانه الحوادث نتاع التامين يا سي سفيان زاد كثرت درجات ناريه ولد كل يوم معرضه باش تعمل حادث مرور. راه واحد نتكلموا منا ومنا يقول لك انا نامن لك ب 200 دينار تصبح عامل لي فلوس بزوز ب 30 و 40 مليون على جال معناها 200 دينار خسرت 40 مليون. راهو شركه تامين داخله في الربح خارجه من الخساره.
4: راهو المدرسه نمشوا به للخدمه.
1: انت هذاك انت هذاك انت يا سفيان. اما ثم غيرك اللي بات يسر به في الليل وبات الماضي ساعتين في الليل وحس وسباق
4: على التراس توفيق تو ذاك اللي يسر به في الليل ماهوش عامل له ماهوش يخمم في التراس.
1: اي هذيك هذيك المشكله.
4: الناس ناخذ مال ارواحنا نحبوا نعملوا التراس.
1: صحيح من حقك
4: نعمل التراس اما من حقك نعملها انا
1: من حقك يلزمك تعمل التراس
4: كان نعمل التراس.
1: اطلب الافتزاء اطلب
4: الافتزاء طلبناه توفيق.
1: اي
4: قال لك تمشي تعمل خلص الفينيات وتعمل الاوراق وما يعملوش 124 يعملوا اقل من 124 يعملوا للدراجات الصغيره تسوي.
1: واضح واضح يا سفيان. واضح مشكله بالحق مشكله بالحق مشكله في يعطيك الصحه سفيان ونعرف اللي من الناس اللي يخدم بالدراجه ويوصل في وليداته
4: ما تغيرات هذيك هي
1: عليه. ورد بالك زاد على الصغيرات يا سفيان زاد الدراجه الناريه ورد بالك ما تركبش زاد زوج صغيرات معاك ولا ثلاثه. رد بالك رد بالك
4: انا نركب في ثلاثه يعني تخلي واحد ونزل واحد عندي ثلاثه بنيات نركب انا ثلاثه
1: في الدراجه الناريه كل ثلاثه
4: والله ثلاثه.
1: اي هذه حتى بالتامين يا سفيان حتى لو كان مامن ما ينفعك شيء راهو
4: المؤدر
1: تقريبا
4: من هذاك عليها.
1: لا يا سفيان لا يا سفيان لا يا سفيان ما ننصحكش انا ما ننصحكش والله العظيم والله هذه المظاهر هذه رد بالك يا سفيان رد بالك راهو سلوك عادي ولكن راهو سلوك
4: علينا التوفيق ونعملوا كهرباء
1: ان شاء الله ربي ينوب علينا الناس كلها
3: كهربائيه توك
1: اي رد بالك يا سفيان ننصحك انا خوفا على وليداتنا

0: على ذوك باه ثم تليفون حاضر سعاد اخر تليفون ناخذوه هاي اخر ثم زوز تليفونات اخر زوز تليفونات هاي الو عسلامه
1: عسلامه التوفيق
0: مرحبا سيدي عسلامه
1: باركيك هنيك مع كمال البلوي تاكسي بجندوبه
0: جندوبه كمال جندوبه مرحبا سي كمال لا يا سيدي
1: التوفيق التوفيق بربي سؤالي على الاسيرونس عندي كليه بس فيه انا كاسونتيس
0: اي
1: نعمل في الاسيرونس بالكونترا وفي الكونترا وانا مانيش موجود في جندوبه
0: اي
1: توخرت شهر وحاجه شهر وطريق مشيت باش نعمل الاسيرونس قالوا لي لا راهي مسكره وعندك خطيه ب 150 دينار لازمك تخلص
0: اي ثم وقت معين يفوت يسكروها لك فات الشهر يا يعني سي كمال هذاك القانون اي فات الشهر وانت ما خلصتش يقصوها ويزيدوا يطلبوك بالفلوس اللي يسالوها لك
1: لا مش يسالوها لي التوفيق ما سالوني شيء
0: هاك الشهر هذاك اللي ما خلصتوش هاك الشهر تعدى ولا قداش
1: اي
0: مو كونترا مفتوح انت عامله كونترا وفير انت عامل مفتوح هكا ولا اي
1: نعم
0: اي هاك الشهرين الثلاثه اللي تعدوا ذوك يطالبوك باش تخلصهم ويزيدوا يسكروا لك لاسيرونس
1: مشكله عندي خطيه ب 150 دينار
0: جوستومون لانك انت ما علمتش انت حقه انك خليت تكون خلص لك
2: حسبوا له وقت الشهر هذاك
0: حسبوا له وقت الشهر
1: بارك الله فيك سي توفيق وربي يبارك فيك
0: هذاك القانون يا سي كمال اللي غالب هذاك القانون
1: هذيك بلادنا سي توفيق
0: هذاك القانون قانون قانون التامين هذا يلزمك على الاقل راك انت وصيت شكون يخلص لك
1: الله غير
0: الله غير شكرا لك يا كمال شكرا لك اخر تليفون الو عسلامه اخر تليفون الو سعاد ثم تليفون اخر تليفون الو باه نكتفي بهذا القدر من المكالمات الهاتفيه سي محمد صالح كل الشكر يعطيك الصحه نورتنا اليوم سي محمد صالح كان عندك كلمه باش تحب تقدمها للناس خاصه في السخانه توا والكراهه بردوا بالكم حافظوا على كراهبكم توا
3: لازم يعملوا انترتيان نتاع كليماتيزور
0: اي جاي باهي المره الجايه نحكوا على الصيانه نتاع الكليماتيزور
3: اي الصيانه
0: حضروا الكليماتيزور باش تحضروا
3: لا يتفقدوا بالنسبه لتوا السيارات
0: انت بيتك تفقدت بالصباح الكليماتيزور وعملت له شارج
3: ورجلت ورجلت امور الصيف سخانه العجلات ما يلزمهاش تكون منفوخه برشا نقص شوي معناها ما يحطش ما يبداش ينفخ برشا العجالي نقص على الاقل 200 جرام قدر بالسخانه يتفقد زاد التبريد الرادياتور البومبو والسيرفيم تاع التبريد يتفقدوا يتفقد زاد ليسوي كلاس نتاعه والكذا فهمتني خاطر الامطار هي كل مره كيفاش فهمتني كذا خاطر ننسوها احنا في الصيف
0: خاطر الله يجيب امطار
3: وبالنسبه للكليماتيزور راهو ما ننسوش الكليماتيزور حتى في الشتاء كل مره تعمل له شويه تخدمه راهو الكليماتيزور مش نستنوه حتى الصيف وقتها حتى فما زيت يجمد غادي وتولي الجوانات تهلك وكذا راهو الكليماتيزور كل مره تعمل له ضريبه تخدمه باش في الصيف تلقاه امور مريقل.
0: يعطيك الصحة سي محمد صالح نورتنا اليوم سي محمد خضر ذيفري يعطيك الصحة كل الشكر سي نجم السلطان يعطيك الصحة وان شاء الله كل مرة تجيب حذانا حتى بالشادي مشكور احنا مش نواصلوا بعد شوية في ركن على الطريق نغم ثم نواصل معكم هذا اللقاء.

0: نرجو أصدقائنا المستمعين واصلوا معكم هذا اللقاء توقيت مش نحكوا في السيكوريتي روتير في ركن على الطريق.
1: على الطريق
2: سور لارو
0: كما سبق وعلنا باش يكون معنا ضيف اليوم سي محمد الخامس الحليمي مكون المكونين في مجال سياقة العربات ومختص في السلامة المرورية وكذلك صاحب مركز مختص للتكوين في مجال النقل والسلامة المرورية. مرحبا بك سي محمد.
3: تحية ليك سي توفيق، تحية لكل مستمعي إذاعة الكيف، وتحية لضيوف الكرام اللي كانوا بحذاك.
0: عايش سي محمد،
3: نشكرك على البرنامج الشيق، ديجا كنت نسمع فيك وليت من المتابعين نتاعك.
0: اي وليت كنت تتابع فينا بالصوت والصوره.
3: بالصوت والصوره.
0: مرحبا بك سي محمد. مرحبا بك
3: معكم.
0: عايش سي محمد. مرحبا سي محمد. اليوم امام تواصل حوادث المرور على طرقاتنا، وكما قلت بقيله استنزاف للارواح البشريه، خسائر ماديه بالجمله، وانتم المسؤولون والمتكونين في مجال السياقة والسلامة المرورية، ما هي الحلول ربما العاجلة اللي يجب أن نتخذها لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وخاصة سي محمد ونحن على مشارف انطلاق برنامج الصيف الآمن؟
3: يعطيك الصحة سي توفيق. هو باش نفهمه ونلقاو الحلول لازمنا نحلوا الواقع. الواقع متاعنا اللي يقول انه الى حدود 24/6/2025 600 قتيل. بالرغم من انه فما انخفاض في عدد
0: الحوادث
3: 561 حادث، وانخفاض في عدد الجرحى ب 737 جريح، إلا أنه فما ارتفاع في عدد القتلى ب 53 مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة. معناها فما ارتفاع في نسبة الخطورة وفي نسبة الوفيات، وهذا مؤشر خطير، خاصة كي نعرف أنه في تونس على كل 100 حادث فما 22 قتيل، وكي نقارنوها بالدول اللي عملت تقدم كبير في مجال السلامة المرورية كيف السويد عندها من 2-3 قتلى على كل 100 حادث. النرويج كيف كيف، هولندا من 2-4 قتلى لكل حادث. فما دول عملت معناها طاعة كبيرة للأمان في مجال السلامة المرورية، وهذا هو اللي لازمنا نقوم بها، خاطر هو السلامة المرورية مسؤولية الجميع. باش نفهموا الأسباب ارتفاع القتلى، راهو لهنا اول حاجه دي للذهن هي السرعه المفرطه، خاطر السرعه هي العامل الاول في ارتفاع القتلى.
0: صحيح،
3: معناها كل ما زادت السرعه كل ما زادت مسافه التوقف، كل ما زادت قوه الاصطدام، وبالتالي احتمال الوفاه، خاصه مع وقت ما استعملوش اجهزه السلامه السنتور راهي مهمه برشا، حزام الامان، راه وقت ما استعملوش حزام الامان راهو الارباك ما عادش عندها فاعلية كبيرة.
0: باهي سي محمد، تو هذا التحليل للواقع اللي موجود، والناس كلها يتساءل يقول لك بون انا نعرف السرعه ونعرف كذا، ولكن هي شنو نعملوا؟ اعطيني شنو الحلول باش نجموا ننقذوا الارواح البشريه اللي قاعده كل يوم تستنزف على طرقاتنا.
3: الحلول ما فماش باقات ماجيك،
0: أكيد.
3: على المدى القريب، حلول على المدى المتوسط، وفما حلول على المدى البعيد.
0: خلينا نبدأ بالقريب.
3: أول حاجة يلزم تكثيف المراقبة، خاصة على السرعة وفي النقاط السوداء اللي تكثر فيها الحوادث واللي تكون فيها عدد كبير من القتلى. كيف كيف يلزم التكثيف من الرادارات الثابتة، لرادار فيكس راهو صحيح فما بعض السواق اللي يعرف الرادار ينقص في المكان هذاك ومن بعد يزيد في السرعة، إلا أنه السفي هو نقص، أنا ضمنت السلامة في المكان هذاك، خطر نقطة هذيك نقطة سوداء صارت فيها عديد الحوادث بسبب السرعة، وهذاك هو الهدف الرئيسي. وقت اللي نرجع زاد الإحصائيات حوادث الطرقات نلقاو أنه السبب الأول في الحوادث هو السهو وعدم الانتباه. ومن أهم الحاجات اللي تخلي السائق يسهى وما ينتبهش هو الهاتف الجوال. هذاك علاش يلزم مراقبة الهاتف الجوال أثناء السياق.
0: صحيح.
3: مش هذاك كهو، يلزم زاد مشكل العامل البشري لازم نحسنوا الإنارة في الطرقات في الأماكن اللي ما تبديش فيها إنارة واضحة، كيف كيف تشوير الطرقات في الأماكن الخطيرة، خطر التشوير أما الاستعمال اليومي للعربات بعض الطرقات ما عادش يبدأ ظاهر، وهذا من شأنه يشكل خطورة على حركة الجوالات. كيف كيف فما برشة طرقات فيها حفر، والحفر هذيك تسبب الانزلاق متاع العربات وتسبب في عديد الحوادث. هذه حاجات بسيطة نجمو نقوموا بها على المدى القصير. وكيف كيف فما حاجة مهمة برشة، احنا حكينا على خطورة الحوادث، هذيك علاش من المهم برشة تقليل زمن تدخل الإسعاف. خاطر الإسعاف تولي الثانية عندها
0: قيمة كبيرة، صحيح.
3: وبعد الحادث ما يسمى بالساعة الثامنة اللي التدخل يكون معناها مهم برشا، وهنا على المدى القريب نكثف من الحملات التوعية، خاصة في الصيف وفما عطلة تكثر فيها الحركية وتكثر فيها التنقل بين الولايات، خاصة ويجيونا معناها حتى نمط التنقل في الصيف يتبدل، خاصة مع دخول الأشقاء من الجزائر الشقيقة وليبيا ويجيوا مواطنين بالخارج اللي هم كانوا يسوقوا بعقلية مختلفة على عقلية اللي موجودة في بلادنا وعلى طرقاتنا. هنا نلقاو موزايك انت أنماط سياقة، وهذاك هو اللي يخلي نوع نسبة الحوادث دي ترتفع في الصيف، خاصة مع التنقل يولي في الصيف أكثر. وحاجة مهمة برشا زادة في الصيف وما يلزمنا نعملوها هي السياقة تحت تأثير الحالة الكحولية،
0: صحيح.
3: كان معنا المرصد قام بعديد
0: الحملات
3: والحملات تحديد نسبة الكحول في الدم عن طريق الهواء المسور اللي هي لتيلومتر لتيلومتر، راهو يقيس نسبة الكحول في الدم عن طريق الهواء المدفوع،
0: صحيح صحيح. كانت حملات تقريبا في الولايات الكل عملوها تو تقريبا، حتى بجو بحذان الكاف وعملنا حملة كبيرة في هذه للتحسيس والتوعية.
3: تو يزمنا نتعديه
0: القانون، تطبيق القانون تو
3: والتوعية ويزم تطبيق القانون بصرامة،
0: صحيح.
3: خاطر كيف ما يقول فما مثال فرنساوي يقول لك سوال فولون سوال الكول، مش سوق مازمكش تكون مستهلك المادة الكحولية، خاطر وقتها أنت باش تكون اخطر على
0: في حالة لا وعي. هذا المستوى القريب، حكينا زادة برش على المستوى البعيد أو المتوسط، هو توفير الوسائل الذكية المتطورة للمراقبة الميدانية على الطرقات،
3: صحيح. هو لهنا تو احنا في عصر الذكاء الاصطناعي، ولات المعدات هذه ما عادش كيف قبل صعيب التحصل عليها، ولات معناها الدولة سهل باش تحصل على وديجا وقع تجهيز الكاميرات، الا انه ما بداش العمل بها نظرا لبعض الاشكاليات في القوانين، خاطر حسب مجال الطرقات ونصوصها التطبيقية فما 5 مخالفات فقط يتم إثباتها عن طريق الآلات. هذيك علاش باللازم من مراجعة مجلة الطرقات، وصار المراجعة هي أنه يتم إثبات مختلف جرائم الجوالين عن طريق الآلات. فار إكزامبل فما رادارات ذكية جديدة اللي هي تراقب احترام اللي ما يحترمش الضوء الأحمر، اللي ما يحترمش الستوب، اللي يستعمل هاتف الجوال، السائق اللي ما يستعملش حزام الأمان. هذا ومش كان بالرادارات فقط، حتى بواسطة الكاميرا، خاطر وقت اللي السائق يعرف روحه اللي هو مراقب في كل وقت، وقتها ما عادش يتجرأ باش يقوم بالمخالفة، وبالتالي النقص أكثر ما يمكن من الحوادث، والنقص أكثر ما يمكن من خطورة الحوادث. هذه مشكلة المراقبة الذكية فقط، خاطر كي نقولوا على المداول المتوسط والمستوى البعيد، مشكلة المراقبة الذكية فقط، خاطر مهم برشا راهو مراجعة قيمة الخطايا حتى تصبح رادعة،
0: صحيح.
3: خاطر كي نحكيه توا في مخالفات نتاع 40 و60 دينار و20 دينار، ومازلنا حتى في 6000 و10000 ما عندهش التأثير باش السائق ما عادش يقوم بالمخالفة هذه،
0: صحيح.
3: تمسه في جيبه ويزيد قيمة المخالفة
0: يولي يحس يولي يرد باله يولي يحس ويرد باله
3: فوالا هذاك مش لهنا راهو مش نتشمتوا في المواطنين خاطر انا مواطن قبل كل حاجة اما راهو مسؤولية
0: خوفا عليهم من ارتكاب الخطأ
3: فوالا وكيف كيف راهو فما تكوين مستمر للمهنيين السائقين لازم تكون فما راسكلة فما حاجة أخرى مهمة اللي نجمو نعملوها اللي هو يكون عنا مسعف عند كل حادث وقت تكون عنا نعملوا الإسعافات إجبارية يعني كل سائق بعد الحصول على رخصة السياقة يكون يقوم بالتكوين في الإسعافات الأولية هكا نظنوا أنه في كل حادث عنا مسعف أنا حضرت برشا مرات في حوادث أنه كل واحد يعطي رأي واحد يقول لك حطوا على ظهر واحد حطوا على
0: طرق غالطة ثم شكون يقول لك شربوا الماء ثم شكون أي كلها غالطة
3: كلها غالطة معناها لهنا يلزم كل سائق يقوم بتكوين في مجال الإسعاف على الطرقات وهكا النقص أكثر ما يمكن في خطورة
0: الحوادث. احنا ماذا بينا كل العائلة فيها مصعف تو يكثر المصعفين وننقذوا برشا ارواح بشرية في الثواني الاولى وقيمة الثواني والدقائق الاولى اثر وقوع حادث مرور. كل الشكر ليك سي محمد الخامس يعطيك الصحة نورتني بالحق معناها مكون المكونين بالحق يعني كلامك معقول جدا ويعطيك الصحة في المعلومات اللي تعطيها خاصة في مجال السلام المروري
3: يكثر الكلام فيه معناها وما حكيناش حتى نقطة كل كلمة حكيناها راهي ديجا موضوع كامل
0: صحيح
3: في مداخلات قادمة إن شاء الله نعطيه أكثر توضيح وأفكار أخرى
0: إن شاء الله
3: نوروا أكثر ما يمكن
0: إن شاء الله
3: نعاونوا باش نقسم الحوادث خطورة
0: يعطيك الصحة ونورتني بالموضوع نتاعك وبالمداخل نتاعك كل الشكر لك سي محمد الخامس الحليمي مكون المكونين في مجال سياقة العربات ومختص في السلامة المرورية. توقيت المسابقات والجوائز نذكر ثم 4 جوائز إذا كانت تحبوا تتحصلوا عليها. حنا الجائزة الأولى التكوين مجاني في قانون طرقات تأخذ كود دولاروت جراتوي ومعي 5 سوايع سياقة فعلية من أداة مدرسة الياس بحجر لتعليم السياقة. تأخذ كود زادة في جندوبة من مدرسة سليم هادي جندوبة اللي تفرح بكم وتوفر لكم تعليم مجاني في قانون الطرقات باش تأخذ الكود. ثم فضاء الغنجة لالة الكافية يقدم لكم بومبور قيمته 100 دينار باش تلبس بيه اللبسة اللي تحب عليها في المناسبة اللي تحب عليها طوال الفترة الصيفية. وثم زاد بومبور قيمته 100 دينار من أداة مؤسسة الغزواني لكراء لوازم الأفراح حي بلو خلدون الكاف الغربية. هذه 4 جوائز في انتظار السادة المستمعين. خلينا نبدأ نستقبلوا المكالمات الهاتفية. أي المكالمة الأولى ألو عسلامة المكالمة به مازالت المكالمات 78 227 700. تقولي ساعات في ساعة في ساعة تلفوناتي تو توصلنا قدر طبي 78 227 700. إذا كنت تحبوا تربحوا جائزة من 4 جوائز المتوفرة في البرنامج. هاي بدأت التلفونات توصل البرنامج نأخذ المكالمة مازالت المكالمات في انتظار ثم مقتعرفوا من الأول تبدأ ثم انكمبرموا على التلفونات. خذوا راحتكم يسالش نذكر 4 جوائز في انتظار السادة المستمعين. تحب تلبس لبسة باهية في حفلة ولا في عرس نعطوك بومبور قيمته 100 دينار. تحب تكري بعض لوازم الأفراح نعطوك زادة بومبور قيمته 100 دينار. تحب تاخذ الكود في الكيف تاخذ الكود ومعي 5 سوايع جراتوي من مدرسة ياس بحجر لتعليم السياقة. وتحب زادة تاخذ الكود في جندوبة ولا من باجة ولا من سليانة كيف كيف مدرسة سليم هادي توفر لك تكوين مجاني. اي نبدو التليفونات. الو عسلامة.
2: الو عسلامة.
0: مرحبا اختي عسلامة.
2: عايشك سي توفيق.
0: مرحبا شكون معايا؟
2: مديحة نعيمي من جريد.
0: مديحة نعيمي زعما ربحت معايا المرة اللي فاتت هكا ولا؟
2: عندها برد سي توفيق كنا مستحقة نحب على عنا عريق.
0: مستحقة؟
2: عنا عريق.
0: تحب تلبس ولا تحب تكري؟
2: لا نحب نكري ولا نلبس.
0: تحبي تلبسي لبسة معناها ها؟ فضاء الغنجة لالة الكافية هكا.
2: أيه.
0: ان شاء الله تربح معنا وتمشي تلبس في فضاء الغنجة ويفرحوا بيك ويلبسوك لبسة بزيانة برشا. اي يا مديح السؤال يقول ازالة اللوحة المنجمية المطرقين متاع الكهرباء من تالي ثم شكون يخفاها وإلا ينحاها واللي يدرجها هذه عقوبة مخالفة كبيرة شنو العقوبة متاعها؟ نقص في الراديو يا مديح اسمعني من التليفون ونقص في الراديو مديح
2: منقصة
0: اي باهي نسمع في الصوت خاطر نسمع في الصدى بتاع الصوت. هاي تفضل مديحة تفضل.
2: الاختيه نتاعها هي من خمس ملايين.
0: كيفاش تعاود؟
2: الاختيه
0: هي.
2: من 5 ملايين واستاجر من 6 شهور 3 سنوات.
0: باهي الاجابه الاولى صحيحه يا مديح. الاجابه الاولى صحيحه. نزيدوك ولا يزي يا مديح؟
2: زيدني عادي.
0: نزيدك ولا يزي؟
2: لا زيدني.
0: باهي خارج مناطق العمران وقت الطقس يبدا ثم مطر ومتقلب، السرعه قداش تولي فيها؟ السرعه القصوى اكبر سرعه خارج مناطق العمران 70؟
2: كذلك اي من 90 تنقص المطر ولا الغبار 70.
0: هي اصلها قداش؟
2: اصلها 90 اصلها.
0: كنت تولي مطر نقص 20 تولي 70.
2: صحيح هكي.
0: حافظ دروسك يا مديحة برشا برشا برشا. حافظ
2: 10 نقص 20 تولي 90.
0: حافظ دروسك يا مديحة. زوز أجوب صحاح. ابقى معنا في الاستماع. شكرا لك على الاتصال. مكالمة أخرى مكالمة أخرى. ألو على السلامة.
4: ألو على السلامة سي.
0: مرحبا على السلامة. شكون معايا؟ مرحبا.
4: صباح الخير.
0: شكون معايا؟
4: مباركة مكيف.
0: مباركة اعطيني اللقب يا مباركة.
4: مباركة بن طلحة مكيف.
0: بن طلحة مكيف مرحبا بيك.
4: بيك
0: يا عيني. مباركة شنو الجائزة تحب تربحها؟
4: نحب نربح كود لوالدي.
0: كود لوالدك ان شاء الله ربي يفضله لك وتفرحي به.
4: يا عي.
0: هاي محضره لي الفلوس تاع البيرمي ولا؟
4: ان شاء الله.
0: ان شاء الله. قول لي خلينا نبدو بالكود بلاش ومن بعد
4: نبدو نعمل البيرمي. الكود الصح. ان شاء الله يا ربي.
0: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله.
4: هاي. نعيش الشاي.
0: يا ربي يا ربي به.
4: اعطيني سؤال سهل.
0: سؤال سهل. انت عندك بيرمي ولا ما عندكش بيرمي؟
4: ما عنديش برمي.
0: ما عندكش باش نجاوبك باش نسالك على قانون الطرقات. باهي باش نعطيك حاجه. الاضواء نتاع السير الى الخلف وقت واحد يعمل مارشاريير.
4: ايه.
0: الضوء يشعل في المنتالي ولا؟
4: يشعل.
0: شنو الضوء؟ شنو اللون نتاعه الضوء اللي يشعل المنتالي؟
4: احمر.
0: انت ثبتي عاد مارشاريير.
4: ابيض ابيض
0: ابيض. ابيض ابيض ابيض. ابيض. هاي الاجابه الاولى صحيح ابيض.
4: ايه.
0: ردي بالك كي نعملوا مارشاريير الضوء ابيض. باهي ولا؟ باهي. السؤال الثاني نزيدك ولا يزي؟
4: ونربح زيدك يا سؤال وحش.
0: انت انت انت انت والمشاركين اللي بعدك.
4: باهي زيدني سؤال اخر.
0: يزي تحب يزي يزي.
4: باهي زيدني سؤال اخر.
0: باهي خلينا نزيدك سؤال اخر. عدم احترام علامات واشارات مقاطع السكه الحديديه.
4: ايه.
0: واحد يخترق الحواجز وما يحترمهاش. نتاع الطرق شنو العقوبة نتاعها؟
4: السجن. اي سجن عقوبتها سجن.
0: اي شنو الاخر؟
4: مخالفة خطيرة.
0: اي
4: مخالفة كبيرة.
0: اي سجن وش معاها؟
4: معاها مخالفة مالية.
0: قداش؟ بسرعة بسرعة بسرعة. برشا اذا كان باش نبقى كيرو برشا زوز
4: مكيرو. 500 بين 300 و 500.
0: باهي عندك اجابه واحده صحيحه الثانيه شويه شويه شويه شويه الثانيه. شكرا لك مباركه. ابقوا معنا في الاستماع. شكرا مكالمة الموالي. الو الو على السلامه. نربحوا الوقت بالله في ساعه في ساعه رجاء واللي يشاركوا معنا قبل ما يسالش يخلوا الناس صغيره تشارك معنا. هاي
2: الو على السلامه.
0: على السلامه مرحبا.
2: وبيك
0: شريفه الشيرني من الكيف. اي مرحبا شريفه. بسيش عذك عذك علاش نفس الاسماء قاعدين تشاركوا معانا؟ ها ثم به نعطيك سؤال. شنو المده الزمنيه اللي يسمح فيها بوقوف عربه في نفس المكان؟ ثم شكون براكي كرهبت وخلاها مده معينه ثم وقت معين ما يلزمش يفوتوه سينو تولي مخالفه.
2: عاود لي سي تفيق راني ما سمعتكش
0: بالكدا. وقت الواحد يوقف كرهبته في بلاصه ويخليها برشا ايامات تولي ممنوعة، قداش المدة الزمنية ما يفوتش باش يلزم يحرك كهربته من البلاصة هذيك؟ في القانون التونسي، في قانون مجلة الطرقات. هاي؟ هاي يا شريفة.
2: ثلاث أيام.
0: ثلاث أيام الإجابة غلطة يا شريفة، ثلاث أيام ما تجيش يا شريفة، أكثر من ثلاث أيام، أكثر من ثلاث أيام. شكرا لك على اتصال مكالمة أخرى. ألو على السلامة. مرحبا يا سيدي على السلامة.
5: ويك أكثر عايش كيرحم والديك. سفيان الكوكي من بوسالم أخويا.
0: سفيان الكوكي شنو الجائزة يا سفيان؟
5: 100 دينار سفيان.
0: ما عندناش 100 دينار عندنا ما عندناش 100 دينار.
5: باهي كود كود كود.
0: كود لشكون؟
5: لخويا
0: خويا.
5: خوك؟
0: إي. خوك راهو يلزم واحد بالعائلة يا سفيان.
5: يلزم واحد. للمدام
0: يا سيدي. المدام ما يكونش المدام تاخذ الكود. باهي المدام ما ينساش ما هو احنا هكا باتفاق مع الجهات المانحه للجوائز.
5: لا فمش حتى مش صافي.
0: باهي تعرفش شنو الفرق بين سياره كهربائيه وسياره هجينه؟ فرق بين سياره كهربائيه وسيارة هجينة، خلينا نقرب لك من حيث البطارية، شو الفرق في البطارية متاع البطارية متاع سيارة كهربائية والبطارية متاع سيارة هجينة؟
5: والله ما نعرفش تفرق. لا
0: ما تعرفش الإجابة؟
5: لا ولا شيء.
0: الكهربائية البطارية متاعها كبيرة، خاطر هي المصدر الوحيد اللي تخدم به الكهرباء، بينما السيارة الهجينة البطارية متاعها صغيرة، خاطر تشتغل بمحرك حراري ومحرك كهربائي. هذه المعلومات هذه حتى في الكواليس ما يعرفهاش المعلومات هذه.
5: صعيب عليه تعرف الحكايه هذه.
0: كيفاش؟
5: مدام ما عندكش الزهر في الكود.
0: بالحق. لا لا لازم. اسمع، بقدرة ربي بقدرة ربي تربح معايا كود، بقدرة ربي. نو هذا كان لك يجي نهار وتربح معايا كود يا شيخ صفي. ان
5: شاء الله
0: ان شاء الله. شكرا لك يا سفيان. مكالمه اخرى يعيشك. مكالمه اخرى. الو. باه 78 227 700 78 عندي لحد الان عندي مديحة النعيمي عاطية زوز اجابات صحاح باش تلبس ب 100 دينار جراتوي. مازال عندنا 78 227 700. اذا كان في انتظار مكالمات هاتفيه نسمعوا نغم، نسمعوا مقطع غنائي ومن بعد نرجعوا نكملوا معكم اللقاء. باه ثم تليفون حاضر معنا يقولوا لي. باه ناخذوا التليفون مكالمة حاضرة. الو على السلامة.
6: الو على السلامة.
0: مرحبا على السلامة. شكون معايا؟
6: أحلام زغدودي من جندوبة.
0: أحلام الزغدودي من جندوبة.
6: مرحبا.
0: زغدودي من جندوبة. مرحبا. هاي أحلام شنو تحب تربح؟
6: كود.
0: كود كود مدرسة سليم هادي. هاي بحذاك عاد.
6: إن شاء الله.
0: بحذاك كود. لشكون الكود؟
6: لي أنا.
0: ليك أنت. هاي باهي محضرة. محضرة فلوس برمي ولا صح؟
6: محضره
0: شوي. هاي بهبدي من تو حضري تمشي المدرسه سليم هادي ان شاء الله تاخذي الكود بلاش ومن بعد نزيد يعاونك في البرمي بالكدا بالكدا
6: ان شاء الله.
0: هاي احلام
6: ان شاء الله نجاوب على السؤال
0: ان شاء الله. هاي احلام. هاي السؤال يقول هاي سهل خلاص. السرعه القصوى على طرقات السياره قديش اكبر سرعه في الاوتوروت؟ سهل سهل. اكبر سرعه في الاوتوروت من فوتوهاش
6: مية
0: زيت شوي شوي
6: ما بين 120.
0: لا قل. لا عاد
6: 110.
0: يا حليم عاد يا حليم قديش؟
6: ما بين 110.
0: 110 ما ثمش ما بين. ما نفوتوش 110 في الطروط يا حليم.
6: ما نفوتوش
0: 110. ما نفوتوش. شدها عندك قديش؟ 110.
6: 110.
0: وفصل البلاد قديش ما نفوتوش؟ فصل البلاد مناطق العمران ما نفوتوش
6: 50.
0: وخارج مناطق العمران ما نفوتوش
6: 90.
0: يعطيك صح فيهم 50 90 110. هذه هي السرعه القصوى يا احلام. ليه هذه السؤال الاول صحيح. نزيدك نزيدك يزي يا بنت يجيك واحد بعدك يعطي زوز اسئله. ها باه يحط باه الكريدوات نحطهم في الكهرباء ونغطوا بهم الرؤيه. ثم شكون يحط على الشمس يقول يحط كريدو منه وريدو منه والكهرباء كل ما عاش يبان حتى شيء. شنو الخطيه نتاعها؟ مخالفه في قانون الطرقات. شنو مخالفتها؟
6: خطيه
0: بيان سي. قداش خطيه؟ قداش؟ اي حلام حلام حلام. هيا اعطيني اعطيني رقم.
6: 60 دينار.
0: لا 40 دينار فقط. 40 دينار يا حلام. 40. باهي عندك اجابه يا حلام. ابقي معنا في الاستماع. هاي مكالمه اخرى. الو على السلامه. الو
7: الو
0: على السلامه سيدي. مرحبا
7: وبيك بارك الله فيك.
0: يعيشك. شكون معايا؟
7: احمد من تونس.
0: احمد
7: نكلمك انا. اي احمد من تونس.
0: مرحبا.
7: ربي يفضلك. ما تلبس على الجواز جوست حبيت نعرج على النقطه اللي حكينا فيها نتاع السلامه المروريه.
0: اي شنو النقطه؟
7: اذا كان ما اذا كان ما تراش منع هما شويه نقاط تسيط على الثقافه نتاع المواطن التونسي بصفه عامه.
0: اي
7: يلزم نحاولوا كيفاش نربيوا المواطن التونسي منذ النشا.
0: اي
7: على السلامه المروريه.
0: اها
7: نحاولوا كيفاش ندخلوها نحن في السلك التعليمي للصغار.
0: اي
7: بطبيعتهم الصغار غدوه الحي باش يكونوا كبارنا وباش يكونوا يسوقوا في الكيات. ومواكي تتربى في وسط فيهم الفكره.
0: اي
7: نوصلوا معناتها النتيجه باذن الله معناتها نحاولوا نحدوا من الحوادث.
0: تقول انت كي نكونوا الناشئ نتاعنا من توا على السلامه المروريه ونعملوا لهم نوادي في التربيه المروريه ونعملوا لهم تكوين حتى في الدروس نجموا نخلقوا جيل امن ان شاء الله في الطريق.
7: اكيد باذن الله. اكيد باذن الله. والثاني النقطه الثانيه هي المشكله الكبيره في تعليم السياقه في تونس بصفه عامه.
0: أي.
7: اللي هي نحن كي نتعلموا السياقه في تونس ما عندنا نواقص كبيره لكونه نحن الانسان كي يسوق يتعلم في النهار لكنه بعد ما ياخذ برميه يسوق في الليل.
0: صحيح صحيح ما تعلمش في الليل. صحيح
7: يعطيك الصحة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية عوامل الطقس الكل هو تعلم السياقة في الصيف، تعلمش السياقة في الشتاء، وفي حالة انزلاق الكياسه تقراها نظريا لكن تطبيقيا ما تطبقهاش.
0: صحيح صحيح صحيح صحيح،
7: تصير له مشاكل. على الأقل معناتها نحن نحاول إن شاء الله الدولة معناتها كما قلنا احنا تلفت النظر لهذا، كونه قبل ما نخرجوا معناتها نعملوا أن بارك نقولوا نحن للتعليم. في بارتي فيها الماء تاع انزلاق، فيها بارتي فيها ديدودان كيفاش الإنسان ينقص عليهم، معناتها يرسكل في كما نقولوا نحن منطقة معينة لتعليم السياقة، يعلموا فيها معناتها مربين السياقة الكل، وبعد ينجم يخرج الكياس وينجم يتعامل مع الناس ويعرف ينقص ويعرف الإشارات المرورية، وهذا الكل هي ثقافة عامة للناس الكل.
0: نعم نعم.
7: مش كنا في تونس شنو؟
0: واضح.
7: مش كنا في تونس كنا نعرف الرادار وين؟
0: إيه.
7: هات نفوت الرادار ومن بعد
0: نعاود نجري كيما كنت. اي اي عقلي عقلي
7: في مخه المواطن في تونسي في مخه مخالفه
0: احمد
7: ماهوش فاهم اللي هي في مصلحته.
0: احمد يعطيك الصحه على النصح، انا خذيناك في وقت المسابقه وفضلت مساج مساج مساج مساج مساج. لا والله لا، نصيحتك انت تنجم تنقذ برشا ارواح بشريه من الحوادث وتنجم نحمو برشا ناس بالحق، وذاك علاش خليتك انا المسابقه تنجم تتعاود. اما حياه الانسان ما تعاودش، والجائزه نجم نربحوها مره اخرى. اما البشر كي يغلط يتنجم نصيحه بسيطه منك انت وهو في الطريق توا ينجم يتفادى من الحوادث. يعطيك الصحه احمد، وان شاء الله تتدخل معنا كل نهار سبت ان شاء الله في السويعه الاولى من 11 ل 12. خلينا نزيد نعطي اعلان للساده المستمعين اللي يتبعوا فيا. ابتداء من الجمعه الجايه في الشبكه الصيفيه مش نولوا من 11 الماضي ساعه، التوقيت بتاعنا مش يتغير.
7: تونسي ساهم حتى سامحني، نجم كل مواطن تونسي ساهم. انا عندي فكره، مواطن اخر ينصحنا بفكره، نتكاتفوا باش نعاونوا بعضنا باش نحاولوا
0: نحلوا
7: باش العائله صحيح. تكبر متكامله العائله مش تكبر ايتام.
0: يعيش. شكرا لك احمد من تونس، يعطيك الصحه على النصائح. نذكر شكرا، نذكر المستمعين انه انطلاق الاسبوع القادم نهار السبت البرنامج كرهبتي باش يولي من 11 الماضي ساعه. تابعونا من 11 الماضي ساعه بطبيعه بنفس الاركان نفس الضيوف، ونتجدد بطبيعه مع بعض الاسئله والمسابقات. نعطيكم شكون ربح معنا اليوم. مديح النعيمي، مبروك ليك بون بور قيمته 100 دينار من فضاء الغنجه للكافية. مديح النعيمي، اي سعاد سجل عندك يا سعاد. مديح النعيمي بون بور قيمته 100 دينار من اداء فضاء الغنجة للكافية، تنجم تلبس ب 100 دينار في المناسبات نتاعك كل عندك صيف كامل على ذمتك. مباركة بن طلحة اللي ربحت كود من مدرسة الياس بحجر لتعليم السياقة. مباركة بن طلحة كود من مدرسة الياس بحجر لتعليم السياقة. وأحلام الزغدودي اللي ربحت معانا زاد كود من مدرسة سليم هادي جندوبة. أحلام الزغدودي ربحت معانا كود من مدرسة سليم هادي جندوبة. هكا ثلاثة جوائز عنا كل. شكرا لكامل الفريق اللي أملكم هذا البث المباشر، شكرا زاد لكل كامل الفريق اللي كان معايا في الاستوديو حاضر معانا. نتقابل معاكم إن شاء الله السبت الجاي من 11 الماضي ساعة، من 11 الماضي ساعة. متابعة طيبة للجميع، شيء طيب لكم الكل، طريق سلامة للناس الكل. إلى اللقاء.

أسعد الله صباحكم بكل خير. مستمعينا الكرام، يصلكم بثنا على الذبذبات التالية. الكف، الدهماني والسرس 88.2 ميجا هرتز، جريسة والقلعة الخصبة 96.2 ميجا هرتز، قلعة سنان 88.6 ميجا هرتز، نبر 100.1 ميجا هرتز، منزل سالم 96.2 ميجا هرتز، الساقية 95.8 ميجا هرتز. جندوبة عند راهم وفرنانا 90.3 ميجا هرتز، غرد ديماء 94.1 ميجا هرتز، جندوبة وبو سالم 102.2 ميجا هرتز. باجة نفزة 99.6 ميجا هرتز، مجاز الباب تبرسق تستو.

صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى هذه الابتهالات والأناشيد الدينية.

مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا من توزعت الأرزاق بكرمه وتنفس الصبح بأمره، بلغنا أسمى مراتب الدنيا وأعلى منازل الآخرة. اللهم ارزقنا إجابة الدعاء وصلاح الأبناء وبركة العطاء. إشراقات هذا الصباح عن فضائل سورة البقرة. وسورة البقرة هي السورة الكريمة التي تتميز بتعدد أفضالها وفوائدها، يقرأها من يبحث عن البركة في الصحة والعمر والرزق والمال، ويحرص على الاستماع إليها كل من يبتغي تحصينا لبيته وأهله. وتترتب العديد من الفضائل على سورة البقرة، منها أنها صد للشيطان. دليل ذلك ما روي في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وهذه السورة من أسباب نيل البركة التي تتحقق للمسلم بتحصيل الحسنات من قراءتها وحفظ آياتها والاستماع إليها. وثبت في صحيح مسلم عن الصحابي الجليل النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به، تقدمه سورة البقرة وآل عمران، وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمثال ما نسيتهن بعد، قال: كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق، أو كأنهما حزقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما، أي تدافعان. ووصف رسول الله صلى الله عليه وسلم السورتين بالغمامتين، أي السحابتين العظيمتين ذواتي اللون الأسود بينهما نور، أي أنهما لا تستران الضوء. ومن فضائل سورة البقرة اشتمالها على آية الكرسي، وفيها الوقاية والحفظ والكفاية الحافظة والكافية، حيث أن قراءة آية الكرسي تحفظ وتكفي الإنسان من شياطين الإنس والجن، مصداقا لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه الرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، لا يزال معك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. وقوله أخذها بركة يدل على كل أنواع الأخذ، فحفظ آياتها بركة لحياة المسلم وعصمة له في الدنيا ونجاة له يوم القيامة، والبطلة أي السحرة.

خص الله جل وعلا خواتيم سورة البقرة بفضائل ثبتت في السنة النبوية يذكر منها الهداية إلى الطريق المستقيم، فقد أخرج الإمام مسلم من صحيح السنة النبوية عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم، فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم، فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بفضل خواتيم سورة البقرة، فكانت نورا يهتدي به المسلم إلى الطريق المستقيم في الدنيا وكذلك يوم القيامة، ويكون نورها في الدنيا بإرشادها وهدايتها للمسلم إلى طريق الهداية والطريق المستقيم. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام حديثان يدلان على تقديم حافظ سورة البقرة وآل عمران على غيره، من ذلك ما روي عن الصحابي عثمان ابن أبي العاص أنه قال: استعملني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصغر الستة الذين وفدوا عليه من ثقيف، وذلك أني كنت قرأت سورة البقرة. وروى أنس بن مالك في حديث آخر: كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران يعد فينا عظيماً.

اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا على عبدك ولا عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم املأ بالإيمان قلوبنا وباليقين صدورنا وبالنور وجوهنا. اللهم اجعل القرآن شعارنا. اللهم توفنا مع الأبرار وأوزعنا أن نشكر نعمتك علينا وعلى والدينا، وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة.

0: الكاف.
1: السادسة صباحا، أسعد الله صباحكم مستمعين، أهلا بكم إلى أولى مواعيدنا الإخبارية لنهار اليوم. أكد المكلف العام بالإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى فيصل الخميري على هامش زيارة كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المكلف بالمياه أمس إلى ولاية باجة، أكد أن الوضع المائي مطمئن وطيب جدا بسد سيدي سالم وبسدود الشمال، ويجرى خلال الصيف الحالي توفير الكميات المطلوبة من الماء لكل المناطق، وأن سد سيدي سالم جاهز كليا للاستغلال وتزويد 12 ولاية بمياه الشرب بعد القيام بأشغال الصيانة. قال مدير مشروع تكثيف الفلاحة السقوية بالبلاد التونسية مانع السهلاوية إنه قد تمت في إطار المشروع الذي يشمل 5 ولايات من بينها باجة تهيئة المنطقة السقوية بتستور ومجازل باب وتجهيز خزانات كبرى بها وإعادة الشبكة المائية وشبكة الخرسانة الأسفلتية والحد من هدر المياه وتطوير منظومة الاستغلال وإنجاز قاعة مراقبة بالمشروع. انطلقت مساء أمس أولى فعاليات الدورة 20 لمهرجان الجاز الدولية بعرض خارجي مفتوح انتظم بإحدى الساحات المطلة على البحر وسط حضور جماهيري لافت. هذا وقد أفاد المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بجندوبة وليد المسعودية أن الافتتاح الرسمي سينتظم مساء اليوم بعرض لأحد الفنانين من كوبا بحضور وزير الشؤون الثقافية أمين أسرار، في مؤكدا أن حضور الوزير في الافتتاح الرسمي يعد وفق تعبير اعترافا بقيمة المهرجان ورمزيته التاريخية والفنية وحاجة تونس إليها وإصرار جمهوره ومحبي الموسيقى الجاز على ضرورة عودته. أعلن رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة عن اختتام مناقشة اللجان القارة لمشروع مخطط التنمية للفترة 2026-2030 في انتظار إعداد التقرير التأليفي حوله وبرمجة جلسة عامة مخصصة لمواصلة النظر في هذا المشروع الوطني. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن انطلاق تعمير اختيارات دورة المتفوقين الخاصة بالناجحين الجدد في بكالوريا 2026، وذلك ابتداء من اليوم وإلى غاية 5 جويلية الجارية، على أن يتم الإعلان عن النتائج يوم 8 جويلية الحالية. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: بي.
1: صباح الخير.
2: نهاركم أسعد الأيام وأحلاها. صباح النور، صباح الخير مستمعينا وين ما كنتوا تسمعوا فينا على موجاتنا، موجات إذاعة الكيف. أهلا وسهلا ومرحبا بيكم. إن شاء الله نهاركم دقلة وحليب، نهار النسمة الباردة وليلة باردة منعشة، ليلة من ليالي الصيف الجميلة اللي نسمتها باردة في الصباح وفي الليل، ونستمتعوا أكيد بسهرية باهية وبنومة باهية ونفيقوا ناشطين بإذن الله. وفما ناس تحب تتحرك، هاي فرصة نهير هكا بارد نسيمة محلاها الصباح، تنجموا تمارسوا الرياضات متاعكم، واللي قصد ربي وقاضي قاضيته على بكري كيف كيف يعاون برشا قبل ما تسخن الجيلة، ولو يظهر لي طقس ليامات هذية عطينا راحة وعطي كونجي للروح، يظهر لي بدأ من أول جويلية الكونجي متاعه على بكري وبعد يرجع يخدم على روحه، ترجع الدفايات مثالش هيد. نستمتعوا بأي ساعة باردة في الصيف ونتفرهدوا فيها. تحية ليكم، إن شاء الله موفقين. طبعا مبروك وألف مبروك لوليداتنا اللي نجحوا في مناظرة الارتقاء إلى المعاهد الثانوية العقبة، لوليداتنا الصغيرين في السيزيام اللي يرتقوا ويحلموا أنهم يرتقوا إلى الإعداديات النموذجية، وننتظروا إن شاء الله نتائج البكالوريا. ربي تنجح وليداتنا وتوفقهم بإذن الله. إذن معكم سندس مسعاوي تحييكم جميعا، نعود إلى أجواءنا المنوعة والمنوعة الصباحية الأولى. كل طبعا محبي وأفياء طبعا هذه المساحات والناس اللي تفيق بكري بالطبيعة، تحية كبيرة برشا ليهم. ناس اللي تخدم على رواحة وتفيق بكري وتحل حوانتها وتعمل على ربي وترشرش قدام مع شوية العجيجة كالبارح ننظفه قدام حوانتنا قدام ديارنا، نسيل مجديات كان كل واحد ينظف قدام داره، والله ما تصوروش بلادنا قديش تنقص عليها برشا أوساخ. ونعطوكم طاقة إيجابية، تصبح الدنيا نظيفة محلاها. أكل عادة متعميتنا صباح يفيقوا على بكري وبالمصلحة قدام الباب وتنظيف الحومة وترشريش، وكل مرأة من غادي قدام دارها وهكا الحومة تولي محلاها. إن شاء الله احنا زد جيلنا نعملوا هكا وليداتنا نربوهم على الشيء ذي وتبقى دنيتنا إن شاء الله ديما نظيفة. فريقي أمن لكم هذه المنوعة الصباحية المباشرة، سلاح الشيرني وعيد الجندوبي معانا في الإخراج الفني لمنوعتنا الصباحية. طبعا فقرات متنوعة مع شبكة الصيفية الجديدة، ومعايا بتبيعة أكيد فقرات قارة وفقرات بتبيعة اللي خاصة ليكم انتوما. كيفاش تبدأ نهارك؟ فقرة جديدة باش تكون حاضرة معايا في كل نهار جمعة، إن شاء الله جمعة مباركة للجمعة جميع. في 60 ثانية نعطيكم حكاية من أغرب ما تنجموا تسمعوا في الدنيا، إضافة للفقرة القارة صيدلية المناوبة اللي ما تلقوها كان عنا في إذاعة الكيف. ما تقعدش تفركس من صيدلية لصيدلية، تعرف أنهي الصيدلية اللي تبقى جارد. طبعا النشرات الجوية، أحوال الطقس، نعطيكم زوز مواعيد، موعد الشمال الغربي وموعد مع المعهد الوطني للرصد الجوي، إضافة لأسعار السوق وأخبار الرياضة الهاي تيك زيدا تكنولوجيا وأخبار التكنولوجيا. تحية لكم مع الأنغام اللي نتمنى أنها تنال أعجابكم، واللي بتبيعة ننطلقوا مع أجملها أكيد، نعملوا على ربي وننطلقوا.

تحية لكل السادة المستمعين وين ما كانوا يسمعوا فينا على موجاتنا موجات إذاعة الكيف. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام وأحلاها. أكيد نبدو بحوال الطقس ديما في الشمال الغربي فقرتنا القارة في هذا التوقيت، ونتحدث بطبيعة اليوم اخترنا مدينة الكيف أن تكون هي محط رحالنا، وتحية بطبيعة لكل مستمعينا في الكيف اللي يسمعوا فينا. توا درجة الحرارة منخفضة، درجة الحرارة الدنيا هو هذي الباهي في الأشياء، ودرجة الحرارة الدنيا منخفضة حتى القصوى، معناه تقريبا في التوقيت هذية درجة الحرارة ما بين 18 و16 درجة، وهذية رو عادة في الصيف في التوقيت هذية رو صعيب ياسر نلقوه. بعض الريح سرعتها تقريبا 25 كيلومتر في الساعة، وهذي شفناه أمس تقريبا العشية الكل فما ريح قوية، صباح نسمة باردة محلاها، رو نقول لكم ربيع مربع بالنسبة لشهر جويلية، معناه درجات الحرارة هذه اللي توصل تقريبا أقصاها حتى 31 درجة اليوم، بين 29 و31 درجة، وتبقى سرعة الريح هكا نلاحظوا أنه فما شوية ريح، توصل درجات الحرارة في الليل ما بين 20 و19 درجة درجات الدنيا. تقص به مزيان على الاخر، مويلم لكل شيء اللي عندهم أفراح على يمتى ذية، معنات تولمهم بالحق أنه خفاض طفيف في درجات الحرارة يساعدهم على أنهم يتحركوا في النهار وأنهم يقيموا مصارياتهم في الليل. نشوفوا إذن شروق الشمس وغروبها اليوم في الكيف. شروقها كان 5:21 دقيقة متاع الصباح بالطبيعة، وغروبها يكون 7:47 دقيقة تقريبا حتى نهاية الأسبوع. تبقى درجات الحرارة فاريابل بين 30 و31 درجة، والدنيا بين 19 و18 درجة. سرعة الريح تتقوى شوية، نشوفوا أنه نهار الاثنين تبدأ ترتفع تدريجيا، فنلقوا درجات الحرارة الدنيا 20 ونلقوا درجات الحرارة القصوى 34، ويبدأ جويليا يصفن على ذراعه ويورينا بطبيعة سخينته. هذا هو فصل الصيف، زاد فما ناس راهي ماخذة كل جهة تحب تبحر وتحب تستمتع بالشمس وما يساعدهاش بحر هايج ودنيا باردة، وكذلك هذا هو ما يلزمنا نعيشه فصل الصيف سخينته، ونبدو نشتاقوا لشوي نسمع هكا بين الليل والصبح بكري. إن شاء الله أيامكم كلها منعشة كلها، إن شاء الله طبعا تعيشوا السعادة في حياتكم في عائلاتكم مع وليداتكم، وهذا هو اللي بيه الفايدة. نسمعوا سونيا مبارك نغم جميل صباحي، نسمعوا مع بعضنا.

طبعا باش نعطوكم طاقه ايجابيه مع انطلاق يوم جديد في حياتنا. وبالطبيعه احنا تقريبا في كل حصه صباحيه في مناوعتنا الصباحيه لنهار الجمعه باش تكون فقره قاره كيفاش تبدا نهارك، كيفاش تبدا نهارك بنشاط وبحيويه وتبدا نهار جديد الساعه تحمد ربي انك اصبحت من اهل الحياه الدنيا، الامتنان بالطبيعه انك ما زلت حي وانه ما زالت طاقتك موجوده وانه جسمك لبس عليه. هذه يمكن حاجة من الأشياء اللي نحمد ربي عليها في زحمة الحياة وتسارعها عنا عادات صباحية نجم نكتسب منها ما هو إيجابي وينجم يعطينا طاقة إيجابية مع التركيز بالطبيعة على أنه نحول حياتنا وننسوا الساعة. أول حاجة يزمك تعملها أنك تنسى نهار أمس باللي صار فيه، خاصة انك تبدا في حاجات خايبة نذكروا كان الحاجات الباية، نعدلوا المزاج متاعنا على انه باش نبدو نهار جديد بدينا حيين موجودين مع الناس وانه الحياة ما زالت تدب في عروقنا. واليوم يلزمنا نبرمجوا نهار مدعوم بالطاقة والحيوية والتفاؤل ومحبة الحياة ومحبة المحيط بالطبيعة. فما عادات يلزمنا نكتسبوها يوميا، احنا في كل مرة باش نعطوكم نصيحة من النصايح. ساعة وقت اللي تفيق من نوم مش ديريك تهبط من فرشك، ارتاح شوية ساعة، غمض عينيك، تنفس، تذكر حاجات باهية اللي تنتظرها. مثلا فمشكون مغروم بالقهوة يشم ريحة القهوة يقول ريحة قهوة مزيانة محليها، نمشي نفيق ونعمل قهوة باهية. فما شكون مغروم بأنه يدوش الصباح يعمل دوش يتفرهد، فما شكون يلم بيته، وذي حاجة مهمة برشا، ما تخليش بيتك على حالها وقت اللي تفيق من النوم، حاول أنك تحل شباك تتنفس هواء باهي، تنظم فريشك، تنظم المحيط متاعك الفوضوي في الليل لأنه ساعات تعب ما تلقاش وقت باش تلمه، لكن الصباح خلي وقت اللي تخرج وترجع لبيتك تلقاها نوع آخر. هذه نصيحة من نصايح أتوا كل مرة نعطوكم نصيحة بيا حتى ننظم حياتنا وتولي عنا عادات جيدة ونبدو نهارنا بشكل مميز. نواصل معاكم مع الأنغام الصباحية وتحية لكم وين ما كنتوا.

0: سماك يا صباح الخير يا صباح الخير.
1: نهاركم أسعد ليام بتبيعة مع الأخبار اللي تخص وليداتنا. أكيد بالنسبة للي فيقوا معنا بكري أكيد نعطوهم برشا أخبار صباحية. إذن نتحدثوا على انطلاق تعمير اختيارات دورة المتفوقين الخاصة بالناجحين الجدد في البكالوريا ابتداء من اليوم إلى غاية 5 جويليا، ويتم الإعلان على نتائج نهار الأربعاء 8 جويليا. إذن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أصدرت بلاغها وتقول أن دورة المتفوقين مفتوحة للمحرزين على شهادة البكالوريا في الدورة الرئيسية، واللي تحصلوا على معدل نهائي يساوي أو يفوق 16/20 بالنسبة لشعب الرياضيات والعلوم التجريبية والعلوم التقنية وعلوم الإعلامية والاقتصاد والتصرف، ومعدل يساوي أو يفوق 14/20 بالنسبة لشعبة الأداب. وبتبيعة الراغبين في هذه الدورة والحصول على أكثر تفاصيل الاطلاع على دليل التوجيه الجامعي 2026 على الموقع المخصص للتوجيه والمنشور عدد 15 لسنة 2026 المؤرخ في 17 أفريل 2026. بالتوفيق لوليداتنا بتبيعة، وإن شاء الله ربي ينجحهم، وإن شاء الله تكون اختياراتهم زادة مصيبة وجيدة، لأنه الاختيار هو اللي حدد المسار بتبيعة نتاع مرحلة معينة من العمر. هذاك علاش ناخذ وقتنا وناخذ بتبيعة المعطيات الكافية حتى نعمروا بتبيعة وليداتنا المقبلين زادة على التوجيه الجامعي إن شاء الله بعد بتبيعة نتائج الدورة الثانية، وربي يوفق وليداتنا الكل. نواصلوا إذن معاكم بتبيعة، تحية للجميع الكل عشاق هذا الصوت الجميل مجد الرومي، غنية حلوة برشا من إلنا غيرك.

من غيرك بمجد الرومي، تحية ليكم مستمعينا وين ما كنتوا، أهلا وسهلا ومرحبا بيكم. بالطبيعة مواصلين معكم أكيد طبعا منوعتنا الصباحية، نتحملوا بالحق شوية الحفر المديدة هذه ونشوفوا تراوين نجم نوصلوا بالطبيعة مع السادة المسؤولين في التزاماتهم بوعودهم، نتحملوا المدة ذي الأشغال متاع مد قنوات المياه. بالنسبة نحكي على مدينة الكيف، معاناة كبيرة للمواطنين بالطبيعة في الفترة هذه، تقريبا على امتداد أكثر من شهر وإحنا نعيش على الأشغال في حي صغير على مسافة كيلومترية صغيرة على الأخر، نتحدث على طبعا حتى في وسط الحي برشا منازل اليوم اللي معناه يحسوا أنه الديارة مش تتضر من كثرة الأشغال والحفر بالطبيعة على اعتبار منطقة صخرية. نقولوا نوسعوا بالنا شوية، إن شاء الله فايدة في المشروع عادية أنه يتحسن التزود متاع الماء الصالح للشراب للمدينة، لأنه معاناة كبيرة لسنوات بالحق، معناه وصلت أحياء أنه بجمع الماء ما يدخل لهش. لكن السادة المسؤولين زادا التزموا بوعودنا ونحترموا إنسانية المواطنين اللي يعيشوا في المنطقة هذه، أنه بعد ما تنتهي الأشغال تنظف الدنيا. بالله يحسونا اللي نحن مواطنين، خلينا بعد هذا كل، بعد المعاناة ذي كل الكبيرة، أنه نشوف الطريق يتقد والتروتوارات نظيفة، لأنه ما تجيش تقد للطريق تستويه وتزفته وتمشي على روحك وتخلي الحفر والوسخ وكل شيء على جنب كينا ما عملنا حد شيء. بالله البلدية تعمل مخطط متاحة أنه بعد ما تكمل هالأشغال ذي نحاولوا أنه نحسنوا مظهر المدينة، نقدوا الطريق ونقدوا التروتوار زيادة، نبوا على الناس اللي عنده خيط نتاع ضو باش يعدي، اللي عنده حفره باش يصلح الماء نتاعو، اللي عنده خيط نتاع ما نعرفش، المهم اي اشغال نتاع التطير او غيره مازال ويحب باش يركح اموره قبل ما يتقدى الطريق. دوروا هاو الاعلام مفتوح المنابر ليكم، انه اليوم بالحق راه نحترموا انسانيه الانسان والمواطن اللي يعيش في البلاد هذه، انه يعيش سعيد بابسط مقاومات، أنه طريق مقدود أحياء روعنا اليوم في الكيف التو البلدية لدخلت لها منذ تأسيس هالأحياء هذه، هم خطوتين لهنا التو لدخلت لها البلدية ولقدت الناج فيها التو يعيشوا في الأرياف في الحشيش وفي الحفر وفي التراب وفي غيره، وذي الحقيقة رو مهين جدا بالحق. واليوم يلزم تلتزم البلدية بالمواعيد اللي تعلنها على طريق الإذاعة أو غيرها على صفحة متاحة من بداية أشغال ما شفنا هيش التو. خلينا فما بلايس فيها أشغال لكن فما بلايس ما فيهاش أشغال، نجمو نخدمو فيها، نجمو نقدو الطرقات. هذا هو قوس فتحناه، راهو نعرف قلوبكم معبية، أما خلينا بشوي ننتظروا وإن شاء الله ما يوفى الصيف كان ما تتحل إن شاء الله مشكلتنا، وعلى الأقل يرجعوا لديتنا في السنة الدراسية الموسم الدراسي القادم يرجعوا يلقوا دنيا أخرى، يلقوا طريق مقدود وتروتوارات مقدودة وحفر مسكرة، وعلى الأقل في فترة الذروة ما نتعبوش، مش كرهبة تهرب من صغير ولا تهرب تبعد، جيت الجروحة في حفرة، ولا صغير يهرب من الكهرباء يلقى روحه في حفرة، هذا ما نحبوش نعيشوه. نواصلوا إذن معكم مستمعينا ديما، وإن شاء الله ذوقنا بتبيعة في الغناء أعجبكم، باش نسمعوا اللبناني كانوا في جرة بعضه. هو يمكن على كل حال الاختيار أنه ديما بعد سبعة تكون غنية تونسية، هذيك علاش توا باش نسمعوا غنية أخرى من الجيل الأبعد شوية من مجد الرومي، هذا توني حنا من الجيل الجميل جدا للأغنية اللبنانية.

ولو نحن في الصيف ولو معناها ما فماش قراية ولا لكن ننجمو فيقوا بكري، فما ناس تفيق بكري من عاداتها أنها ديما تفيق بكري، ومع الصيف تزيد تحلى الفيقة بكري أكثر مع نسيمة محلاها. تحية لكم الكل، إن شاء الله بشفاء للي هو يشرف قهيوته. ناس اللي تفيق بكري وعادات الماكلة تختلف من منطقة إلى أخرى ومن حومة إلى أخرى، فما شكون يشرب قهيوة الصباح وحاجة حلوة، فما شكون يحب حاجة حارة الصباح يضرب لها حويجة كصحين مقلي كما نعرفوا، كسكروت كطن مشخشخ، كل واحد كيفاش راه ما نشهيكم، لانه فما يضر لي لا عندنا شكون جيعان كالصباح ومازال ما شربش قهوته ويتشهى في كل شيء. ان شاء الله بالشفاء للجميع، ان شاء الله طبعا بالصحه والعافيه عليكم. وناس اللي تفيق بكري تحيه كبيره برش، راهو يطول في العمر لانه يعطي نشاط كبير. النوم راهو ما عنده ما يعمل، راهو عنده وقت النوم، اذا كان الليل سباتا فان الليل سباتا والنهار معاشا فان النهار معاشا. نفيق الصباح نعملوا على ربي، وقت اللي نتعبوا شوي نقيلوا نصيف ساعه شويه وعادوا نجدوا بالطبيعه نشاطنا. ان شاء الله بالتوفيق والصحه والعافيه للناس اللي تسمع فينا وين ما كانت.

0: غير توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: السابعة صباحا، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. قال المكلف العام بالإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى فيصل الخميري على هامش زيارة أمسي لولاية باجة إن الوضع المائي مطمئن وطيب جدا بسد سيدي سالم وبسدود الشمالة، ويجرى خلال الصيف الحالي توفير الكميات المطلوبة من الماء لكل المناطق، وأن سد سيدي سالم جاهز كليا للاستغلال وتزويد 12 ولاية بمياه الشرب بعد القيام بأشغال الصيانة. دعا النائب بمجلس نواب الشعب ياسر الجوراري مصالح الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه للتسريع في أشغال ربط مدينة الكاف بمياه منطقة بير النخلة لوضع حد لمعاناة المتسكنين من الانقطاعات المتكررة لمياه الشرب، مع التأكيد على ضرورة التوزيع العادل للحصص بين مختلف الأحياء. تم إطلاق طلب العروض للمرة الثانية لاستكمال أشغال المسبح البلدي بسليانة بكلفة 14 مليون دينار على أن يكون جاهزاً الصائف المقبل في حال احترام الأجل التعاقدية وفق ما أكده كاتب عام ولاية سليانة ناجح الفالح. انطلقت مساء الأمس أولى فعاليات الدورة 20 لمهرجان الجاز الدولية بعرض خارجي مفتوح انتظم بإحدى الساحات المطلة على البحر وسط حضور جماهيري لافت. هذا وأفاد المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بجندوبة وليد المسعودية بأن الافتتاح الرسمي سينتظم مساء اليوم بعرض لأحد الفنانين من كوبا وبحضور وزيرة الشؤون الثقافية أمينة الصرافية. أعلن رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة عن اختتام مناقشة اللجان القارة لمشروع مخطط التنمية للفترة 2026-2030 في انتظار إعداد التقرير التأليفي حوله وبرمجة جلسة عامة مخصصة لمواصلة النظر في هذا المشروع الوطني. تختتم اليوم بتونس العاصمة فعاليات الدورة 7 للمعرض التجاري الإقليمي ومؤتمر الأعمال للسوق المشتركة للشرق وجنوب إفريقيا للنساء صاحبات الأعمال، التي شهدت مشاركة واسعة لوفود رسمية ومؤسسات اقتصادية وفاعلين من القطاعين العام والخاص من مختلف الدول الإفريقية. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

هذه عليا يا منى الجنحان الطاير من أغانيها الجميلة. صباح النور، صباحكم دقلة وحليب ونسمة باردة والزعتر والكليل واللي تحبوا انتوما بتبيعة. تحية ليكم منا من إذاعة الكاف في منوعتنا الصباحية الأولى. صباح الخير إذن في هذا التوقيت. فقرتنا القارة مع الصيدليات المناوبة بولاية الشمال الغربي، فقرة ما تسمعوها كان معانا وعنا في إذاعتنا. إذن من غير ما تفركس نعطوك أنهي صيدليات المناوبة اليوم بالنسبة للأسبوع هذا تقريبا من 27 جوان حتى 3 جويلية لليوم. نبدو بولاية الكيف، قلعة سنين اليوم الصيدلية المناوبة لمنصف عاشور تجروين سعاد الشيرني، السرس عبد الوهاب حسني، الدهماني عمار الجيزاني، نبر عمر الحناشي، الكيف المدينة، صيدلية نجيب زغدودي، زفيتلانا بالشيخ، سميرة برسقي، وفي القصور خالد تتاني، السقيط سيدي يوسف أمال بوغانمي، تستور من ولاية بيجا. وتحية كل أهالينا في بيجا اللي يسمعوا فينا حتى في الكيف، ما قلتيش أما حتى في الكيف. إذن تستور من بيجا محمد رضا هرقلي، بيجا المدينة صيدلية سفيان العلاني، وختام حمداني، في نفزة صيدلية سونيا قدور، مجاز الباب سليم شاكر، تبرسق أيمن غديرة، تبار رفيق قزم، ود الزرقة نادية شلويتي، وسيدي إسماعيل في راس نصيري. من سليانة إذن، وتحية كل مستمعينا في سليانة، قعفور طبعا صيدلية توفيق الرياحي، بعرادة حسنين عيادي، سليانة أمل الحاجي، روحية محمد الهيدي العرابي، مكثر صيدلية محسن رمضاني، كسرة يوسف مفداوي، برقو عصام بن عطية، وتبرقة من ولاية جندوبة. وتحية كل مستمعينا في جندوبة، وجوية حلوة برشا في تبرقة بتبيعة، نسترجع أيامات وذكريات مهرجان الجاز في تبرقة، وإن شاء الله يرجع بنفس الألق وبنفس الجمال. إذن اليوم في تبرقة صيدلية سنة جوا، غردي مي محمد كريفة، عند راهم صيدلية نادية مرزوقي، فرنانة طارق علوي، جندوبة الجنوبية توفيق دريسي، جندوبة شمالية مهدي مهدويني، بوسالم عبسطار عبد الطيف، وبلاريجيا أحسن غزويني. تحية بتبيعة للناس كل، إن شاء الله لاباس، إن شاء الله ما تستحقوا حتى دواء، لكن إذا استحقيتوا إن شاء الله حويجة خفيفة متاع وجع الراس كذا. وطبعا هذه الصيدليات اللي موجودة اليوم المناوبة. طبعا مواصلين أكيد بعد ما سمعنا عليا، إش قاولكم نبدلوا شوي الأجواء؟ يلا نبدلوا الشبابي، إذا رامي عايش وما يديابي، صبحوا عليكم.

0: كذا رامي عايش وميا دياب. صباح النور للناس الكل، اكيد توقيتنا 7:04 على موجاتنا، موجات اذاعه الكيف، وباش نمشوا مباشره لفقرتنا القاره في هذا التوقيت مع المعهد الوطني للرصد الجوي. معنا سعيده بن صالح في تقديم فقره اليوم. صباح النور سعيده، مرحبا بك.
1: صباح الخير اخت سندس، تحيه ليك ولكل مستمعي اذاعه الكيف.
0: شكرا ليك وتحيه ليكم لكل العاملين معك هذا الصباح بالمعهد الوطني للرصد الجوي. النسيمه اللي عنا عندكم ولا لسه؟ خلينا
1: يعني
0: عليها توس متقاسمه النسيمه.
1: هي فما اليوم انخفاض في درجات الحراره منذ الصباح، حسينا نسمه يعني باهيه من الصباح، يعني خاطر هذا منخفض الضغط الجوي متمركز يعني على البحر الابيض المتوسط. على جزيره سيسيليا اللي قاعد يسير في تيارات شماليه غربيه، يعني تساهم في تلطيف الاجواء وتساهم في انخفاض درجات الحراره. ايضا يعني نتوقع اليوم في المناطق الشمال والمناطق الساحليه خاصه امطار مؤقته رعديه خاصه في الصباح، تكون تخص كما قلت لها المناطق الساحليه الشماليه وتشمل بعد الظهر بعض جهات الوسط الشرقي. كما قلنا ريح شماليه غربيه في الشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، تكون قويه نسبيا فقويه بالشمال ومحليا الوسط ومعتدله ببقيه الجهات، وبالتالي البحر اليوم شديد الاصطراف في الشمال وخليج الحمامات وقليل الاصطراف في بقيه السواحل، وعنا اعلام برياح قويه يهم سواحل الشمال وايضا السواحل الشرقية، إذا نطلب الحذر من جميع يعني
0: الصيف اللي يعوم وردوا بالنا
1: صحيح، نتمنى لهم السلامة الكل إن شاء الله.
0: والبحارة
1: والبحارة زادة بالأخص، واليوم الحرارة القصوى تروح بين 27 و 32 درجة في الشمال والمرتفعات وبين 33 و 38 درجة ببقية الجهات، توصل 41 درجة في أقصى الجنوب. البارح كنا سجلنا 32 درجة كحرارة قصوى في الكيف، اليوم تقريبا بين 30 و 31 درجة، يعني أقل شوية من البارح. بالنسبة ليوم الغد تكون سحب كثيفة في المناطق الساحلية الشرقية مع أمطار متفرقة، وبقية الجهات تكون فيها سحب عابرة، ويمكن آخر النهار تتكثف السحب في المرتفعات الغربية الوسط مع خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار.
0: نحن الشمال الغربي، المرتفعات الغربية.
1: المرتفعات الغربية خاصة نحكيو على الوسط والجنوب جهة القصرية.
0: ما تعنيناش معناها احنا في الشمال الغربي، الكيف، جندوبة، سليانة، ما تعنيناش.
1: غدوة لا، غدوة لا. ايه. وكما قلنا يعني الوسط والجنوب الغربي، الريح من القطاع الشمالي في الشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب تتواصل قوية قرب السواحل وبالجنوب، وبالتالي البحر عامة مضطرب وشديد فيها شديد الاضطراب. الحرارة ترتفع شوية مقارنة باليوم. بالنسبة ليوم الأحد يكون استقرار، يعني سحب قليل على كامل البلاد، والحرارة تبدأ في ارتفاع طفيف وتدريجي بداية من يوم السبت والأحد خاصة، وتواصل حتى كشي بداية الأسبوع القادم إن شاء الله.
0: نهار الاثنين يرجع طقس الجويلية اللي نعرفوها
1: ان شاء الله، يرجع
0: يكبس روحه ويصفن على ذراعه،
1: يرجعنا للصيف ان شاء الله.
0: هذا هو الناس اللي ماخذه كونجي على الاقل مش نهايرين هكا، تتمتع بال ان شاء الله بالشفاء ليهم التبحيره.
1: امين ان شاء الله.
0: شكرا لك سعيده، تحيه لك وكل العاملين معك هذا صباح بالمعهد الوطني لرصد الجوي. تحيه للناس الكل وين ما كانوا، اهلا وسهلا. كوكتيل مزيان برشا بين صابر عروس البحر، معناها في المخيال الجميل للروايه وللقصه العالمية عموما، عروس البحر اللي تخرج من البحر، وإليسا أكيد رغب علامة يزيدوا يعطوه أجواء أخرى بتغيب وتروح.

0: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا ومشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق ابتداء من 29 جوان 2026. برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس. نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة. برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية. مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: أكبر سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: إشهار
4: صيف السنة مع فيبر تيتي، اعمل افار وتفرج من الدار. كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش، ومع 100 ميجا عندك ويفي ميش بلاش. صيف السنة الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تيتي.
3: إشهار
5: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
6: السابعة والنصف عناوين النشرة. تحية طيبة مستمعين في عناوين نشرة الثامنة تتابعون. الإدارة العامة للسدود تؤكد أن الوضع المائي مطمئن وطيب جدا بسد سيدي سالم. المطالبة بالتسريع في أشغال ربط مدينة الكف بمياه بير النخلة لتحسين التزود بمياه الشرب. إطلاق طلب العروض لاستكمال أشغال المسبح البلدي بسليانة. كانت هذه أبرز العناوين وأخبار أخرى تأتيكم مفصلة تمام الثامنة. إلى اللقاء.

طبعا تحية ليكم وين ما كنتوا، صباح النور إن شاء الله. طبعا بداية يوم موفقة للجميع. نسيسوا بعضنا في اللومبوتياج، نعرفوا لي ناس كل تحب توصل فرد وقت وناس كل تحب تمشي تخدم. ظاهرة الحقيقة في خبر وتعليق في فقرتنا اليوم، ديما ظهرت المنبهات متاع السيارات، التزمير التزمير التزمير. اليوم احنا معناها السلوك الاجتماعي في الطريق راهو تقريبا مفقود. ما نحترموش بعضنا في الطريق، لا نحترموا الأولوية ولا نحترموا السرعة المطلوبة ولا نحترموا المترجل ولا محترمين حتى التروتوارات. اليوم السيارات بكل أشكال العنف اللي تمارسها في المجتمع، اليوم المنبهات حتى تحبس كرهبة ولا سكتت ولا اللي هو ما نقدروش، وكان خاصة معناها التنمر على العنصر النسائي. اليوم خاصة امرأة إذا كان حبست كرهبة ولا عطلت في الدورة ولا غيرها، مرأة تسوق هذيك تلقاها مرأة، هذه حاجة باللي عقلية سيئة جدا. اليوم المرأة راهي تسوق في الطيارة، وأول مرأة في إفريقيا وفي العالم العربي تونسية، باش تشوفوا التوانسة معناها المرأة التونسية شنو تنجم تعمل. اليوم المرأة التونسية رائدة فضاء. نلقوا، ومانيش نحكي مانيش باش نعمل الجندرة، وإنما هو سلوك من السلوكات السيئة اللي نشوفوها في طريقنا. نتنمروا على النساء في سياقة السيارات، ما نحترموش الأولوية، دوب ما تحبس كرهبة نزمروا، شوية أمبوتياج نزمروا على بعضنا ونزيدوا نوتروا الأجواء. الكراهب اللي تدخل، اللي هذا يحب يدخل من خاصة لقينا مفترق طرقات حتى دائري صغير، نسكروا على بعضنا. معناها نشوفه في حالات الحقيقة اليوم السيارات اللي تطلع على التروتوارات، ما عادش المترجل لا لقى بلاستو لا في الطريق ولا لقى بلاستو على الرصيف. هذه السلوكيات الحقيقة سيئة جدا. في قوس صغير حليناه، اليوم رانا نجم نسيسوا بعضنا الناس كل، وإذا كان نحترموا كلنا قواعد المرور وراو نبجلوا بعضنا زادة هكيكة مع المجهودات اللي يلزمها تقوم بها أعوان المرور مشكورين اللي موجودين، لكن يلزمنا نكونوا موجودين في أوقات مختلفة. فما أوقات ذروة، لكن فما أوقات زادة ما يش ذروة، لكن تولي أوقات ذروة وقت اللي ما نكونوش متوجهين على الطرقات متاع في وسط

المدينة مع الأشغال اللي موجودة في مكان معناه في أمكنة وطرقات مختلفة دي تعمل هي في حد ذاتها اكتظاظ مروري. راهو عنا زوز شوارع، حنا كيف شنو عنا؟ عنا زوز شوارع، ولا حتى في الشمال الغربي في المدن الأخرى عنا برشا طرقات رئيسية، عنا زوز ولا زوز ثلاثة طرقات اللي يهزوا يدوروا في البلاد الكل، يعني ما هيش أزمة كبيرة. ردوا بينا ونسيسوا بعضنا ونحترموا بعضنا، وهذا الأساس. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام وأحلاها. مرحبا بكم ديما، موصلين أكيد معاكم بعد شوية باش نمشوا الجولة إخبارية رياضية بالطبيعة، أخبار المونديال وغيره من الأخبار الأخرى. خلينا نسمعوا الكيفي. كيفي اخترت لكم مرسو صغير مزيان برشا، عبد الحفيظ القلميمي عزفا على العود، وابتسام النهدي غناء صغير، وريقو الشيح كيما شيح ريقي توا.

0: إشهار. كل يوم في إم جي عنا أرخص سوم. الويكند هذا الكيلو بطيخ لبناني دينار و540 في عود دينار و840.
1: إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
0: إشهار.
2: مع خير، تحية طيبة لكل السادة المستمعين والمستمعات. أخبارنا الرياضية الصباحية لهذا اليوم الجمعة 3 جويلية 2026. المونديال يتواصل في أمريكا، كندا والمكسيك، ومازالونا كان 3 مقابلات باش نتعرفوا على كل المنتخبات اللي تأهلت للدور الثاني أو الثالث من هذا المونديال، الدور ثمن النهائي. الصباح اليوم المنتخب الجزائري يغادر المونديال بهزيمة ضد سويسرا بـ2-0، ومردود باهت جدا للمنتخب الجزائري في لقاء اليوم ضد سويسرا. أخطاء دفاعية ساذجة خلت المنتخب السويسري يسجل 2 أهداف في بداية المقابلة، دقيقة 10 عن طريق موبولو، وهدف ثاني دقيقة الأولى من الشوط الثاني عن طريق دان ناندوي، ويتأهل المنتخب السويسري إلى الدور القادم من هذا المونديال. ليلة البارحة كان لقاء المنتخب البرتغالي والمنتخب الكرواتي، فوز البرتغال 2-1، هدف أول عن طريق كريستيانو رونالدو، ألغاه الحكم بدعة التسلل، ثم بعدها ضربة جزاء سجلها رونالدو دقيقة 68. الهدف هذايا كان قبله هدف إيفان بيريسيتش دقيقة 53 للمنتخب الكرواتي، والمنتخب البرتغالي عدل عن طريق رونالدو ضرب الجزاء، وراموس دقيقة 90+4 المهاجم الجديد لميلان الإيطالي سجل هدف الفوز في دقيقة 90+4. بعدها أضاف الحكم 10 دقائق، لكن سجل المنتخب الكرواتي هدف في دقيقة 90+13 وألغاه الحكم بداعي التسلل. المنتخب الكرواتي تسلل هذا ما جاش بتقنية الفار، وإنما بالمستشعر والشريحة الإلكترونية الموجودة داخل الكرة، أكدت أنه مهاجم كرواتيا لمس الكرة والهدف ألغي بداعي التسلل. وهكا ترشحت البرتغال لملاقاة إسبانيا، إسبانيا اللي فازت بسهولة على المنتخب النمساوي 3-0. إيريزابال دقيقة 36 ودقيقة 89، وبين الهدفين بيدرو بورو دقيقة 66 سجل الثاني منتخب إسبانيا. وتكتمل المقابلات تاع الدور 16 بمقابلات الليلة وصباح الغد. اليوم 7 متاع العشية ماستر مع أستراليا، الحكم الأورغوياني غوستافو تيخيرا، والـ11 متاع الليل الأرجنتين الرأس الأخضر بإدارة كندي درو فيشر. كولومبيا غانا آخر مقابلات الدور 16 الـ2:30 متاع الصباح السبت 4 جويلية. الفرنسي كليمون توربان يدير هذه المباراة. إذن مازالوا 2 منتخبات أفريقية، منتخب عربي هو مصر، ومنتخب أفريقي آخر هو المنتخب الغاني. تمنياتنا بالتوفيق لهم، إن شاء الله يكونوا موجودين في الدور ثمن النهائي رغم صعوبة المهمة. غانا ضد كولومبيا ومصر ضد أستراليا إمكانية كبيرة أنه يترشح المنتخب المصري للدور ثمن النهائي. مقابلات الدور ثمن النهائي المتأكدة لحد الآن نهار السبت 4 جويلية 6 المغرب كندا، 10 باراغواي فرنسا، 5 جويلية 9 متاع الليل البرازيل والنرويج، 2-6 جويلية ماضي ساعة متاع الصباح المكسيك مع انجلترا، و8 متاع الليل البرتغال اسبانيا، نهار 3-7 جويلية 1 صباحا امريكا مع بلجيكا، 5 متاع العشية الراس الاخضر او الارجنتين ضد مصر او استراليا، وال9 متاع الليل يكون لقاء سويسرا مع المتاهل بين غانا ومنتخب كولومبيا. إلى حد الآن وصلنا 34 هدف في 13 مقابلة في الدور 16 من هذا المونديال، ومونديال إلى حد الآن بنسبة كبيرة وعدد كبير من الأهداف وبحضور لافت للجماهير. إذن اليوم وغدوة يكتمل الدور 16 وندخل مباشرة في الدور ثمن النهائي من هذا المونديال. كرة القدم على مستوى جهوي، اليوم نلعب لقاء الدور النهائي لبطولة رابطة شمال غربي في صنف الأداني بين البرق الدستوري والاتحاد الرياضي بسليان 4 مساء في ملعب الكريب، ونهار لحد لقاء الدور النهائي في صنف الأصغر في نفس الملعب الساعة 4 مساء بين البرق الدستوري والمستقبل الرياضي كافي ببرنوصة. الاتحاد الافريقي لكره القدم اعلن انه الفائز بكاس رابطه الابطال الافريقيه لكره قدم موسم 2026/2027 باش يتحصل على 18 مليار، والبطوله تنطلق بالدور التمهيدي الاول في سبتمبر 2026، الدور النهائي بين 9 و 31 ماي 2027 بالنسبه للمسابقتين رابطه الابطال وكاس الكونفدراليه. النادي الافريقي اللي باش يدخل الدور التمهيدي الاول لكاس رابطه الابطال في سبتمبر المقبل برمج تربص نهار 6 جويليا في ضاحيه جمارت في العاصمه تحضيرا للموسم وكذلك لكاس رابطه الابطال. تربص اخر باش يكون في مدينه عين دراهم باش يكونوا للاعداد البدني تحضيرا للاستئناف نتاع نشاط البطوله بدايه من اواخر شهر اوت. نذكر فقط انه زوز ملاعبيه باش يلتحقوا بالتربص في جمارت اللي هما الخضراوي اللي احتفل بزفاف وياسين مرياح اللي امضى مؤخرا لفريق النادي الافريقي. الترجي الرياضي التونسي برمج عودة التمارين يوم 12 من جويليا في حديقة الرياضة حسين بالخوجة، ورسميا تعيين خليل شمام مسؤول عن أكابر فرع كرة القدم. الملعب التونسي يمدد عقد حارس عاطف دخيلي حتى 2027 بعد زوز عقودات سابقة مالك شويخ والسنغالي مام ساليو اتيون. نادي شباب بلوزداد الجزائري أعلن البارح رسميا تعاقده مع المدرب التونسي نبيل معلول بعقد لمدة موسم حتى 2027. في سن 63 عام كان يدرب القادسية الكويتي المدرب التونسي نبيل معلول، وباش يكونوا معاه زوز ملاعبية توانسة محمد علي بن حمودة وهو هداف الفريق من الموسم الماضي، والتحق بها أثناء حسام تقاع اللاعب السابق للترجي الرياضي التونسي. نبقى في الجزائر، ونادي شباب قسنطينة أعلن كذلك تعاقده مع المدرب التونسي منذر الكبير. في العراق نادي القوة الجوية بطل الموسم المنقضي يعلن تمديد عقد المهاجم التونسي هيثم جويني اللي كان سجل الموسم الماضي 6 أهداف مع هذا الفريق. كرة السلة بداية غير موفقة للمنتخب التونسي في النفذة الثالثة من تصفية المونديال 2027 في قطر. البارح في لواندا في أنغولا منتخبنا انهزم ضد المنتخب النيجيري 84-81، وفي نفس الجولة هزيمة رواندا ضد غينيا متصدر هذه المجموعة. اليوم 7 متاع العشية المنتخب التونسي يلعب ضد المنتخب الرواندي. المنتخب الوطني التونسي لكرة الطائرة يتأهل رسميا إلى نهائيات بطولة إفريقيا في الكونغو الديمقراطية من 7 ل 21 سبتمبر 2026 بعد فوزه في كل مقابلاته اللي كانت في الدورة الترشيحية اللي دارت في مكناس في المغرب. كان فاز على المغرب البارح في آخر مقابلاته 3-0، وكان فاز على الجزائر 2-1، على المغرب 3-1، والبارح 3-0 يتصدر المجموعة ب 12 نقطة، المغرب 4 نقاط والجزائر بزوز نقاط. موسم بطولة كرة اليد لبطولة النخبة يرجع نهار 5 سبتمبر 2026، ونظام جديد يعني هو أحداث تغيير طفيف على مستوى النظام بطولة النخبة. مرحلة أولى في شكل ذهاب وإياب بين جميع الفرق، ثم تدور مرحلة البلاي أوف بثمانية فرق تقسم على مجموعتين على رأس كل مجموعة أصحاب المركزين الأول والثاني في المرحلة الأولى يتنافسوا ذهاب وإياب، ثم مرحلة أخيرة في شكل نصف نهائي ونهائي لتتويج البطل في آخر الموسم. إذن موسم ينطلق يوم 5 سبتمبر 2026. نبقى مع كرة اليد، منتخب الوسطيات مازال يلعب مقابلات ترتيبية في المونديال في الصين، ويلعب اليوم ضد المنتخب الغيني من أجل المركزين 27 و 28 في بطولة يشاركوا فيها 32 منتخب. ألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة، سمية أبو سعيد ميدالية فضية لسباق 800 متر في بطولة الجائزة الكبرى لألعاب القوى في جمهورية التشيك، وفي نفس الدورة روعة ليلي تحرز البرونزية في مسابقة رمي القرص. تتويج السباحة التونسية جميلة بولكباش بالميدالية البرونزية في سباق 400 متر سباق حرة في البطولة الفرنسية، وتحطيم رقم قياسي تونسي للسباق 4 دقائق 13 ثانية و50 جزء من الثانية بحوالي 3 ثواني تم تحطيمه، كذلك رقم قياسي عربي صامد منذ 2012 تم تحطيمه من قبل التونسية جميلة بولكباش. كمل عربيا، البطولة المغربية متواصلة، جولة قبل أخيرة البارح فيها عديد المفاجآت، فوز نهضة بركان فريق معين الشعباني على الوداد البيضاوي 2-0، تعادل النادي أو فوز النادي المكناسي على الجيش الملكي 3-2، الجيش كان متصدر البطولة. كوكب مراكش فاز على أو تعادل مع المغرب الفاسي 0-0، والرجاء فاز على حسينية أكادير 2-0. كل شيء باش يتحسم في الجولة الأخيرة. المغرب الفاسي عنده 56 نقطة في الصدارة، نهضة بركان الثاني ب 54 نقطة مع الجيش الملكي، والرابع الرجاء ب 53 نقطة. جولة أخيرة يوم الأحد، الجيش الملكي مع نهضة زمامرة، الدفاع الحسني مع نهضة بركان، المغرب الفاسي مع أولمبيك تشيرة، وأولمبيك إس في النازل إلى درجة ثانية يلعب ضد فريق الرجاء البيضاوية. نقطة ختام أخبارنا الرياضية، موعدنا يجدد إن شاء الله قبل الساعة الواحدة في أخبار رياضية أخرى. المشوار يتواصل مع سندس مسعاوي في منوعة صباح الخير، إلى اللقاء.

0: إشهار.
1: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويليا تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص. امشي لعزيزة.
2: مهرجان الجاز بتفرقة في دورته العشرين يقدم عازف البيانو والموسيقي الكوبي ألفريدو رودريغيز، اللي يمزج في موسيقاه الجاز المعاصر والإيقاعات الأفروكوبية. الجمعة 3 جويلية 2026 على الساعة 10 ليلا بمسرح البحر بتبرقة. تبرقة تغني الجاز.
3: صبين وبعثين فلوس كاشي، خلاص فاتورات وقضيات كاشي، من دام البرا كاشي. مع كاشي فلوسك ديما معك مضمونة وتتحرك في أمان وفي لحظة. أبعد اقبل فلوسك من تونس ولا من برا، وخلص فاتوراتك من تليفونك لا تعب ولا عطايل. صبين الفلوس بلاش، وتلقانا وين ما تلقى علامة كاشي. تيليشارجي لابليكاسيون كاشي من بلاي ستور ولا أب ستور، وابدأ حرك فلوسك على خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش. كاشي باورد باي تيتي.
4: في ام جي جمعة سبت حد سومنا ما عند حد، كوفري دو 12 فير 9990 في 14 دينار و 990، وترموس 1.3 لتر 17 دينار و 990 في 26 دينار و 990.
5: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
0: اشهار.
6: صوت الشمال
7: الثامنة صباحا، أسعد الله صباحكم مستمعين، أهلا بكم إلى أولى نشرتنا الإخبارية لنهار اليوم. وفي أبرز عناوينها، الإدارة العامة للسد تؤكد أن الوضع المائي مطمئن وطيب جدا بسد سيدي سالم. المطالبة بالتسريع في أشغال ربط مدينة الكاف بمياه بير النخلة لتحسين التزود بمياه الشرب. إطلاق طلب العروض لاستكمال أشغال المسبح البلدي بسليانة. في تفاصيل النشرة، قال المكلف العام بالإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى فيصل الخميرية على هامش زيارة أمس إلى ولاية باجة، قال إن الوضع المائي مطمئن وطيب جدا بسد سيدي سالم وبسدود الشمال، ويجرى خلال الصيف الحالي توفير الكميات المطلوبة من الماء لكل المناطق، وأن سد سيدي سالم جاهز كليا للاستغلال وتزويد 12 ولاية بمياه الشرب بعد القيام بأشغال الصيانة.
8: سد سيدي سالم اللي هو أكبر سدود تونس، طاقة استيعابه القصوى في حدود 580 مليون متر مكعب، الاستيعاب الحالية في حدود 340 مليون متر مكعب بنسبة مئوية في حدود 59%، وهي طاقة استيعاب طيبة وطيبة جدا مقارنة بالسنوات الفارت. سد إلى سيانة دورية، عزلنا حوض السد عن البوابات وتمت السيانة بصفة سلسة وممتازة. المنشآت تفريق القاع أيضا وقع سيادتها، والآن قمنا في الفترة الأخيرة بعمليات تجربة. زاد سد سيدي سالم من أهم الأدوار متاعه هو تزويد 12 ولاية بالماء الصالح للشرب ومياه الري. الكميات اللي خرج من سد ملاك كانت في حدود 20 مليون متر مكعب، معناها بعد عملية التحويل اللي صارت حاليا وصلنا في حدود 16 مليون متر مكعب، اللي هي دعمت المخزون الحالي بسد سيدي سالم، وقاعدين نستغلوا فيهم في عملية التزويد للمناطق السخوية ومياه الشرب. المناطق السخوية اللي كنا نشوف السحوبات الكل اللي نخرج فيها من سد سيدي سالم هما تدعي بديكوتا اللي احنا نحددوهم في اول السنة الهيدرولوجية، ويتم معناها توا تزويد جميع المناطق السخوية.
7: من جهة أخرى، قال مدير مشروع تكثيف الفلاحة السقوية بالبلاد التونسية مانع السهلاوية إنه قد تمت في إطار مشروع الذي يشمل 5 ولايات من بينها ولاية باجة تهيئة المنطقة السقوية لتستور ومجاز الباب على مساحة 5000 هكتار، منها 1500 هكتار بتستور.
0: بالنسبة للدستور وضع تهيئة 5500 هكتار في المناطق السحوية، تجهيز عدد لفي حتى ضخ، تجهيز 3 خزانات كبرى سعة 1 في 24,000. الوضعية الحالية بالنسبة للمشروع توا في نهاية المشروع، قاعدين نعمل قبول وقتي للمشاريع.
7: دعا النائب بمجلس نواب الشعب ياسر الجوراري مصالح الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه للتسريع في أشغال ربط مدينة الكاف بمياه بير النخلة لوضع حد لمعاناة المتساكنين من الانقطاعات المتكررة لمياه الشرب، مع التأكيد على ضرورة التوزيع العادل للحصص بين مختلف الأحياء.
9: الأماكن المرتفعة مازال فيها مشكل، وهذا بسبب ضعف الكميات، واللي المشروع مفترض تعهد مصالح صناد المركزية أنه نهاية شهر مايو يكون جاهز. وجد منع عائق طبيعي في مستوى مدرسة حي حشاد، تم تجاوز يعني توا الأشغال قاعدة متقدمة في مستوى مدرسة حي حشاد ليكسر يعني صخرة كبيرة اللي عرضت الأشغال. وتعرف ما تنجمش تستعمل معدات ثقيلة وقت اللي تكون عندك مساكن بجنبك، وما زالت 300 متر للربط بالخزانة الرئيسي في مستوى حي حشيط. احنا ندعو مصالح الصناد، اذا وصلنا مع مصالحها الجهوية والمركزية من اجل التسريع في هذه الاشغال. ما نحبوش ندخلوا الصيف والمشروع ما انتهاش والاشكاليات ما زالت، خاصة كيف ما قلت في الاحياء العالية. اذا يدخل هالجزء هذا طور الاستغلال، نعتقد انه بشي حس انه يكون لنا فرصة لتقييم هذا المشروع ككل.
7: إلى ولاية سليانين تم إطلاق طلب العروض للمرة الثانية لاستكمال أشغال المسبح البلدي بسليانة بكلفة 14 مليون دينار، على أن يكون جاهزا الصائف المقبل في حال احترام الأجل التعاقدية، وفق ما أكده كتب عام ولاية سليانة ناجح الفالح.
10: مسبح بلدي بسليانة صار الإعلان طلب العروض للمرة الثانية بتاريخ 30 جوان، توا في مرحلة طلب العروض لمدة شهر، وإن شاء الله نلقاو شكون معناها يشارك في العرض هذا وتنطلق الأشغال. هو طلب عروض ثاني بقيمة جملية قدره 14 مليون دينار.
7: انطلقت مساء أمس أولى فعاليات الدورة 20 لمهرجان الجاز الدولي بعرض خارجي مفتوح انتظم بإحدى الساحات المطلة على البحر وسط حضور جماهيري لافت. هذا وأفاد المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بجندوبة وليد المسعودية بأن الافتتاح الرسمي سينتظم مساء اليوم بعرض لأحد الفنانين من كوبا وبحضور وزيرة الشؤون الثقافية أمين أسرار، في مؤكدا أن حضور الوزيرة في الافتتاح الرسمي يعد وفق تعبيره اعترافا بقيمة المهرجان ورمزيته التاريخية والفنية وحاجة تونس إليها وإصرار جمهوره ومحبي موسيقى الجاز على ضرورة عودته والمحافظة عليه كقيمة فنية وإنسانية وموروث يمنح الموسيقى معانيها ورمزيتها في التعبير والتعرف على ثقافات الشعوب وتقاربها. في متابعة للشأن البرلماني، أعلن رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة عن اختتام مناقشة اللجان القارة لمشروع مخطط التنمية للفترة 2026-2030 في انتظار إعداد التقرير التأليفي حوله وبرمجة جلسة عامة مخصصة لمواصلة النظر في هذا المشروع الوطني. وأكد بودربالة أن مشروع مخطط التنمية للفترة القادمة ينبغي أن يمثل خارطة الطريق على المدى المتوسط ووثيقة مرجعية تستند إليها مختلف السياسات العمومية خلال الخماسية المقبلة، بما في ذلك قوانين المالية والموازين الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية والتشريعية. واعتبر أن أبرز مكاسب هذا المخطط هي شموليته لمختلف الجوانب القطاعية والمجالية والسياسات العمومية وتركيزه الواضح على البعد التنموي باعتباره الضمانة الأساسية للقطع مع التهميش والركيزة الأساسية لتحقيق الإنصاف بين الفئات والجهات. أكدت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تواصل العمل بنظام الطرف الدافع بصفة عادية بالصيدليات المتعاقدة مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض. هذا ومن المبرمج أن تعقد نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة في منتصف شهر جويلية الحالية اجتماعا مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض بإشراف وزير الشؤون الاجتماعية. تختتم اليوم بتونس العاصمة فعالية الدورة السابعة للمعرض التجاري الإقليمي ومؤتمر الأعمال للسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا للنساء صاحبات الأعمال، والتي شهدت مشاركة واسعة لوفود رسمية ومؤسسات اقتصادية وفاعلين من القطاعين العام والخاص من مختلف الدول الإفريقية. ويمثل هذا الحدث الاقتصادي الإفريقي وفق بلاغ عن المنظمين منصة إقليمية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين بلدان الكوميسا، وفضاء لتبادل التجارب والخبرات واستكشاف فرص الاستثمار والشراكة. في مستجدات العالم، استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف لجيش الاحتلال الصهيوني على وسط وجنوب قطاع غزة وفق ما أفادت مصادر محلية فلسطينية. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن مسؤولين من أكثر 100 دولة سيحضرون مراسم جنازة المرشد الأعلى الإيراني الراحل آية الله علي خماني. وأشار بقائي إلى أن مراسم الوداع والتشييع ستبدأ في العاصمة طهران اليوم بمشاركة شخصيات بارزة ومجموعات شعبية، وستستمر حتى بعد ظهر بحضور مسؤولين بارزين أجانب وشخصيات سياسية بارزة أجنبية. إلى هنا مستمعينا الكرام نأتي إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما ورد فيها. الإدارة العامة للسدود تؤكد أن الوضع المائي مطمئن وطيب جدا بسد سيدي سالم. المطالبة بالتسريع في أشغال ربط مدينة الكهف بمياه بير النخلة لتحسين التزود بمياه الشرب. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
11: من مصلحة السائق أنه يبقى ديما منتبه ومركز على السياقة وما يشغلش روحه حتى شيء آخر.
12: المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: إشهار.
1: كل يوم في إم جي عنا أرخص سوم. الويكند هذا الكيلو بطيخ لبناني دينار وخمسمية واربعين في عود دينار وثمانمية واربعين.
2: إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
0: إشهار
3: راديو كيف إف إم.

0: إشهار
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
3: اريدو طور عالمك
0: اشهار
4: هاي تك
5: صباح النور مرحبا بكم في الفقرة القارة في هذا التوقيت مع الهاي تيك إذن أخبارنا في عالم التكنولوجيا نبدوها مع أمير التكنولوجيا في العالم نحكو على إيلون ماسك اللي ينفي تقرير تحدث على تطوير شركة سبيس إكس نموذجا أوليا لهاتف ذكي مدعوم بالذكاء الاصطناعي يقول أنه هذا التقرير غير صحيح في أحدث حلقة من الجدل حول خطط الشركة المستقبلية خارج قطاع الفضاء كانت صحيفة وول ستريت جورنال تحدثت على أنه سبيس إكس عرضت على عدد من المستثمرين قبل طرح العام الأولي القياسي في جوان نموذج أولي لجهاز يشبه الهاتف الذكي وقع تصميمه باش يغير طريقة تفاعل المستخدمين مع تقنيات الذكاء الاصطناعي التقرير تحدث على جهاز تصميم الهاتف آيفون جويت على الأخر يعتمد على معالج من الكوالكوم إضافة إلى نظام تشغيل خاص مزود بمزايا ذكاء اصطناعي تعتمد على تقنيات شركة XAI التابعة لإيلون ماسك والتقرير تحدث على أن الجهاز يستند إلى رؤية ماسك لإنشاء تطبيق لكل شيء على غرار تطبيقة ويتشات الصينية مع إمكانية إدماج تقنيات كما تسلا وسبيس إكس وXAI في منصة واحدة التقرير يتحدث على أن المشروع مازال في مراحله الأولى وأن التصميم النهائي قد يتغير كما لا يوجد ما يؤكد وصول الجهاز إلى الأسواق الخبر الثاني نتحدث على باحث أمني عن ثغرة خطيرة في ميزة إخفاء البريد الإلكتروني Hide My Email التابعة لشركة أبل واللي تتيح للمهاجمين كشف البريد الإلكتروني الحقيقي المرتبط بحساب المستخدم مع أنه الميزة وقع تصميمها بنحو خاص لإخفائه باستخدام عناوين بريد مؤقتة لحماية الخصوصية موقع ميديا 404 الإخباري تحقق من وجود الثغرة عمليا بعد اختبارات أجراها باحث ألماني أمني تحدث على أنه الموقع وأنه كافة عناوين البريد اللي وقع اختبارها كانت قابلة للكشف بنسبة نجاح بلغت تقريبا 100% وتحدث أنه أبلغ أبل بالمشكلة في جوان تقريبا الماضي وأرفق تعليمات لإعادة إنتاجها لكن الشركة لم تصلح الخلل هذه حتى الآن ويقول أنه بلغها تقريبا في مارس بأنها عالجت الثغرة لكن اكتشف استمرارها قبل ما يطلب منه عدم الكشف عنها إلى حين إصدار إصلاح رسمي نحكوا على التكنولوجيا والجمال اليوم نتحدثوا على مسابقة آيفون للتصوير الفوتوغرافي آيباد وورد رسميا الفائزين في نسخة عام 2026 واللي المسابقة هذه معروفة ياسر من الناس اللي تصوروا ومغرومة بالمجال هذا تعرف المسابقة موجودة وقديمة برشا من أقدم مسابقات التصوير المخصصة لمستخدمي هواتف آيفون وأجهزة آيباد اللي تدخل تقريبا عامها 19 إذن المسابقة أكدت أنه الإبداع في التصوير يعتمد على مهارة المصور أكثر من اعتماده على نوع الكاميرا الصورة الفائزة بالجائزة الكبرى حصدت اهتمام كبير التقطها المصور روبن جونسون باستخدام هاتف آيفون 15 برو وتظهر مشهد ليلي مذهل لبركان يثور في جزر كايمان في لقطة وصفها منظمو المسابقة بأنها من أبرز الصور المشاركة هذا العام الجائزة الذهبية مشت للمصور جيلبرت غومبي عن صورة نواري بلون والتقطت بهاتف آيفون إكس وتظهر زوز وليدات ركدين على الجازون في ملعب متاع تينيس كأنه مصور بالريشة ما هوش مصور بالتليفون والزوز صور الأخرين الفائزة بالجائزتين الفضية والبرونزية باستخدام هواتف آيفون 6 برو وآيفون 6 برو ماكس على التوالي مع تنوع واضح في الأساليب والموضوعات الفائزة إذا بهذا الخبر ننهي فقرتنا القارة بتبيعة مع الهاي تيك
4: هاي تيك
0: إشهار
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
3: اوريدو طور عالمك
0: إشهار

0: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق. ابتداء من 29 جوان 2026 برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة، برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية، مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان. صوت الشمال الغربي في مجاز الباب على الذبذبة 102.2.
1: إشهار كل يوم في ام جي عنا ارخص زوم. الويكند هذا الكيلو بطيخ لبناني دينار و 540 في عود دينار و 840. ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
2: إشهار

0: غريبة. تحية ليكم، تحية للناس الكل، تحية للسيدات في الدار اليوم اللي مكنجين واللي طبعا لاهين بديارهم بعولتهم. نعرفوا لموسم العولة، موسم الصيف. تحية للمستمعة اللي طلبتنا وشاركتنا بطبيعة معها فرحتها في إعداد العولة متاحة الكسكسي. نعرفوا الكسكسي ونعرفوا عاداتنا محلاها مع التويزة ومع الخيط. التويزة اللي الجيران يتلموا، ما كانش ناس تجيب ناس بالفلوس، كان فما ناس يخدموا على رواحهم، لكن كانت الجيران تعاون بعضها، يتلموا نساء الكبار وذا خلطنا عليه وعشناه الحمد لله يا ربي. عشنا العادات الجميلة وعيشنا أولادنا زادة معانا العادات هذية وشافوا الحياة متاعنا. عاداتنا بالحق اللي اليوم الكسكسي في الدار، واللي يدخل عليه الخيط لا يجيب دلاعة، يجيب جزوزة، يعمل اللي يحب هو، مع المهم يجيب حاجة عليه الخيط يزمو يخلص. وهكيك عينة هي ريعينة للعائلة اللي قاعدة تعول واللمة الكبيرة، باش الناس كل توكل الكسكسي وطبعا هك الدلاع وصحن المقلي الصباح والقهوة ونشيح العولة. ميلا شاء الله عولة مبروك عليك مدام وعلى الناس كلها بتبيعة اللي أكيد موسم متاع كل شيء به ومزيان. عولتنا وقضيتنا وبتبيعة نشوفوا فقرتنا القارة في هذا التوقيت مع الأسعار السوق معنا فاتن، باش نمشوا البيجة باش نشوفوا أجواء الأسواق في بيجة. صباح النور فاتن، مرحبا بيك.
1: أصبح الفل سندس، مرحبا بك انت في الماتينال.
0: يعيشك الله، كيف رحتي بي؟
1: اكيد بفرح بيك سندس.
0: عايشك يا فاتن،
1: انا نزيد عليك في الماتينال معاك حسني العبد لله. على كل قبل ما نعطيك الاسعار سندس، خليني اقول لك راني برت
0: برتي نسمه محلاها بالحق.
1: ونسمة ومغيمة، صدقني تقول عليك الخطة العشية مع تلامات اللي كانت في نغرز الصباح مع الثمانية، تقول عليها قايلة مقايلة. يبدأ معناتها شمسة قوية اليوم،
0: في نشاط وحيوية اليوم شيخة، نسمة باردة
1: مغيمة
0: حتى الخدمة تبدأ بتفاؤل بإيجابية.
1: هو سبحان الحقيقة صحية تأثر، لكن دي ما نقوله احنا الشمس تبدأ منورة هكا وتبعث التفاؤل. اما الواحد يرد قيله هكا يعمل قضيته على بكري، يحاول معناتها يتجنب اوقات الذروة بتاع الشمس اللي هي التعب الحقيقة، خاصة كي تبدأ في تنقل صندوق.
0: صحيح،
1: اما فيه غيف راهو في ساعة تخلي في ساعة خرج
0: ما يعدك بيك المنامة بالحق راهو
1: هذا هو، ويبدأ فيه برشا جو سهريات اكل المحويته البحر زيدا لما نستطاع اليه سبيلا وين
0: نقوله
1: اغلى، سواء كان باش يمشي معناتها في نهار ولا باش يعمل نهايرين يكري معناتها الحقيقه. وحتى الاسعار صندس
0: نزل
1: الحاجات النزل هيك معك نحكيوا عليها بالحق، ولا مثل يلي في نزول بسبعة ملايين وبخمسة ملايين نشوفوا في الأسعار تكون خيالية، بالرغم نفس النزول هذوما كيف الشتاء دخل باش تشوف انت الأسعار تدخل لها تلقاها ما يجوز المليون ثلاثة ليالي العائلة.
0: أيك هاو لوتي زان ديك هاو معني
1: مش لدرجة تتي تدرسع في خمسة وستة يا صندوق.
0: هو اللي يوجعك أنه اللي جو معناها السياح اللي جو من برا تقريبا بثلث التكلفة اللي يتكفل اللي يتكبدها التونسي في بلاده بشي صيف في وتيل، معناها ذي اللي يوجع را
1: هذا هو. وليه وخالصة حتى من السكرة بتاع السيارة خالصة وتلقاها المدة أكثر منك معناتها أنت ولت
0: أول إكسكلوزف، خذ اللي تحب أنت كل شيء.
1: أي أحنا طامعين في نهايرين ولا ثلاثة
0: والله الويلتين مدوا ساقينا لنطيبوا
1: على الأقل
0: ربي نوب علينا إن شاء الله.
1: أمين يا ربي. على كل الحقيقة الأسعار سندس احنا اليوم في مواطن مدينة مجلس البيب، الأسعار في استقرار نجم نقوله معناتها بنفس الأسعار بتاع أول الأسبوع. فقط الجيش اللي هو تاح السومة فيه المشتقات تزيد شوية.

0: يس اندس معناتها هذه هي توا ديما التيج كيف يتيح السم بتاعه السر والفخاذه تاع التيج سمهم يكون طالع ومقارنه معناتها بالنهايرين اللي فات وقت اللي خذيت الاسعار زادوا بتاع 200 فرنك 250 فرنك حتى بعد ما اكتشفوا هالزياده هذه بالنسبه للغله تبارك الله رابحه معناتها برشا انواع البطيخ والدلاعه الخوخ التفاح اللوز الاخضر كل شيء موجود الحقيقه القارس فقط نقطة استفهام ما عنده يمكن جمعتين ولا ثلاثة طلع على الخمسة دينارات الكيلو ومش موجود معناتها حتى ديدهم الباعة قالت غالي علينا حتى كي يهبط السوق المركزي يقول لك معناتها غالي إذا خلينا نشوف الجولة بالترتيب الطماطم 980 سندس فما حتى ب 800 وديما من بعد قالوا لي أكيد تزيد تطيح شوية الفلفل من 13% حتى لل 2200 البطاطا ب 18-19-50 هذه الخشينة وفما أجود منها ب 13-100 بالنسبة للأبطال سندس من دينار ل 13-100 والأحمر من 13-100 إلى 15-100 بالنسبة للخس والسلايس ب 15-100 الفقوس من دينار ل 15-100 الخضرة شويدة في معتمدة سنجاز الباب 700 السنيريا ب 15-100 لل 2000 الحقيقه السنانيا توا خلينا نقولوا يبسط شويه
1: يبسط
0: معناتها حتى لونها مش
1: قد ما يرشوا بالماء ما ترفرفش
0: حبرشة
1: هذا هو اي مش وقتها
0: معناتها حتى كي تشتي مش تشريها من السليطه ولا حاجه تلقى القلب بتاعها الدخلاني يابس الكرنب سواء كان الاخضر ولا الفيولي ب 15% الكيلو بالنسبه للوبيا الحمراء ب 3000 حتى ل 4000 هذم هما أبرز السبنيخ ب 4000 الكيلو والقارس كما قلنا ب 5 دينارات ومش موجود بكثرة مش بيك للغلة الغلة عنا الدلاع ب 600 يخدم 680-650 الفريز مزيل كميات صغيرة الحقيقة ما هوش كما كان المدة اللي فاتت ب 4000 رجع غلية معناتها كنا نحكي حتى صنع على 3 دينارات الكيلو طلع لل 4000 التصفيح على كل لون يا كريمة من 4200 4500 حتى ل 7 دينارات المشمش ثم ب 2800 حتى ل 4 دينارات البطيخ ب 2000 الكيلو اللوز الاخضر ب 2500 خوخ بوتابجايا من 3000 ل 4000 حتى ل 6 دينارات هذوما الابرز الغلات يعني كما قلنا معناتها من بدايه الاسبوع راهو تحت 7000 شوية مزيد وحتى الكمية معتها اللي هي بيجيب الدجاج ومعنتها حاجة كبيرة مزيد مهوش
1: مزيد فيل
0: اي فيل اي نمشي بك للدجاج والخوم الحمراء سندس كان خلاني الريح
1: بيه واضح الصوت بيه
0: الدجاج 7820 هذي هو الثوم اللي خدم به الأسبوع هذي كبدة الدجاج ب 10200 فخذ الدجاج بعد ما كان ب 7200 يا سندس أطلع ل 7440 كما قلنا زيادة خفيفة لكن كما كان يحكي معايا واحد من الباعة أكيد مش تتحس زيد معناتها هذا هو المفارقة ديما وين تصير وين يتيح ثوم الدجاج المشتقات هي اللي تكون أغلى شوية هو طاح لمحالة معناتها 7200 لما كنا نحكيو حتى على 9000 و10000
1: فعلا
0: باهية معناتها الانخفاض هذا لكن ماذا بينا ما يزيدش يرجع يولي كيزيد كل يوم بالـ200 ان يرجع للثوم اللي كان نادي
1: صحيح
0: بالسلوب الاستقرار بتاعه 17 دينار و250 خزان ب 8050 جوانح مصوحين 7850 الزر الجيش كما قلت لك زاد هو بيدو معناتها من الحاجات اللي ارتفع ثومها اليوم نلقاه ب 11 دينار و280 بعد ما كان 11 دينار و40 ملي الحقيقه الدجاج معناتها نجم نقولوا المده هذه كميات متوفره الاحجام متوسطه زاده معناتها الجيجه تتكلف لك في الزون بتاع 10 دينارات الجيجه يعني قلت
1: اي اي اي فلوس فروج صغير
0: اي كنا نحكيو المده اللي فاتت حتى نفس الحجم سندس و16 دينار معناتها
1: اي صحيح
0: الدجاجه بالثوم اللي هو ب 8900 8800 ثوم الدجاج وحتى كيف طلع شويه ولا جابوا حجم كبير توصل الدجاجة ب 23 دينار. نختم بالعلوش أسعار اللحوم الحمراء سندس. العلوش ب 60 فما ب 55 57 فما حتى 62 معناتها كل بائع شنو كاتب على المحل بتاعه. بالطبيعة لهناك العادة نسألوهم من اللي يقول لك مش موجود وذكر وفاردين علينا نذكر وذكر وذكر غالي وطول عروسات. البقري ب 45 ب 48 الصدرة ب 32 المرقيز ثم ب 20 22 25 حتى ب 30 المرقيز المطوح المفروم ب 45 ل 48 الكتلات ب 38 والكبدة ب 55 ل 60 دينار. هذه ابرز الاسعار في سوق اليوم معتمدين تمجز الباب. كما قلنا معناتها عينك ميزانك الاسعار الحقيقه خاصه مع الطماطم والفلفل هذوما اللي توا بتاع الشكشوكه والشكشيك والحاجات السجادي والصحيح المقلي ثمهم تاح وان شاء الله تزيد تطيح اكثر فاكثر المده القادمه.
1: يولي الصحيح التونسي يرخص ونولوا نعيشوا هذا هو. يعطيك الصحه فاتن. شكرا ليك. تحيه ليك وكل اهالينا في مجز الباب بتبيعه. نواصلوا معكم ما تبقى من مناوعتنا الصباحية المباشرة. شو اسمعوا صوت مزيان برشا تونسي صباحي عبدوي بالحناشي.

وصلوا لختام نوعتنا خبر قصير برشا مبارك برشا بتبيعة للتلميذة تسنيم شريف من المدرسة الإعدادية النموذجية حي المنارة جابس لي طبعا المرتبة الأولى في امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي دورة 2026 حصول على معدل 19.21. الباهي النجاح والتفوق، هذا الخبر الباهي. الخبر ديما اللي نتحفظوا منه ياسر أنه كل ما تسأل تلميذ نجح في البكالوريا ولا في المناظرات هذه إلا يقول لك الحلم متاعه أنه يواصل تعليمه في الخارج، حاجة خيبة برشا. اليوم عنا كل شيء، عنا من أحلى الأساتذة، من أكفأ الأساتذة، عنا من الاختصاصات الكل موجودة في بلادنا. أولادنا اليوم أحلامهم في الخارج، دراستهم، تشغيل، عمل، هذا الكل كأنه تزرعت البذرة السيئة هذه أنه السعادة في الخارج مش في الوطن. نقفلوا بهذا، شكرا لكم على الاستماع، خليكم مع أجمل مغنة سيدة الغناء العربي فكروني. إلى اللقاء.

0: إشهار
1: مع انترنت تي تي صيف السنة الكل على موجة الفوت والماتشوات. تمتع بجو الكورة الكل بلاش مع فوت 24 ماكس لمدة 30 يوم كاملين كي تكتيفي فورفي 30 جيجا كومبوزي نجمة 140 نجمة 7 دياز وتمتع بجو كوغرامك مع الفورفي 30 جيجا اللي يهزنا ويطير بينا الكل على موجة الفوت.
2: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص. امشي العزيزة
3: في ام جي جمعة سبت حد سومنا ما عند حد كوفخي دي 12 فير 9990 في 14 دينار و 990 و ترموس 1.3 لتر 17 دينار و 990 في 26 دينار و 990.
4: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
0: اشهار
5: صوت الشمال الغربي اذاعه الكاف
6: التاسعة صباحا عبر موجات اذاعه الكاف. أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. قال المكلف العام بالإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى فيصل الخميري على هامش زيارة أداها أمس إلى ولاية جندوبة، قال إن الوضع المائي مطمئن جدا بسد سيدي سالم وبسدود شمال، ويجري خلال الصيف الحالي توفير الكميات المطلوبة من الماء لكل المناطق، وأن سد سيدي سالم جاهزا كليا للاستغلال وتزويد 12 ولاية بمياه الشرب بعد القيام بأشغال الصيانة. دعا النائب بمجلس نواب الشعب ياسر الجوراري مصالح الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إلى التسريع في أشغال ربط مدينة الكاف بمياه منطقة بئر النخلة لوضع حد لمعاناة المتساكنين من الانقطاعات المتكررة لمياه الشرب. تم إطلاق طلب العروض للمرة الثانية لاستكمال أشغال المسبح البلدي بسليانة بكلفة 14 مليون دينار على أن يكون جاهزا الصائف المقبلة في حال احترام الأجل التعاقدية. انطلقت مساء الأمس أولى فعاليات الدورة العشرين لمهرجان الجاز الدولي بعرض خارجي مفتوح انتظم بإحدى الساحات المطلة على البحر وسط حضور جماهيري لافت. هذا وأفاد المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بجندوبة وليد المسعودي أن الافتتاح الرسمي سينتظم مساء اليوم بعرض لأحد الفنانين من كوبا وبحضور وزيرة الشؤون الثقافية أمينة صرارفية. أعلن رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالا عن اختتام مناقشة اللجان القارة لمشروع مخطط التنمية للفترة 26 و2030 في انتظار إعداد التقارير والتقرير التأليفي حوله وبرمجة جلسة عامة مخصصة لمواصلة النظر في هذا المشروع الوطني. تختتم اليوم بتونس فعالية الدورة السابعة للمعرض التجاري الإقليمي ومؤتمر الأعمال للسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا الكوميسا للنساء صاحبات الأعمال، والتي شهدت مشاركة واسعة لوفود رسمية ومؤسسات اقتصادية وفاعلين من القطاعين العام والخاص من مختلف الدول الإفريقية. شرق أوسطي استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف لجيش الاحتلال الصهيوني على وسط وجنوب قطاع غزة. نهاية والموجز، نشكركم على حسن المتابعة ونلتقي تمام العاشرة بإذن الله.
7: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مستمعينا الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم معنا إلى هذا العدد الجديد وهذا الموعد المتجدد من برنامج الدين القيم في هذا اليوم الذي نرجو أن يكون سعيد على الجميع بإذن الله تعالى. ونسأل الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم أن يغفر لنا وأن يتجاوز عنا وأن ينيلنا من الأمان ما نرجوه منه، فهو كريم جواد لا يخيب عنده الرجاء ولا يرد عنده الدعاء. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق أبناءنا وبناتنا الذين يجتازون خلال هذه الفترة غمار الامتحانات، ربما امتحانات الدورة الثانية، وهي ما تسمى عند الكثيرين بدورة الأبطال، فهي تتطلب الكثير من الجهد والتركيز والشجاعة حتى يعيد إذن التلميذ أو الطالب هذه الدورة، دورة المراقبة، بكل ثبات. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق أبناءنا وبناتنا إلى ما فيه الخير والصلاح. كالعادة يرافقنا الأستاذ رضا الأستاذ في هذه المساحة وهذا المشوار، فأهلا وسهلا ومرحبا بك أستاذ رضا.
1: مرحبا أستاذ كمال. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السادة المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نعم، نتمنى وندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم، وقد عاد إليهم الأمل. نعم. بعد صدور نتائج الدورة الرئيسية، فنسأله أن لا يخيبهم وأن يسعدهم ويسعد أهاليهم بنتائج إيجابية بعد صدور يعني نتائج دورة المراقبة، ونسأله أن يوفق الجميع إلى ما فيه الخير والصلاح.
0: ونبارك كذلك أستاذ رضا لكل من تفوق واجتاز مناظرة الالتحاق بالمعاهد النموذجية، قد صدر معناها أعلن عن النتائج يوم أمس، فهنيئا لأبنائنا وبناتنا على هذا التفوق. ويبدو أن النسبة العامة في حدود 64%،
1: ما شاء الله نسبة مرتفعة يعني.
0: نعم، هو معناها المتحصلين على 10 فما فوق، معناها نعم، الناجحين، ولكن الموجهين أو الذين معناها تم توجيههم فتقريبا النسبة في حدود 34 أو 35%، فهي نتائج طيبة. وبطبيعة الحال المسيرة ما زالت متواصلة وفي انتظار كذلك نتائج السنة السادسة، فكذلك هذا موسم الحصاد، معناها ديما معناها جوان وجويلية من هذه الأشهر من العام هي أشهر الحصاد بكل ما يحمله أو تحمله الكلمة من معنى، فهو حصاد الأرض، حصاد النتائج، حصاد معناها ما تقدم من جهد خلال سنة دراسية كاملة، هو كذلك حصاد نتائج وثمار كل من ساهم في هذه العملية أستاذ رضا. معناها ليس فقط معناها التلميذ هو الثمرة الأخيرة، يبدو التلميذ
1: معناها. نعم نعم، وكذلك من المهم. نعم. أستاذ كمال، إلى أن نشير إلى أن هذا الحصاد هو ليس ثمرة فقط. نعم. يعني هذه السنة الدراسية. نعم. فضلا عن الأشهر الأخيرة حيث تقترب الامتحانات. نعم. ويبدأ الأعداد والتحضير. نعم. نعم. بل هي حصاد لمسيرة كاملة.
0: نعم. بالضبط.
1: وهو يعني وهي نصيحة موجهة إلى تلاميذنا إناثا وذكورا أن يجدوا ويكدوا.
0: نعم.
1: ولا يربطوا مصيرهم فقط.
0: نعم.
1: بالسنة أو الآخر السنة التي يقع فيها تقع فيها الامتحانات الوطنية.
0: نعم.
1: بل يعني الإعداد هو يقع منذ حتى قبل سنوات الابتدائي.
0: نعم.
1: يعني حتى في الأثناء التحضيري
0: فعلا.
1: فمن هنا يبدأ. نعم. وتبنى الشخصية في بعدها العاطفي والمعرفي والثقافي والذهني والاجتماعي. وهذه الشخصية إذا بنيت بشكل سوي وسليم فبإذن الله تعالى اجتياز العقبات والامتحانات. نعم. التي تعترضهم فيما بعد يكون أمرا. نعم. تقريبا عاديا. نعم. ويعني يحصلون على نتائج. نعم. جيدة.
0: نعم. بطبيعة الحال سيد رضا ما يفوتناش باش نحيوا معناها الإطار التربوي اللي سهر على هذا النجاح، لأنه هذا النجاح ما يجيش من فراغ، معناها هو منظومة متكاملة داخل مؤسسة تربوية من الباب معناها إلى القسم.
1: نعم.
0: كل ذلك معناها الجميع متدخل لإنجاح هذه المنظومة التربوية. تحية للجميع، تحية كذلك كبيرة برشا لكل المربين والأساتذة والمعلمين. ففي الحقيقة معناها ديما راو نشوفوا راو فما جهد مبذول، معناها كل وقفة في القسم راي ماهيش سهلة، والأستاذ والمعلم وقت يقول لك راني اليوم معناها عملت 6 سوايع في القسم راي ماهيش حاجة هينة، باش ما نهونوش وما ما نقولوش تيشنية برا بركة ترتاح شهرين ولا 15 يوم وسط العام ولا كذا، لا راي راحة مهمة جدا هذيك للإطار التربوي.
1: نعم. ويعني الجهد الكبير والدور الكبير هو يقوم به السادة.
0: نعم.
1: المربون.
0: نعم.
1: دون بطبيعة الحال أن نقلل
0: أكيد.
1: من جهد يعني بقية الإطار.
0: نعم.
1: كما قلت أنت
0: والإداريين.
1: كما قلت أنت من باب المؤسسة،
0: من باب المؤسسة
1: وحتى. نعم. من خارج المؤسسة.
0: نعم.
1: والعائلة.
0: نعم.
1: والإدارة.
0: نعم.
1: أو المندوبية الجهوية بكل مصالحها.
0: نعم.
1: وأقسامها وفروعها، يعني كل يقوم بدوره بحسب الموقع الذي يحتله.
0: نعم.
1: وطبعا إذا قام كل فرد بالدور الموكل إليه كما ينبغي فتلتقي تلك الأدوار وتلك المجهودات تلتقي كي تنتج لنا.
0: نعم.
1: يعني ثمارا جيدة ونتائج.
0: نعم.
1: يعني مرضية.
0: وهو كذلك، فتحية للجميع، ربي يوفق الجميع إن شاء الله. كذلك فما معناها أبنائنا الطلبة ربما يخوضوا غمار الدورة الثانية، كذلك دورة المراقبة، فحظ موفق للجميع، وإن شاء الله معناها النتائج تكون في مستوى وفي انتظار في مستوى انتظارات كل العائلات، إنه في النهاية معناها الفرحة يحسها الولي، معناها تحسها الأم ويحسها الأب، ربما أكثر من التلميذ وأكثر من الطالب في حد ذاته أستاذ.
1: نعم. وهو كذلك. نعم. لأنه الطالب ينظر إلى أمامه فقط.
0: نعم.
1: في حين الأولياء.
0: نعم.
1: والعائلات من ورائه.
0: صحيح.
1: ينظرون إليه وينظرون إلى ما إلى ما إلى مسيرته.
0: نعم.
1: للمسيرة أو ما تبقى.
0: نعم.
1: من مسيرته.
0: نعم.
1: التي يعني
0: بالضبط.
1: هو بصدد عبورها.
0: نعم.
1: والمشي فيها.
0: نعم.
1: والمولى عز وجل وهو يتحدث عن يوم القيامة، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه.
0: نعم.
1: وهذا الكدح يعني الذي يكدحه الطالب والتلميذ هو جزء من هذا الكدح الذي تحدث.
0: نعم.
1: تحدث عنه القرآن.
0: نعم.
1: الكريم.
0: نعم. شكرا لك يا أستاذ رضا. إذن ذكر السادة المستمعين أنه كالعادة في جزء البرنامج الأول في الساعة الأولى ركن موضوع الحصة، ثم الركن الموالي قواعد التلاوة، وفي جزء البرنامج الثاني بإذن الله انطلاقا من الساعة 10 كونوا على موعد مع السادة المستمعين مع أسئلتهم واستفساراتهم اللي توصلنا ديما على رقم المباشر 78-227-700 في بداية مشوار. وحيي كامل فريق العامل معنا هذا الصباح، تحية للجميع. ننطلق مع الدعاء والابتهال ولنا عودة إن شاء الله.

0: أدبر، ولك الحمد في الليل إذا أسفر، ولك الحمد حمداً يبلغ أوله شكرك وعاقبته رضوانك، ولك الحمد في السماوات محمودا وفي عبادك معبودا.
1: اللهم لك الحمد على حلمك بعد علمك، ولك الحمد على عفوك بعد قدرتك، ولك الحمد على صفحك بعد إعذارك، ولك الحمد على ما تأخذ وعلى ما تعطي.

0: بك بشر الله السماء فزينت وتضوعت مسكا بك الغبراء،
1: وبدا محياك الذي قسماته حق وغرته هدى وحياء،
0: وعليه من نور النبوة رونق ومن الخليل وهديه سيماء.
1: أثنى المسيح عليه خلف سمائه وتهللت واهتزت العذراء،
0: يوم يتيه على الزمان صباحه ومساؤه بمحمد والضاء.
1: الحق عالي الركن فيه مظفر في الملك لا يعلو عليه لواء.

0: لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذا نواصل سيد رضا، نعود معك للسادة المستمعين في مواصلة لهذا المشوار. كنا من الأسبوع الماضي إذا قلنا أننا سنعرج على موضوع مهم جدا، خاصة معناها بعد الضجة التي صارت على مواقع التواصل الاجتماعي ومن خلال تدوينة كان فيها نوع من الإساءة لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها والسيدة عائشة، وهي من هي؟ فنحن في حياتنا معناها لا يمكن أن نسيء لإنسان مهما كان، معناها مهما كانت مكانته، مهما كان وضعه، مهما كان سنه، لا يمكن الإساءة ليه بأي طريقة، وهذا يمنعه القانون أصلا، معناها سواء القانون الوضعي أو الشرعي. وفما بالك معناها والأمر يتعلق بأحدى زوجات النبي، وهي من هي؟ وأكثر من ذلك هي أم المؤمنين بما ورد في القرآن الكريم، زوجات النبي هن أمهات المؤمنين. فالمفروض كان التعامل مع الشخصيات معناها التاريخية الفكرية يتعامل معها بمستوى محترم في الحقيقة، حتى إذا كان أردنا أن ننقد أو أردنا أن نتحدث عن أمر ما، فالكل يخضع ما عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالكل قد يناقش معناها في بعض الأمور الدنيوية، في بعض المسائل، في بعض الأقوال، في كذا، ولكن هناك سقف من الاحترام لا يجب معناها تجاوزه أستاذ رضا.
1: نعم، هو مهما اختلفنا مع الشخص الذي هو يعني لا يتبنى ما نتبناه من أفكار ومن وجهات نظر، مهما كان هذا الاختلاف فيمكن أن يعني نذكر ما نراه من ثغرات أو من سلبيات في فكره، في كيفية رؤيته للأشياء، لكن مع التزام كامل الاحترام وكامل الأدب مهما كان هذا الشخص.
0: أستاذ كمال،
1: إلا اللهم إذا كان مجرما، وحتى المجرم يجب أن يحترم في كإنسان،
0: وهناك القانون التي يدان فيها.
1: نعم، وهناك القانون يطبق عليه بحياد وبموضوعية دون يعني أن نتجاوز ذلك. السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها هي أم المؤمنين، يعني كل مسلم يتكلم يقول أمي عائشة، فهي أمه، ويقدمها على أمه كما يقال اليوم المصطلح المشهور بأمه البيولوجية. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، السيدة عائشة كانت عارفة بالفقه وبالشعر، وخاصة علم المواريث، وكان كبار الصحابة، ليس صغار الصحابة، كان كبار الصحابة يعودون إليها في أهم المسائل الفقهية، وخاصة في علم المواريث. وكانت يعني أو نقلت حافظت ونقلت حوالي 2210 تقريبا حديثا للرسول عليه الصلاة والسلام. اتفق الإمامان البخاري والمسلم على عدد معين من هذه الأحاديث، وانفرد كلاهما بعدد مهم من هذه الأحاديث التي روتها السيدة عائشة، وكفاها فخرا أن الله سبحانه وتعالى ابتلاها ابتلاء كبيرا. وإذا أحب الله تعالى عبدا ابتلاه، ابتلاها المولى عز وجل في أعظم شيء، ثم برأها، نزل القرآن الكريم ببراءتها، يعني برأها المولى عز وجل من فوق سبع سماوات بكلامه، بقرآنه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيله من حكيم حميد. فبالتالي يعني في مطلق الأحوال كل إنسان يعني هو له حرمته ويجب أن يحترم، وأن نتعامل معه أو نتحدث عنه بكل أدب وبكل ما يقتضيه الأدب والاحترام.
0: نعم، نواصل بعد هذا الفاصل القصير أستاذ رضا.
2: إشهار في إم جي جمعة سبت حد سومنا ما عند حد كوفخي دي 12 فيغ 9990 في عوض 14 دينار و 990 وترموس 1.3 لتر 17 دينار و 990 في عوض 26 دينار و 990 إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم إشهار
0: نواصل إذن أستاذ رضا تفضل في الفكرة
1: نعم أنا أعتبر ذلك نعم. أستاذ كمال
0: نعم.
1: اعتداء
0: نعم.
1: على شعب بأكمله
0: نعم.
1: شعب مسلم شعب يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويعني يؤمن بأن زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام كلهن أمهات المؤمنين وهي بصراحة بالنسبة لي جريمة نكرة وهذا كلام يعني أقوله إذا يعني والحال أن الأمر يتعلق بإحدى أمهات المؤمنين بل بأحب زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام إليه وأقول مثله أستاذ كمال أيضا
0: نعم.
1: لو تعلق الأمر بأي إنسان
0: نعم.
1: حتى ولو كان
0: نعم.
1: يعني غير مسلم حتى
0: نعم.
1: ولو كان
0: نعم.
1: نصرانيا
0: نعم.
1: أو يهوديا أو ملحدا طالما يتحدث أو يقول كلاما
0: نعم.
1: معقولا يعني له قناعاته وله يعني رؤيته للأشياء فهو يعني ننقد ما يقول
0: نعم.
1: ولكن في حدود الالتزام بمبادئ الاحترام والأدب دون أن نعرض به ودون أن نقول فيه كلاما جارحا وبذيئا لقدر الله وما شابه ذلك ولا لا يليق بالإنسان العاقل الحكيم الرصين الجاد العالم الأكاديمي لا يليق به أن يصدر عنه كلام يعني يتعارض مع أبسط وأدنى يعني مقومات الشخصية المثقفة الوازنة الرصينة إلى غير ذلك
0: معناها حتى كان معناها بحث جندري معناها إن صح التعبير معناها لهنا ننظر للمعناها لعائشة أم المؤمنين كما ننظر إلى خديجة زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام والأدوار التي معناها لعبتها سواء خديجة أو عائشة أو أم سلمة أو زينب أو ما غير ذلك من معناها في أدوار نسائية متقدمة معناها فمعناها دور عائشة وهذا البعد السياسي وهذا البعد الديني وهذا البعد العلمي والفقهي فلننظر إلى هذه المكانة معناها أستاذ رضا معناها في صدر الإسلام في الوقت الذي كانت تهان فيه المرأة وكانت معناها تؤد فيه البنات وما إلى ذلك فبمجيء الإسلام معناها أصبحت المرأة فاعلة في الحياة الثقافية والفكرية والسياسية ومشاركة في الحروب وما إلى ذلك فلننظر إلى هذه الجوانب لأنها صحيح هناك أبعاد بشرية في طبيعة بشرية كلنا معناها لا نخفي ذلك ولكن فلننظر إليها بنوع من التعقل والمعقولية وحتى نقدنا إن صحت معناها ذلك النقد وإن كان مبني معناها على أسس علمية وثوابت معناها قادمة إلينا من كتب التاريخ والتراث وغيرها فليكن نقد موضوعي معناها ما يكونش فيه تجريح أو ثلب أو تقزيم أو سخرية معناها بالشكل الذي رأيناه
1: نعم بعيدا عن السخرية
0: نعم.
1: وعن الاستهزاء وعن الاستنقاص من قيمة الذات البشرية
0: فلم يعني يزد عائشة إلا رفعة وبكانة
1: نعم بطبيعة الحال إذا أتتك مذمة من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل يعني ثم أنا لا صراحة أستاذ كمال أنا أشك في قدرة هذا النوع أو هذا الصنف من البشر على

0: تدريبها بعربية ومبنية على حجج وتناقش.
1: نعم.
0: وتناقش في سياقاتها طبعاً. وتناقش طبعاً. معناها لدى الباحثين والمفكرين، وتكون الردود معناها علمية وتكون الردود موضوعية. وهنا معناها هذا ما يجعلنا نرتقي. نعم. وحتى إذا أردنا أن ننقد معناها تاريخنا وتراثنا فننقده برؤية عقلية برؤية علمية تجعلنا نتقدم ولا نتأخر.
1: نعم. يعني حتى صاحب تلك الأفكار. نعم. وتلك المبادئ. نعم. وتلك الرؤى عندما يعرضها ويقدمها يقدمها بشكل تفهم منه أنه لا يعتقد أن أفكاره هي.
0: نعم.
1: صحيحة بشكل. نعم. مطلق وسليمة. نعم. بشكل مطلق. نعم. بل هي قابلة. نعم. للنقد باعتبار. نعم. بشريته. نعم. وإنسانيته وكل. نعم. بشر وكل إنسان فهو معرض. نعم. للخطأ ويعني ليس كاملا وليس.
0: نعم.
1: معصوما.
0: نعم.
1: فبالتالي يعني الإنسان قد تحترمه أستاذ. نعم. قد تخالفه.
0: نعم.
1: لكن تحترم. نعم. أفكاره ونظرياته. نعم. لأنه ترى فيها. نعم. نوعا. نعم. من العظمة.
0: نعم.
1: أنا مثلا. نعم. لا أخفي أني أختلف مع مثلا الرؤى الماركسية.
0: نعم.
1: لكن أتيحت لي الفرصة مرة وأني اطلعت على كتاب رأس المال.
0: نعم.
1: بطبيعة الحال في لغتي وهو مترجم إلى اللغة الفرنسية.
0: نعم.
1: باعتبار أنه تقريبا. نعم. إن لم أكن مخطئا وأن كارل ماركس كان يكتب باللغة الألمانية. نعم. فهو ألماني. نعم. والله أعلم.
0: نعم.
1: على أي حال هي. نعم. نسخة باللغة الفرنسية واطلعت على رأس المال على كتاب.
0: نعم.
1: رأس.
0: نعم.
1: المال.
0: نعم.
1: فهو كتاب عظيم.
0: نعم.
1: أستاذ كمال.
0: نعم. نعم.
1: صحيح قد لا نوافقه.
0: نعم.
1: لكن يعني ترى. نعم. وراء ذلك الطرح وتلك الأفكار وتلك المتانة في الأفكار والصلابة في الأفكار ترى وراء ذلك.
0: نعم.
1: شخصا يعني ذكيا حاد الذكاء.
0: نعم.
1: يعني مطلعا. نعم. قادرا لغويا. نعم. أيضا ودرس المجتمع دراسة معمقة علما وأنه كارل ماركس.
0: نعم.
1: هو أحد آباء.
0: نعم.
1: علم الاجتماع.
0: نعم.
1: الكبار.
0: نعم.
1: إلى جانب. نعم. ديركيم. نعم. الفرنسي وكذلك. نعم. إلى جانب ماكس فيبر. هؤلاء.
0: نعم.
1: يعتبرون آباء.
0: نعم.
1: علم الاجتماع وكانت الأستاذة التي تدرسنا علم.
0: نعم.
1: الاجتماع العام قالت كانت تقول وأنا أضيف إليهم.
0: نعم.
1: ابن خلدون.
0: فعلا.
1: هو أب علم الاجتماع. نعم. العربي.
0: نعم.
1: الإسلامي.
0: نعم. نعم. هكذا تكون الموضوعية في قراءة التاريخ والتراث وهكذا تكون معناها الرؤية النقدية البناءة لتراثنا ولتاريخنا مع حفظ المقامات وحفظ معناها الأسماء وحفظ الشخصيات فكيف بنا نتحدث عن أم المؤمنين بتلك الطريقة الفجة وبتلك الطريقة التي فيها من السخرية وفيها من انحطاط الذوق في الحقيقة معنا يا أستاذ رضا لأنه لو تعلق الأمر بأحد أبنائنا أو بأستاذ من أساتذتنا وتعرضنا إليه بتلك الطريقة لقامت الدنيا ولم تقعد فما بالك معناها برموزنا وبهويتنا فهي جزء من هويتنا عائشة أم المؤمنين التي برأها الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات على كل هي قوس وأردنا من خلاله فقط معناها ألا تمر الحادثة دون أن نعرض إليها ودون أن نقف إلى جانب الحق في هذه المسألة.
1: نعم. نعم. وهو كذلك.
0: نعم. نعم. شكرا لك يا أستاذ رضا نختم هذا الركن الأول بعد هذا الابتهال نعود إلى الركن الموالي في قواعد التلاوة بإذن الله.

0: ركن قواعد التلاوة الآن معك أستاذ رضا، نتعرف على قواعد التلاوة من خلال آيات القرآن الكريم. تفضل أستاذ رضا.
1: نعم، نقترح على السادة المستمعين الآية 32 من سورة الأحزاب، وربما الآية التي تليها أو الآيات. وكما هو معلوم فإن سورة الأحزاب هي من السور التي تحدثت كثيرا عن زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام، عن نساء المؤمنين عموما وخاصة عن زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام. وفي هذه الآية يخاطب الله تعالى نساء النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة فيقول: بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. إذن عندنا بعض الملاحظات العادية ربما، وهناك ملاحظات يعني جديدة واستثنائية. يا نساء النبي، بطبيعة الحال كل مد بعده همزة قطع فهو مد واجب متصل، ويمد بمقدار ألفين أو بمقدار أربع حركات. ثم النون من لفظة النبي فيها يعني شدة، هي مشددة فتكون فيها الغنة، والغنى مقدارها مد. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. ثم هنا عندنا أستاذ كمال ما بين قوله تعالى من النساء وإن اتقيتن، لدينا ما يعرف بالهمز المزدوج أو بهمزتي قطع متتاليتين ومتحدتين في الحركة، وهو الكسر. النساء الهمزة مكسورة، وإن اتقيتن الهمزة مكسورة. بطبيعة الحال تختلف يعني قواعد أو أصول القراء ورواتهم فيما يتعلق بهاتين الهمزتين المتتاليتين. وبطبيعة الحال نحن يعني نقرأ بقالون، فبالنسبة لقالون يسهل الهمزة الأولى ويحقق الثانية. ما معنى يسهل؟ يعني ينطقها بين الياء وبين همزة القطع، فلا يقول يا ولا يقول آ، وإنما يقول ها، وهي صعبة نوعا ما. فبالتالي يقرأها كأحد من النساء إن اتقيتن، مش يحذفها خلاص، ما تقوليش من النساء إن اتقيتن، لا، من النساء هكذا، من النساء إن اتقيتن. وهي بطبيعة الحال يعني تلقى مباشرة من في العارفين، لأنه فيها صعوبة ولا بد من الدربة، ونحن لم يعني ننشأ ولم نكبر على ذلك، فنجد فيها صعوبة، لكن ليست مستحيلة.
0: أكيد.
1: إذن إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول، يعني عنا تخضعن ترقيق التاء،
0: لكن تخضعن
1: لكن تفخيم الخاء والضاد. ثم لفظة بالقول إذا كان وقفنا عليها يولي فيها مد، يعني يسمى مد اللين. بالقول. وهنا يا أستاذ كمال استمعت إلى أذان في مسجد ما في مدينة ما، في الأذان استمعت للأذان في قول المؤذن في صلاة الفجر، بطبيعة الحال في أذان الفجر، يعني بعدما يقول حي على الفلاح حي على الفلاح، يقول الصلاة خير من النوم. هنا النوم عنا فيها مدلين، لا نقول خير من النوم وإنما خير من النوم.
0: بالضبط.
1: فلا بد
0: الواو.
1: فهذا مدلين يسمى. إذن ثم فيطمع الذي في قلبه مرض. هنا فيطمع وليس فيا، فيطمع ترقيق الياء مع تفخيم الطاء والقلقلة، ثم الذي لابد من إبراز المد. ثم في قلبه، يعني القاف مفخمة والهاء هاء الضمير يعني جاءت بين متحركين ففيها مد، مد صلة.
0: نعم.
1: قلبه هكذا مرض، ترقيق الميم، وليس معرض، ليست مع، مرض هكذا.
0: نعم.
1: نعم. ثم وقلنا قولا معروفا.
0: نعم.
1: هنا لابد من الانتباه. وهي المسألة قبل أن تكون تجويدية هي لغوية أستاذ كمال. قلنا يعني هي تعود إلى ضمير الجمع المؤنث. هن قلنا يعني عند
0: لو الأمر. نعم.
1: نعم لو وقفت عليها لقلت وقلن هكذا وقلن، في حين أن هناك من يخطئ ويمد للنون فتصبح كأنها نون نحن العظمة، نحن قلنا. نعم حذاري. وقلنا قولا معروفا، وإذا وقفنا عليها وقلن هكذا، في حين أن الأخرى كي نقف عليها نقول وقلنا.
0: نعم. نعم. معروفة الميم مرققة.
1: نعم.
0: وليست معروفة.
1: نعم. نعم.
0: شكرا لك يا أستاذ رضا. نختم مع هذا الركن الموالي في قواعد التلاوة بعد هذا الابتهال. في جزء البرنامج الثاني نكون على موعد مع السادة المستمعين بإذن الله مع أسئلتهم واستفساراتهم اللي توصلنا ديما على رقم المباشر 78 227 700. ابقوا معنا مستمعينا الكرام.

0: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق ابتداء من 29 جوان 2026 برامج تلامس شواغل الناس اليومية روبورتاجات حوارات استضافات محطات خارجية زيارات ميدانية ومتابعات حينية برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة برامج ثقافية فنية رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية مواعيد يومية مع الأطفال هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: العاشرة صباحا عبر موجات إذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: مستمعينا الكرام أسعد الله صباحكم أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري المجزء. قال المكلف العام بالإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى فيصل الخميري على هامش زيارة أداها أمس إلى ولاية باجة قال إن الوضع المائي مطمئن جدا بسد سيدي سالم وبسدود شمال ويجري خلال الصيف الحالي توفير الكميات المطلوبة من الماء لكل المناطق وإن سد سيدي سالم جاهز كليا للاستغلال وتزويد 12 ولاية بمياه الشرب بعد القيام بأشغال الصيانة. دعا النائب بمجلس نواب الشعب ياسر الجراري مصالح الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إلى تسريع في أشغال ربط مدينة الكاف بمياه منطقة بئر النخلة لوضع حد لمعاناة المتساكنين من الانقطاعات المتكررة لمياه الشرب. تم إطلاق طلب العروض للمرة الثانية لاستكمال أشغال المسبح البلدي بسليانة بكلفة 14 مليون دينار على أن يكون جاهزاً الصائف المقبلة في حال احترام الأجل التعاقدية. انطلقت مساء أمس بتبرقة أولى فعاليات الدورة 20 لمهرجان الجاز الدولي بعرض خارجي مفتوح انتظم بإحدى الساحات المطلة على البحر وسط حضور جماهيري لافت. هذا وأفاد المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بجندوبة وليد المسعودي أن الافتتاح الرسمي سينتظم مساء اليوم بعرض لأحد الفنانين من كوبا وبحضور وزيرة الشؤون الثقافية. أعلن رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالا عن اختتام مناقشة اللجان القارة لمشروع مخطط التنمية للفترة 26-2030-2000 في انتظار إعداد التقرير التأليفي حوله وبرمجة جلسة عامة مخصصة لمواصلة النظر في هذا المشروع الوطني. استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف لجيش الاحتلال الصهيوني على وسط وجنوب قطاع غزة. نهاية والموجز نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي. نعود مستمعينا الكرام لنواصل في هذا اللقاء في جزئه الثاني، ونعود مع السادة المستمعين مع أسئلتهم واستفساراتهم اللي توصلنا ديما على رقم المباشر 78-227-700 لطرح أسئلتهم واستفساراتهم. بطبيعة الحال نحاول في كل مناسبة أنه نقدموا الإجابة إن شاء الله التي تكون شافية وضافية. أولى هذه المكالمات أستاذ رضا. ألو.
1: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: جمعة مباركة أحب
0: أجمعين يا سيدي. مرحبا.
1: هك كثرون من الأناشيد أستاذ كمال، أستاذ خاصة الأناشيد التونسية والأناشيد الروحانية الدينية حلب وتاع دمشق وتاع تونس كثرون منها.
0: إن شاء الله. مرحبا بك سيدي.
1: مفتي يبدأ مفتي جمهورية نتاع دولة إسلامية بعيدة علينا، وشاف شهر الهلال نتاع رمضان قبلها احنا بنهار. احنا بطبيعة نتبعوا دولتنا ومفتي الديار التونسية. شافوا بعد بنهار. تبع اللي كان انا بطبيعتي كنت مع مفتي نتاع الديار التونسية. سمت كل إنسان اللي دلت فيما دولة أخرى تفتح بل صمت. أنا أحب هنا سؤال وشيء تفسير منكم أنتم. بس معناه أنا نسمى كليسة أنهار ونعوده ولا لا؟
0: باهي، تسمع الإجابة إن شاء الله. شكرا ليك. سلام عليك. شكرا. سلامة. عندنا مكالمة هاتفية موالية. ألو. نحاول نستقبلوا أكبر عدد ممكن من المكالمات التي فيها أستاذ رضا، نجمعوا الأسئلة وبعد نجاوب عليها إن شاء الله. المكالمة الموالية. ألو. ألو.
2: ألو أستاذ.
0: مرحبا
2: أستاذ رضا وأستاذ كمال.
0: مرحبا بك سيدي. مرحبا. نهارك طيب.
2: دمتم في رعاية الله وحبه
0: أجمعين إن شاء الله. مرحبا.
2: الله موفور الصحة والعافية.
0: آمين أجمعين يا سيدي. مرحبا بك.
2: ربي جمعة مباركة إن شاء الله.
0: إن شاء الله. مرحبا. تفضل.
2: بالله الأستاذ رضا والأستاذ كمال.
0: تفضل يا سيدي.
2: تطرح علينا سؤال من عند فلاح.
0: إيه.
2: لكن كثرة الآراء فيه وكثرة الفتوى قلت يا ودي ما تو عندي أشكون
0: نسأل. إن شاء الله. إن شاء الله نجاوبه بالصحيح.
2: هو عنده جامع حلقاها مرة واحدة.
0: كيفاش؟ كيفاش؟
2: جمح ذراع جمح.
0: إيه.
2: زقاه مرة واحدة.
0: زقاه مرة واحدة. اي
2: اي حب كيفاش النساب ماشي يكون الاندرا كيفاش يطلعوا
0: سقية واحدة معناها جمع.
2: باه اي سقية واحدة.
0: باه يا سيد. تسمع لي.
2: نعم.
0: تسمع الاجابة بإذن الله. مرحبا بيك.
2: ان شاء الله ربي يبارك فيكم وان شاء الله يحفظكم ربي.
0: شكرا يا سيدي. بارك الله فيك.
2: وزادكم الله علما.
0: ان شاء الله اجمعين بإذن الله. شكرا ربي فضلك. هذا سؤال. السؤال الموالي. الو.
3: الو.
0: مرحبا.
3: بخير.
0: نهارك سعيد. مرحبا.
3: بربي حبيت نسأل مع مواطنة السرس.
0: مرحبا.
3: حبيت نسأل معناها المرأة كي ما يعطيهاش رجلها مصروف وتهز من غير علمه. يلا ترى معناها ما نعرفش أحلال وإلا حرق.
0: باه تعود تسمع الإجابة بإذن الله. أبقي معنا شوي برك.
3: عايش.
0: شكرا لك. يومك سعيد. أنا مكالمة هاتفية موالية. ألو. ألو. باه معناش في الأثناء أستاذ رضا نحاولوا نجاوبوا، إذا معناها عنا بعض المكالمات الأخرى نستقبلوها إن شاء الله. تفضل. نعم.
4: الأخ الكريم يسأل عن اختلاف ما يسمى باختلاف المطالع. اختلاف مما يفضي إلى الاختلاف في يوم رؤية الهلال. يرى في دولة ولا يرى في دولة مجاورة. هو هنا الفقهاء قالوا يعني كل دولة مدام عندها هي الجهاز بتاعها ومنظومة والمنظومة بتاعها وتجتهد بطبيعة الحال تجتهد في الرؤية مع الاستئناس بالعلم، وإذا كان اجتهادها أوصلها إلى أنه شهر رمضان يبدأ في اليوم الفلاني فيعني يصومون، إلى جانب الحديث الذي يقول يعني فإن غم عليكم فأتموا العدة 30.
0: نعم.
4: فأين بطبع الحال إذا كان خذوه بالأسباب الملائمة وتوصلوا إلى أنه الأول من رمضان هو يبدأ في اليوم الفلاني،
0: نعم.
4: فصومهم صحيح بإذن الله، حتى وإن لم يكن مطابقا لواقع الحال، ما دام اجتهدوا وبذلوا ما في وسعهم. يبقى بالنسبة للدولة الأخرى، الدولة الأخرى مطالبة باش تبع الدولة اللي نحن نتحدث عليها ولا العكس، لكن إذا كان اجتهدوا وحاولوا أنهم يعملوا يوحدوا الرؤية ما بيناتهم فهذا يكون أفضل، لكن في جميع الحالات يعني كل دولة يعني تصوم حسب اجتهادها وحسب رؤيتها، وصومها بإذن الله صحيح، لأنه وقعت حادثة في تاريخ المسلمين، هو أنه عبد الله بن عباس قدم إنسان في أواخر رمضان من جهة بعيدة، قد تكون مثلا العراق، يعني تكون يعني المدينة المنورة ولا من أي مكان، وسأله هل رأيتم الهلال؟ قال نعم. قال أما نحن فلم نره فلن نفطر حتى نرى الهلال. يعني دليل، وعبد الله بن عباس هو ومن يعني ومكانته العلمية، ودعا الرسول عليه الصلاة والسلام ليه، اللهم فقهه في الدين وعلمه في التأويل وعلمه التأويل. فبالتالي يعني كل دولة ليست ملزمة بأن تتبع دولة أخرى، وإن كان الأفضل إن كان الأفضل أنه يقع تقع لجنة إقليمية وهذه أو عالمية، وهذه اللجنة تتحرى تكون ممثلة من كل البلدان وتتحرى رؤية الهلال، وإن لم يقع ذلك فكل دولة تجتهد. المهم أن تأخذ بأسباب الاجتهاد الجادة.
0: به استاذ إذا تو معناها صام في السعودية شافت الهلال صام، ولكن في تونس ما تشافش معناها الهلال، وبعد ما كمل في السعودية وسافر لتونس يلقى تونس مازالت صايمة بعد بنهار، شنو اللي يعمل هو في الحالة هذه؟ معناها وهو كمل معناها افطر في السعودية كما نقوله معناها، وانه عامله مثلا 29 يوم وصباح نهار 30 ذاك يوم واحد شوال، وسافر هو في النهار ذاك يلقى انه في تونس ما زلنا صايمين، معناها ما زال عندنا 29 والا 30 رمضان. شنو اللي يعمل في الحاله هذه؟
4: هو مادام يعني عيد، نحن نقولوا بلغتنا الدارجه، مادام عيد فيعتبر
0: صحيح خرج من سيدي رمضان.
4: الا ربما لو كان السؤال غير هذا السؤال،
0: كيفاش
4: انه هو مثلا اختلفوا في اول رمضان، وهو كي سافر من السعوديه إلى تونس ولقى تونس معايدة، فالمفروض يعيد في البلاد اللي هو فيه.
0: كيفاش؟ ماشي واضحة معناها.
4: يعني لو أنه هو مثلا يعني البلاد اللي جا منها باش كما اليوم
0: مازال صايمة
4: وكي خلط لتونس مثلا لقاها معايدين، فيتبع البلد الذي هو موجود فيه.
0: اي معناها تو هو والعكس، لانه نحن طرحنا الفرضيه العكس، انه مثلا في السعوديه عيد وجاء لهنا اليوم مثلا الجمعه يلقى انه تونس مازالت صايم.
4: هو رمضان وفاء
0: بالنسبه لي
4: هو في
0: الدوله اللي كان فيها
4: وعيد. فيعني وحتى وان عمل عكس ذلك، أنه مثلا لقاهم هما يعني ما همش معايدين، وإن كان تولي ما عنده حتى معنى، لأنه هو بالنسبة ليه كان في بلد وأتم صيام شهر رمضان وجاء العيد، والعيد يعني أيام العيد يعني ليس فيها صيام، خاصة النهار الأول يعني أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. إلا اللهم إذا كان يثبت خطأ واضح، يثبت يعني بنسبة 100% وقتها يولي خطأ هذاك يداركو
0: لكن هو ماهوش مطالب أنه باش يدارك هو الخطأ، لأنه إذا كان خطأ ولم يتم الإعلان عنه، أو مثلا ما ذكرتش الجهة الرسمية دار الإفتاء مثلا أنه راهو يلزم هكا وكا، هو إيش دخله؟
4: هو يلتزم أي هو يلتزم بالدولة التي هو فيها.
0: بالضبط هذا هو. سؤال الموالي أستاذ رضا.
4: نعم.
0: يقول أنه زقا معناها أثناء
4: لا قبل ما أنت خلينا نحن تحدثنا في المطلق أستاذ كمال. نعم. السؤال متاع سي عبستار هو يقول سام مع دولة أخرى. فهل يعني فما دولة صامت يعني قبل البلاد اللي هو فيه يقول هل نعوض كذلك اليوم ولا لا؟ أنت مدام يعني موجود في دولة عندها منظومتها متكاملة وعندها الجهاز الرؤية نتاعها الشرعية ومع الاستئناس بالعلم فتلتزم بتلك الدولة التي أنت فيها.
0: معناه الواحد ما يكلفش راه حكايات وهو معناه في غنى عنها. أنت
4: خاصة وأنه مش هو اللي بيشيرا الهلال. أما لو فرضنا أنه هو رأى الهلال بعينه
0: وحده
4: ورد فوقتها يلتزم بذلك. وهناك رأي آخر يقول لا تلتزم بما بالرؤية
0: صعيب برشا قد يهيئ لي أنه شاف الهلال.
4: نحن فرضنا جدلا أستاذ كمال أنه تأكد وتيقن من رؤية الهلال.
0: وإن كان صعيب شوي لكن هاتا نقول لك حاجة. نحن معناها فما لجان تخرج لرصد الهلال واللجان معناها مزودة بوسائل حديثة ومتطورة. معناها أقل معناها نسبة الخطأ أو نسبة
4: ضعيفة
0: جدا. معناها تكون مستحيلة. اللهم معناها كانت معناها نهار غائم ومطر وسحاب أكحل معناها وغيره. ورغم ذلك معناها العلم يقولنا راو فما مسألة اسمها الاقتران وانه يولد كما نقوله نحن الهلال في الوقت الفلاني. ويقول لك حتى معناها انه يبقى بعد غروب الشمس المدة المعينة قديش يبقى معناها وراي رؤيته موجودة ممكن. معناها بش واحد وحده بعين مجردة هكاك يقول لك راني شفت الهلال واللي جان في 5 أو 6 نقاط عبر الجمهورية ما شفتوش. صعيب شوي.
4: هو حتى لو فرضنا
0: صعيب شوي يولي مهيئ له هو كهو.
4: حتى لو فرضنا أنه رأى الهلال يعني بشكل يعني مؤكد ويقيني. هناك رأي آخر يقول لا يلتزم بالفتوى التي أو الإعلام الذي أصدرها تصدر عن دار الإفتاء. وهذا الكل أستاذ كمال يعني من أجل أن نجنب الاختلافات والفرقة وما إلى ذلك.
0: واضح.
4: إذن نواصل السؤال الثاني. الأخ الكريم يقول هو زرع يعني الحبوب قمح أو غيرها وسقاه مرة واحدة. هنا هالمرة الواحدة إيش تعتبر في عرف الفلاح؟ هل هي يعني
0: مجزئة معناها
4: نسبة ضعيفة؟ نسبة ضعيفة ولا تمثل 50% من اللي يحتاجه الزرع من مياه؟ ويعني يشوف النسبة شنية. إذا كان المرة هذه المرة اللي سقى فيها هذه كما تمثل حتى شيء يعني حاجة بسيطة وقليلة فلا يعتبرها
0: في وسط موسم كامل. نجم تكون حتى شيء.
4: أما إذا كانت لها أهميتها وتقارب ما نقولوش بالضبط توصل يعني 50% من السقي يعني تقارب تقريبا هالنسبة هذه فوقتها يولي يخرج نصف العشر وينجم يجتهد أكثر. إما أنه يخرج يعني ما هو عنده العشر وعنده نصف العشر وعنده ما بينهما
0: 7.5
4: وهو 7.5 يجتهد هو ويشوف وين تقريبا يعني يحط روحه باش يخرج النسبة من الزكاة التي تتوافق أو تتناسب إلى حد ما. ومش بشي يحسب بدقة كبيرة ياسر إلى حد ما بحكم تجربته وبحكم الجاري به العرف يخرج 10% إذا كان ما سقاهاش خلاص ويخرج 5% إذا كان سقاها بشكل أساسي وإذا كان بينهما فيخرج 7.5% والله أعلم.
0: والله أعلم. هي السقية ربما أستاذ رضا أهميتها تكون بحسب موقعها من الموسم الفلاحي. إذا كان في اللول معناها في فترة الخريف ولا وسط الشتاء تصور معناها الله أعلم لكن تصور أنها عادي. لكن فما وقت حرج كما نقوله تكون فيه النبتة محتاجة للسقي محتاجة لأنها تشرب مليمتر من الماء على الأقل وتكون الفترة هذه خاصة في مارس أو في أفريل معناها كل الاحتياج وسقاه هو معناها واجتهد شنو اللي يعمل في الحالة هذه. وكانت حاسمة معناها السقيم تاعو كانت حاسمة.
4: ماهيش مربوطة راهي بال بوقت معين. هي مربوطة بمطلق السقي. إذا كان هو أسقاها هي بتحتاج حتى في ربما في أول العام ربما تموت خلاص صحيح. في مارس وفي أبريل تقر بشت وقتها باش تولي تسبل وكذا واحد. لكن حتى يعني في مرحلة ما من في أول السنة الفلاحية تنجم حتى تموت خلاص. فبالتالي السنة هي السنة بكلها معتبرة. في أي وقت يسقي إذا كان سقاه هو سقي مهم وسواء في أول السنة
0: معناها الكمية لهنا هي المحدد
4: بطبيعة الحال
0: تولي الكمية هي المحدد
4: لهنا تولي كمية السقي هي المحدد. فبالتالي فهمتي يولي يعتبر ذلك.
0: سؤال موالي.
4: نعم الزوج لا يعطي زوجته المصروف وتحتاج فتضطر ربما إلى أخذ المال من ماله طبعا دون علمه. أولا قبل ما نوصل نحن للمرحلة هذه فأننا نحث كل زوج على أن يقوم بواجب النفقة بما يستطيع بما يقدر. لأن رب سبحانه وتعالى يقول ينفق ذو ساعة من ساعته. يعني ينفق بما يستطيع وعلى الزوجة أن لا تكلف الزوجة أكثر من طاقته. هي تعرف إمكانياته تعرف طاقته فيعني ما تبلغش في طلباتها وتصبر وتضحي وعندها أجر عند ربي سبحانه وتعالى. أما لو أنه هو بإمكانه أن ينفق لكنه لا ينفق عليها ويتركها محتاجة فهنا أجاز الرسول عليه الصلاة والسلام أن تأخذ من مال زوجها دون علمه. بطبيعة الحال تأخذ حاجتها فقط يعني الحاجة حاجتها
0: دارها
4: تأخذ حاجتها. أستاذ كمال نجم فما شكون تأخذ باش تتوسع في النفقات في نفقات لا تحتاجها وليست ضرورية. يزمنا نبينوا الجانب هذا يضري واضح.
0: واضح لكن أستاذ رضا إيش لزه هو يعرف روحه ما هوش باش ينفق باش يخلي مرأة معناها تحتاج للنفقة للمصروف اليومي معناها لدرجة أنه المصروف اليومي معناها ما يصرفوش هو وإلا يعطي أكل القدر الضئيل جدا معناها بأكل معناها اللي ما يفيش بالحاجة أصلا معناها عليش
4: أستاذ كمال نحن ليس لنا لنا
0: أن نتساءل الوضعية ذي اللي يحط روحه فيها معناها يحط زوجته فيها.
4: نحن ليس لنا أن نتساءل هو كذلك لكن نحن هؤلاء ندعوه من هذا المكان ندعو كل زوج أنه يقوم بواجب الإنفاق ولا يترك زوجته وعياله وأبنائه وأبويه أيضا إذا كان محتاجين لا يتركوهما يعني في حاجة ملحة للنفقة وهو قادر على ذلك. ومن ناحية أخرى يعني الذين ينفق عليهم إن كان زوجة وأبناء أو حتى يعني والدين فعليهم أن يراعوا أيضا ظروف الزوج ولا يبالغوا في الطلبات. يعني كل واحد يتحمل مسؤوليته من موقعه نعم من جانبه.
0: أستاذ رضا نأخذ معناها نسمعوا إلى هذا الابتهال بعده نرجع بإذن الله تعالى لنستقبل دفعة أخرى من مكالمات السادة المستمعين الهاتفية اللي توصلنا ديما على رقم المباشر 78 227 700.

نواصل مستمعينا الكرام. إذن في انتظار مكالمات السادة المستمعين الهاتفية اللي توصلنا ديما على رقم المباشر 78 227 700.

0: خاصة الراجل اللي ما ينفقش على عائلته. هات ناخذ مكالمة هاتفية ومن بعد نواصله في الإجابة بإذن الله. ألو.
1: ألو، عسلامة. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا.
1: لا، شنو نحب نعرف باش نطرح سؤال.
0: اي،
1: واحد يخدم في خدمة متعبة ياسر.
0: يخدم في خدمة متعبة.
1: اي مرمى بلغتنا اللي احنا مرمى.
0: مرمى، ربي يعين الجميع ان شاء الله. اي،
1: جاء وقت الصلاة، لا تو تعرف العشاء تو العشرة غير درجة
0: هكاك. اي،
1: هل ترى ينجم يسلي يقبل ولا لا؟
0: وهو الوقت ذاك يخدم معناها؟
1: لا، في الدار.
0: يتعب ويعرف روحه ويرقد معناه.
1: يعطيك الصحة.
0: أيوة، واضح. باهي تسمع الإجابة
1: سيدي.
0: مرحبا بك أجمعين، إن شاء الله ربي يجازينا أجمعين كل خير. مكالمة الموالي. ألو.
2: ألو، السلامة.
0: مرحبا.
2: مرحبا
3: بك. الله يبارك فيك. مرحبا بك.
2: الحمد لله. بالله، أنا مواطن من داجة.
0: مرحبا، تفضل. أي.
2: لا اله الله محمد رسول الله. عندي تراك تخدم اللي نحفر في القبور، نحفرها مجانا. القبور نحفرها مجانا. هي مشكلتي وانا ساعه نجم قبر قديم مردوم ومش ظاهر جمله واحده معناها غابي عندها سنين. اي، هذاك حبيت نسال شنو ذنبي؟ ليه فماش مشكل؟ فماش حاجه؟
0: باهي، تسمع الاجابه ان شاء الله سيدي، تعاون جاوبوك ان شاء الله. مرحبا بيك. المكالمة الموالية. ألو. ألو،
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: بربي سي رضا، نحب نسأل على القي، إذا كان خالطه دم أو قيح هل يفسد الوضوء؟ ويفسد الوضوء.
0: ده إن شاء الله تسمع.
4: السؤال الثاني، بربي ثم ثلاثة رجال معناها حذرنا منهم الرسول صلى الله عليه وسلم، من بينهم المحلل والمحلل له. فما حديث يقول لعن الله المحلل والمحلل له. نحب نعرف أول شيء صحة هذا الحديث. ثاني شيء رأي الشرع في هالموضوع المحلل والمحلل له.
0: تسمع الإجابة.
4: انتشار هذا الظاهرة هذه في مجتمعات دون أخرى، ثم مجتمعات مسلمة منتشرة فيها الظاهرة ومجتمعات أخرى ما فيهاش.
0: صحيح. شكرا يا سيدي، بارك الله فيك، يومك سعيد مبارك. أنا مكلمة موالية. ألو. ألو.
5: السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا. مرحبا بيك سيدي.
3: السلام عليكم. مرحبا بيك.
0: تفضل.
5: إذا بالله صلاة قيام الليل فماش صور خاصين بها.
0: باه.
5: وليلة محمد رسول الله، وكان تعمل زي يكون حصل مرة على احترام العمل واحترام المسلمين.
0: باه يا سيدي. شكرا لك. يومك سعيد مبارك. بسلامة. ما عادش عندنا مكالمات، في انتظار مكالمات السادة المستمعين الهاتفية. نرجع معاك سيد رضا إذا للملاحظة اللي كنا بصددها، ومن بعد نجاوب إن شاء الله على الأسئلة.
3: نعم، نحن كنا نتحدث عن واجب الإنفاق
0: وأهميته.
3: نعم، وأهميته. وهذه الأهمية وهذه الخطورة لا أدل عليها من أن القرآن الكريم خصص يعني في آيات وفي بعض الصور خصص يعني جانبا مهما من الآية الذكر الحكيم للحديث عن هذا الجانب في سورة النساء، في سورة الطلاق، في سورة البقرة. والبقرة وهي أعظم سورة وهي أطول سورة في القرآن الكريم. فيعني المولى عز وجل يعني خصص آيات للحديث عن هذا الموضوع، ويعني وضع أحكاما تتعلق بهذا الموضوع.
0: نعم.
3: وبما في ذلك أحكاما تتعلق بوضعية الطلاق وواجب الإنفاق في هذه الوضعية. فهذا دليل على أنه يعني هذا واجب لا بد منه. كما قلت يعني إذا كان امتنع هو عن الإنفاق سيكون لذلك نتائج يعني مضرة بالعائلة ومضرة بالمرأة ومضرة بالأبناء وربما تفضي إلى ما لا يحمد عقباه.
0: نعم. بأستاذ إذا نستقبلوا بعض المكالمات الهاتفية الأخرى ونحاولوا بعد نجاوب إن شاء الله على الأسئلة جميعا. المكالمة الموالية. ألو.
6: السلام عليكم.
0: مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي.
6: يوم مبارك إن شاء الله.
0: أجمعين إن شاء الله. مرحبا، تفضلي.
6: ربي، عندي سؤالين. السؤال الأول، أنا كنت نسكن في الريف وبابا طاح يعني تكسر من رجله. يا أخي.

0: روحت بيه من المستشفى ما لقيتش شكون يهزها معايا، هزيتها على ظهري. قال لي لا يا بنيتي حرام حرام، قعدت الكلمة ذيك في هزيتها هنا على ظهري روحت بيه. أما الكلمة هذيك قعدت في قلبي، يعني ندرى حرام وقال حلال.
1: نجاوبك إن شاء الله.
2: نجاوبك إن شاء الله.
0: والسؤال الثاني، نبدو في الجامعة يقولوا صلاة الجنازة، ندرى المرأة تقعد حاضر لصلاة الجنازة وإلا تخرج.
2: إن شاء الله تسمع الإجابة بإذن الله. مرحبا بك.
0: والسؤال الثالث، الركعتين اللي نعملوهم بعد صلاة الجمعة، ندرى يجوز ولا لا؟
2: باه ان شاء الله. باه تسمع الاجابه على الاسئله نتاعك كل باذن الله. شكرا لك. المكالمه المواليه باش تكون المكالمه الاخيره. الو
3: الو
2: مرحبا.
3: عسلامة سي كمال.
2: مرحبا بك.
3: مرحبا بكم يا وليداتي، راكم تعزوا عليا برشا.
2: ربي يفضلك. مرحبا بك.
3: ربي يعيشكم.
2: شكرا.
3: بالله سي كمال عندي سؤال. انا امراه كبيره ونقرا 60، نختم 60 لانه ربي شاهد عليا.
1: ما شاء الله ما شاء الله.
3: والله والله توا مدت 20 سنه ولا فما
2: ما شاء الله عليك.
1: صلى على النبي.
3: انا ساعات في الليل نحلم منامات مزعجه. ما نعرفش كيفاش ما نرقد، راني سي كمال ما نرقد الا ما نقرا سوره ياسين، ما نقرا برشا قران، ما نعمل دعاء، ما نطلب ربي للي المخده نتاعي تتبلبخ بالدموع، معناها
2: خشية
3: من الله.
2: باهي ان شاء الله. معناها انت تسالي شنو العلاقه بين الاحلام المزعجه ورغم انك تقري في القران، معناها مواظب عليه وبخشوع وغيره، معناها ان شاء الله
3: مواظب عليه انه ربي يعلم. معناها
2: ان شاء الله تسمع الاجابه باذن الله.
3: شرب ماء.
2: تسمع الاجابه باذن الله. شكرا لك، يعطيك الصحه. اش نكتفي بهذا القدر من المكالمات التي فيه، حاولوا نجاوب عليها الكل. استاذ رضا تفضل. نعم.
1: سؤال الموالي الأخ الكريم يقول هو يعمل عمل شاق جدا، يخدم في المرمى، ربي يعاونه وربي يبارك ليه،
2: ربي يعاون الجميع،
1: ويقول بطبيعة الحال يصلي المغرب ثم يجد صعوبة كبيرة في انتظار
2: العشاء.
1: العشاء إذا كان يشق عليه ويعرف أنه باش يفوت وقت العشاء، فهذا يجوز له أن يقدم صلاة العشاء.
2: معناها يقدمها شنو معناها بعد صلاة المغرب قداش يقعد هكاك؟
1: يقدمها بما يستطيع. إذا كان يستحيل عليه باش يبقى بعد المغرب يعني حتى 4 دراج ولا 4 ساعة، يصليها مباشرة بعد المغرب، وإلا يحاول يأخرها حتى على الأقل يغيب الشفق الأحمر، لأنه بغياب الشفق الأحمر تكون قد دخل وقته صلاة العشاء بإذن الله. فيجتهد بما يستطيع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
2: نعم.
1: الأخ الكريم يقول هو ما شاء الله يعني يحفر القبور مجانا، ربي يثيبه ويجزيه، وأحيانا يجد قبرا قديما. إذا كان يلقى مازال العظام واضحة لم تترمم، تحولتش إلى تراب، فهذا لابد من يرجع القبر ويسكر عليه. وإذا كان المكان ضيق،
2: الحفر طول هنا يا أستاذ رضا، خاصة بالشكل هذايا باعتبار أنه عنده تراكس، هو يقول أنه يحفر معناها يكون بإذن معناها من السلطات المعنية من البلدية خاصة، وأنه يلزم يعلم معناها في الحالة هذه إذا كان حفر معناها يلزم يكون بعلم المسؤولين، لازم يحضر شكون معناها من المسؤولين ويقول لهم راني لقيت هكا وكا، ما يقومش بالعمليه وحده هكا ولا
1: رسميا. لا اعرف
2: بالضبط، هذا هو معناها خاطر ربما يولي فيها اشكال قانوني المساله
1: بالنسبه اللي موجود في المقبره بشكل رسمي، وربما ياخذ في اجره وله ذلك. فهذا هو يتصرف وحده، هو يعرف القبور ويعرف وين يحفر وين يحفر كذا. أما هو لنا دعا جانبا مسألة المجانية، سواء يحفر مجانا أو تمنش في الجانب هذا،
2: بارك الله فيه،
1: بارك الله فيه وربي يثيبه. لكن إذا كان العظام مازالت واضحة فذلك المكان هو حكر على صاحبه، إلا اللهم إذا كان ضاقت المقبرة وما لقوش حتى مكان، فيولي يحطهم في جنب ويعمل حاجز ما بيناتهم، ويقع وضع الجثمان الميت الجديد. لأنه القبر له حرمته،
2: أكيد
1: وهو أكيد يعني حكر على صاحبه.
2: مي سؤال الموالي.
1: نعم يقول أكرمك الله وأكرم السادة المستمعين، يعني ما يخرج يعني من لسبب معين إذا خالطه دم أو قيح فهل يبطل الوضوء؟ لا لا يبطل الوضوء والله أعلم، وإنما يحاول أن يمضمض، فليس من يعني لا يبطل الوضوء، يحاول يمضمض ويتنظف وبحول الله وضوءه صحيح.
2: نعم.
1: ثم المحلل والمحلل المحلل والمحلل والمحلل له. هناك حديث للرسول عليه الصلاة والسلام وهو مروي عن عبد الله بن عباس وموجود في عارضة الأحوذي وأخرجه الترمذي باختلاف يسير والنسائي وأحمد مطولا باختلاف يسير أيضا. هذا الحديث يعني مبدئيا هو صحيح، والنص الحديث بالضبط لعن الله المحلل والمحلل له، وفي رواية أخرى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال ذلك التيس المأجور للمستأجر، وهي عملية نهى عنها الشرع نهيا قاطعا وهي حرام. يعني ولا معنى لأنه بعض الشعوب تمارسها وبعض الشعوب تمارسها، المرجع في ذلك هو يعني الحكم الشرعي. الرسول عليه الصلاة والسلام لعن المحلل والمحلل له. وهذه وقتش تقع أستاذ كمال في يعني في الطلاق الثالث، إذا كان طلقها في المرة الثالثة فالقرآن يقول فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح، أي تتزوج زوجا غيرها، ثم بعد ذلك إذا أراد ربما أن يتزوجها يتزوجها، إذا كان زوجها الثاني طلقها طلاقا ما عنده حتى علاقة بالزوج الأخر، يعني ما تفهموش ما تفهموش وطلقها تفارقوا، فعندها بعد العدة وكذا عندها يستطيع هو أن يخطبها من جديد ويتزوجها إذا هي وافقت على ذلك.
2: نعم. لكن المسألة حرام، هي
1: يعني حرام. والرسول يعني بشعها وقبحها إلى جانب كونها حرام، فهي بشعة وقبيحة جدا.
2: بعض المجتمعات تتعامل بها معنى أستاذ رضا، هذا معنى مخالف
1: المعيار في ذلك والمقياس أستاذ كمال هو الحكم الشرعي، وليس أن بعض الشعوب تمارسها ولا هي أصبحت في عرفها وفي عاداتها ومن عموم البلوى، يعني هذا كله كلام لا ليس له ميزان أمام الحكم الشرعي. أيه معناها
2: تتسأل أنت كيفاش معناها أن حاجة كيف هكا تمارس في مجتمع فيه معناها قيمة علمية كبيرة ومقصد علمي كبير، مثل الأزهر مثلا أستاذ رضا، كيفاش معناها حاجة كيف هكا، معناها هل غاب معناها هذا الحديث عن العلماء عندهم وغيره؟ معناها
1: أستاذ كمال هذا انحراف عن الشرع، والانحرافات عن الشرع هي كثيرة وكثيرة جدا، بل يعني قد تفوق حتى شعر الرأس كما يقولون. ورغم ذلك يعني موجودة الهيئات العلمية وموجودة يعني
2: المجامع العلمية،
1: ودور الإفتاء وكذلك، لكن يعني والعياذ بالله الناس يتساهلون في ذلك. وطبعا بالنسبة للمجامع العلمية والهيئات العلمية هي يعني تبين وتوضح وتبين خطورة المسألة إذا كانت حراما، وتبين كونها جائزة وحلالا، لكن رغم ذلك ساعات العرف يحرم ما هو جائز شرعا ويحلل ما هو يعني غير جائز شرعا. ولذلك الفقهاء عندما قالوا، وخاصة علماء الأصول عندما قالوا العرف يؤخذ بعين الاعتبار بشرط أن لا يخالف نصا صريحا من نصوص الشرع، يعني القرآن والسنة والقياس وما إلى ذلك. فبالتالي يعني للأسف هذا موجود أستاذ كمال، ونستغرب نحن ذلك، لكن هو موجود. وهي هي كان مسألته هذه، كان المسألة هذه
2: نحن في هذا الإطار، معنى المحل جاهد متاعنا كما نقوله، هذه الوضعية هذه معنى. السؤال اللي بعده.
1: نعم.
2: لكن خطورتها معناها نرجع شوي بركة، خطورتها منين تتأتى معناها أستاذ رضا؟
1: هو القرآن الكريم
2: كأنها بيع وشارية معناها تحسها ولا؟
1: فعلا هي عملية محسوبة وتكون حتى فيها أموال
2: فيها أموال تدفع وغيره،
1: في حين أنه الشرع جعل ذلك وسيلة من وسائل تربيط الناس وخاصة الزوج الذي أصبح يتلاعب بالطلاق. يعني ربي سبحانه وتعالى أحل له أن يطلق المرة الأولى. ركز معي أستاذ كمال ونبي للإخوة المستمعين يركزوا أيضا. حر يعني أجاز الطلاق الأول ثم يعني ما تغادر بيت الزوجية إلا بعد ما تنتهي العدة، وأثناء العدة يستطيع أن يعيدها وأن باتفاق بينهما بكلمة يقول أراني سيب باش نرجعك فت العدة يولي ينجم يرجعها لكن بمهر جديد وبشهود ثم يعاود يطلقها يزيد يطلقها المرة الثانية ينجم يرجعها أثناء العدة بدون تكلفة ثم بعد العدة ينجم يزيد يرجعها بالمهر جديد وبشاهدين يعني القرآن الكريم والشرع
2: هذا كل فما المدة
1: هل المجال هذا كله باش الإنسان يشرب عقله ويفكر مليح وما يبداش يتلاعب، ثم يعني إذا كان زاد طلقها المرة الثالثة ولا تلاعب ولا تلاعب. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول يعني ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد منها الطلاق.
2: أي بالضبط.
1: يعني إذا كان إنسان قاعد يعني يفدلك ومع أصحابه ويعني يعدوا في قوي أو قايبته كذا ويطلق يعني كيكة يعني من باب الفدلكة فهذا الطلاق يعتبر طلاقا
2: واقعا
1: وعليه أن ينضبط إلى أحكام الشرع. يعني المسألة ما هيش نحن كنا نحكو توا على مسألة النفقة.
2: أي بالضبط.
1: فكل ما يتعلق بالأسرة من بعيد أو من قريب فهي مسائل لا توضع للفدلكة وللعب وللاستهزاء وللسخرية وللضحك وما إلى ذلك.
2: بالضبط.
1: يعني مسألة
2: خطير
1: حاسمة وجادة.
2: نعم أستاذ رضا، نحاول نسرع في الإجابة معناها. نعم. قدر الإمكان.
1: صلاة قيام الليل هل لها صور مخصوصة؟ لا، يعني
2: قريب
1: ما تيسر من القرآن.
2: نعم.
1: سواء يعني جزء من صورة أو صورة كاملة أو له ذلك. نعم. وما فهم حتى إشكال إذا كان يعاود نفس الصور اللي يحفظ. لكن يحب ذلك وكان هو يزيد يحفظ أكثر بشي نوع. نعم. الأخت الكريمة ما شاء الله هي ولدها مريض وروحت بها على دارها في الريف. هذا شيء عظيم.
2: شفت.
1: وهذا بر للوالدين. ويقول لها لا حرام منين لي أن يحرم ذلك. بالعكس يعني ما شاء الله ربي يبارك في هذه البنت البارة بوالدها
2: ما غير ما تبقى متقلقة ومتحيرة. معنى لا بأس بحاول
1: والد كل يعني الأبناء والبنات يفعلون
2: يهزم ولا باباها لظهره.
1: نعم
2: صحيح.
1: هل المرأة تصلي الجنازة في المسجد
2: إذا دعي إلى؟
1: بطبعة الحال اللهم هي إذا باش تغادر فهمت لي أن عندها أسبابها. أما ما دام موجودة في المسجد الجنازة فيها أجر عظيم ويستفيد منها الميت بقدر ما يكون عدد المصلين أكثر بقدر ما يكون يلحق الميت الأجر الأكبر. نعم.
2: اللي بعده.
1: نعم. الركعتين بعد الجمعة في المذهب المالكي بعد ما يرد الإمام السلام ونحن في المسجد يعني الإمام مالك لا يجيز أن نصلي ركعتين نافلة. يقولك اللهم تخرج تغادر المسجد وتعاود ترجع، لأنه كأنه بالنسبة للإمام مالك المجيء انتعك للجامع هو أتيت من أجل أداء صلاة الجمعة لا غير ببدايتها ونهايتها. فإذا خرجت من المسجد تحللت من ذلك. في
2: مذاهب
1: أخرى يقولون
2: معناها اللي باش يصلي ركعتين بعد صلاة الجمعة راه ما عليه حتى شيء، سواء عمل بالمذهب المالكي أو ما عملش بالمذهب المالكي.
1: نعم. هل الأخت الكريمة تتساءل هي ما شاء الله تصلي وتقوم في الليل وكذا وتدعو وتذكر وتصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام لكنها ترى أحلاما مزعجة لا علاقة لذلك بما تفعلينه من ذكر ومن عبادة ومن تطوع ومن صلاة؟ وإذا رأيت ما يزعجك فاستعيذي بالله من الشيطان الرجيم واقرأ المعوذتين واتفلي على يسارك فإن ذلك لا يضرك بإذن الله تعالى.
2: شكرا أستاذ رضا على ما قدمت لنا في حصة هذا الأسبوع. نلقاك الأسبوع القادم بإذن الله في مثل توقيت هذا اليوم. نلتقي بإذن الله. شكرا لك يا من الفريق العامل معنا هذا الصباح، إلى اللقاء بإذن الله.

0: سهراتنا على موجات إذاعة الكاف في الشبكة الصيفية من 10:30 الليل نهار الاثنين بين ثنايا الذاكرة مع الدكتور محمد التليري وكمال الزديري. فرسان الكلمة من اقتراح عادل الخماسي في سهرة الثلاث، وفي سهرة الأربعة عيش السهرة مع أمن الخليفي. ليالي صيفية من اقتراح نبيل الشيخاوي في سهرة الخميس، وذات صيف مع إيمان مرعي في سهرة الجمعة. هزيج وقوافي من اقتراح هنا مدفعي في سهرة السبت، ونسهروا في ليلة الأحد مع برنامج عيني ومرات مع فتح الرئيس. سهراتنا على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: الحادية عشر صباحا على موجات إذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
1: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. مرحبا بكم. تابعت الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد خلال زيارتها أمس إلى ولاية سليانا تقدم موسم تجميع الحبوب ومدى جاهزية مراكز التجميع لقبول الصابة وتأمينها وتخزينها في أفضل الظروف. ويشار إلى أن نسبة تقدم موسم الحصاد بولاية سليانا بلغت 52%، فيما تم تجميع إلى حدود 30 من جوان المنقذ 985 ألف قنطار من الشعير ونحو 441 ألف قنطار من القمح الصلب وأكثر من 145 ألف قنطار من القمح اللين و1500 قنطار من التريتيكال. قال مدير مشروع تكثيف الفلاحة السقوية بتونس مانع السهلاوي أنه تمت في إطار هذا المشروع الذي يشمل خمس ولايات من بينها باجة تهيئة المنطقة السقوية لتستور وأمجاز الباب على مساحة 5000 هكتار، منها 1500 هكتار بتستور، وتجهيز خزانات كبرى بها وإعادة الشبكة المائية وشبكة الخرسانة الإسفلتية والحد من هدر المياه وتطوير منظومة الاستغلال وإنجاز قاعة مراقبة ريف. انطلقت مساء أمس فعالية الدورة 20 لمهرجان الجاز الدولي بطبرقة، وذلك من خلال عرض خارجي مفتوح انتظم بإحدى الساحات المطلة على البحر وسط حضور جماهيري لافت. وينتظر أن يتم اليوم الافتتاح الرسمي للمهرجان بحضور وزيرة الشؤون الثقافية أمينة صرافي. يواصل قسم التعليم الكبار أو التعلم مدى الحياة بالاتحاد الجهوي للمرأة بجندوبة استقطاب عدد من المنخرطين من بينهم فئة ذوي الإعاقة من أجل إدماجهم في الحياة العامة وتعلم مهارات تساعدهم على تحسين أوضاعهم الاجتماعية والاندماج في الحياة الاقتصادية. كشفت بيانات قدمها ممثلو وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أن مداخيل صندوق تعويض الأضرار الفلاحية ناجمة عن الجوائح أقل من المصاريف المتعلقة بالتعويضات الموجهة للفلاحين، مع تسجيل محدودية انخراط الفلاحين في الصندوق، وهو ما أثر على توازن موارده مقارنة بحجم النفقات. أعلن رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة عن اختتام مناقشة لجان القارة لمشروع مخطط التنمية للفترة 2026-2030 في انتظار إعداد تقرير تأليفي حوله وبرمجة جلسة عامة مخصصة لمواصلة النظر في هذا المشروع الوطني. وفي أخبار العالم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس أنه من السخيف أن تواصل الولايات المتحدة الحفاظ على ما وصفه بعلاقة أحادية مع حلف شمال الأطلسي الناتو في وقت ليست فيه العلاقة مع هذا الحلف قائمة على المعاملة بالمثل. وتأتي هذه التصريحات قبل أيام من انعقاد قمة الناتو 2026 المقررة الأسبوع المقبل في العاصمة التركية أنقرة. الموجز. إلى اللقاء.
3: الفلاحة دوام
4: والصابع وام
3: مع فتح الرايس.
5: أهلا وسهلا بكم فلاح دوام. نذكر تعقوا بينا في الاستماع جملة من المواضيع باش نحكوا فيها، بالإضافة إلى الموضوع القديم الجديد اللي هو تقدم موسم حصاد وتجميع الحبوب عنا ركن قار اللي تعرفوه غابتنا الكنز المنسي. اليوم باش يحضر معنا ممثل دائرة الغابات سليانة باش نحكو كيفاش نحمو الثروة الغابية، بالإضافة إلى ذلك بقية الأركان نتاعنا سوى المتفرقات باش تكون جولة في أهم الأحداث على مستوى الشمال الغربي. ولكن البداية باش نحكو الانطلاقة باش تكون في موضوع التوقي، التوقي من الغابات والحرق. ربي يبقى الستر على الجميع، ولكن ما يعنيش اللي يلزم تكون عنا الثقافة الأبجديات كيفاش نحمو أرواحنا، كيفاش نحافظوا نحاولوا قدر المستطاع لا قدر في صورة ما يصير حريق ولا حاجة. هذا بداية أكيد علاش اخترنا الموضوع هذا، لأنه في علاقة ببعض الحرائق اللي تم تسجيلها وإن شاء الله ربي يبقى ستر وتحبس الحكاية غادي، سواء في سيدي خيار نحكوا على أكثر من 100 هكتار، 120 هكتار تحديدا، أيضا تم تسجيل حريق في ولاية سليانة، ثم بعض الحرائق في كل من جندوبة وكل من بيجا. إن شاء الله هذيك هي الأضرار إن شاء الله تحبس غادي، ولكن ما يعنيش يلزم فرصة اليوم باش نعاودوا في علاقة بثقافة كيف نحمي بدرجة أولى باش ما تصيرش الحرائق، ونحاولوا نتفادى الحرائق، تفادي الحرائق، ولكن ما يعنيش لازم تكون عندنا في درجة ثانية في صورة ما صارت الحرائق كيفاش تعاملوا معها. هذا باش يكون حاضر معنا بعد شوية أكيد ممثل عن الحماية المدنية الكيف تو نعرفوا ضيفنا بعد شوية، هذا بالإضافة إلى بقية الضيف تيار باش يكون حاضر معنا ممثل الإدارة الجهوية أو دائرة الغابات المندوبية الجهوية التنمية الفلاحية سليانة. أهلا وسهلا بكم، نمشي نغم ثم لنا عودة رجعين.

0: أهلا وسهلا بكم في لحظة دوام من ذاك التحقوا بينا في الاستماع. اليوم الحديث عن تقدم موسم حصاد وتجميع الحبوب في علاقة أيضا بالثروة الغابية. باختصار باش نحكو من زاوية أخرى. الحصاد ماشي بطبيعته إلى حد هذه اللحظة نعتبروه تقدم موسم، ما فيش مفاجآت، ما عدا شوية زحمة على بعض مراكز اللي تقبل في الصاب وغيره، ولكن نحكو على مستوى كيف نحمي ونحافظ ونتوقع من الحرائق، ربي يبقى ستر أكيد، على الثروة الغابية والثروة الفلاحية اللي هي الحقول متاعنا، وكيفاش عنا تكون عنا الثقافة باش نتوقوا، وفي نفس الوقت لا قدر وصارت حاجة كيفاش نتعامل مع الحريق. لمزيد الحديث والخبير هما أكيد الأكثر خبير في الميدان هذا، من نجم يكون كان ممثل الحماية المدنية، اليوم يحضر معنا سي مروان زويتة ممثل الحماية المدنية. كيف سي مروان؟ أهلا وسهلا، مرحبا بك، تحية كبيرة لك.
1: مرحبا بكم ويعطيكم الصحة على الاستضافة في البرنامج نتاعك، ومبروك على الاستوديو الجديد اللي انتم توا فيه، وإن شاء الله من حسن إلى أحسن.
0: شكرا سي مروان. سي مروان، الحديث عن التوقي من الحرائق، لحد هذه اللحظة تم تسجيل بعض الحرائق، شفناها في وقت سابق في الطويرف، في سيدي خيار، في محاصيل فلاحية، ونعرف طبيعة الحقول وسرعة الاشتعال في خاصة في هذا التوقيت. أيضا الحديث عن التوقي من الحرائق في الثروة الغابية. قبل كل شيء نعرف ثم ومضة موجودة وبعض الومضات عملتوها في علاقة بالتحسيس بالتوعية، ولكن ما يعنيش هذية فرصة باش نعاودوا نذكروا، لعل الذكرى تنفع وإن شاء الله تنفع بإذن الله، في علاقة بالحرائق. قبل كل شيء الساعة كحريق، كيفاش نتجنبوا، نحاولوا نوفروا كل الأسباب باش ما يصيرش الحريق؟ نعرف ينجم يصير، ولكن نحن نعملوا علينا خاصة في علاقة بالعنصر البشري.
1: هو أول حاجة باش نحكو على تأمين صابة الحبوب معناها في البلاد في البلاد التونسية، يلزم تبدأ عملية تحضير للصابة قبل ما تشيح السبولة في الأرض، قبل كل شيء. هي تعتمد بالأساس على تنظيف قبل معناها موسم الحصاد، تنظيف الحواشي نتاع الأراضي، عندك تفقد آلات الحصاد، عندك تراكتور نتاعو يلزم يتفقد، هذا ما من الأولويات الأولويات اللي يلزم يعملها الفلاح معناها في الأرض نتاعو. ثاني حاجة اللي هي بالأخص الأراضي اللي هي موجودة على الطرقات، يلزم هو في حد ذاته الفلاح، ما نبقوش نحن نستنوا باش نكونوا واقعيين شوية، خاطر ديما نرموا في الحمل على مؤسسة إدارية معينة أنها ما قامتش بتنظيف الحواشي طرقات، يلزم حتى هو، خاطر هي صابته، وهي مش حتى صابته هي صابت كل تونسي موجود، خاطر نلعبوا على الأمن الغذائي والأمن الغذائي نتاعنا. معناه هو ما فيها باسك بالمحراث نتاعو يجي يلمها. كانت قبل ثم عندنا عادة تونسية أنه المرمز كان قبل يجي نحي الحواشي الكل يعمل هذيك ويخدمها مرمز وبيحها وبين يعطيه هذيك هو وشنو يعمل به. هي البداية نتاعنا تبدأ من أواخر فصل الربيع، يعني وين الصابة تبدأ بالقدي نبدو نحن ننظف الحواشي نتاعنا، تفقد آلات الحصاد نتاعنا في صورة ما عنا ماكينات حصاد، خاطر مشنا الكل عنا ماكينات حصاد، خاطر نعرفوا التكلفة تاع ماكينة حصاد، أو إني نجي مبرمج مع صاحب آلة حصاد نعرف ماكينته، مش ماكينة تكون عقدها وبعديك تعمل إشكال. عندي كيف إنه للتوقي اسك حضرت سيتيرنا نتاع ماء النجم نصغلها باش انه لا قدر الله تصير لي، اسك المحراث نتاعي موجود لي وتراكتوري يخدم ولا راهو تراكتور مشني باش نهز بيه الشعيرات نتاعي نحطهم في الدق، راهو كيف هو واقف على ذمتي وبحذاه محراث، لا قدر الله حتى تصير مش في وطاه هو، خاطر الناس كل نحزوا فرد وقت تصير ايتانسيل، نحن نقولوا شراره في ارض تاع جارك، على الاقل بالمحراث اللي عندك بالتراكتورك تنحي تركب وتمشي تعاون شوي باش تنك تحصل له نار. هذا ما نحن نقولوا ليزابيسي الكل اللي يلزم يعملها الفلاح قبل بدايه انطلاق عمليه الحصاد.
0: قبل كل شيء سي مروان، هل نعرفوا الاسطول متقادم ونعرفوا اليوم كما كنت تحكي سيادتك الارتفاع التكلفه باش تشري اله حصاد نجم توصل ل 500,000 دينار وعادي. الاسطول المتقادم والاسطول غير، هل انه زاد اله الحصاد اللي من المفروض الكل تكون عندها قرارات اطفاء وتكون حاضر، هل انه الكل مجهزه مش مجهزه؟ هذه مشكل اخر لانه ثقافه اخرى. بعض من المفروض ثم تكون يكون محضر روح حتى ما كنت حصاد حاضر الحكايه هذه.
1: نحن باهي باش ما نرموش الحمل على شخص معين هو صاحب الحصاد. روح حتى الفلاح كي يجي يشوف القاروره الاطفاء هذيك الحمراء هذيك اللي معظم العباد الكل تسم فيها دابوس المطافي معناها باش نحكوا شويه ترجع باش
0: تعبت تفهم بالضبط
1: هذيك روح فلاح ما فيها بيس كي ذاك عنده كعبه مخليها في داره على جنب وينش يبدا الحصاد يمشي شرجه هي ماشي التكلفه نتاعها غاليه من نجمو خاطر من التكلفه نتاعها بسيطه جدا بارابور للصابه نتاعو ما تسوي حتى شيء
0: ودورها
1: فعال عليك. اللي هي التدخل الاولي
0: بالضبط
1: هو كي دخل لي كفاكيك منعت لي صابه منعت بالضبط. لي ملي كانش لا قدر الله 100 متر واش تحرق لي تشعل لي 10 متر معناها على الاقل منعت بنسبه كبيره خلاص حتى تدخل معناها في رق الحمايه المدنيه اللي هي معناها متواجده وعلى اهبه 24 ساعه ل 24 ساعه موجوده باش نتدخل ونحن وعلاش نوصل للحمايه باش نتدخل
0: خاصة اللي هو الحريق راهو باختصار اللي هي اهم حاجه تحدد مصير الحريق هو التدخل السريع والاول
1: الاولي هي ماكينه الحصاد اسكو ماكينه الحصاد عملوا فيها ريفيزيون ولا شاف الصيانة نتاعها كانت موجودة ولا خاطر هي شرارة أثناء عملية الحصاد راهي تنجم تسبب لينا كارثة خاطر لازم نقولوا مادام صابة تحرق بالنسبة لنا كارثة نحن كحماية مدنية كي نقولوا نقيدوها في قالب كارثة خاطر صابة راهي نعمة راهي مش حاجة بسيطة شعلت لينا اسكو هو اللي تنسال نتاع اللي عملتك الشرارة هذيك اسكو هو عامل صيانة دورية لهاك الماكينة هذيك قبل العمل نتاعها ولا التراكتور نتاعو كيف الجهاز اللي صابته الخدامه راهو حتى مشوا نمشوا للميكانيك ونمشوا وننسوا حاجه الخدامه اللي جيت تلم لك هي الصابه نتاع ثم فيهم شكون يتكيف يلزم نوصيه يلزم نكون عيني عليه شويه حتى شي يتكيف يعرف بعد لي على الصابه وتكيف لي وبيا يستعمل حتى نحن نقولوا دبوزه ما ملينا فيها طرف ماء وباش يحط فيه هذا معناه الابجديات وبيا لي زابيسيل معناه لازم واحد يستعملهم يكون حاطه في باله هذاك
0: واضح الى حد هذه اللحظه نعرفوا مجهود مشترك انتم تاخذوا مع الغابات ومع الجميع
1: اي
0: الى حد هذه اللحظه صارت بعض الحرائق كان بصفه عامه في نفس التوقيت كمقارنه بين صيف السنه والصيف اللي تعدى ظهر لي ثم افضليه للسنه
1: هو بحكم الاستراتيجية اللي تخدم بها توا الديوان الوطني للحماية المدنية والإدارة الجهوية بالكيف معناها في طريقة التدخل عملنا استراتيجية انه يكون التدخل اسرع من السنوات معناها اللي فاتت الكل من ناحية صابة الحبوب خاطر نحافظوا عليها خاطر مشروع خاطر هذايا هو عرقة عباد عام كامل نحن موجودين في اللبان بالتنسيق مع إدارة الغابات معناها نخدموا اون باراليل مع إدارة الغابات خاطر معظم العباد يقول لك إدارة الغابات تخدم في جبولات كهو نعطوهم حقهم خاطر هم مساكن تعبين معانا كيف كيف قاعدين يخدموا معانا في كل الأوقات 24 ساعة ل 24 ساعة في التدخلات في الحصايد في السيوب اللي موجودة نحن حاولنا أنه نقربوا بأكثر بأقل مدة زمنية التدخل تاعنا للمواطن التونسي أو الفلاح التونسي معناها استراتيجية مفعولة نطبقوا فيها يوميا نخدموا بها الحمد لله عاطية أكلها بارابور على الاعوام اللي فاتت ماشيه لينا في تدرج انه قاعدين نقصوا في الصابات اللي قاعد تحرق لينا خاطر عامناه والولد عامناه بالاخص الاعوام اللي فاتت ثم صابات تمست لينا توا وي نسمعوا بحرائق موجوده اما الحمد لله ما تكونش لينا الاف الهكتارات ولا حاجه بنسبه صغيره ونحن ديما نوصوا الفلاح راهو كي يخدم باش يعاوننا نحن بالتعليمات اللي نقولوها نحن وشنو يلزم يعمل الوقت حتى يوصل الوسائل نتاعنا كلها والوسائل كلها مجنده حتى كي نوجهوها لطبه واحده راهو الارض واحده راهو ما يقلقناش كحمايه مدنيه المهم ان نقصوا الكارثه هذيك ونقصوها مره واحده
0: والاكثر شفنا التمشي حتى في الاسر نتاعكم اتجاه في الشاحنات الخفيفه والسريعه لانه ديما هاك السرعه لاني مساله سرعه ومساله وقت وبقدر ما يكون تدخل سريع بقدر ما توصلوا للحريق هذيك تحدوا من الخسائر الى اقصى درجه ممكنه هذه يعني ما شفنا
1: تعديل. هو تولت كانت قبل معناها عندنا وسائل تخرج الاراضي الفلاحيه تم تعزيزها معناها بالاستراتيجيه نتاع الاداره الجهويه بسيارات معناها سريعه جدا معناها هي رباعيه الدفع تدخل باش انه خاطر نعرف وطا ارض فلاحيه ما تلقاهاش من السويق معناها كاميون رزين بالطوناج هذاك شي يتقلق معناها في طريق تدخل التدخل نتاعها. ولت السيارات نتاعنا مع اداره الغابات معناها الشاحنات الخفيفه نتاعها كيف كيف عندها ولين ندخلوا في اسرع وقت واقل جهد باش انه نمنعوا صابه معناها من اللي متحرق الكل على الاقل بخف الضررين ولين نلوزوا
0: بخف الضررين. وديما اكيد ثم مراكز متقدمه وربي بقصد باش نختموا سي مروان باش نختموا في علاقه باهم التوصيات اللي نذكروا ديما راهو هذا مجهود مشترك وتبدا ردة الفعل الاولى لازم تكون من الفلاح ومن اللي يدخل الغابات باش يحوص ولا باش يعني متنفس الغابات رجاء باش تاخذ احتياطك خاصه باش كما كنت تحكي بعض النصائح ما يلقيش بقايا السجائر ويرد باله لاقصى درجه ممكنه يعني تحديدا.
1: هو النصائح اللي ديما نعطوها في التخزين بار اكزومبل في التخزين في حد ذاتنا ثم عباد عندها مثلا دبوات عندها كراج كبير يحب يخزن التبن نتاعو باش يحفظه بالقدا ولا القرد راهو من المستحسن ما يكونش فيها انسلاسيون الكتريك شبكه كهربائيه ما تخدمش خاطر راهو طول المده راهي شبكه كهربائيه هذيك تعمل ليه التماس معناها في الضوء تشعل له مره واحده معناها اللي بناه هو قداش من شهر 9 اشهر وهو واقف عوطاه راهو في لحظه ماك الشراره نتاع كهربائيه راهي تقضي له معناها الدبوات اللي عندنا تكون مهاويه راه مش هو دبو يكون مصبوب دار نحن نسموه نحن في الدارجة يزم يكون فيه تهوى يزم طريقة تخزين نتاعه وتكون قابلة انه الاستغلال نتاعها معناها ثم شكون فلاح اللي هو يخزنه في العولة نتاعه نسموه نحن في الدارجة يزم يعرف وين يحطها راهو خاطر القمح والشعير راهو ينجم يسيب غازات نجم تكون شديدة الاشتعال يزم كيف كيف التهوى ما فيهاش ضوء النادر تاع تبن كي تبنى راه مش هو او عندي المساحه هذه خنحط فيها الزنواد راه مش كيفك نحط فيها الزنواد راهي ثم مسافه امان اللي هي 20 متر ما بين النادر والنادر وباش نفهم رواحنا نحط ميساج عندي سيتيرنا تاع مايا ديما نخليها بحذا النادر سبحان الله خاطر عمياتي خاطر ما نقولوش نحن فاعل فاعل راهي تشعل نجم حتى راهو من سواعق معناها اثناء موسم الامطار وتشدينا في صبا تاع قمح هو التخزين نتاعنا هو نمشوا عليه على التخزين نتاعنا اكثر حاجه اللي هو يلزم تخزن في بقعه تكون أمنة رزقك قبل ما تحكي على أي حاجة هذا ما نحن نوصل عليه ونعود ديما بعديك بعد لما نصاب
0: واضح ونذكروا ديما هو السنة كخصوصية صغيرة نعرف السوم التبن طايح شوية بعض الفلاح التو إلى حد هذه اللحظة التبن موجود في الطباب يعني ما لموش وصارت الحصاد صارت كذا هذا أكيد لا قدر تصير حاجة حتى في الحصيدة ولا أراضي مجاورة نجم تزيد تساهم بشكل أو بآخر يعني رجاء أن يلموا التبن نتاعهم واللي بيعوه ولا غيره لأنه هذا باش نجنبه وربي بقى الستر
1: وربي بقى لنا الستر.
0: شكرا جزيلا سي مروان زويتا الإدارة الجهوية للحماية المدنية الكيف ربي بقى الستر وإن شاء الله ربي يعينكم ويعين كل الغابات وكل المدخلين أكيد ونذكروا وعي مشترك وثقافة مشتركة ويلزم تكون عندنا العقلية باش نتعاونوا الناس الكل باش نحموا أكيد أرواحنا ونحموا الثروة الغابية والثروة الفلاحية. شكرا جزيلا يعطيك صحة
1: غير مزية في كل وقت
0: مرحبا نمشي نغم ثم رجعين باش الحديث باش يكون دائرة الغابات سليانة والحديث كيف نحمي الثروة الغابية بعد قليل رجعين.

0: غابتنا الكنز المنسي. اليوم كيف نحافظ على الثروة الغابية، نحمي الثروة الغابية من الحراق؟ يحضر معنا السيد مبروك بالحاج، ممثل دائرة الغابات المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية سليا نسي. مبروك، أهلا وسهلا.
1: مرحبا، أهلا بك سي فتحي.
0: تحية ليك وتحية لكل يسمعوا فينا
1: المستمعين.
0: مرحبا، أهلا وسهلا سي مبروك. الوقت هذا بالذات نعرفوه حساس، ربي قدر الخير وان شاء الله ما يصير كل خير. نعرفوا ديما بالتنسيق مع الحماية المدنية مجهود مشترك، كما كان حاضر معنا من بكري سي مروان زويتة ممثل دار جوية الحماية المدنية، كيف باش نحموا صابة الحبوب وفي نفس الوقت باش نحموا الغابات. الغابات هي اختصاصكم بدرجة أولى، خاصة للغابات إلى حد هذه اللحظة هي ثم توصيات مشتركة

0: أكيد لأنه هو ملك جماعي متاع الناس الكل يجب أن نحافظ عليه، ولكن في خصوصية الغابات، في حماية الغابات، خاصة باش ننشر الثقافة اللي يمشي الغابة كيفاش يحاول قدر المستطاع باش يتجنب كل ما من شأنه يؤدي باش يشعل حريق ربي باقستر. ولكن ما يعنيش هاي ثقافة نعاود ننصح غيره. الأبجدية الحوايج المفروض يجب تكون في ذهن كل واحد يمشي للغابة، في الكريب، في كسرة، في سليانة، في أي بلاصة. تفضل.
1: أكيد أكيد أكيد. باهي، مرحبا مرحبا سي فتحي. نبدأ من الأول نعطي لمحة بسيطة على الغابات بولاية سليانة اللي تمسح حوالي 139,469 هكتار، تمثل 30% من المساحة الجملية للولاية. الغابات متاع ولاية سليانة تتكون اساسا من غابات الصنوبر الحلبي، نقول نحن الزقوقو، من السرول، ومن الكشريد، من الدكلي. كل هذه تسمى صنوبريات، وكلها تتاثر بمفعول الحراره، تصبح شديده يعني الالتهاب. الولايات سليانه تحدها 5 ولايات: القصرين، باجه، زغوان، كيف، والقروان. تنتج غابات سليانه حوالي 45 طن من نبات الزقوقو، واحنا توا على قريب موسم الزقوق، قرب المولد قرب. 3500 متر مكعب من الحطب، 30 طن من لحم المصيد، 2.5 مليون شتلة غابية ورعوية وزينة، شجار زينة، 42 طن من الإكليل المجفف، و30 طن من زيت الإكليل. إلى جانب الدور الاجتماعي 142 ألف يوم عمل في السنة تقع التشغيل. بالنسبه لنا احنا كدائره جهويه للغابات بسليانه، عندنا البنيه التحتيه اللي هي مثل دور المهم، خاصه في الفتره هذه كما قلت انت، تو احنا دخلنا في موسم الصيف ودخلنا في موسم الحرائق. عندنا شبكه المسالك اللي هي فيها 1160 كيلومتر، الحاله نتاعها نقولوا متوسطه، ماهيش حسنه جدا وماهيش سيئه. القواطع النارية اللي نعملوها بين الغابة، نجو نحلو قطع ناري يفصل بين غابة وغابة وننظفوه، ما نخلوش فيه غابة لا أشجار ولا غابة شعراء، باش لا قدر الله كي يقع نار ما تعداش الجبل الآخر. عندنا 500 كيلومتر حالتها حسنة نظيفة. عندنا شاحنة الإطفاء اللي نجيبه بهم الحرائق هذه، عندنا 14 شاحنة إطفاء فيهم 6000 لتر، فيهم 4000، فيهم 3000، وفيهم شاحنات صغيرة 600 لتر. عندنا زوز معدات ثقيلة، زوز مزنجرات دي بالدوزير، وعندنا جرارات وسيارات ميدانية. ندخل تو في الخطة الوقائية اللي أعدتها دائرة الغابات بالمندوبية الجهوية. الخطة فيش تتمثل، أولا نبدو في الصيانة، صيانة المسالك والطرائق، هذه نبدوها عن طريق المقاولات وإلا عن طريق الحظائر متاعنا. بالنسبة للسنة مثلا 2026 عملنا 41 كيلومتر من المسالك الغابية تم تنظيفها عن طريق المقاولات، وعندنا في حدود 100 كيلومتر عن طريق الحظائر. عندنا الطرائق النارية 25 كيلومتر عن طريق المقاولات، و70 كيلومتر عن طريق الحظائر. هذه بالنسبة للأشغال متاع 2026. عندنا العناية، تنظيم حصص استمرار بالمراكز الغابية 24 ساعة على 24 ساعة. تعرف احنا بريسك في كل معتمدية، اذا كان ما عندناش مركز، عندنا ثم معتمديات فيها زوج وثلاثة مراكز. دونك في كل مركز غابي نعملوا حصص الاستمرار متاعنا 24 على 24 ولمدة 6 اشهر، بداية من اول ماي حتى 31 اكتوبر. عندنا تنظيم زيارات ميدانية بالاشتراك مع الحماية المدنية لتحسيس عمال الغابات، الحراس، المواطنين، أصحاب آلات الحصاد، اللي هي الحقيقة صدية عملتنا شوية مشاكل آلات الحصاد، خاصة أنك تبدأ آلة قديمة شوية نجم تصيب لك شوية نار واحد يتسببنا في الحرائق، خاصة في الزراعات الكبرى. دونك تركيز مراكز متقدمة، هذه عملناها سنة، مشينا فيها سنة بالتنسيق مع الحماية المدنية، عملنا مراكز متقدمة، ما اكتفيناش بالمراكز الموجودة. دونك شنو نعمل؟ نجو مثلا نقولوا احنا في كسرة عندنا غابة كثيفة في بو عبدل،
0: بالضبط،
1: نخرجوا لها شاحنة اطفاء 600 لتر، معها شوفير، معها زوز اعوان اطفاء، يبدو موجودين على عين المكان، باش لا قدر الله تقع اكنار، تكون عملية التدخل سريعة. واحنا هذيك النجاعة وين تكون وقت يكون التدخل سريع فك اللحظات الاولى فك الدرج وفك العشرة دقائق الوالي خير مني بعد تجيب كمين تجيب 10 او 12 كمين ينجم يعملوا حتى شيء لاني هذيك التدخل الاول هذاك يكون نجاع كبير. دونك احنا مشينا في المراكز المتقدمه عملنا في بلوطه السلينه الجنوبيه عملنا في بعراده في الكريب وعملنا في كسرة في برقو تكفلت به الحمايه المدنيه هي عملت مركز متقدم في برقو. الى جانب هذوما عملنا تدعيم الحراس احنا في فتحي عندنا نقص كبير الحقيقه في الحراس عملنا نعملوا بالنسبة لخلال الفترة الصيفية ناخذ 3 شهور جويلية وأوت وسبتمبر نعملوا تدعيم الحراس خذينا 400 حارس هذوما مفرقين على كامل الولاية كامل المراكز الغابية بالتنسيق مع السلطة المحلية والجهوية ومع السلطة الأمنية لأنه الحراس هذوما يلزم يكون فيهم بحث أمني تكون ناس يعني ثقات وناس باش يعاونون على الفترة هذه إن شاء الله تتعدى على خير.
0: واضح
1: أي نعم
0: تفضل. لا في علاقة ببعض الحرائق اللي تم تسجيل شفنا إلى حد هذه اللحظة حرائق صارت في أراضي فلاحية ما حصيل فلاحية يعني في سرير
1: في الحبوبة يا طال عمرك. بالنسبة ل 2026 2026 عندنا بالنسبة للمزارع عندنا 37 حريق في الحبوب والأكثرية هني قلت لك الأكثرية من جراء الآلات الحصاد ما عندهاش حتى طابع إرهابي ما نتصورش يعني كلها آلات حصاد وإلا اللي
0: تماس كهربائي ولا حاجة نجم يكون
1: ثم التماس بحال في الكريب صحيح ثم ممكن كاع ولا اثنين وفما زادة بالله هاي فرصة باش نوصوا الفلاحة راهو فما منشور وزاري من وزارة الفلاحة ينص على أنه يلزم كل آلة حصاد تبدأ تحصد يبدأ معها جرار ومحراث
0: من المفروض
1: راو المحراث كي يبدأ موجود على عين المكان راو يافي بالغرض خير من كمين خير من 10 كمين متاع حماية ومتاع غابات
0: صحيح
1: لأنه الجرار يحوزها فيزا إلى جانب ذلك أنه الناس تخدم على الماكينة وعلى الجرار يلزم ثم شوية وعي سواء احنا في درجات حرارة مرتفعة
0: صحيح.
1: وانت تخدم في قمح وفي شعير ما يعني وقعت حالات انه سيجار ولا الطفي نتاع السيجار وين شعلت
0: للاسف ما تجيش
1: وين شعل اي يلزم يكون ثم شويه الحقيقه وعي من عند الناس هذوما وعي احتياط دونك قلنا بالنسبه للسنه ثم 37 حريق اتيت على 86.9 هكتار من الحبوب ريسك 87 هكتار بالنسبه للغابات الحقيقه 7 حرائق 2026 مساحه ماهيش كبيره 5 هكتارات ونص اكثر واحده صارت في شيره العروسه 5 هكتارات ونص وتنجم تكون الحرائق دي مربوطه ببعضها في السواء تشعل في الغابه تتعدى للحبوب او تبدا من الحبوب وتتعدى الغابه لان في بعض الحالات تلقى المزارع نتاع الحبوب يعني قريبه ياسر من الغابات
0: واضح
1: هذا بالنسبه ل 2016 2025 نعطيك احصائيه صغيره ل 2025 22 حريق في 2022 22 حريق اتى على 1064 هكتار الحقيقه مساحه كبيره شوي 1064 هكتار فيها حريقه كبيره اللي هي صارت في بعراده وفي برقو 867 هكتار دونك تنحي الحريقه هذه دونك تبقى المساحه ماهيش الحقيقه تشوف الحرائق عدد الحرائق المساحة ما هيش كبيرة برشا لأنه كانت ثم سرعة متاع تدخل بالنسبة لحريق بارجو ذي خرج على السيطرة الحقيقة وفما احتمال حتى
0: وذكروا بارجو وعورة الجبل ونعرفوها أكيد
1: أي أكيد أي أكيد أي أكيد أي حضر فيها حتى السيد الويلي وقتها صورات المحل الجهوي كل حاضرة وفما حتى نقول ثم حتى ربما ثم شكوك في أنه تحل فيها وبحثوا وصبع حتى إمكانية أنه يكون عمل إرهابي لأنه بحضور سلطة وبحضور الواحدة أنت تبدأ تطفي لهنا وتشوف لك كيفاش تشعل قدامك بعيدة يعني ما فما حتى شيء لا فما قدامك حتى شيء تشعل بعيدة إن شاء الله الحصيل وإحنا نقوله ربي يسترنا ربي يستر بلادنا ربي يستر غاباتنا لأن الغابات هذه هي الرئة وهي المتنفس متاع المواطن التونسي الغابات رأي غاباتنا الناس كل غابات الجميع الناس كل يلزمها تحافظ عليها الناس كل يلزمها تقف مع بعضها وترد بالها كما قلت أنت سيادتك كي نمشي للغابة باش نتنزه ولا باش نهز ولادي ولا باش نعمل دي باساج نحط باش نفطر وواحد يلزمني ناخذ احتياطاتي كان باش نشعل ممنوع والتشعيلة ما باش نسخن ماكلة ولا حاجة لازم ناخذ احتياطاتي يبدأ معي بدون ماء ما نلقيش بالمواد اللي من شأنها أني تعمل التهابات جميع الاحتياطات ان شاء الله. ان شاء الله الزوار نتاعنا اللي يزوروا الغابات نتاعنا احنا بالطبيعة ما نجموش راهو نمنعوا الغابات مفتوحه وكبيره وشاسعه فما نقص كبير في العسل وفي الاعوان اي حتى في الاعوان في فتحي احنا توا في الاعوان نوصلوا العون شاد زوج وثلاثه مراكز غابيه
0: وهذا
1: اكيد ثلاثه مراكز غابيه اكيد هذا كله ينقص من النجاعه اما نقولوا احنا ان شاء الله تتضافر الجهود الكل مع الأطراف المتدخلة كل مع الحماية مع صورة المحلية صورة الجهوية والأطراف المتدخلة كل وإن شاء الله إن شاء الله نعدوا موسم
0: نختم معك بركة في حديث على برق وللفرة و64 هكتار هي لمحارة سرير كل ولكن برق بشكل خاص هل أنا عملية الانبيت والتجديد الطبيعي قاعد صاير نعرف تعدت موسم باهي متاع مطر ظهر لي عملية التجديد هذيك قاعدة صايرة بطبيعتها طبيعي
1: صحيح هو ديما العمليه الانبات هذه مربوطه بالعوامل المناخيه السنة عوامل مناخيه ممتازه ان شاء الله برشا امطار
0: الحمد
1: دونك لله. عمليه الانبات ممتازه جدا دونك بحول الله يعني الغابات هذه بعد عوامين ثلاثه ترجع تطل عليها تلقاها خضراء ورجعت الغابه نتاعها وترجع حتى الكثافه بتاع الاشجار ترجع حتى اكثر من اللي كانت فيها لان عمليه الانبات تكون كبيره بحول الله.
0: شكرا جزيلا يعطيك الصحة ربي يوفقكم أكيد وإن شاء الله سي بدون حرائق سي مبروك بالحاج مثل دائرة الغابات سليان أهل وسهل مرحبا نذكر تعقبينا في الاستماع ثم نغمن بعد الموجز من بعد رجعين أكيد في الحتوام.

0: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا ومشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق ابتداء من 29 جوان 2026. برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس. نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة. برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية. مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: إشهار صبين وبعثين فلوس كاشي، خلاص فاتورات وقضيات كاشي، موندام البرا كاشي، مع كاشي فلوسك ديما معك مضمونة وتتحرك في أمان وفي لحظة. أبعد اقبل فلوسك من تونس ولا من برا، وخلص فاتوراتك من تليفونك لا تعب ولا عطايل. صبين الفلوس بلاش، وتلقانا وين ما تلقى علامة كاشي. تيليشارجي لابليكاسيون كاشي من بلاي ستور ولا أب ستور، وابدأ حرك فلوسك على خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش. كاشي باورد باي تيتي.
2: إشهار تمام منتصف النهار عبر موجات إذاعة الكاف.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام لهذا الموجز الإخباري. تابعت الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد خلال زيارتها أمس لولاية ياسليانا تقدم موسم تجميع الحبوب وتأمينها وتخزينها في أفضل الظروف وإجلائها إلى الخزانات الرئيسية. هذا وأكد رئيس الدائرة الجهوية لديوان الحبوب بسليانا حسن الخضراوي أن الكميات المجمعة من الحبوب بالجهة بلغت 1,035,000 قنطار إلى غاية أمس، مشيرا إلى تواصل عملية التجميع والإجلاء بنسق سلس وسريع خاصة بالنسبة إلى الكميات المجمعة في الهواء الطلق. كشفت بيانات قدمها ممثلو وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية خلال هذا الاجتماع أن مداخيل صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح أقل من المصاريف المتعلقة بالتعويضات المواجهة للفلاحين، مع تسجيلية محدودية انخراط الفلاحين في الصندوق، وهو ما أثر على توازن موارده مقارنة بحجم النفقات. انطلقت مساء أمس أولى فعاليات الدورة 20 لمهرجان الجاز الدولية بيتبرقة، وذلك من خلال عرض خارجي مفتوح انتظم بإحدى الساحات المطلة على البحر وسط حضور جماهيري لافت. هذا وينتظر أن يتم اليوم الافتتاح الرسمي للمهرجان بحضور وزيرة الشؤون الثقافية أمينة أسرار فيا. أعلن رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربلة عن اختتام مناقشة اللجان القارة لمشروع مخطط التنمية للفترة 26 و2030 و2000 في انتظار إعداد التقرير التأليفي حوله وبرمجة جلسة عامة مخصصة لمواصلة النظر في هذا المشروع الوطني. تعتزم تونس اعتماد استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي خلال فترة تنفيذ مخطط التنمية 26 و2030 و2000 في إطار توجه يهدف إلى توظيف هذه التكنولوجيا لدفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة وتعزيز الاقتصاد الرقمي. شرق أوسطي استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف لجيش الاحتلال الصهيوني على وسط وجنوب قطاع غزة. نهاية الموجز، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: الفلاحة دوام
0: والصابع وام
1: مع فتح الرايس.

ولا يقولوش صعبة صعبة صعبة صعبة صعبة. قالوا الجدود الأولين إن الحياة لعبة يلعب معاها الطامعين ولا يقولوش صعبة صعبة صعبة صعبة صعبة صعبة صعبة. يبنوا القصور العالية بحجار من صوان تحت القمر والدالية تحلالهم للحان. يبنوا القصور العالية بحجار من صوان تحت

0: اهلا وسهلا بكم، نذكر تعقبين في الاستماع مصرين معكم في الواحد ويم ركن متفرقات.
1: متفرقات
0: في ركن متفرقات الانطلاق الحديث على السدود. اكبر سد في تونس سد سيدي سالم يسجل نسبه امتلاء 59%. سي فيصل الخميري المكلف بالتسيير بالاداره العامه للسدود في زياره امس للسد ذي، نسمع وصل المسجل ثم نعود.
2: سيدي سالم اللي هو أكبر سد تونس طاقة استيعابه القصوى في حدود 580 مليون متر مكعب، الاستيعاب الحالية في حدود 340 مليون متر مكعب بنسبة مئوية في حدود 59%، وهي طاقة استيعاب طيبة وطيبة جدا مقارنة بالسنوات الفارت. سد إلى صيانة دورية، عزلنا حوض السد عن البوابات وتمت الصيانة بصفة سلسة وممتازة. المنشآت تفليق القاع أيضا وقع صيانتها، والآن قمنا في الفترة الأخيرة بعمليات تجربة. زاد سد سيدي سالم من أهم الأدوار متاعه هو تزويد 12 ولاية بالماء الصالح للشرب ومياه الري. الكميات اللي خرجت من سد ملاك كانت في حدود 20 مليون متر مكعب، معناها بعد عملية التحويل اللي صارت قمنا في حدود 16 مليون متر مكعب اللي هي دعمت المخزون الحالي لسد سيدي سالم، وقاعدين نستغلوا فيهم في عملية التزويد للمناطق السقوية ومياه الشرب. المناطق السقوية هما تدعيم فباديكوتا اللي احنا نحددوهم في اول السنة الهيدرولوجية، ويتم معناها توا تزويد جميع المناطق السقوية.
0: اهلا وسهلا بكم، نذكر تعقبين في الاستماع. هذا كان عنصر مسجل سي فيصل الخميري المكلف بالتسيير في الادارة العامة للسدود في زيارته لسد سيدي سالم، اللي اهم خبر اللي يهمنا هو تسجيل نسبة امتلاء 59% تحديدا. ونذكر السد هذا اللي يعني يعتبر في تسجيل ذي من أفضل النسب اللي تم تسجيله، ثم أريحية خاصة في السنوات الأخيرة. مصرين معكم الحديث عن سد ملاك وعملية الإصلاح في سد ملاك وتقدم هذه العملية وين وصلت، خاصة بعد مشكل التسرب اللي صار وبعد مشكل الباب اللي ما تسكرش. نسمع العنصر المسجل ثم لنعود.
3: شكر العلوي نائب العمادة ملاك معتمدية نبش. بالنسبة لصيانة البوابة نتاع البوابة العلي لسد وادي ملاك، قاعدة الإجراءات، قاعدة إجراءات الصيانة قاعدة تتم على أحسن ما يرام، وحتى زيارة السيد الوزير الفلاحة الزيارة الأولى والزيارة الثانية قاعدة تبشر بالخير اللي البوابة قاعدة باش ترجع إلى حالها الأصلي، اللي بوابة قاعدة تصالح للاستعمال باش تتحل وتتسكر، وعملية الصيانة قاعدة تتم على أحسن وجه. ومشكور مشكور السيد الوزير وسيد والي كاب اللي هو قاعد مواقف وقاعد حارس على صيانة البوابة هذه، ويا حبذا نتمنى لو كان يصلحوا زوج البوابات الاخرين اللي نفس الصيانة نتاع البوابة هذه، ترجع صيانة لزوج البوابات اللي مازالوا، وبقدرة ربي كي تعمل الصيانة نولوا نحن نتفائلوا الامل اللي سد مازال باش يعيش اطول مدة. بالنسبة للصيانة قاعدة قايمة على احسن وجه واحسن ما يرام. توصيات الوزير بالاسراع في عمليه اغلاق البوابه.
0: ذكر تعقبين في الاستماع، ذاك الحديث عن سد ملاك، تقدم عمليه الصيانه. نمشوا نكملوا في السدود، تحديدا نحكوا على سد الرغاي. سد الرغاي هذايا باذن الله مولود جديد ومشروع ان شاء الله باذن الله بدايه الاشغال، وفي غار الدماء جندوبه. نسمع عنصر مسجل ثم نعود.
4: معكم رؤوف الطيري عضو مجلس النواب على دائرة غار الدماء والبليس. وقع تركيز حديث الأشغال لإعلان عملية الانطلاق الفعلي في مشروع جهاز سد الرغاي. السد هذا طاقة الاستيعاب بتاعه 30 مليون متر مكعب، الكلفة في حدود 251 مليون دينار، مدة الأشغال 5 سنوات. البداية الفعلية هي 14 أبريل 2026. وقع في مرحلة أولى عملية معاوضة المنتفعين وتمكينهم معناها من الأراضي اللي باش يصير معاوضتهم بهم، كيف كيف المبالغ المالية اللي وقع معناها كيف كيف رصدها. الأهداف هو حماية المدينة بطبيعة من الفيضانات، دعم المناطق السقوية، تزويد المناطق المجاورة بالماء الصالح للشرب. دونك المشروع هذا هو الحقيقة في ظاهره معناها مشروع بسيط، لكنه بباطنه باش إن شاء الله يحقق برشا الأهداف اللي تطمح لها الجهة من اللي تتميز خاصة بالفلاحة، باش يكون عندنا ثم معناتها موارد إضافية للجهة من خلال معناها التزود، خاصة المناطق الحدودية اللي عند تشكو معناها من نقص في ماء صالح للشراب. إن شاء الله ما تصير إشكاليات معناتها يزيد يتأجل في المشروع. اليوم الشركة موجودة سير بلاس بدأوا في التركيز معناها الحاضرة، وإن شاء الله في بعد 5 سنوات باش نلقوا حاضر معناتها يلبي طموحات المواطنين في الجهة.
0: ذكر تعقبين في الاستماع مواصلين معكم الحديث عن الحصاد، نكمل في ولاية جندوبة سيخل الخميسي مثل الاتحاد الجهوي في الفلاح الجندوبة، والحديث عن تقدم موسم الحصاد في هذه الولاية. نسمع مصر مسجلة ثم نعود.
1: موسم القمح وصلنا في ولاية جندوبة نسبة تقدم موسم الحصاد 55%، نسبة تجميع لغاية 26 جوان 2026 وصلنا جمعنا 704,896 قنطار، يعني بنسبة 51% من المبرمج. مبرمجين نحن حوالي 1,400,000 قنطار باش نجمعهم، جمعنا حوالي 700,000 قنطار يعني بنسبة 51%. ثم بالنسبة لنسبة التخزين معناتها ثم الكميات المحمية هي قرابة 82%، والكميات في الهواء الطلق قرابة 18% معناتها حوالي 93,738. بالطبيعة ماذا يعني الكميات المحمية معناتها الأكثرية معناتها القمح الصلب معناتها هو محمي. للكميات ثم 50% من الكميات الموجودة معناتها في الهواء الطلق هي شعير، 26% ترتكال، 41% قمح لين، و 15% قمح صلب. هذه الكميات الموجودة في الهواء الطلق. بالنسبة عملية الإجلاء، وقع إجلاء 173,638 قنطار، منها بالطبيعة الأكثرية قمح صلب 167,785 قنطار قمح صلب وقع إجلاءه، و 5,852 قنطار شعير وقع إجلاءه. وبالطبيعة بالنسبة عندنا صفر قنطار وصفر قنطار قمح لين، قمح لين وتريتيكال معناتها ما وقعش، ما تمش إجلاءه من الولاية. بالنسبة للإشكاليات الموجودة معناتها كون كفلاح معناتها لاحظوا كون نسبة الإنتاجية ضعيفة يعني مقارنة بالمتوقع ومقارنة معناتها بالعوامل المناخية الطيبة، يعني الفلاحة معناتها تكون نجم نقوله تفاجئوا بالإنتاجية يعني حتى الشطر، يعني كان متوقع الفلاحة كون تكون الإنتاجية على مستوى القنطار مرتفعة، لكن ما رأنا كون الإنتاجية ضعيفة. يعني في حتى النوعية متاع القمح نوعية معناتها مشي بيها، وفي حتى القمح فيه برشة شوائب، وهذا راجع كونه مثلا القمح الفلاح معناتها ما عطاش ليموناتر في وقته اللي هو خطر من الجيش ليموناتر، ما عطاه الدواء معناتها ما عندوش فاعلية كبيرة. بالنسبة حتى الزراعة المكشت ياخذها الفلاح معناتها لقاها معناتها تو وقت اللي حصد لقاها الزراعة مخلطة بالشعير وبرشة شوائب، يعني هذا معناتها مرانا كونها معناتها الفلاح شنو معناتها الظروف المناخية الطيبة، يعني شنو ذنبه الفلاح باش يمشي للسوق ما يلقاش ليموناتر، وشنو ذنبه الفلاح باش ياخذ دواء والدواء ما عندوش فاعلية، وشنو ذنبه الفلاح باش ياخذ الزراعة مكشتية ويلقاها مخلطة ببرش الشواء. وهذا معناتها نحن كاتحاد طالبنا باش نراجعوا مراجعة عند سلم التعيير في الخلاص نتاع الفلاح، خاطر ذي كونه فهمت للفلاح برشا عوامل خارجة على نطاق، يعني رجعت الروندومو ضعيف وحتى النوعية ضعيفة، دونك باش يعيد الأسوام ضعيفة حسب البرامج الموجود تو. ماذا بينا نحن نطالبوا معناتها الجهات المعنية باش سلم التعيير ترى مراجعة سلم التعيير، وحتى معناتها زيادة بالنسبة للأسوام ما توقع قرار كونه فهمت لما تمش زيادة فيها، ماذا بينا مراجعة سلم التعيير باش نطلعها على الأقل يرجع فهمت ولا التكلفة نتاعو، وإن شاء الله في الموسم الجاي نتفادوا الاشكاليات هذه، نوفروا ليموناتر من تو، نوفروا الدويات اللي عندها فاعليه من تو، ونوفروا فهمت الزراعه الباهيه والمكشيه معناتها الفلاح من تو.
0: ذاك التحقوا بنا في الاستماع، هذا كان الحديث عن تقدم موسم الحصاد في ولايه جندوبه. تنذكروا على مستوى وطني الى حد هذه اللحظه او تحديدا الى غايه 1 جويلية ديوان الحبوب سجل تجميع اكثر من 8 مليون قنطار أكيد بالتزامن مع انطلاق عملية خلاص الفلاحين في كافة فروع البنك الوطني الفلاحي في الولايات المعنية بتجميع المحصول. الكميات المجمعة تشمل 7,641,000 مليون قنطار من الحبوب الاستهلاك متواجدة بمراكز تجميع، و 397,000 قنطار من البذور الممتازة الخام لدى شركات الانتاج بنسب بلغت تواليا 95% 5% من إجمالي التجميع الوطني. أيضا ولاية تنظيك فيش نذكره اللي ولاية باجة هي تتصدر حصيلة التجميع 1,740,000 هذا ينذكره إلى غاية 1 جويلية قنطار تم تجميعها، ثم من بعد جي ولاية الكيف بنزرت سليانة جندوبة وتم إجلاء إلى حد هذه اللحظة ثلث تقريبا 2.5 مليون قنطار لتخفيض الضغط المحتمل على مراكز التجميع اللي تشهد نسق تصاعدي في القبول. وصلنا معكم نحكوا على اللفت السكري في ولاية جندوبة، نذكر المساحة الحالية اللي هي في حدود 1,300 هكتار، أغلبية هذه المساحة موجودة في ولاية جندوبة. تقدم موسم اللفت السكري، نسمع العنصر المسجل ثم لنعوده.
1: بالنسبة للافتتاح، وقع افتتاح موسم تقليع اللفت السكري بولاية جندوبة نهار الاثنين 22 جوان 2026. بالنسبة في جندوبة عندنا 781 هكتار، بدت دي المعمل معناتها نسق التقليع وجمع الصابة معناتها نسق طيب باهي، والمعمل وفر زوج ماكينات معناتها للتقليع جدد والفلاح متفائلين معناتها نسق التقليع باهي. بالنسبة للإنتاجية، حتى الإنتاجية معناتها في كونها الموسم الأمطار والظروف المناخية معناتها ملائمة، معناتها من إنتاجية باهية معناتها فوق 80-85 طرناطة معناتها في الهكتار. بالنسبة للمبرمج معناتها كونه في الموسم الجاي إن شاء الله مبرمجين 3000 هكتار بولاية جندوبة، 2000 هكتار على منظومة بوهرثمة المنطقة السقوية بوهرثمة، و1000 هكتار على المنطقة السقوية غردماء وواد مليس. بالنسبة للفلاحة حتى ونطلبوا كونها يعني التحضير الجيد للموسم القادم، اللي الموسم القادم معناتها يبدأ من تو، ماذا بينا معناتها حتى العقود تتوزع، الفلاحة يطالبوا باش تتوزع عليهم العقود من تو باش يحضروا الأرض معناتها للموسم القادم، وإن شاء الله الموسم القادم معناتها تكون مساحات أكثر مع بطبيعة تو التسريع في خلاص الفلاحين معناتها في أقرب وقت ممكن وأمضاء العقود مع الفلاحة. وحاجة أخرى ماذا بينا نتفادوا الإشكاليات اللي صارت خلال الموسم هذا، إشكاليات التمويل، يعني برشا فلاحة يقول شوية في التمويل معناتها الموسم صعوبات، وثم ثنا في الدواء ثم فلاحة معناتها وصلوا عاودوا داووا على حشيش حكاية 5 مرات، يعني فاعلية الدواء معناتها ثم دواء معناتها الفاعلية نتاعو ضعيفة، وإن شاء الله الموسم القادم يجي خير من الموسم هذا على مستوى المساحة وعلى مستوى الإنتاج.
0: كملوا في ركن المتفرقات في ولاية جندوبة انطلاق موسم جني الخفيف، نذكر المساحة الجمالية للغابات في ولاية جندوبة 120,000 هكتار منها 63,000 هكتار بمعتمديتي عين الدراهم وتبرقة. نذكر شجرة الفلين اللي هي تمثل غابة الفلين 76% من ولاية جندوبة. مادة الخفيف من أهم المنتوجات الغابية الأساسية اللي توفرها غابتنا في جندوبة، يقدر معدل إنتاجها السنوي ب 70,000 قنطار، تساهم 90% من مجمل الإنتاج الوطني، يوجه 90% من المنتوج إلى التصدير. نذكر النشاط هذا يوفر حوالي 4,800 موطن شغل تحت إشراف الوكالة الوطنية لاستغلال الغابات. يتم رصد 1,300,000 دينار لعملية الجني. في متفرقات أيضا نحكي على اجتماع اللجنة الوطنية للفلاحة البيولوجية، عرض الاستراتيجية الوطنية لتنمية القطاع في أفق 2030. اللجنة ذي أكيد أشرف عليها وزير الفلاحة السيد عز الدين بالشيخ. التوصيات اللي خرجت بها اللجنة ذي، أكدت اللجنة الوطنية للفلاحة البيولوجية مصلحة العمل على تنفيذ البرامج والإجراءات المبرمجة ضمن الاستراتيجية الوطنية للفترة 2026-2030، شيء اللي يدعم مسار تطوير القطاع ويعزز مكانة تونس كأحد الوجهات الرائدة في مجال الفلاحة البيولوجية. أيضا نحكي على مشروع تطلق تونس لتعزيز صحة التربة ومكافحة التصحر، وهذا من خلال افتتاح أول مختبر حي في خطوة تهدف لتعزيز صحة التربة مكافحة التصحر دعم استدامة الأنظمة الفلاحية في تونس، مشاركة مؤسسة البحث العلمي التعليم العالي الهيكل الفنية وعدد من الشركاء الوطنيين والدوليين. هذا بطبيعة المشروع هذا باش يكون منصة لتبادل الخبرات اختبار حلول مستدامة مش أنها مساهمة في حماية التربة وتحسين الإنتاجية وتعزيز صمود القطاع الفلاحي في مواجهة التحديات البيئية. نختم الحديث على المرحلة الثانية مبادرة إدارة مخاطر الفساد في مسار التهيئة العقارية الفلاحية. نعقد نهار الخميس 2 جويلة في مقر الإدارة المركزية للوكالة اجتماع موسع إشراف الإدارة العامة حضور مديرة خلية الحوكمة بالشركة بالإضافة وزير الفلاحة وكل أطراف المداخلة. نذكر ختام الاجتماع الحاضرين عبروا على بالغ عجيبهم بالنتائج اللي حققها فريق العمل المكلف بمديرة إدارة المخاطر والمخاطر الفساد في المسار التهيئة العقارية، ثمنوا جودة المخرجات والمجهودات المبذولة، أكدوا على دعمهم وتشجيعهم للمجهود المتواصل. هذا إجمالا اليوم في ركن متفرقات. نذكر التعقبين في الاستماع، مواصلين معكم نمشونا غمثوا مرنا عودة رجين.

أهلا وسهلا بكم، نذكر التحقوا بينا في الاستماع. مواصلين معكم فلاح دويم. فلاح دويم اليوم كانت جملة من المواضيع، ولكن باش نختموا الحديث على الفلاحة الذكية، وباش نختموا الحديث على بعض النباتات وبعض اللي من شأنها تساهم بشكل أو بآخر باش تحسن من المردودية وتحسن من الانتاج، وبالتالي تنجم تخلي الفلاح يصور خير وتخلي الفلاح ينتج خير. ولكن في نفس الوقت ثم بعض النباتات الأخرى اللي تنجم العكس، يعني تنجم تساهم بدرجة كبيرة ضر الفلاح في المحصول وتؤدي بشكل مباشر باش تأثر على المردودية. من بين هذه النباتات اللي باش نحكوا عليها اللي هي نبتة يعرفوها الفلاحة تحديدا، اللي هي نبتة أوقافة الهلوك، هذه توزيعها الجغرافي في تونس موجودة عندنا في ولاية الكيف، وتأثر بشكل مباشر على النباتات وعلى القمح والشعير، وتأثر بشكل مباشر على الأراضي الصالحة للزراعة. المشكل في النبتة ذي اللي خاصة فيما يتعلق بالنمو متاعها، اللي سرعة النمو متاعها وسرعة التكاثر متاعها، وبالتالي كان من الانتشار متاعها هي تبقى في التربة توصل 15 سنة ونبتة قادرة على الانتشار 500,000 مرة تحديدا، وبالتالي بقائها في التربة يأثر بشكل مباشر. والأكثر من هذا، النبتة ذي مشكل في ارتفاع التكلفة، تكلفة المداوات فيما يتعلق بهذه النبتة، وحتى في طرق الفلاح متاعنا. والأكثر من هذا اللي نزرع قصب على قصب، يعني تأثر بشكل مباشر في هذه النبتة وتؤدي بشكل أو بآخر إلى للأسف يعني نلقوا نزيد نعاونوها في عوض ننقض رواحنا، نزيد نعاونوها وبالتالي تخلي الفلاح يعني للأمانة مش بش يخرج من هذه المتاهة. أيضا من بين المواضيع اللي بش نحكو عليها أيضا نحكو على موضوع اللي هو تسوية وضعيات الأبار أو العميقة، الأبار العميقة، وخاصة اللي صادقت اللجنة الفلاحية في البرلمان صادقت على مقترح مشروع القانون عدد 18 سنة 2026 متعلق بتسوية وضعية الأبار غير المرخصة، الأبار العميقة غير المرخصة، خاصة اللي تعذر تطبيق الإجراء نفسه الوارد قانون المالية 2025. التسوية ستكون مشروطة بدفع مبلغ 3500 دينار، تقديم مطلب عبر تطبيق إلكترونية ينتظر إطلاقها خلال الشهرين المقبلين. المطلب هذا أكيد يكون مرفق بالوثائق، وثائق الملكية، المعطيات الخاصة بالبير أيضا، وستعلن وزارة الفلاحة لاحقا عن بقية شروط وإجراءات التسوية اللي من المفترض تفض مشكلة كبير وكبير برشا، اللي هو مشكل الأبار العميقة اللي تحفرت من غير رخصة. هذا موجود عنا في ولاية الكيف، ولكن بدرجة أقل لأنه موجود في ولايات أخرى، في خاصة بعض الولايات المجاورة. الشمال الغربي يعتبر بدرجة أقل كقرنوها بولايات كما القصرين، كما سيدي بوزير، كما بقية الولايات الأخرى اللي موجودة بشكل كبير، وهذا من شأنها تضر بشكل مباشر على في الميدة المائية، لأنه فلاح يحفر برخصة أكيد بشي يتم مراعاة المحافظة على الميدة المائية العميقة خاصة للأجيال القادمة، وبالتالي الحفر من غير رخصة، الحفر العشوائي بشي يكون على حساب الأجيال القادمة، وبالتالي بشي يكون على على حساب الميدة المائية وعلى حساب الاستوكاج الموجود، وبالتالي تأثر بشكل مباشر على المستقبل المائي وعلى المستقبل بشكل عام.
هذه جميعا زوز الأخبار حبينا نقف عندهم وعلى أهمية خاصة الماء وأهمية يعني السقوي فيما يتعلق بهذه الأخبار. وصلنا معكم، نذكر تعقبينا في الاستماع، نمشون غمثهم من نعود رجعين.

أهلا وسهلا بكم، إذا التحقوا بنا في الاستماع هك وصلنا إلى ختام هذه الحصة من الفلاح دويم. شكرا لكل من ساهم في هذا البرنامج، نلتقي في مواعيد إذاعية لاحقة في الأمان.

تحية طيبة، أهلا وسهلا بالجميع في ثاني موعدنا الرياضي لهذا اليوم. نبدأها بالمونديال، واليوم نلعبوا المقابلة الأخيرة عن الدور 16، لقاءات مشكون بين العشية وكذلك الليلة وغدا صباحا. مصر أستراليا 7 مساء، الحكم الأوروغوياني غوستافو تيخيرا. 11:00 ليلا الأرجنتين مع الرأس الأخضر بإدارة الكندي درو فيشر، والساعة 2:30 صباح الغد كولومبيا غانا بإدارة الحكم الفرنسي كليمون تيربان. ذكر صباح اليوم الجزائر كانت خرجت على يد سويسرا بهدفين مقابل صفر، ومنتخب الجزائر كان خارج الموضوع في مقابلة فيها أخطاء دفاعية ساذجة وزوز أهداف في الدقيقة 10 عن طريق إيموبولو ودان دوي في الدقيقة 46. بعد المباراة قائد الجزائر رياض محرز أعلن اعتزاله لعب دوليا مع منتخب الجزائري بعد الخروج من هذا الدور أمام سويسرا. نذكر فقط أنه محرز لعب 114 مقابلة، سجل فيها 38 هدف وعطى 40 تمريرة حاسمة، وتوج بكأس أفريقيا 2019 مع المنتخب الجزائري. استقالة المدرب يوليان ناجلسمان من تدريب المنتخب الألماني بعد الفشل في تجاوز الدور الثاني من المونديال بعد خسارة المنتخب الألماني أمام باراغواي بضربات الجزاء 3-2. من الأسماء المرشحة لقيادة ألمانيا في قادم الأيام نتعرف على المدرب الجديد، قد يكون يورغن كلوب اللي كان أعلن سابقا اعتزال التدريب. مباريات الدور الثمن النهائي للمونديال تبدأ غدوة السبت 4 جويلية الساعة 6:00 مساء، لقاء المغرب وكندا، الحكم هو الإنجليزي مايكل أوليفير، والساعة 10:00 ليلا باراغواي مع فرنسا بإدارة إلغيز تانتاشيف الحكم الأوزبكي. يوم الأحد 5 جويلية 9:00 ليلا البرازيل والنرويج، يوم الاثنين 6 جويلية 8 البرتغال إسبانيا، والواحدة صباحا المكسيك مع إنجلترا، يوم الثلاثاء 7 جويلية 1:00 صباحا الولايات المتحدة الأمريكية مع بلجيكا. في انتظار زوز مقابلات المتبقية، سويسرا تلعب ضد المتأهل بين غانا وكولومبيا، والفائز بين الأرجنتين والرأس الأخضر يلعب ضد إما مصر أو أستراليا. على مستوى جهوي الاتحاد الرياضي ببوسالم أعلن أنه باش يعقد جلسة عامة انتخابية يوم الاثنين 31 جويلية 2026. الرابطة الجهوية لشمال الغربي بالكيف، واليوم نلعب لقاء الدور النهائي لبطولة الشبان صنف الأديني تحديدا، ملعب الكريب الساعة 4 مساء، البرق التستوري واتحاد سيليانا يوم الأحد، لقاء نهائي الأصغر في 4 مساء كذلك في ملعب الكريب بين أصغر البرق التستوري وأصغر المستقبل الرياضي كافي ببرنوصة. النادي الافريقي اعلن انه باش يدخل يوم الاثنين 6 جويلية في تربص اعدادي في ضاحيه قمرت في العاصمه تحضيرا للموسم الرياضي 2026-2027. بعد التربص هذايا ثم تربص اعدادي اخر جويلية في مدينه عين دراهم، وكذلك فيه زوز مقابلات وديه ضد الملعب التونسي والحزم السعودي. من جهه اخرى يغيب عن تحضيرات الفريق الى حد الان كل من ياسين مرياح المتعاقد مع الفريق مؤخرا بعد نهايه عقده مع الترجي، وحمزه الخضراء اللي احتفل مؤخرا بزفافه. الترجي الرياضي التونسي أعلن تعيين خليل شمام مسؤول عن أكابر فرع كرة القدم، والفريق يبدأ تدريباته وتحضيراته الموسم الجديد يوم 12 جويلية الجارية. الملعب التونسي أعلن اليوم تجديد عقد مدافع الأيمن الهادي خلفه حتى جوان 2027، وكان مدد البارح عقد حارس وعاطف الدخيلي حتى 2027. نادي شباب بلوزداد الجزائري أعلن البارح رسميا تعاقده مع المدرب التونسي نبيل معلول 63 عام لمدة موسم واحد بعد ما أكمل الموسم مع فريق القادسية الكويتي. الفريق الشباب بلوزداد يضم في صفوفه المهاجم التونسي محمد علي بن حمودة اللي سجل الموسم الماضي تقريبا 14 هدف مع الفريق، وتعاقد الموسم هذايا مع متوسط الميدان حسام تقاء بعد نهاية عقده مع الترجي الرياضي التونسي. في كرة السلة، المنتخب الوطني التونسي يلعب اليوم ثاني مبارياته في النفذة الثالثة من تصفيات مونديال 2027، لقاء في لواندا في أنغولا ضد المنتخب الرواندي في الساعة 7 مساء. المنتخب كان هزم البارح أمام نيجيريا 84-81. في نفس الجولة رواندا خسرت من غينيا 89-63، وغينيا تتأكد من التأهل للدور القادم. منتخبنا يلعب ثالث مقابلته يوم الأحد ضد المنتخب الغيني، غينيا 8 نقاط، تونس 6 نقاط، نيجيريا 6 نقاط، ورواندا 4 نقاط. 8 منتخبات إفريقية ضمنت التأهل للدور الثاني هي أنغولا، الكاميرون، كوت ديفوار، الكونغو الديمقراطية، غينيا، مالي، جنوب السودان والسنغال، ومازالوا 4 مقاعد. إن شاء الله منتخبنا يتمكن من التأهل.
منتخب الكرة الطائرة كذلك تأهل للأدوار النهائية لبطولة أفريقيا في الكونغو الديمقراطية من 7 إلى 21 سبتمبر 2026 بعد فوزه في الدورة الترشيحية في المغرب في كل مقابلاته على المغرب 3-1 و3-0 وعلى الجزائر 3-1 في الزوز مقابلات. إلى كرة اليد، منتخبنا الوطني للوسطيات أنهى اليوم بطولة العالم في الصين في المركز 27 من جملة 32 منتخب بعد فوزه اليوم في مقابلة ترتيبية على المنتخب الغيني 34-25. وفي المقابلة هذه تم اختيار اللاعب السابق للمستقبل الرياضي النسائي بي بوسالم واللاعب الحالي للمنزل الرياضي آية الخليفي أفضل لاعب في المباراة. أخبار كرة اليد، كذلك النادي الإفريقي تعاقد رسميا مع المدرب الألماني البوسني دراغان ماكوفيتش للموسم الرياضي الجديد في بطولة النخبة واللي ينطلق يوم 5 سبتمبر المقبل. دراغان هذه أبرز المنتخبات اللي دربها هو البوسنة والهرسك من 2011 ل 2016 ودرب عديد الفرق في ألمانيا، وآخر ما حط ليه كانت في قطر في فريق السد القطري. نكمل بأخبار البطولة المغربية، واشتد الصراع من أجل البطولة قبل جولة من نهاية الموسم. للمغرب الفاسي 56 نقطة بعيد بزوز نقاط عن نهضة بركان فريق معين الشعباني والجيش الملكي، وبعيد بثلاث نقاط على الرجاء اللي عنده 53 نقطة. نقطة الختام لأخبارنا الرياضية على موجة إذاعة الكاف، ملتقى إن شاء الله غدوة في أخبارنا الرياضية الصباحية. بعد قليل نشرة أخبار الواحدة مع زميلتي مفيدة سليتي. إلى اللقاء.

0: الواحدة ظهرا على موجات إذاعة الكف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكف.
0: أهلا بكم إلى ثاني نشرتنا الإخبارية، وفي عناوينها: تجميع 1,035,000 قنطار من الحبوب سيليانا وتسريع إجلاء الكميات المجمعة في الهواء الطاق. لجنة المالية والميزانية بمجلس الجهة والأقاليم تنظر في آليات وتدخلات صندوق الجوائح وصندوق الراحة البيولوجية. المصادقة على القائمة الأولية للمنتفعين بالبرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي بمعتمدية نبر. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. مع تواصل موسم الحصاد وتخوف الفلاحين من التقلبات المناخية خلال هذه الفترة، أكدت دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بباجة أن الأمطار الأخيرة لم تلحق أضرارا بالمحاصيل في ظل الاستعداد الجيد لتخزين الحبوب وإجلائها. المتابعة لزميلنا ناجي الخلولي.
2: إلى غاية تثمين جويلية جمعنا 1,035,000 قنطار، تجميعا تقريبا موزعين بين 470,000 قمح صلب، 154,000 قمح لين، 409,000 شعير، وكمية صغيرة من الترتيكال في حدود 1,500 قنطار. ديوان الحبوب طلق مبكرا في عملية الإجلاء، يعني منذ اليوم الثاني لافتتاح الموسم. البرنامج إلى حد يوم أمس كان في حدود 550,000 قنطار، يعني تقريبا أكثر من نصف الكميات المجمعة. الكميات التي تم إجلاؤها كانت في حدود 311,000. بعض المرات طاقة تجميع نتاعها محدودة للغاية، بالسياف باش يتلز يعني يحط كميات في الهواء الطلق اللي هي في الإجلاء ركزوا عليها، نعطوها أولوية مطلقة في الإجلاء، مع أنه زي ما نحطوا الوكلاء باش ياخذوا احتياطاتهم، يوفروا يعني تجهيزات التجميع بالهواء الطلق من أغطية من ألواح. بارح يعني السيد الرئيس المدير العام في إطار متابعة يعني ظروف التجميع والخزن بالولاية قامت بزيارة، تقريبا كانت في حدود 11 مركز، شملت أكثر من 4 معتمديات اللي هما برقو، سلينة الشمالية، ريب، العروسة، دعفور. ظروف الخزن كانت يعني باهية، تم حتى كميات يعني اللي لاحظت هي يلزم يتم إجلائها، أعطت يعني تعليماتها بإجلائها في الإبان.
0: كان هذا إذن رئيس دائرة الجهوية لديوان الحبوب سيليانا حسن الخضراوي، الذي أكد أن الكميات المجمعة من الحبوب بجهة سيليانا بلغت 1,035,000 قنطار إلى غاية أمس، كما أشار إلى تواصل عملية التجميع والإجلاء بنسق سلس وسريع، خاصة بالنسبة للكميات المجمعة في الهواء الطلق. هذا وتابعت الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد خلال زيارتها أمس إلى ولاية سيليانا تقدم موسم تجميع الحبوب وتأمينها وتخزينها في أفضل الظروف وإجلائها إلى الخزانات الرئيسية. إذن مع تواصل موسم الحصاد وتخوف الفلاحين من التقلبات المناخية خلال هذه الفترة، أكدت دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بباجة أن الأمطار الأخيرة لم تلحق أضرارا بالمحاصيل في ظل الاستعداد الجيد لتخزين الحبوب وإجلائها. نستمع إلى الزميل ناجي الخلولي.
3: لم تلحق الأمطار الأخيرة التي نزلت ببعض الأماكن بولاية باجة أي ضرر على سابة الحبوب وطاقة التخزين بالجهة تصل إلى 3 ملايين قنطار، ولا تشكل التغيرات المناخية أي خطر، هو ما ذكره رئيس دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببيجا الناصر شمروخي.
4: أمطار الأخيرة الحقيقة صبت أمطار، ما جت في بعض الجهات وبعض الجهات لا، ما جتش عام على الولاية، حتى كان صبت في بعض الجهات، فهي أمطار معناها صبت ما تعملش حتى شيء، لأن القمح ناضج وعملية مدارس ما دامتش برشا بضع دقائق وانجلت الامطار، دونك ما عطتش لنا حتى مفعول.
5: وديما نحن في المتابعه وديما في الملاحظات، وماذا بينا نحن الحبوب وقت اللي تتحصد في نسبه رطوبه تكون على الاقل مهمه جدا، وباش معناها الخزن يكون خزن هام ويكون خزن نبتعدوا عن كل ما هو عمليه معناها ضياع الحبوب في عمليه الخزن.
4: نحن كما تعرف ولايه باجه هي فيها تقريبا 40% على مستوى الوطني من التخزين، من طاقه التخزين، ما عندناش حاليا 1.5 مليون لا تخزين، وساهل برشا في الولايه. والعمليه الاجلاء الحقيقه ماشيه بشويه، خاطر نحن ما قلت لك التخزين عندنا 3 ملايين نجم نخزنوهم باريحيه، دونك تخليق التخزين ما عندناش فيه اشكاليه، كل محمي في السلوات ومجمعين ومحمين في دبوات.
3: هذا هو مع تقدم موسم الحصاد على الاتحاد الجهوي للفلاحه والصيد البحري بباجة كافه الفلاحين الى اخذ الحيطه والحذر لجمع السابه في احسن الظروف.
0: عقدت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم اجتماعا خصصته للاستماع إلى إطارات وزارتي الفلاحة والمالية حول آليات وتدخلات صندوق الجوائح وصندوق الراحة البيولوجية والتسريع في صرف التعويضات الخاصة بموسمي 2024-2025 وتحيين قائمات المنتفعين وفقا لنائب رئيس لجنة المالية والميزانية أسامة سحنون.
6: انعقدت جلسة المالية مع إدارة وزارة الفلاحة ووزارة المالية في الموضوع المتعلق بالجوائح والراحة البيولوجية. يهمنا في ولاية الكاف هو صندوق الجوائح، يعني كما تعرفوا ثم تعويضات من 24-25 لتوا ما تحصلوا عليها الفلاحة. كيف يعني الصندوق هذا إلى الآن يعني طريقة العمل متاعه غير واضحة، طرق التمويل متاعه ما زالت ضعيفة، يلزمنا نحينوا قائمة الفلاحين المستحقين لهذه التعويضات. يعني فما ناس ما تستحقش وخذات وفما ناس ما تستحق وما خذاتش، هذا كله أخطاء للمراجعة وللتقييم وتدخل الصندوق هذا ككل للتقييم، لأنه الحقيقة النجاعة متاعه غير موجودة.
0: تمت أمس المصادقة على القائمة الأولية للمنتفعين بالبرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي بمعتمدية نبر، وذلك خلال جلسة عمل انعقدت بمقر ولاية الكاف وفقا لمعتمد نبر بلال الغنجاتي الذي أكد أن المصادقة النهائية على القائمة ستتم بعد استيفاء الإجراءات القانونية.
7: إطار تجسيم الدور الاجتماعي للدولة تم المصادقة على القائمة الأولية التي تم التداول فيها للمترشحين المساكن الاجتماعية، وذلك للقيام ببقية الإجراءات من تعليق وقبول الاعتراضات من قبل المعترضين، وثم إرسالها للمصالح المركزية قبل المصادقة النهائية وشروع في توزيع المنازل. جدير بالذكر أنه تم توزيع عدد 38 منزل من الفارطة تحت إشراف السيد وزير التجهيز والسيد ولي الكيف، وتبقى عدد 17 منزل لم يتم توزيعها نظرا لعدم توفر الشروط القانونية في بقية المترشحين. تم للغرض تعليق بلاغ ترشح من قبل ولاية الكيف وقبول المطالب وفق الإجراءات والأجل القانونية، وبعد مداولات وأعمال اللجنة الجهوية تم البارحة المصادقة الأولية على القوائم، وذلك كخطوة أولى، وإن شاء الله يتم عملية المصادقة النهائية بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية للشروع في توزيعها إن شاء الله في القريب العاجل.
0: نظم الفرع الإقليمي للشمال الغربي للمرصد الوطني لسلامة المرور اليوم بالشراكة مع عدة أطراف حملة تحسيسية بباجة حول دور حزام الأمان في التقليص من خطورة حوادث المرور، وذلك ضمن البرنامج الوطني صيف آمن. رئيس الفرع أيمن الحكيمي وهذه الإضافة.
8: يقوم الفرع بالشراكة مع الوحدات الأمنية ومكونات المجتمع المدني بكافة إقليم الشمال الغربي بتنظيم حملات ردعية وتحسيسية حول أهمية استعمال حزام الأمان. في هذا الإطار تم اليوم بولاية باجة تنظيم حملة كبرى للتوعية بدور حزام الأمان وأهميته في المحافظة على سلام مستعملي الطريق والحد من الحوادث المرورية، إذ أن حزام الأمان يقلص من خطر الوفاة بنسبة تصل إلى 65% بالنسبة للركاب في المقاعد الأمامية. لابد تأكد من وضع الحزام بطريقة صحيحة ومريحة. يجب على جميع الركاب ارتداء حزام الأمان سواء في المقاعد الأمامية أو الخلفية. تذكر دائما أن ثواني قليلة لربط حزام الأمان قد تنقذ حياتك وحياة غيرك.
0: يستقطب قسم تعليم الكبار أو التعلم مدى الحياة بالاتحاد الجهوي للمرأة بجندوبة عددا كبيرا من المنخرطين، من بينهم فئة ذوي الإعاقة، من أجل تعلم مهارات حياتية وتحسين أوضاعهم الاقتصادية. رفق عبيدي والتفاصيل.
9: قسم تعليم الكبار بفضاء الاتحاد الجهوي للمرأة بجندوبة ليس مجرد قسم عادي للتعلم فقط، بل هو للتعلم واكتساب مهارات جديدة، وليس فقط للنساء وإنما أيضا لفئة ذوي وذوات الإعاقة، للتعلم واكتساب مهارات الحياة والكتابة والقراءة. وينتفع عدد المستفيدين من هذا القسم وامتيازاته.
10: عندي كابين تعجتني في ساكمة والمدرسة بعيدة علينا، ونحن نسكن في منطقة جبلية بعيدة، أنا باش نمشي نجمش يوصلوني كل يوم وجو. اصل ماما في حد ذاتها هي بدا انتيكابي ما تنجمش. بعد وقت اللي كبرت نقرا بالحق الامتحان عاوني بضبط حق تاع ربي، قريت تعليم كبار وقريت الخياطه وقريت استيتيك عساميك. نقول احنا اخواتي مام يقروا كل شيء نسال فيهم عاونوني الحق في الدار وتعلمت شوي عند شوي في مخي. وقت اللي جيت معناتها في اللي فيه اجي مجست انه واحد باش يندمج وكهم. وقت اللي دخلت الاتحاد عاوني بالقدا بالقدا معناتها تعلمنا نقرا فرنسي ونقرا بالعربي بالقدا. انا قبل حتى تعلمت في الدار جست نقرا ما نعرفش نكتب. وقت اللي دخلت لهنا للسنتر بالحق وليت نقرا ونكتب ونعمر اوراق والحق تاع ربي الحمد لله معناها بالحق يعطيهم الصحه. مشيت للشؤون الاجتماعيه وعطيت مورد رزق مع الماتريال ذكرش نخدم.
9: هذا القسم لم يفتح فقط افاقا في مجال التعلم بل فتح افاقا في مجال التشغيل. ولعل نوره من منطقه السواني بجندوبه واحده من بين الكثيرين الذين التحقوا بهذا القسم واليوم انطلقوا في تجارب جديده على المستوى الاقتصادي.
0: يطالب عدد من المواطنين بسليانا بتوفير فضاء يتسع لأكبر عدد من الجمهور وبرمجة عروض تتباشى مع أهمية مهرجان سليانا الدولي التي تنطلق دورته 49 بداية من 23 من جويليا الحالي. مهر الهماسي وتفاصيل الخبر.
11: من المنتظر أن تقام فعالية مهرجان السليانة الدولي بالمركب الشبابي وفق ما أكد حسين العبيدي عن المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بسليانة.
12: بالنسبة لسليانة من 23 من 30 جويلية نرمال مو التضاء أولين في المهرجان أولش كون في الميرمتين مع الأمن ومع السلطة نسبة كبيرة باش يكون في معاملة مركب الشباب.
11: يتحدث عدد من المواطنين عن ضرورة توفير فضاء يتسع لأكثر جماهير.
13: بعد جمعتين يبدو والمشكلة نحن مازلنا ما نعرفوش شنو البرنامج وما نعرفوش حتى الفضاء ويمشي يصير حطوها في دار الشباب ولا في المعهد، ولهذا ما يكفيش الناس الكل. وصورة المهرجان صراحة يعني متحشم شوية ان تكون في دار الشباب ولا تكون في معهد، يعني بعد عام باش يصير 50 سنة مهرجان دولي ومازلنا نحن ما نعرفوا لا البرنامج ولا نعرفوا شكون باش يحضرنا ولا شكون باش يزورنا.
14: غمونا بغمان مهرجان دولي تعمل في دار شباب في كريسة عبارة في طور ولا في عرس ثم شيء لا عروض البلاصة فين لا عنا مسرح هواء طلق ما عنا حتى شيء. اللي هو المهرجان يعمل حركة اقتصادية في البلاد ما عنا حتى شيء. نحن مهرجان دولي جمع معناها ما تجيش خلاص
15: إلى حدود الساعة الحاضرة تو هو بخانسيب من جمعتين أخرين مش يبدأ في بنيش نو المواعيد فين فانا بلاصة. وحبيت نقول زاد على الفضاء، الفضاء علاش ديما نحن في دار الشباب ضيق برشا ما يسعش معناها العبيد ولا بليباغ نتاع الناس ديما تقعد برا في الشارع. علاش ما يعملوناش شيء نحن فضاء كل بلايس الكل معناها كبير معناها هنا خد العبيد الكل تحب تتفرج معناها فو نحن متنفس الوحيد ديما في المناطق هذه نتاع سلينا بليش المتنفس اللي عندنا نحن نبداو من الصيف للصيف نستناو هالمهرجان هذا باش العبيد تتفرهد فيه شويه. لا عندنا البحورات لا عندنا حتى شيء نحن في سلينا. انا كل مهرجان جمعتين وبخانسيب راهو الشهر التالي راهي فما معناها البرمجه راهي حتى منشوره في البلايس.
11: وفق المعطيات المتوفره فان البرمجه النهائيه لمهرجان سلينا الدولي قد تكون جاهزه الاسبوع القادم.
0: وطنيا أعلن رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة عن اختتام مناقشة اللجان القارة لمشروع مخطط التنمية للفترة 2026-2030 في انتظار إعداد التقرير التأليفي حوله وبرمجة جلسة عامة مخصصة لمواصلة النظر في هذا المشروع الوطني. هذا وأكد بودربالة أن مشروع هذا المخطط التنموي ينبغي أن يمثل خارطة طريق على المدى المتوسط ووثيقة مرجعية تستند إليها مختلف السياسات العمومية خلال الخماسية المقبلة. تعتزم تونس اعتماد استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي خلال فترة تنفيذ مخطط التنمية 2026-2030 في إطار توجه يهدف إلى توظيف هذه التكنولوجيا لدفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة وتعزيز الاقتصاد الرقمي مع إرساء منظومة حوكمة تضمن الاستخدام المسؤول والأخلاقي للذكاء الاصطناعي وصون كرامة الإنسان وخصوصية الأفراد والحقوق الأساسية وفق ما ورد في مشروع المخطط. وأكد المشروع أن الاستراتيجية ترمي لاستثمار الفرص النوعية التي تتيحها تطبيقات الذكاء الاصطناعي لرفع الإنتاجية وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني بما يضمن لتونس مكانة متقدمة في المجال الرقمي إقليميا ودوليا. في أخبار العالم، قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح اليوم إن مصادقة الاحتلال الصهيوني على إقامة 13 مستوطنة جديدة تمثل تصعيدا استعماريا خطيرا يندرج في إطار سياسة الضم الزاحف وإعادة هندسة الجغرافيا الفلسطينية بالقوة عبر فرض وقائع استيطانية غير مشروعة في قلب الضفة الغربية المحتلة. بدأت اليوم في طهران مراسم تشييع المرشد الأعلى الإيراني الراحل آية الله علي خامنئي، ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية إيرنا فقد انطلقت المراسم في مصلى الإمام الخميني وسط حضور دولي واسع، حيث قدم الحضور تعازيهم في رحيل قائد الثورة الإسلامية. بهذا نأتي مستمعينا الكرام إلى نهاية النشرة، وفيها تابعتم تجميع 1,035,000 قنطار من الحبوب سيليانا وتسريع إجلاء الكميات المجمعة في الهوائط. لجنة المالية والميزانية بمجلس الجهات والأقاليم تنظر في آليات وتدخلات صندوق الجوائح وصندوق الراحة البيولوجية. المصادقة على القائمة الأولية للمنتفعين بالبرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي بمعتمدية نبر. نهاية النشرة، شكرا على متابعتها وإلى اللقاء.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك

لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم.

الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم.

أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى

أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى

0: خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله مولانا العظيم.
1: مستمعينا الكرام، ننقل إلى حضراتكم صلاة الجمعة من جامع أبو بكر الصديق بالكريب بإمامة الشيخ خليفة البوبكري.
2: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة

الله أكبر الله أكبر

الحمد لله، الحمد لله فاتح أبواب الرحمة لمن طرقها، وموضح منهاج السعادة لقلوب وقفها، وقابل الحمد من ألسنة بحمده أنطقها، وشاكر البذل من أيد هو الذي نولها ورزقها. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره على فضل نعمه وجزيل عطائه، ونشهد أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الفضل وهو العزيز الحكيم، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله النبي الأكرم المبعوث رحمةً للعالمين. اللهم صلِّ على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهداه إلى يوم الدين. عباد الله، يقول أحد العارفين: أقصى أقصى ألم، أقصى ألم في الحياة من لديه ضمير صاحٍ، فهو لا يحتاج إلى عقاب، لأن الضمير الصاحي هو الذي يعاقبه. هذا حكمة، هذه الحكمة لو نتأملها جيداً ونقف عند أبعادها لنجد لها أثراً في القرآن الكريم، بل هي مأخوذة من ديننا الحنيف.

وهذا نجده في القرآن الكريم، فقال تعالى: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. وقال تعالى: ولا أقسم بالنفس اللوامة. وقال تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. هذه الحالات أيها الإخوة، هذه الحالات الثلاث تقود الإنسان إما إلى ما يرضي الله وإما إلى ما يغضبه سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى جعل باب التوبة مفتوح، وأنه يرشدنا إلى أن الفعل هو الذي يكون له الأثر في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقد قرأ النبي محمد صلى الله عليه وسلم الآية الأخيرة: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. قرأها على الصحابة، فقال له أبو بكر الصديق: ما أجمل وما أحسن هذه الآية يا رسول الله. فقال له: أما أنت يا أبا بكر، أما إن الملك سيقول لك هذا عند الموت. فقد بشر النبي محمد صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل أبا بكر بأن الملائكة ستأتيه وتبشره في الحياة الدنيا وهو يفارقها بأن مآل نفسه الجنة، النفس المطمئنة مآلها الجنة. فهذه النفس أيها الإخوة التي نحن سنتحدث عنها اليوم بإطناب هي النفس اللوامة، هي النفس التي تلوم صاحبها عندما يأتي بذنب. تقف له هذه النفس وتبين له الأخطاء فيحس بالندم. هذه النفس التي لها علاقة بالضمير، الضمير الذي فقدته الأمة في كثير من المجالات، الضمير الذي يسمح الضمير الصاحي هو الضمير الذي لا يأتي إلا بالخير ولا يفعل إلا الخير ويبتعد عن كل المضار سواء لنفسه أو للآخرين. ولكن أزمة هذه الأمة هي أزمة ضمير، أزمة ضمير على جميع المستويات. فنجد من يغش في عمله، ومن يتلكأ في علاقاته بالناس، ونجد من تزين له نفسه الأمارة بالسوء حب المال، فيقبل على جمعه بكل الطرق من حلاله ومن حرامه. نجد كذلك حب المال يعمي الموظف فلا يقوم بواجبه، وإن كان الكثير هم على هذه الحالة، فمآل الوطن مآله سيكون التخلف والتأخر. فلنتق الله في أنفسنا وفي من وكلنا عليهم وفي أعمالنا، وليعلم كل منا أن هذه الحياة فيها أمانات، وكل تحمل أمانته فليتق الله. فانظروا إذا ما غاب الضمير ماذا يحل، إذا غاب الضمير جاءت النفس الأمارة بالسوء لتقود صاحبها فتحبب له المال بكل الطرق فيرضى بالارتشاء ويظلم الناس ويأكل حقوق الأيتام، هذا كله بدفع من نفس أمارة بالسوء. هذا هو الضمير الذي نريده أن يكون صاحيا يقظا مرشدا، وهو الله سبحانه وتعالى قد بين لنا أن هذه النفس الأمارة تحجب على القلب ضياءه، وتحجب على الأذن سماع الحق، وتحجب على اليد الفعل الخير. فهذه النفس الأمارة بالسوء لا تقود صاحبها إلا إلى المهالك، ولا تقود أفراد المجتمع إلا إلى التناحر والتخلف. ولذا كانت النفس التي رضي الله تعالى عنها هي النفس المطمئنة، ولن نصل إلى هذه الدرجة من الاطمئنان إلا إذا ما كانت لنا نفس لوامة. والنفس اللوامة بشرفها أقسم الله تعالى بها فقال: ولا أقسم بالنفس اللوامة. فالنفس اللوامة

حينما نقع في الذنوب تحاسبنا وتوبخنا وتقول لنا هذا لا يجوز، هذا لا يجب أن يفعل، أن يأتي بالإنسان، فيكون الإنسان في بغض لما فعل، في كراهية لما فعل، في ندم عما اقترف. هذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى يعلم بأننا ضعفاء، وخلق الإنسان ضعيفا، ففتح لنا باب التوبة وجعل النفس اللوامة تقودنا إلى صحوة الضمير، تقودنا إلى فعل الخيرات. فقال تعالى عن لسان آدم وحواء عليهم السلام حينما ارتكب الخطيئة، قال تعالى: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. صدق الله العظيم. هذا ما نتعلمه، نتعلم من النفس اللوامة أنها تعيدنا إلى جادة الصواب، تعيدنا إلى طريق الحق واليقين، تعيدنا إلى أن نجعل أعمالنا قبل بدايتها أن نتفكر في نتائجها. تجعلنا هذه النفس اللوامة أن نتفكر أن أعمالنا لا تقبل إلا إذا كانت خالصة لوجه الله تعالى. قال تعالى: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هذا هو المؤمن الذي يسعى بنفس لوامة لتقوده إلى فعل الخيرات وتبعده عن فعل المنكرات. هذه النفس اللوامة التي مدحها الله سبحانه وتعالى وأقسم بشرفها، كذلك النفس اللوامة تجعلك توقن أن هذا العمل لا بد وأن يكون له جدوى وأن يكون له نفع، لأنك أيها الإنسان خلقت لغاية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فعبادة الله تكون في كل ما هو معروف، في كل ما هو خير، في كل ما فيه سعادة للنفس وسعادة للآخرين. فلنتعهد قلوبنا أيها الإخوة، فلنتعهد قلوبنا ولنعلم أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه وهواه وتمنى على الله. إذن الإنسان الفطن، الإنسان الذكي، الإنسان الذي يسمع إلى لوم نفسه، هذا إنسان قد حاسب نفسه قبل أن تحاسب. وإذا ما حاسب نفسه في الدنيا يكون حسابه في الآخرة خفيفا، وإذا أهمل الأمور واتبع هواه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يكون حسابه عسيرا. فأيها الإخوة، اعلموا أن النفس اللوامة هي التي تحيي في نفوسنا وفي قلوبنا الرأفة والرحمة والصلاح، وتجعلنا تائبين إلى الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وهذا يكون بوخز من النفس اللوامة، بوخز من هذه النفس التي تريد لنا الخير. إذا ما أخطأنا فلنبادر إلى التوبة، ولا يجب أن تكون المعصية أو الذنب الذي ارتكبناه لا يجب أن يكون حاجزاً عن التقدم إلى الأمام. لا بد أن ننساه، ولكن ننساه بتوبة صادقة وبإقلاع عن ذلك الذنب وبعدم العودة إلى مثله. هذا هو. أما أن أذنب وأقول أنا أذنبت وأواصل في ذنوبي، فهذا هو الطغيان، وهذا هو الخروج عن وحي القرآن الكريم الذي يقول: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. صدق الله العظيم. أيها الإخوة، فلنتب إلى الله ولنتق الله في أنفسنا وفي أهلنا، ولنعلم أننا سنسأل
يوم القيامة عن أعمارنا وعن أموالنا وعن كل ما بدر منا، فلنسعى إلى أن يكون كل ما يأتي منا خير، ونسأل الله لي ولكم حسن القبول. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، وصلى اللهم على نبينا محمد. الحمد لله الواحد القهار العظيم الجبار، العالم بما في الضمائر وخفي الأسرار، يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. نحمده تعالى ونتوب إليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله المصطفى المختار. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين ما دام الليل والنهار. عباد الله، إن النفس اللوامة وجودها عند الكثير من الناس، كثير من الناس، ونرجو أن نكون منهم جميعًا، هي التي تصفي النفوس، وهي التي تجعل من القلوب من قاسية إلى رحيمة، تجعل من القطيعة ود وصلة رحم. النفس اللوامة هي التي تذكرك بأن هذه الدنيا فانية، وأن الباقي هو فعلك، فاتق الله. وقد جاء رجل إلى رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يسأله قائلا: يا رسول الله، أخبرني بعمل يحل بما يحل لي وبما يحرم علي، أعطيني عمل نقوم به هو حلال، وبيني الأعمال اللي هي أحرام حتى نبتعدها. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: البر ما سكنت إليه النفس واطمأن إليه القلب. البر بمعنى البر هي كلمة جامعة لكل أنواع المعروف، البر كلمة جامعة لكل أنواع المعروف، من صدقة وإحسان وصلة رحم وحسن جوار وعفة، هذه كلها تدخل تحت كلمة البر. هذا البر إذا ما فعلته، إذا فعلت واحدة من هذه الأفعال، النفس تطمئن إلى ذلك، أي لا تلومك عليه بل تطمئن، وتجد في القلب راحة وحب لذلك العمل. والإثم ما هو؟ الإثم كل أنواع الشرور، والإثم ما لم تسكن إليه النفس ولم يطمئن إليه القلب. وإن أفتاك المفتون، أنت أفتي قلبك، إن كان قلبك صافيا، إن كان قلبك ليس عليه رين من الذنوب، فأنه سيعطيك نتيجة الفعل الذي قمت به، إما أن يكون خيرا أو أن يكون شرا. فهذا هو المقياس الذي نقيس به أعمالنا، نعرضه على قلوبنا، وإذا ما عرضناه على قلوبنا بمعنى حكمنا ضمائرنا في ذلك الفعل، فما اطمأننا إليه فهو فعل خير، وما نفرت منه النفوس فهو سيء علينا أن نبتعد. وما يعيننا على التوبة أيها الإخوة هو عبادة الله الذي أمرنا بقوله: فأقم وجهك للدين حنيفا. وكذلك علينا أن نتذكر أننا في هذه الحياة لسنا بمفردنا، هناك ملائكة على اليمين وهناك ملائكة على اليسار تسجل علينا كل شيء. ولذا يقول تعالى: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. صدق الله العظيم. إذا تذكرنا الله وتذكرنا أن هناك ملائكة تسجل أعمالنا، ولا نفس حية أو أمارة بالخير لوامة على الشر، فإننا نكون بإذن الله من الناجين، مع أن نكثر من الحسنات، لأن الحسنات

0: لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
1: آمين.
0: والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: تقبل الله صلاة الجميع. مستمعين الكرام، نقلنا إلى حضراتكم صلاة الجمعة من جامع أبو بكر الصديق بالكريب بإمامة الشيخ خليفة البوبكري.
2: تقبل الله صلاة الجميع الثانية ظهرا على موجات إذاعة الكف.
3: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكف.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. أكد رئيس دائرة الجهوية لديوان الحبوب سليان أحسن الخضراوي أن الكميات المجمعة من الحبوب بالجهة بلغت 1,035,000 قنطار إلى غاية يوم أمس، مشيرا إلى تواصل عملية التجميع والإجلاء بنسق سلس وسريع، خاصة بالنسبة إلى الكميات المجمعة في الهواء الطلق. ومع تواصل موسم الحصاد وتخوف الفلاحين من التقلبات المناخية خلال هذه الفترة، أكدت دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بباجة أن الأمطار الأخيرة لم تلحق أضراراً بالمحاصيل في ظل الاستعداد الجيد لتخزين الحبوب وإجلائها. أعلنت وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية عن فتح باب الترشح للانخراط في الشبكة الوطنية لمحاضن المؤسسات الفلاحية لفائدة الباعثين الشبان حاملي الشهادات العليا والراغبين في الاستثمار في القطاع الفلاحي، وذلك في أجل أقصى بتاريخ 20 جويلية الجاري. ويهدف هذا الإجراء الذي يندرج في إطار دعم المبادرة الخاصة وتشجيع الاستثمار في المجالات الفلاحية الواعدة إلى مرافقة الباعثين الشبان في إنجاز مشاريعهم وتيسير حصولهم على التمويلات اللازمة، خاصة عبر البنك التونسي للتضامن، إلى جانب التمتع بالامتيازات المالية الجاري بها العمل. نظم الفرع الإقليمي للشمال الغربي للمرصد الوطني لسلامة المرور اليوم بالشراكة مع عدة أطراف حملة تحسيسية بباجة حول دور حزام الأمان في التقليص من خطورة حوادث الطريق، وذلك ضمن البرنامج الوطني صيف آمن. أكد رئيس مجلس نواب الشعب

0: إبراهيم بودربالة عن اختتام مناقشة اللجان القارة لمشروع مخطط التنمية للفترة 2026-2030 في انتظار إعداد تقرير تأليفي حوله وبرمجة جلسة عامة مخصصة لمواصلة النظر في هذا المشروع الوطني. قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح اليوم أن مصادقة الاحتلال الصهيوني على إقامة 13 مستوطنة جديدة تمثل تصعيداً استعمارياً خطيراً يندرج في إطار سياسة الضم الزاحف وإعادة هندسة الجغرافيا في الأراضي الفلسطينية عبر فرض وقائع استيطانية غير مشروعة في قلب الضفة الغربية المحتلة. الموجز، إلى اللقاء.
1: استشارات قانونية، إعداد وتقديم.

مرحبا مرحبا، اهلا وسهلا بكم الناس الكل. اذا مستمعينا الكرام، يتجدد معكم الموعد في برنامج الاستشارات القانونيه، موعد نهار الجمعه كالعاده يبدا معكم التو على بركه الله تعالى. نتواصلوا معكم ان شاء الله حتى المطليثه كالعاده، تسمعونا وتتابعونا على موجات راديو الكيف. اليوم ان شاء الله في الاستشارات القانونيه يكون حاضر معايا الاستاذ حبيب الشعابي مباشره من جندوبه كالعاده، يامن الاجابه على استفساراتكم واستشاراتكم القانونيه اللي نستقبلها على رقم 78 227 700. هذا هو الرقم اللي تكلمون عليهم. بعد شوية إن شاء الله ننطلق في استقبال تليفوناتكم، يكون حاضر معايا الأستاذ في نفس الوقت. مرحبا بكم الناس الكل في المتابعة والاستماع.

مرحبا، اهلا وسهلا بكم الناس الكل. اذا ننطلق معاكم مستمعينا الكرام في لقانا، ونستقبل معايا مباشره على الخط الاستاذ حبيب الشعابي. عسلامة، مرحبا استاذ، اهلا وسهلا بك. لا استاذ، يظهر لي عندك مشكله في الصوت، فما متقطع الصوت، ما نعرفش يمكن البلاصه اللي انت فيها استاذ، هي مشكله في الريزو. نحاول على كل حال، حاول استاذ تغير شويه المكان، ما نعرفش، ونرجع نوصل معك. ناخذ شويه بعض اللحظات ونشوفوا اكيد معك استاذ حبيب شعابي. وخليني نذكر مره اخرى برقم التليفون 78 227 700، هذا الرقم اللي تكلمون عليه اكيد باش تتواصلوا معنا في لقاءنا من الاستشارات القانونيه. ناخذ دفعه من تليفوناتكم، من استفساراتكم، وبعد الاستاذ يجاوبكم بطبيعه الحال على كل يعني تليفوناتكم اللي ان شاء الله نستقبلوها معنا. مازال في انتظار انه حاضر ولا مش حاضر؟ حاضر استاذ؟ استاذ؟ لا استاذ، ما لا ما احنا لا استاذ، نحاولوا نتصلوا بك مره اخرى. على كل حال ما يصيرش نزار، نعاود نرجع معنا نغم ونعاود نشوفوا المشكل شنو. اكيد مشكله تغطيه عند الاستاذ، تفضل.

مرحبا. التليفونات قاعده توصلنا الحقيقه. الاستاذ كيف كيف حاولنا نتصلوا به، يبدو انه المشكله تتجاوزنا احنا وتتجاوز الناس تتكلم فينا وتتجاوز الاستاذ. يبدو انه فما مشكله اصلا في الريزو، في التغطيه ضعيفه، هذاك علاش عندنا مشكله ان باش ناخذوا التليفونات، وان ايضا باش نتواصلوا مع الاستاذ حبيب الشعابي. على كل حال ان شاء الله الاشكال هذايا ما يصير تجاوز ولا محاله. توا تقريبا ربع ساعه قاعدين نحاولوا ان شاء الله يحل الاشكال هذا. شنو نجم نقول؟ هذه المتوفر عنا حتى التوا كما قلت، هو المشكله في التغطيه، مش احنا معنا فيها حتى دخل حاجه تتجاوزنا. هذه مشاكل نتاع شبكه، مشاكل نتاع ريزو، هذيك علاش ما نجمناش الى حد الان نأمنوا معناتها الناس تتواصل معنا. الصوت متقطع برشا، سواء من عند المستمعين اللي قاعدين يكلموا فينا وإلا من عند الأستاذ أيضا ما نجمناش حتى نتحصلوا عليه. على كل حال خلينا نرجع نزار معنا غم، إن شاء الله يحل الإشكال. ما نعرفش، نستنوا شوية ونرجعوا إن شاء الله. تفضلوا.

نختموا معكم اللقاء لمحالة ما كانش اليوم البرنامج بتاع الاستشارات القانونية كما سبق وذكرت لي أمور الغالب معناتها بتاع تغطية بتاع ريزو مش خارج على نطاقنا. على كل حال نتقابلوا إن شاء الله الأسبوع القادم نعوض إن شاء الله حصة اليوم. شكرا لكم الناس الكل، بارك الله فيكم، تابعوا بقية البرامج على موجات إذاعة الكيف. إلى اللقاء.

أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق ابتداء من 29 جوان 2026 برامج تلامس شواغل الناس اليومية روبورتاجات حوارات استضافات محطات خارجية زيارات ميدانية ومتابعات حينية برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة برامج ثقافية فنية رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية مواعيد يومية مع الأطفال هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: الثالثة مساء هنا بإذاعة الكاف صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف أسعد الله أوقاتكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الموجز أهم الأنباء. أكد رئيس الدائرة الجهوية لديوان الحبوب بسريان أحسن الخضراوي أن الكميات المجمعة من الحبوب بالجهة بلغت 1,035,000 قنطار إلى غاية أمس. ومع توصل موسم الحصاد وتخوف الفلاحين من التقلبات المناخية خلال هذه الفترة أكدت دائرة الانتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بباجة أن الأمطار الأخيرة لم تلحق أضرارا بالمحاصيل في ظل الاستعداد الجيد لتخزين الحبوب وإجلائها. أعلنت وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية عن فتح باب الترشح للانخراط في الشبكة الوطنية لمحاضن المؤسسات الفلاحية لفائدة الباعثين الشبان حامل الشهادات العليا والراغبين في الاستثمار في القطاع الفلاحي. يهدف هذا الإجراء الذي يندرج في إطار دعم المبادرة الخاصة وتشجيع الاستثمار في المجالات الفلاحية الواعدة إلى مرافقة الباعثين الشبان في إنجاز مشاريعهم وتيسير حصولهم على التمويلات اللازمة. نظم الفرع الإقليمي للشمال الغربي للمرصد الوطني لسلامة المرور اليوم بالشراكة مع عدة أطراف حملة تحسيسية بباجة حول دور حزام الأمان في التقليص من خطورة حوادث المرور وذلك ضمن البرنامج الوطني صيف آمن. قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح اليوم أن مصادقة الاحتلال الصهيوني على إقامة 13 مستوطنة جديدة تمثل تصعيدا استعماريا خطيرا يندرج في إطار سياسة الضم الزاحف وإعادة هندسة الجغرافيا الفلسطينية بالقوة عبر فرض وقائع استيطانية غير مشروعة في قلب الضفة الغربية المحتلة. إلى اللقاء.

0: الميعاد.
1: يا اللابسة فرس وخلال الحزام واتا حرامك سالف سالف على الخدمال وفي الساق في الساق ني نشبح وشامل.
0: مع حمادي الخماسي.

باسم الإله نبدأ نظامي، باسم الإله نجيب في لوزان، وباسم الإله نهدي سلامي لكل المستمعين والخيوان. وهذا ميعاد يا فهامي، تاريخ وحكمة ومعرفة مليان، ويا سامعي تمعن مغزى كلامي، فيه مغازي ومعنى للفهام. مستمعي الأوفياء أينما كنتم وحيثما يصلكم صوت إذاعة الكاف لؤلؤة الشمال الغربي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج، وإن شاء الله تكون عودة ميمونة. البرنامج اللي مش تكون مساحة مع بعضنا نقضيها، مش نوقفوا عقارب الساعة، ومش نعودوا إلى زمن جميل، إلى عادات الآباء والأجداد، إلى معنى مغنى ومعنى، إلى صلح بلادي، إلى حكم وأمثال شعبية. وإن شاء الله يكون ربي موفقني باش نزيد الإضافة ونوصل المعلومة لوليداتنا اللي ما يعرفوش حقبة.

وخاتل وفاو القدر واش نسالك العود المنقل ذابلين عرافها. هذه أبيات شعرية لشاعر من البر القبلي كما يقولوا قبل من الجنوب، تحكي على موضوع اللي هو حضارة بأتم معنى الكلمة، اللي هو حضارة مكتملة الذات، اللي هي الهطاية. الهطاية ومأخوذة هالكلمة من العربية فعل هطهطة أي ارتحل وغير المكان. الهطاية هم ناس كانوا يجوا من الجنوب ومن الوسط التونسي ويقصدوا فريقة اللي هي الكاف وبعض من ولاية سليان وجندوبة في موسم الحصاد باش يعاونوا أهل فريقة على اللمان الصابة ويصوروا مخزونهم من العولة. وكانت في قصتهم وفي ترحالهم كما قلت حضارة كبيرة ياسر. هنا نلقوا الشاعر أديب الشعبي يقول أشيخ أرمي البال على الصيافة، يوصي العمدة شيخ التراب يقول له هانم بني عم يجوك استهل فيهم وألف بينهم وبين أهل فريقة باش يعديوا هاك الفترة الزمنية نتاع الصيف نتاع الحصاد في ظروف طيبة. الشيخ ارمي البال على الصيافة وعرف ربوب المال والوقفة. الشيخ رد بالك على جماعة هان مضيف عندك وجماعتك الفلاحة ومتسكنين فريقة اللي مش يتعاشروا مع الهطايا اللي يجوا، ألف بيناتهم وأخلق جو حميمي بيناتهم. الشيخ ارمي البال على الصيافة وعرف ربوب المال والوقفة، ارمي بالك رد بالك عليهم. ولاد الزويل مكتوب دعاها لك يقول له رام هالناس هضامة، رام عندهم تاريخهم عندهم جذورهم عندهم أصالتهم، لكن شاءت الأقدار باش تكون منطقتهم جدباء وما عادتش تجيب الخيرات، هانم يجوكم الفريقة يعاونوكم ويحصلوا المحصول. أرمي بالك ولاد الزويل مكتوب دعهالك. ولاد الزويل معناتها رام ناس أهل طرق وأهل حضارة ورام ناس مضلعين في التاريخ. أرمي بالك ولاد الزويل مكتوب دعهالك، كانوا كذلك ناعمين بحالك موالي عزيب ومندرة وعرافة. رام هما بيدهم كانوا يزرعوا ويحصدوا والمندرة هي يلموا كتبن والقش كما نقولوا، وعندهم العزيب اللي هو مجموعة من البل ومن المواشي. موالي عزيب ومندرة وعرافة رام زاد هما عندهم ممتلكاتهم، لكن شاءت الأقدار بحكم المناخ كونهم أرضهم تكون جدبة ولوا يجوا لفريقة. موالي عزيب ومندرة وعرافة وخاتل وفاو القدر واش نسالك العود المنقل ذابلين عرافة. ما طالبين منك شيء يا شيخ كان القدر. والعود المنقل ذابلين عرافة هنا الشاعر التجا للمثل الشعبي اللي يقول المتحولة مذبالة لو كان يبدع روكها في الماء. يقول له راهو صحيح مش يجوا مش يعاشروكم، لكن بحكم هما يغادروا مضاربهم ويغادروا أماكنهم راهم بالطبيعة مش يحسوا، عندهم تأثير نفسي سيء شوي. هاوين وانت شيخ قلب بين المجموعتين أصيلي فريقة والهطاية باش هك الموسم يتعدى على خير. وفي الرحلة نتاع الهطاية من البر القبلي من الجنوب إلى الشمال كانت أجواء جد حميمية في الترحال، على خاطر هما يطبقوا المثل عندي عيشة ومعيزات وين يتحلي البيت مش يوصلوا من الجنوب للشمال يتعدوا بمراحل. هانم فك السمر نتاعهم كانت الأحاجي وكانت الأغاني، وتولدت عديد الأغاني على الرحلة نتاع الهطاية. والمخزون التراثي الشفوي زاخر بها الأنواع من الأغاني والشعر والأدب، وكما قلنا الهطاية هي حضارة كاملة. كي يوصلوا لفريقة يتعاشروا مع الناس ويتعاونوا مع فلاحة فريقة وخدمة وعمل وجهد وجو رائع. هنا مش تتولد أمور أخرى في موضوع الهطاية، مش أحدى فتيات الجماعة اللي يجوا ربما تهيم عشقا وغراما بأحدى فتيان أهل فريقة والعكس.

ما واحد من أهل فريقة يهيم عشقا بأحد الفتيات، وهنا نتجت برشا أغاني، أغاني الهطاية كما شور الهطاية، نالا حقنا الشاد شور الهطاية، نتبع في مخلول دين القطاية ولا مرحول، يقولوا مخلول ولا مرحول. هنا تولد قصة نتاع حب وعشق وغرام بين الطرفين، وعادة ما تنتهي باللوعة والحرمان، لأنه الهطاية مش يجيهم نهار ويرجعوا لأرضهم، وأهل الأرض مش يقعدوا في أماكنهم. تولد أغاني وعادة ونركز هنا تكون انت لوعة وانت حزن، لأنه المكتوب ما جمعش، لأن الأمور كانت ظرفية. وكما أغنية السرا وبرودة، وحش السرا وبرودة لمن عزم شرف على جمودة، هي نتيجة لقصة صارت في جهة أفريقيا هناك، وقعت قصة غرام وحب وعشق، لكن شاءت الأقدار باش يتفارقوا. يقول وحش السرا وبرودة ولمن عزم شرف على جمودة، جمودة هي سيدي بوزيد حاليا هذيك المنطقة. هنا نشوفوا هل الهطاية ذات طبع اجتماعي، وعندها مرتبطة بالدورة الاقتصادية، ناس تجيب البل نتاعها، تجيب الغلم، تجيب المواشي نتاعها وترعى هنا، يهزوا الصابة نتاع القمح، ساعات يجيبوا هما حاجات معاهم من بلادهم، أكل مقايضة هنا، يجيب تمر وياخذ القمح. دورة اقتصادية كبيرة ودورة اجتماعية، فك التعارف، وساعات تثبت الحكاية ويولي نسب ويولي مشي وجاي وتولي عائلات. أما الزوج من فريقة والزوجة من أهل الهطاية وإلا العكس. وهنا نحب نعرف وليداتي والصغار اللي ما خلطوش على هالزمان، راهي كانت أجواء حميمية خاصة في موسم الحصاد في الصيف، كان تعاون وتلاقح، وكانت أجواء وديما تولد هك الأدب الشعبي، هك الغناء وهك الشعر وهك السهرية. وكانوا اللي يختصوا به الهطاية كونوا المرحول في ظرف ساعة تتلم الدنيا كل، عندهم أدواتهم نتاع العشة ونتاع ما لازمهم ومواشيهم وأدواتهم، وكما التليج والحمار حشاكم والماثق والشريط والحنبل والكليم، في ظرف زمني وجيز كانت عشة وكان مرحول يختصوا به هذا من الهطايا. في ساعة من زمان تقعد الأرض فارغة، ويسافروا ويهزوا ما لازمهم من عائلتهم، وتقع

0: وما لهذه الكلمة من معنى، وكما قلت الهطايا والصيافة حضارة بأتم معنى الكلمة.
1: أيزور الزبالة يا

0: في الركن الثاني المحرمة والمحرمة والفولارة، تتسمى في كل جهة بمسمى، يسموها المحرمة ويسموها الفولارة والمحرمة ومحرمة الدادة. المحرمة كانت عندها دلالات في الأدب الشعبي وعند الأديب الشعبي، وكانت عندها مكانة متميزة في الوجدان في الأدب الشعبي. المحرمة كانت عربون بتاع محبة، وكانت رسائل مشفرة. كانت المحرمة هي قبل كل شيء أداة نتاع حشمة، يلبسوها إنسان نتاع حشمة وقار واحترام، وفي نفس الوقت كانت تحمل رسائل كبيرة. كانت كي إحدى الفتيات ما كانت الحشمة وكان القدر وكانت الحزارة، وكانت كي يعجبها شخص وإلا تميح ليه وإلا تعشقه، ترمي بالمحرمة نتاعها، والفاهم يفهم علامة من علامات التواصل ورسائل مشفرة.
1: حبيبك وعز حبايب، حبيبك يهني حضرت ولا غايب، حبيبك المطراش من الخايب، والخايبة في فكرته ما تجيبه ويا صاحبي ليا ما تغرق. يا غرايب على صغر سني الراش.

والمحرمة والمحرمة تغنوا بها الأدبة وتغنوا بها الجوالة، لأنها عندها روابط كبيرة بالمحفل وباللمة وبالميعاد وبالزردة وبالعرس وبك الأجواء الاحتفالية. كانت من بين الرسائل اللي تتبادل بين الطرفين هي المحرمة، ونلقوا أغنية كبي الفولارة أبي كبي الفولارة، ونلقوا أحد الجوالة قال المحرمة خليها كانك مروح، المحرمة خليها نتفكرك نمسح دموعي بيها. لكن للأسف وهذيك سنة الله في خلقه، المحرمة والفولارة فقدت رونقها وقيمتها، وكل وقت ووقت وكل دولة تخدمها رجالها. أصبحت الفولارة توا يحكيوا بها على أمهاتنا اللي ماتوا في حوادث اللي تاع العاملات الفلاحيات، وكانت محرمة دادة ب5000 ولت ب35000، لأن استغلاها واستثمروها في غايات أخرى ما نحبش نحكي فيها برشا. لكن كانت الفولارة والمحرمة والمحرمة عندها نواميسها وعندها قصصها، ومربوطة بالغزل بالشعر الأخضر في الأدب الشعبي، ومربوطة بالعشق والهيام والغرام، وكانت كذلك علامة تاع وقار وحشمة. كانت المرأة تعمل التقريطة ولا التقريطة يسموها في بعض الجهات، وكانت الفولارة وكانت أنواع وشكال، وكانت هاش الزخرفة اللي فيها، وكانت تزيد للمرأة بهجة وزين، وكانت وسيلة للتعبير. كبي الفولارة أبي كبي الفولارة.

في ركن المثل الشعبي نستعرض المثل كان الحديث قياس، كان حديث الخبو، كانت الأمثال الشعبية، وكان المثل قالوه ناس ما قراش درج في عمره، لكن جود قريحته بمثل شعبي التوى ماخذينه خطوط عريضة في حياتنا. قالوا إنسان أمي مع كل احترامات الناس كل، لكن قالوا على حكمة وعلى معرفة وعلى تجربة في الحياة، وخلوه لنا نحن توى خطوط عريضة، وبعض مش بعض برشة من الأمثال اللي يتوخاها ينجح في حياته. من الأمثال الشعبية يقول: أحرص وكسر البذر واطمع بمال الكفاية، سابتك لكان عجرودة خير من اللي تصوروا لها الطاية، بنادم إذا كان عداك اترك معاه السواية، ارحل من الدار وخليه يندم على شو مرايا. نشوفوا هالمثل يقولوا أحرص وكسر البذر، تعامل عربي وزرع وأحرص وكسر الحرث وأكثر مساحة واتبع ما فيه الكفاية. هنا متعت إلى القناعة، وراو سبق ربي وحطها في ربي، راو لابد يجي الخير، وكي تكون قنوع وتكون صابر راو يعطيك ربي الخير الكثير. أحرص وكسر البدر واتمع بمال الكفاية، سابتك لكان عجرودة خير لك من اللي تصوروا لها الطاية. ولو تزرع وتحصد وما ينوبش ربي بالكثير ينوب بالقليل وتكون عجرودة، وهذه لفظة يستعملوها للصابة اللي ما تجيش كيما يحبوها، يسمي يقول لك الطبة جت عجرودة، معناتها نصيب قليل ما عطاش ربي خيره، لكن راي خير من اللي تصوروا الهطايا اللي كنا نحكوا عليهم اللي هما الصيافة. راو شوف ناس تجي من أقصى الجنوب باش تهز مكاتب

0: مال اللي يفنى. شوفوا ناسنا وبدونا واش قالوا وقت اللي هما لا قراوا كتب ولا عندهم انترنت ولا دخلوا الجوجل. ناس بحكم التجربة والمعرفة والحنكة وتجارب الحياة قالوا حديث اللي يتدون في الكتب. بنادم إذا كان عداك اترك معها سوية، اللي يقصدك بالعيب ولا يجرحك اترك معها سوية، ما تعاملوش بالمثل، ما تجاوبوش، ما تردوش ساعة ساعين، اترك معها سوية، خلي يتحدث القرعة واسعة. ارحل من الدار وخليه يندم على شو مرايا. ارحل معناتها مش المعنى خليه في الدار، معناتها ابعد عليه تجنبه، كان عايبك ولا جرحك ابعد عليه وتجنبه، تو يرجع له شاهد العقل ويندم على شو مرايا، وربما يجي ويعتذر ويطلب السماح وترجع المياه المجاريها. متعملش بالمثل، كون حليم، كون صبور على الأذى، رب قدرة ربي نهاية تكون سمحة. شوف ناسنا هالبدو وهالمستواهم محدود، اش خلوا لينا من أمثال اللي ربما يعجز اللي يقراوا 10 سنين باش يقولوها. وهنا راي التجربة والحنكة ومعالجة الحياة راي تولد برشا أشياء ثمينة لا تقدر بثمن. إذن أحرف وكثر البدر واتمع بمال الكفاية، صابتك لكان عجرودة خير لك من اللي يتصوروا الهطاية. بنادم إذا كان عداك اترك معاه السوية، أرحل من الدار وخليه يندم على شو مرايا، وحديث مقياس مش يحسيرة تقعد عليها الناس.
1: شوقتمو

من أركان البرنامج الركن اسمه صلح بلادي. صلح بلادي مستعرض فيه إلى الموسيقى الطرقية، إلى الطرق الصوفية، إلى كيفاش تكونت، كيفاش جات، وش هي المغزى نتاعها، وش هي الهدف نتاعها، وش هي تأثيرها في المجتمع. وهنا نحب نفتح قوسين، راو الصالحين والطرق، وراو باب آخر كبير، تم شكون مشي يقول شرك وعادات سيئة، هذا الباب ما ندخلوش. أنا نعرف اللي هي في ثقافتي الخاصة، اللي كوني الطريقة والموسيقى الطرقية والأولياء والصالحين هي مبنية على توحيد الله قبل كل شيء، وراي منهج للخير وللذكر والتوحيد. أذي أقولها وأمضي باش ما يأولوهاش، راو باب آخر كبير. أما نحن مش نحكو على الطريقة وأهدافها والطرق الصوفية والصالحين والموسيقى الطرقية، لأنها موسيقى قائمة الذات ومرتبطة بقواعد نتاع الغناء نتاعنا ونتاع الأدب، الأدب الموسيقي نتاعنا نتاع اللب والصميم نتاع تونس، النغمات التونسية والمألوف وما إلى ذلك، راي مربوطة بالموسيقى الطرقية. الطريقة الأم واللي هي أم الطرق الكل في تونس وفي عديد من الدول المجاورة هي الطريقة القادرية، وهي نسبة للولي الصالح عبد القادر بن موسى بن عبد الله بن جنكي بن رويست الحسني، اللي تولد في 471 هجري وتوفى في 561 هجري. سيدي عبد القادر كما ينادولو كما يقولولو، يقولوا سلطان الصالحين، يقولوا اللي هي الطريقة الأم اللي انبثقت منها الطرق الأخرى كل، كما العلوية والعيسوية والرحمانية والعمارية وما إلى ذلك. الطريقة القادرية تحتوي على مائدائح وأذكار، وفي محبة المريدين لشيخهم، وكما كل إنسان سواء في الحياة العامة في العشق وفي الغرام تتقال غناء على المحبوب والمعشوق، وعلى الأم وعلى البي وعلى الخو وعلى المحبة وعلى الألفة. ناس يحبوا شيخهم ويحبوا طريقتهم، يألفوا مدائح وأذكار اللي يمدحوا فيها شيخهم ويذكروا صفاته وكراماته، فهمني؟ وكل بلاد ورطالها تلقى في الحضر في المدن تلقى موسيقى قائمة الذات طرقية مبنية على قواعد صحيحة ترجع للنغمات التونسية في مدح سيدي عبد القادر. كما في البدو ناس جود قرائحهم ويقولوا حديث في مستواهم في البدو، يقول ننده في الشيخ عبد القادر أمول الدالة الشرقية، ضموني لنكاد وصابر، كانك غافل بيا وبيا، قيدني في السطر الأول أما في لول مذبية. متعلق بشيخه ومتعلق، وفي البدو تتخدم قصبة وبنادير وجو بدوي بحت، وفي المدن نلقوا القادرية اللي تخدم في النغمات التونسية، في المزموم، في المحير، في السيكة، في الأصبعين، في النواة، وموسيقى بأتم معنى الكلمة، معناتها مبنية على السلم الموسيقي، وفيها رونق وتشنف الأذان، ونلقوا البدو يتغنوا بشيخهم بطريقة بدوية بقصبة وبنادير ولمة وواليمة وهالولايم الميعادات، الميعاد هذا اللي يتلموا فيه الناس، راو الغاية منه قبل كل شيء هي إطعامك الفقراء والمساكين، ديما لله وفي الله، وراو ما معبود بالحق إلا الله. لكن هذه سبل ومسارب أخذتها الناس باش تتلم وباش يخلقوا هك الألفة الاجتماعية وهك التآزر والتعاون في قالب ثقافي، وفي لمة وفي مدح وبندير وقصبة، وإلا بندير وذكرى في البلاد في الحضر، وإلا فهمتني في سهرة نتاع إنشاد من غير آلات يمدحوا في شيخهم. وأولا وقبل كل شيء راو المناسبات هذه وهاللمات هذه أول ما تبدأ بتوحيد الله، بذكر التوحيد، يركزوا على توحيد المولى عز وجل اللي هو المطية الأولى للربح في الدنيا وفي الآخرة.
من بعد توحيد الله ثم أوراد وأذكار ومدائح في التوحيد، وثم من بعد يبدو في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم وصفاته ومحبة في رسول الله ألف الألاف مش المئات من القصائد اللي تتغنى بحب المصطفى. من بعد تولوا يذكروا في شيخهم وفي كراماته وفي خصاله، هو رأوا الولي رأوا احتراما لما قدموا في سبيل الله، رأوا لا ينفع ولا يضر، ولي صالح خدم مع روحه، أما الناس تحترمه وتأخذ عليها الطريقة ذيك في الذكر وفي التسبيح والتوحيد، لا لشيء إلا لتوحيد الله وحب الله ومحبة في الرسول وفي الصالحين، ورأي مطايا ماخذينها مطايا باش يقووا إيمانهم بذكر الله. الولي رو ما يعبدش وما معبود بالحق إلا الله، لكن تم سبل وثم أنماط يأخذها للاجتماع واللمة باش يخدموا على الآخرة مش على الدنيا. إن شاء الله في كل حصة وفي هالركن هذا نتاع صلاح بلادي نعرفوا بمناقب الصالحين بأش قدموا للعامة من نصائح ومن هما في عادة الأولياء الكم اللي يكونوا ناس متضلعين في الفقه وفي الدين وفي القرآن وفيما إلى ذلك، وكانوا عملوا ثنايا باش يشجعوا الناس على عبادة الله على اكتساب مخزون روحاني باش نهار آخر يلقوه قدام ربي. ورايها الزوي وهال راي ما خلقتش للشعوذة، خلقت للتآزر وللتلاحم ولإعانة القليل، يعاونوا القليل بأسلوب ما يخلوشه اللي هو يحس اللي كونه هو ضعيف وما عندوش في لمة في زردة في معاد في كذا، يعملوا هك اللمة وأطعام المساكين. وأغلب الزوي كانت فيها الفروع الزيتونية، تم ناس سخر أموالها وأرزاقها للزاوية هذيك باش يعملوا فرع زيتوني تحفظ فيه الناس القرآن، ويجيبوا الطلبة وجوز جوالة يسموهم الجوالة، يجوا من برشا بلدان ويتلموا في الزاوية هذيك باش يحفظوا القرآن، لا فرنك لا سوردي، يجي يدبشوا معاه الزاوية تقيم بيه تحفظ القرآن تقريه. ثم شكون بعد ما يختم القرآن يتوجه في الفقه وفي العلم، فك الزاوية هذيك اللي هي تم ناس مسخرها ربي تسخر لها الأموال الطائلة باش تقيم بك الجوالة هك الطلبة يسموهم اللي جو من بلاد لبلاد باش يحفظوا القرآن، وكانت لك الزاوية هذيك عندها الفضل والفضل لله باش لمدت هك المجموعة باش خرجت منها طلبة اللي لقيناهم من نهار من نهارات يصلوا بينا التراويح ويعلموا في وليداتنا، وكانوا الطلبة هذاكم اللي خرجوا من الزاوية الفلانية ينتشروا في الأرياف ويخصوا لهم مكان أهل الريف يخصوا بيتة وإلا في الوقت هذاك معمرة ولا الله أعلم كل قدير وقدره، باش هك المؤدب هذاك اللي حفظ القرآن في الزاوية القادرية ولا في الزاوية العلوية ولا في أي زاوية يجي باش يقري لهم وليداتهم ويقيموا به ويتكفلوا به ويكون معنتها مطية لتثقيف هك الصغيرات في القرآن وفي أبجديات اللغة العربية، والعديد من الأساتذة والدكاترة والموجزين في إجازات كبيرة نلقوه أول ما بدأ فك الكتاب هذاك اللي في الريف اللي في معمرة ولا في مخزن ولا في بيته جاه مدب قراه وعلمه أصول الدين وعلمه القرآن، وكل مدب هذاك كانت النشأة نتاعه والتكوين نتاعه فك الزاوية هذيك اللي احتضناته وعلمته القرآن. نبقوا مع سيدي ولد العارم اللي هي مدحة قادرية، وإلى أن يجمعني بكم لقاء الأسبوع القادم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وفي رعاية الله دمتم.

0: سهراتنا على موجات إذاعة الكاف في الشبكة الصيفية من 10:30 نهار الاثنين بين ثنايا الذاكرة مع الدكتور محمد التليلي وكمال الزديري. فرسان الكلمة من اقتراح عادل الخماسي في سهرة الثلاث، وفي سهرة الأربعاء عيش السهرة مع أمن الخليفي. ليالي صيفية من اقتراح نبيل الشيخاوي في سهرة الخميس، وذات صيف مع إيمان مرعي في سهرة الجمعة. هزيج وقوافي من اقتراح هنا مدفعي في سهرة السبت، ونسهروا في ليلة الأحد مع برنامج عيني ومرات مع فتح الرئيس. سهراتنا على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: تمام الرابعة مساء.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: موجز لأهم الأنباء. أسعد الله مساء الجميع. أكد رئيس الدائرة الجهوية لديوان الحبوب بسليان أحسن الخضراوي أن الكميات المجمعة من الحبوب بالجهة بلغت 1,035,000 قنطار إلى غاية أمس، مشيرا إلى تواصل عملية التجميع والإجلاء بنسق سلس وسريع، خاصة بالنسبة إلى الكميات المجمعة في الهواء الطلق. ومع تواصل موسم الحصاد وتخوف الفلاحين من التقلبات المناخية خلال هذه الفترة، أكدت دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بباجة أن الأمطار الأخيرة لم تلحق أضرارا بالمحاصيل في ظل الاستعداد الجيد لتخزين الحبوب وإجلائها. أعلنت وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية عن فتح باب الترشح للانخراط في الشبكة الوطنية لمحاضن المؤسسات الفلاحية لفائدة الباعثين الشبان حاملي الشهادات العليا والراغبين في الاستثمار في القطاع الفلاحي، وذلك في أجل أقصاه 20 جويلية 2026. أعلنت جامعة جندوب عن إحداث تأهيل ماجستير مهني دولي في الآليات البديلة لفض النزاعات وخاصة آلية الوساطة، وذلك في إطار مشروع أكاديمي يعد الأول من نوعه في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي. وطنيا، أعلن رئيس مجلس النواب الشعب إبراهيم بودربالة عن اختتام مناقشة اللجان القارة لمشروع مخطط التنمية للفترة 26-30 في انتظار إعداد التقرير التأليفي حوله وبرمجة جلسة عامة مخصصة لمواصلة النظر في هذا المشروع الوطني. في الشرق الأوسط، أفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطيني جراء استهدافه من طائرة مسيرة شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. وفي لبنان، أكد الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون أن صيغة الإطار مع الكيان الصهيوني لا تشرع بقاء الاحتلال في لبنان كما يشاع، بل إن البند المعني بذلك يشير إلى تمكين الجيش اللبناني لبسط سيطرته على كامل الأراضي اللبنانية. نهاية الموجز، نلتقي تمام الخامسة في أمان الله.
0: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا ومشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق ابتداء من 29 جوان 2026. برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة، برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية، مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
3: مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية وبالاشتراك مع إذاعة الكاف تقدم

0: حير مواجع قلبي وزان نادي همومي.
1: روضة الخروبي.

0: وعماد الوسلاتي في مسلسل فريقة. فريقة حوار عادل الخماسي عن رواية بوغريبة يا صاحبي لعبد المجيد الحواشي. الهندسة الصوتية لأسعد الدريدي. إخراج عماد الوسلاتي.
1: هكا هو العبد يا أخويا، مخي بفراقك
2: دوي من الحال من المحال يا أخويا.
1: تبر بنيتي، لا شك تلفي شوية على روحك، راكي مازلتي مريضة بنيتي.
3: عندي فوارة يا عم الشاوش ونحس في ضيقة في قلبي.
2: اللطف على بنيتي من الضيقة، اصبري بنيتي.
1: والله يا العابد أخي لو كان زدت نهيرات حتى ترتاح تبر مش خير.
3: مرتي مازلت مطولة يا عم الشاوش.
1: ربي يشفيك بنيتي، ربي يشفيك. والله حتى الجماعة متاعي هذاك حدهم على تبر، والفوا بيك بنيتي.
2: نتقابلوا في ساعة سعيدة إن شاء الله ونفرح بيك يا الشاوش.
1: العابد العابد، ماني قلتلك يزي من الغلط. معاكم ربي، حتى هي رحلتكم ياسر طويلة، من الكاف لتونس ومن تونس للبر القبلي.
2: ثنية طويلة وستر يا ستار.
1: لباس لباس، الله يكون في عونكم ويخفف عليكم الرحلة. هاي يا سيدي في ضمانة ربي. هاي هاي
2: الشاوش، ربي يقدرني على رد جمايلك ومعروفك.
1: ايش انهي تو الزيتش، رد بالك على تبر برك ويزي عاد. هاي
3: يعيشك عم الشاوش، وسلم لي على الجماعة الكل.
1: يوصل بنيتي، يوصل يوصل إن شاء الله. هاي هاي لفوا رواحكم، هاي لفوا رواحكم، هاي هاي يجوا من هنا. هاي
4: شباك
1: يا غشير، وش بيك جافل؟ تي بشوية زعما طيحتني من لغاش، تقول الكاف الكل هج لتونس، سايس روحك تفلوا الغادي.
2: هاي بسلامة الشاوش،
1: ما تنسانيش على بري، طمني عليكم. اه
2: ان شاء الله ما يكون كان الخير.
1: هاي توصلوا بالسلامه العابد.
5: هم رحلوا

0: ملا ذكا هو وليدي ركبت راسك وخذيت قرارك؟
1: أيما المكتوب ما منه هروب.
0: الخامر وليدي راني ميمتك، راني تعبت، راك رجعت من الموت.
1: الله غالبة يما، هي حياتي.
0: هزكم في اللفام وليدي، وحكاياتكم دارت على ألف لسان ولسان، عملوا بكم القصايد والغنيات.
1: ما يهمنيش في الناس وكلامهم يما، ما تهمني كان هي تبر.
0: على مراد الله وليدي، وإيش نقولك، اللي تعمل مبروك.
1: أميمتي دعيلي إن شاء الله نلحقها.
0: برا وليدي راني راضي عليك دنيا وآخرة، برا تربح.
1: هيا عاد عبارة هيش الراحي نحي منك وحشة الراحي.
0: يزي يزي عاد وليدي، إن شاء الله توصل بالسالم إن شاء الله يا ربي.
1: ها والكلام الزين،
0: مش عملت لك ركب ضغط لي كبتي.
1: ها والكلام الزين، أختانا يبا أختانا عاد. هيا ادعيلي عبارة ادعيلي.
0: ربي يسونك وربي يوصلك بالسالم. خليني نصب شوية ماء وراك باش ترجع محصن مضمن إن شاء الله.
1: زايد مع ميمتي. هيا
0: ربي يسونك.
1: يعيشك، خليني نمشي لنمس يسترنا فيه البرة معايا راس رقي.
0: برا ربي يوصلك بالسالم وليدي بالسلامة. محصن مضمن كبدي في ضمانة ربي.
2: ها خالتي حبار، وش بيني نادي ما نسيتني يصب وراي حتى ني الماء، ولا خاطر نيتيمة ليلي كون جيت منتي حية.
1: الزيت اشتوى نمس، الزيت اشتوى
0: حتى انت وليدي، حتى انت وليدي اما مهبول اكثر من الخمر.
2: نحن مصيرين ومعيجين.
1: ايما صب عليه الماء وخلي فك علينا من المشتوى.
2: شي تصب عليه الماء مسكون؟ ايه
0: مشك مسكون، هيا بره في ضمانة ربي.
1: هيا بره. ايش ايش

0: Sister Pasta! Aya! Sister Pasta! Aya! Pasta!
1: الغريب والعجائب تشوفيهم في هالتران تبر أمي ما لبس شوي واش بك سارحة وهايمة
2: ماني فاهمة شي
1: سامحيني بنيتي خوك عملها فيك وفينا حرم علينا بر فريق الله يسامحه
2: ربي سامحه علي عملوا فيا اكتني بالحياة
1: ايه المكتوب ما منه هروب بنيتي حبيش قهوة باللي ريقك الأخرى
2: سق ما عيني في شي
1: حاسبيك بنيتي اما على مراد الله

0: وسبوني ونانا ما نسبك ولا ليلى نشتها لك وجيعة.
1: هل كان بيخوي بالرباصة بشوي وانت كل عجاج
2: اكبس اكبس النمس بيس اكبس
1: يا اخي ديما حقرني نكلم فيك راه باه يا الخمري به
2: رد بالك على السرج اكبس اكبس
1: انت ما قبل مش ناقص خليها تو
2: تيمشي تيمشي النمس
1: اي لا محسوب مش نفهمك ناف انت بيك على تبر مش كيفين لو جعلك المخلوق هذاك اخوه العوق
2: العوق ايش عندك تعمل وامشي برك امشي
1: حليلي يا حليلي يا حليلي يا وكان نشدك مبروك
2: يا ودي ركز على الفرس وانت لا تتحدث هاهي الجام امشي
1: بشوي بشوي مش طيحني بشوي
2: تعرف كيفاش اقعد انت مدامك تعب ارتاح انا ونات نوصل المنظر السارح ونرجع لك هيس

0: ايش؟ يا منذر يا منذر،
1: يمنه اللي طل
0: الخمري صاحبك.
1: يا مرحبا بيك. هيا يا هبط ارتاح عاد واربطك الكوتان وينهد.
0: هيا صلي على النبي كوت يلهد، سيب الازرق معمل على ربي وعليه.
1: اللطف عليك وعليه، والله كيف وصلنا الخبر تفجعنا عليك.
0: قضى ربي والتف منذ الخي. قولي ما قديم هنا في المرجة بتاع بالمفتاح،
1: اي
0: تعداش قدامك مرحول متاع جماعة من البر القبلي؟
1: مرحول؟ لا لا يا الخمري، لا كانت عدى باش نتقي عليك. لا
0: ما انا تعرف كيفاش، خلينا نرتاح شوي ومن بعد نكمل اثنيتي، وان شاء الله من باك كان في يوب.
1: هيا ارتاح. ايه يعطيني استك على راسي.
0: واش بيك؟
1: هاك النهار وصلني خبر، قالوا لقناوة الجيزاني شرى رسلة هي بيدها مخلطة انعاج وعلى ليش وبراشن، اتي حتى بالكلب فيها.
0: قناوة الجيزاني؟
1: اي
0: زعمة مرعولة امنظر. وكان نقى الخبر عنده ليك البشارة.
1: ان شاء الله توصلك وتنالها يا الخمري وخي، حتى انت راك باهي وحكايتك باش تقعد سنين وسنين يا بغريبة يا صاحبي.
0: مكتوبة منظر مكتوب خي، برا عاد تو انت شيخ ماك تحب كان الحكايات، هاني زدتك حكاية وماني نعرفك، برا زيد لها الاشعار واعمل لها المواويل وردها غناية مرة واحدة.
1: تدلل
0: شي؟
1: تدلل يا الخمري، ما وصلت انت المرحولها انت كان الغناية سبقتك.

0: ليك وحشة يا الحداد يا أخويا.
1: وانت زادة يا محرز الباهي، حوال سعدية لباسة؟
0: الحمد لله الحمد لله، هوينا كالعادة وأحلى في الطين مصباح لليل.
1: الله غالب غالب يا محرز، العاصمة صعبت والاستعمار ماشي ويزير على التوانسة بشوية بشوية.
2: هذاك علاش ناوي ننضم للمجاهدين في طرابلس؟
0: كيفاش؟ طرابلس؟
2: أي طرابلس، عندي مدة وأنا خمم في الموضوع ودرسته مع المجاهدين غادي.
0: إيه وتونس وشكون بيها يا الحامي؟
2: تونس لها رجالها، لها محرز، طاهر الحداد، لها ولاد الحفيانة.
0: هذه غدرتني بها يا الحامي، موالف ديما تشاورني ونتناقشوا في كل شيء باش تخلي عليا البلاصة يا أخوي.
2: تشبيك يا محرز، مازلت نتحدث، مازلت ما خديتش قرار.
0: اللي فيها الخير لتونس ولطرابلس ربي.

0: الحق وما تلزمنيش الكذب. عمك العابد باين نفس مؤمنه ويخاف رب.
1: تي حتى هو قاري في جامع الزيتونه، غير الوقت عكسه. بعد ما مات بي وكان فلاح كبير، تعاركوا الاخوات على الورث، جد في راس عم العابد هو الكبير، والكبير ديمي هز لحمل.
0: الله غالب خمري ولدي، الدنيا راهي تبدلت.
2: يا عم قناوي بالله ياك ولد ومبروك العوب، ما كانش معاه وقتها.
0: لا لا وليدي ما تلزنيش الكذب، ما شفتاش؟ شفت كان بنته تبكي من بعيد وقت ناس وبترسل. والله سخفت، نحس في الهوايش يتكلموا معاه ويودعوا فيه.
2: أبوي يا عم قناوي، تفهم في لغة السعي؟
0: شنو نفهم في لغة السعي؟ أول ديرالي والد وعايش معاهم، وكل حيوان نعرفه من صوته ومن خزرته ومن ماشيته، مريض ولا صحيح، زاهي ولا غضبان.
2: أوخ، حتى من الحيوان ثاني يتغش ويفرح.
0: الحيوان راهو كيف وكيف البشر، عنده حياته ولغته ودنيته. هذاك علاش حسيت بهاك الطفلة بنت العابد، كيفاش تحكي بدموعها مع الهوش. والله سخفتني العزاء.
1: هذيك هي، هذيك هي النمس، هذيك هي تبر. برا ربي فرحك عم قناوة كيما فرحتني، وإن شاء الله نعوذ هالك في فرحة الأولاد.
0: لا لا سيد، سبق لحوجة تو، ومن بعد يا من قعد حي.
1: باه يا سيدي يطلق بلي تحب، راك رجعت فيا الروح.
2: هكا هو عاد الخمري تو مش تولي لنا بثلاثة أرواح.
1: اسكت النمس اسكت، واش تحب نغني لك؟ هيا اختار من فرحة الأولاد.
0: بصراحة أنا تعجبني برشا في وحش السراء، والله راك تبرد لي على قلبي.
1: أسيدي هاو باش نبرد على قلبك وقلبي. أي أي برنده النمسنده.
2: يا بدنت عاد
1: بدنت.
3: وياه يا عين لا لا تكرهي الزينة، والقلب لا لا لا القلب رياسة. ياه خنداده لا طاح لي البر يشكي الواء.
4: سيرا وبرودان وناوال فتيل حقاس. سيرا وبرودان.
5: كنتم مع
6: علي الخميري، فاطمة الصندي، نور الدين الهمامي، الأزهر الفرحاني، علي لندلسي، عبد الرزاق جبلة، فاطمة الحسناوي، عادل الخماسي، علي قياد، الطاهر الرضواني، محمد سفينة، عزيزة برباش، نزار بن بلقاسم، كمال بن جيمة، كريم الشنوفي، الخضيري نصيبية، إناس العماري، إيمان اليحيوي، سلاح العمدوني، ومنصف المعروفي.
5: ضيوف الشرف:
6: سلوى محمد، عزيزة بولابيار، وحيدة الدريدي، لطفي ناجح، وأنور العياشي. العازفون: محمد الهمامي، ناجح كريزي، إياد الشابي. تسجيل الموسيقى: هندا يونسي.
5: ساعد في الإخراج علي قياد. توظيب الإنتاج سلاح العمدوني. الهندسة والتركيب والمزج لسعد الدريدي. هذا العمل مهدى إلى روح الفنان محمد علي بالحارث.
6: مع تحيات عماد الوسلاتي.
7: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
8: الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: وطن،
1: حماة وطن،
0: سير مناضلين ومناضلات واجهوا الاستعمار وحملوا راية الحرية والاستقلال.
2: أم سعد يحيى وخديجة رابح قريبتان أربكتا مستعمرا، ومسيرة ألهمت نساء.
3: تونس، 9 من أفريل سنة 1938. الدخان يتصاعد في سماء العاصمة، ورصاص الاستعمار يحسد أرواح الشهداء ويسيل الدماء من القصبة وباب بنات إلى باب سويقة. وسط كل هذا كانت هناك امرأتان، أم السعد يحيى أو خالتي أم السعد كما تلقب، وابنة عمها خديجة رابح. التحفتا بالسفساري وخرجتا مع المئات من طلبة الزيتونة وتلاميذ الصديقية، وقادتا مجموعة من النساء لاختراق الطوق الأمني الذي فرضه جنود الاستعمار. هدفهن تعطيل السيارة التي كانت تنقل الزعيم علي البلهوان للمحاكمة. تلك كانت شرارة إعلان التحدي وانخراط المرأة التونسية في قلب المعركة الميدانية ضد الاستعمار. وكما كتب تاريخ النضال الوطني بالدماء، فقد كتب بحبر نسجه صبر النساء وشجاعتهن. اليوم سنروي لكم سيرة امرأتين نشأتا في واحات المطوية بالجنوب التونسي، كسرتا قيود المجتمع وحولتا أنوثتهن إلى ترسانة أربكت المستعمر الفرنسي. هذه الشجاعة لم تأتي من فراغ، فخديجة رابح التي ولدت في العام 1910 نشأت على قصص جدها محمود سويلح الذي قاوم الاحتلال عام 1881 واضطر للجوء إلى طرابلس قبل عودته. أما أم سعد يحيى المولودة عام 1898 فقد تشبعت بروح التمرد والثورة من أصداء ثورة القبائل بالجنوب في العام 1915 وأعدام البطل المشهور الدغباجي بعد 9 سنوات. خالتي أم السعد وبمجرد ترملها في سن مبكرة من مبروك بن حفيظ وقبل خوضها غمار السياسة أصرت على خطوة ثورية آنذاك. استعادة لقبها العائلي يحيى رمز جرأتها واعتزازها الذاتي. فاطمة شلفوح الأستاذة المختصة في تاريخ تونس المعاصر وإحدى أهم المساهمات في صياغة وتحرير سيرة البطلتين في موسوعة مناضلات تونسيات، تعود بنا إلى جذور تشكل ملامح هذه الحركة النسائية المبكرة ضد الاستعمار واستبطان أم سعد وخديجة لروح المقاومة.
4: ثم وسط مقاوم للمستعمر مش مرتبط بميلاد الأولى أو الثانية، بل يعود إلى 1881 دخول القوات الفرنسية واحتلال البلاد التونسية ومقاومة المستعمر لها، وكانت هذه المنطقة من بين المناطق التي قاومت المستعمر وبقيت ذاكرة معناتها مجروحة فيما فعله المستعمر من استيلاء على أملاكهم والتنكيل بهم وغيرها. وبالتالي هما نشأوا في وسط وطني يكره المستعمر، في وسط يحكي وتتوارث ذاكرة العائلة ما تعرضت له المنطقة في ظل الاحتلال الفرنسي. التشبع بالحس الوطني والوعي الوطني كان في الوسط العائلي، كان عنده دور. ثم عناصر من قرية المطوية كانوا منخرطين في انتفاضة لودرنا ولاد دباب التي اندلعت أثناء الحرب العالمية الأولى. بالمناسبة هنا نذكر ما تنسى قاوموا مش من المطوية لكن من مناطق أخرى، مثل معركة رمثة 1915 لقينا فيها شهيدات رفعنا السلاح في وجه المستعمر الفرنسي. بالتالي ثم جهة تستبطن الكره المستعمر وتحمل هذه المبادئ الوطنية. اختشاري بحتقول فرنسا تكرهنا ونحن نكرهوها في الدم، من صدق الرب نلقاه كلمة كلمة على فرنسا خايبة باش نقولها، على خاطر عذبة أجدادي، عذبونا بالضرب وبالخطايا وفسدونا رزقنا وغاروا علينا وعلى ملكنا وعملوا فينا شر الشف.
3: وبالعودة إلى تاريخ 9 من أبريل 1938، كانت الشوارع يومها تضج بالهتافات وصدور وحناجر المتظاهرين تغلي بالشعارات. في قلب هذا الإعصار لم يكن الرجال وحدهم من يواجهون الرصاص، بل كانت هناك وجوه نسائية شجاعة اخترقت الصفوف لتصنع التاريخ.
4: الدور المحوري في الحقيقة كان في حوادث أفريل 38، هذاك المنعرج بالنسبة لانخراطهن الفعلي والفاعل في النضال الميداني. كان نرجع لتصاور مظاهرة 8 أفريل 38، اللي هما زوز مظاهرات، معناتها واحدة انطلقت من رحبة الغنم معقل الزعيم توا، والأخرى انطلقت من باب سويقة. تطلق في مؤخرة المظاهرة نساء، نساء هذوكم كيفاش خرجوا؟ حقيقة هناك دور محوري لخديجة رابح وأم السعد يحيى في الانتقال بين المنازل في المدينة العربية وإقناع النساء للخروج في هذه المظاهرة. في هذه المرحلة كان دورهن خاصة يقتصر على محاولة إقناع النساء في منازلهن، في الزوايا، في الحمام وغيرها من المناطق. ما تمشيوا البرشة بقايا باش يقنعوا النساء أنهم يخرجوا. 9 أفريل محاكمة الزعيم الشاب علي البلهوان، فسمعوا الناس في تونس وثم تجمع أمام قصر العدالة، والتجمع هذيك كان فيه رجال وكان فيه زادة برشة نساء، من بينهم أم السعد يحيى وخديجة رابح، وقاموا بتعب كبيرة باش نساء تتجمع. هي تقول في هذا السياق: واصطحبنا 12 امرأة وتنكرنا ووضعنا أغطية على رؤوسنا باش ما يعرفهمش المستعمر. وتحول التجمع ذاك أمام قصر العدالة إلى مواجهات دامية سقط فيها تقريبا 22 قتيل و2000 جريح. شنو الدور إثر ذلك بالنسبة لأم السعد يحيى وخديجة رابح؟ الدور متاحهم هو في إجلاء الجرحى ويخبيهم في المنازل المختلفة في المدينة. فهاتي النساء قمنا بدور مهم أثناء المواجهات في إجلاء الجرحى، وأيضا في توفير يقولوا كنا نكسروا الألواح، كنا نعطيه أي وسيلة باش يضربوا بها المظاهرين هذوكم اللي كانت ثم مواجهات في تلك الفترة. مثلا يقصوا القماش ويكتبوا الشعارات، هذاك كان دور النساء، هما اللي فصلوا. خديجة تكتب، قرأت في الكتاب وكانت تخيط وتطرس، فكان عندها دور في أنه يقصوا اللافتات باش يقع رفعهم في المظاهرات المختلفة.
3: في العام 1943 تحول منزل خالة أم السعد في نهج سيدي العطاوي بباب سويقة إلى مأمن للزعيم الراحل الحبيب بورقيبة بعد هروبه من بطش المستعمر. وفي سبتمبر 1949 عاد بورقيبة إلى تونس بعد سنوات نفيه في القاهرة، وترجل لنفس البيت شاكرا جميلها، وكلفها بتأسيس أول شعبة نسائية بمدينة تونس. وفي تلك الفترة كانت خديجة رابح تدرب 140 فتاة في منزلها وفي زوايا المدينة على الأناشيد والمبادئ الوطنية. محطة نضالية ترويها لنا الأستاذة فاطمة شلفوح بالتفاصيل.
4: إثر إطلاق سراح الزعماء من سجن سان نيكولا، بورقيبة عاد وأصدقائه وبعض زملائه من الوطنيين، من القادة الوطنيين إلى تونس. تم تضييق الخناق عليه وعلى نشاطه، ففي فترة ما ما عادش يروح لداره، تخبى في دار أم السعد يحيى بشهادتها، شهادة شفوية لها. بالتالي ثم ثقة تنسجت بين شعبة الترنجة هذوما اللي متكونة من المطاوة خاصة، وما بين أهم القادة الوطنيين وفي مقدمتهم الحبيب بورقيبة. وبالتالي عندما لجأ إلى منزلها كان واثقا أنه في أمان، بدليل أنه عند عودته في سبتمبر 49 بعد منفاه الطويل في القاهرة، غادر 45 وعاد سنة 49، ترجل مباشرة عند عودته واستقباله في باب سويقة إلى منزل أم السعد يحيى في نهج سيدي العطاوي. المسيرة هذه ما توقفتش، تواصل النشاط متاعهم، مش كان هما بتبيعة، الاتحاد النسائي الإسلامي تأسس عام 36 بقيادة بشيرة بن مراد وفي برشا نساء، وتواصل نشاط النساء إثر الحرب العالمية الثانية. والحزب عام 49 أوعز بأنه يتم تأسيس شعب نسائية، فتأسست أول شعبة نسائية سنة 1949 بتونس، بصفاقس. أيضا الشعبة النسائية متاع صفاقس كانت ناشطة جدا، وبالتالي كانت أم السعد يحيى وخديجة رابح من النساء الناشطات جدا. خديجة رابح كانت تخطب في هذه الشعب مع شدلية وسعيدة بوزكر وأم السعد من يحيى وشريف الفياج الزيدة، وكانت تدرب النساء على الأناشيد الوطنية بمنزلها من أجل تعليمهن المبادئ الوطنية.
1: المدنية وضربت حوالي 140 فتاة في هذا المضمار، وكانت تعقد اجتماعات مرة بالزوايا بالمدينة في زاوية سيدي إبراهيم الرياحي ومرة بمقر قرب زاوية سيدي محرس. في أغلب الأحيان زادت تعقد اجتماعاتها مع النسوة في منزلها باش تهرب من أعين الاحتلال والمستعمر الفرنسي ومن وشاية المتعاونين معه، خاطر فما برشا متعاونين. وهو نفس النشاط راهو بالنسبة لأم السعد يحيى، قامت بدور مهم معتها في الشعبة هذية.
3: ديسمبر 1951، المفاوضات التونسية مع الاستعمار الفرنسي تفشل. ردة فعل أم السعد وخديجة لم تتأخر لإنجاح إضراب عام وقرة لمدة 3 أيام، رفضا لمبدأ السيادة المزدوجة، إذ قادت تحركات ميدانية لإنجاح الإضراب. فقد كانت أم السعد تنزل الناس من الترامفاي وتقنعهم بغلق المقاهي، وحاذت حذوها ابنة عمها خديجة رابح.
1: هنا شنو المنعرج؟ تعرف لي احنا خضنا تجربة حوار مع فرنسا على اساس السير بالبلاد التونسية نحو الحكم الذاتي والقيام باصلاحات في اتجاه ربما الاستقلال التام فيما بعد، لكن فرنسا تمسكت بالسيادة المزدوجة من خلال اصدار مذكرة 15 ديسمبر 51، فكانت القطيعة في المفاوضات وقررت الحركة الوطنية بمختلف مكوناتها خوض غمار المقاومة والمعركة المسلحة. بل كان ثم اضراب في اثر هذه المذكرة 21-22-23 ديسمبر 1951 للدفاع عن القضية التونسية ورفض مبدأ السيادة المزدوجة. إذن شنو ساهمت أم السعد يحيى وخديجة رابح؟ ساهموا في دعم الإضراب، إنهم مشاو يقنعوا في المواطنين بمعية عدة نساء أخريات منهم شدلية بزقرو. كيفاش عملوا؟ كانوا يمشيوا للقهاوي، يمشيوا للحوانت، يهبطوا في الناس من الترونفي معناتها من عربات النقل باش تقع مقاطعة إضراب عام لمدة 3 أيام حتى ينجح الإضراب. تقول أعطاونا الحزب جرايد في مقالات كانوا يوزعوا فيه مبلاش.
3: إلى تاريخ 13 من جانفي في العام 1952، المكان ميناء حلق الواد. وقفت خالتي أم السعد بوجه المقيم العام الجديد ديوت كلوك رافعة شعار يسقط الاستعمار، وكادت تعتقل لولا تدخل الباي. أما خديجة رابح فقد تقدمت صفوف مظاهرة نسوية ضخمة بباجة بعد يومين أدت لاعتقالها وإيداعها السجن بمعية مجموعة من النساء المناضلات.
1: عند تعيين مقيم عام جديد قبل حتى مؤتمر الاستثنائي للحزب ذيك في 18 جانفي، قدم مقيم عام جديد على متن بارجة حربية جون دوتكلوك، وهو بمثابة إعلان عن سياسة قمعية منقطعة النظير. فجمعوا وعملوا نساء مظاهرة في 13 جانفي 1952 بميناء حلق الواد إدانة، رفعوا شعارات يسقط الاستعمار يسقط يسقط إلى آخره. عنا مظاهرة نسائية في باجة شاركوا فيها برشا نساء، عنا تصويرة أم السعد يحيى في مقدمة المظاهرة معهم وسيلة بوركيبة وغيرهن وشدلية بوزقرو وغيرهن، وقد وقع اعتقال هاته النساء ثم تم إطلاق سراحهن فيما بعد.
3: لم تتوقف مسيرة البطلتين هنا، بل وتصاعد نضالهن مع اندلاع شرارة المقاومة المسلحة في أوائل سنة 1952. سارعت أم السعد يحيى بجعل منزلها في باب السويقة مكانا لتخبئة الأسلحة وملجأ آمنا للمقاومين.
1: في مرحلة الكفاح المسلح تواصلت نشاط خديجة رابح وأم السعد يحيى تجميع الأسلحة في منزلها. مثلا أم السعد مش بالمعنى المخزن، كانت تخبي سلاح، مناشير، نقل التعليمات، توزيع المناشير، كانوا زادة يقوموا بتجميع الأموال لمساندة الحزب معناتها، ومعهم شريفة الفياش كانت من العناصر الفاعلة في أنهم يجمعوا مداخيل للمقاومة، وزادة كانوا يوفروا مأكولات والمؤونة للمقاومين.
3: الفترة ذاتها شهدت مظاهرة باب بحر الشهيرة بحضورها النسوي الواسع. كانت خديجة رابح في الصفوف الأولى وكسرت ساقها بضربات جندرمة الاستعمار. ما أشيع مباشرة إثر الحادثة جعل الراحل الطيب المهيري يقول: إذا ماتت خديجة فستموت الحركة الوطنية النسوية معها.
1: ثم مظاهرة نسائية في باب حر في جان في 52 تعرضت فيها هي للعنف اختجا رابح وتكسرت ساقها. هي تقول عنا شهادة شفوية: دسيت عند يهودي معناتها خبيت روحي، كان دخاخني في باب حر، الدم يشرشر من ساقي ومن كل بقع، عطاني جرايد نشيح بيهم في الدم، قعدت عند هيك اليهودي مدسوسة للحداش متاع الليل حتى نجمت تروح لدارها من بعد. هي تذكر اختجا رابح في شهادة شفوية تقول وقت ضربت في مظاهرة باب بحر، تقول مرة اللي تشديت في مظاهرة باب بحر الكبيرة مشاو ولد عمي للطيب المهيري قال له: خديجة اما ماتت ولا خشت الحبس. يخي جاوبوا قائد الوطني طيب المهيري قال له: اسمع وقت اللي تموت هي نحن رجال نندبوا عليها، لو كانت تموتنا هي توا الحركة الوطنية متاع النساء تموت.
3: تواصلت مسيرة أمي سعد يحيى وخديجة رابح الحافلة بالنضال والتضحيات إثر تحقيق النصر والاستقلال التام وخروج المستعمر، وذلك بالانخراط في معركة التنمية وبناء الدولة وتوعية المرأة بالحملات التثقيفية في مختلف جهات البلاد من خلال النشاط المكثف صلب الاتحاد القومي النسائي. في سنة 1972 غادرتنا أم سعد يحيى تاركة اسمها يزين أحد أنهج العاصمة تونس، ولحقت بها خديجة رابح سنة 1988 بعد أن قلدهما لحبيب بورقيبة وسام الاستقلال. هكذا كانت سيرة امرأتين من عمق الجنوب صنعتا بجرأتهما فجرا جديدا لتونس وألهمتا أجيالا من النساء وتركتا خلفهما صرخة لا تمحى: اللي يموت يموت شهيد واللي يعيش يعيش سعيد.

تحب أخبار موسيقى وجو باهي؟ إذاعة الكيف معاك وين ما تكون، من الكيف في كل تونس، صوت الجيهة ونبض الناس، خلي الموجة ديما معاك.

0: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: الخامسة مساء هنا بإذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
1: أسعد الله أوقاتكم، أهلا بكم إلى هذا العرض المجاز لأهم الأنباء. مع تواصل موسم الحصاد وتخوف الفلاحين من التقلبات المناخية خلال هذه الفترة، أكدت دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببهجة أن الأمطار الأخيرة لم تلحق أضرارا بالمحاصيل في ظل الاستعداد الجيد لتخزين الحبوب وإجلائها. أكد رئيس الدائرة الجهوية لديوان الحبوب بسريان أحسن الخضراوي أن الكميات المجمعة من الحبوب بالجهة بلغت 1,035,000 قنطار إلى غاية أمس، مشيرا إلى تواصل عملية التجميع والإجلاء بنسق سلس وسريع خاصة بالنسبة إلى الكميات المجمعة في الهواء الطلق. أعلنت وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية عن فتح باب ترشح إلى الانخراط في الشبكة الوطنية لمحاضن المؤسسات الفلاحية لفائدة الباعثين الشبان حاملي الشهادات العليا والراغبين في الاستثمار في القطاع الفلاحي، وذلك في أجر أقصى 20 جويلية الجاري. نظم الفرع الإقليمي للشمال الغربي للمرصد الوطني لسلامة المرور اليوم بالشراكة مع عدة أطراف نظم حملة تحسيسية بباجة حول دور حزام الأمان في التقليص من خطورة حوادث المرور، وذلك ضمن البرنامج الوطني صيف آمن. أعلنت جامعة جندوبة عن إحداث تأهيل ماجستير مهني دولي في الآليات البديلة لفض النزاعات وخاصة آلية الوساطة، وذلك في إطار مشروع أكاديمي يعد الأول من نوعه في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي. أفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطيني جراء استهدافه من طائرة مسيرة شرقية مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. أكد الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون أن صيغة الإطار مع الكيان لا تشرع بقاء الاحتلال في لبنان كما يشاع، بل إن البند المعني بذلك يشير إلى تمكين الجيش اللبناني بوسط سيطرته على كامل الأراضي اللبنانية. نهاية الموجز على رأس الساعة، نلتقي إن شاء الله إلى اللقاء.

0: عشوية صيف.
1: عشوية صيف.
0: عشوية صيف.
1: عشوية صيف
0: على موجات
1: إذاعة الكاف.

مساء الخير، مرحبا بكم مستمعينا، أهلا وسهلا بالناس الكل في هذه المنوعة المسائية اللي تبدأ معكم من توا وحتى الثمانية متاع العشية. إن شاء الله تقضوا معنا أحلى وأمتع الأوقات مع الفقرات أكيد في هذه الشبكة البرامجية الصيفية. نقولوا ألف ألف مبروك لكل الناجحين في النوفيام والعاقبة يا ربي اللي تأجلوا في البكالوريا. إن شاء الله نسمعوا زغاريد في كل البيوت التونسية، إن شاء الله هالفرحة تكون مؤجلة حتى يعني المرة الجاية، يعني نسمعوا نتائج طيبة ومتميزين اللي تحو كونترول. مثال شوي حد يعثر ويقوم ويكمل الثنية وينجح وياخذ التوجيه اللي يحب عليه. أهلا وسهلا بالجميع، نتمنى وزيدة طريق السلامة للناس الكل شادة الثنية، الناس اللي ماشية تتفرهد وإلا زيدة الناس اللي تخدم. إن شاء الله ربي يعاونكم. نعرفوا تو الموسم الفلاحي، ناس تحصد، ناس خايفة على الصابة، تغيرات يعني الطقس. إن شاء الله ربي بقي ستره وكيد ديما نسيسوا رواحنا، والحاجة الكاتبة راهي تستنى في كل شيء، سواء كان في حصاد في قراية في خدمة، يعني كل حاجة مقدرة من المولى سبحانه وتعالى. مرحبا بكم مستمعين، أكيد كما قلنا مروحة بين الإيقاعات والمصافحات باش نتحدثوا شوية على المهرجانات الصيفية. نتحدثوا على بعض البلاغات والانتدابات في الصيفية هذه، نعطيكم بعض المواعيد وأكيد بعض البلاغات لتهم زيد البلديات، من بينها زيد لقي توا قنص الكلاب السائبة اللي بالحق نخافوا من المرض داء الكلب عفى الله الجميع. نحاولوا ديما قدر المستطاع فيما يخص نتبعوا رزنامة التلقيح بالنسبة للقطط والكلاب، يعني المربي كلب ينجم يلقح له وإلا يعني قطة ينجم يتجنب عديد المشاكل الصحية، وإن شاء الله ربي يبقي ستره على الجميع. مرحبا بكم مستمعينا، معكم هاجر المناعي في الإخراج الرقمي، لسعد بن عياد في مراقبة البث من الغرفة الرقمية المركزية، مولدي شعباني في التأمين الهاتفي، وتحييكم عوطف اليعقوبي. مرحبا بكم تتفاعلوا معنا على صفحة فيسبوك راديو كيف. نرجع للإيقاعات وأكيد مع مصافحاتنا في

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا، مواصلين معكم المشوار أكيد حتى الثمانية. وحبينا بداية نتحدث على دورة المتفوقين اللي انطلقت يوم أمس، انطلاق دورة المتفوقين الخاصة بالناجحين الجدد في امتحان البكالوريا لسنة 2026. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ لها يوم أمس تقول إنه رزنامة يعني رسمية تضبط مختلف مراحل المشاركة والإعلان عن النتائج، وتنطلق عملية تعمير الاختيارات الخاصة بالمترشحين من 3-5 جويلية 2026، على أنه يتم الإعلان عن نتائج الدورة يوم الأربعاء 8 جويلية 2026. أوضحت الوزارة أن المشاركة في هذه الدورة مفتوحة أمام الحاصلين على شهادة البكالوريا 2026 في الدورة الرئيسية، شريطة الحصول على معدل يساوي أو يفوق 16/20 بالنسبة لشعبة الرياضيات والعلوم التجريبية والعلوم التقنية وعلوم الإعلامية والاقتصاد والتصرف، فيما يشترط معدل لا يقل عن 14/20 بالنسبة لشعبة الآداب. ودعت الوزارة المترشحين إلى الاطلاع على مزيد من التفاصيل عبر دليل التوجيه الجامعي 2026 المتوفر على الموقع الرسمي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أو من خلال المنشور عدد 15 لسنة 2026 والمؤرخ في 17 أبريل 2026، إضافة إلى موقع التوجيه الجامعي www.orientation.tn. وتندرج هذه الدورة ضمن آلية التوجيه الجامعي التي تهدف إلى استقطاب الطلبة المتفوقين وتوجيههم نحو المسارات الأكاديمية الأكثر ملائمة لمستواهم التحصيلي وطموحاتهم الدراسية. تخصص وزارة التعليم العالي سنويا للتلاميذ المتفوقين عددا من المنح للدراسة بالخارج، وستكون بالنسبة إلى الناجحين في بكالوريا 2026 وفقا لمنشور منح المتفوقين أو منح يعني المتفوقين 2026، فإن طاقة الاستيعاب تبلغ 120 منحة إلى المعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية بتونس المرسى، 18 منحة إلى فرنسا، 2 يعني خاصة بشعبة الأداب، 16 شعبة الرياضيات، 17 منحة إلى ألمانيا، 8 خاصة بشعبة الرياضيات، 3 منح شعبة العلوم التجريبية، منحة لشعبة الاقتصاد والتصرف، و4 منح لشعبة العلوم التقنية، ومنحة لشعبة علوم الإعلامية. هذه مستمعينا في يخص انطلاق تعمير اختيارات دورة المتفوقين لبكالوريا 2026 والمنح الخاصة بالبعثات للخارج يعني الدراسة خارج حدود الوطن. إن شاء الله بالنجاح والتوفيق للجميع. مازلنا مواصلين معكم مشوارنا مستمعينا الأعزاء في عشوية صيف.

0: مرحبا بكم، مواصلين معكم المشوار مستمعينا، وأكيد مع البلاغات والانتدابات. الوكالة التونسية للتعاون الفني تعلن أنه تم فتح باب الترشح لفائدة كفاءات تونسية متخصصة في مجالات هندسة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذكاء الاصطناعي للعمل عن بعد لصالح مؤسسات بسلطنة عمان. وتشمل الخطط الوظيفية المطلوبة وفق البلاغ اللي نشرته الوكالة على موقعها الإلكتروني تخصصات حيوية ومتطورة، أبرزها مطور ذكاء الأعمال، مهندس البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، مهندس ومدير أنظمة دعم الأعمال والمؤسسات، إلى جانب خطط في إدارة المشاريع وهندسة المنصات السحابية. وحددت الامتيازات المالية المقترحة لهذه الوظائف براتب شهري هام يبدأ من 3000 دولار أمريكي، حوالي 8700 دينار تونسي، 8700 دينار تونسي، مع ميزة العمل عن بعد من مقر الإقامة الحالي للمترشحين في تونس. ويشترط في المترشحين إحراز شهادة الإجازة أو الشهادة الوطنية للمهندس في الاختصاص المطلوب، مع خبرة مهنية مطابقة للوصف الوظيفي لكل خطة، وألا يتجاوز السن القصوى 55 سنة. وأشارت الوكالة إلى أنه آخر أجل لقبول الترشحات حدد ليوم 6 جويلية 2026، ودعت الراغبين في الترشح والاطلاع على التوصيف الوظيفي المفصل وتعمير استمارات الترشح زيارة الموقع الرسمي للوكالة التونسية للتعاون الفني. كما لفتت الوكالة انتباه المترشحين إلى أنه في حال تلقي عدد كبير من الطلبات يفوق الشغورات المتاحة سيتم اعتماد تاريخ وساعة تقديم الترشح كأحد المقاييس الأساسية في عملية الفرز الأولي والانتقاء. مشوارنا مازال متواصل معكم مستمعينا على موجات إذاعة الكافة.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين أنت وين هي؟

مرحبا بكم مواصلين معكم المشوار مع الانتدابات. أكيد نتحب على وزارة الدفاع الوطني لتعلن عن انتداب تلامذة ضباط صف قصد تكوينهم للحصول على الشهادة الوطنية للإجازة لفائدة وزارة الدفاع الوطني، جيش البحر والمصالح المشتركة والمصالح الفنية والهياكل المركزية الراجعة بالنظر إلى وزارة الدفاع الوطني بعنوان السنة التكوينية 2026-2027. بالنسبة لشروط الانتداب أي شروط الترشح، أن يكون المترشح تونسي الجنسية أعزب وعمره بين 18 و 23 سنة بتاريخ 31 ديسمبر 2026، و 24 سنة في نفس التاريخ بالنسبة لمن أدى أو هو بصدد أداء واجب الخدمة الوطنية. لا يقل طول قامته عن 1.67 متر بالنسبة للفتيان و1.60 متر بالنسبة للفتيات. المستوى التعليمي محرزا على شهادة البكالوريا شعبة رياضيات، علوم تجريبية، علوم تقنية وعلوم إعلامية، أن يكون متحصلا على معدل لا يقل عن 10 من 20 في امتحان البكالوريا، أن يكون متحصلا على معدل لا يقل عن 10 من 20 في مادة التربية البدنية في امتحان البكالوريا، أن يكون متحصلا على معدل لا يقل عن 10 من 20 في مادة الفرنسية في امتحان البكالوريا، وأن يكون متحصلا على معدل لا يقل عن 10 من 20 في مادة الإنجليزية في امتحان البكالوريا. شروط القبول الصلاحية الطبية للخدمة العسكرية: النجاح في الاختبار النفساني، الحصول على معدل لا يقل عن 12 من 20 في الاختبار الرياضي للمناظرة، اجتياز اختبار السباحة بنجاح. ترتيب المترشح يخول له الإدراج ضمن قائمة المقبولين طبقا لعدد البقاع المفتوحة للتناظر. يمضي التلامذة ضباط صف المقبولون عقد تطوع بصفة الجيش الوطني لا تقل مدته عن 10 سنوات خدمة فعلية دون احتساب فترات الدراسة والتكوين والتربصات بتونس أو بالخارج. بالنسبة لتكوين الملف، مطلب ترشح باسم السيد وزير الدفاع الوطني يحتوي على هوية المترشح وعنوانه ورقم هاتفه الشخصي، نسخة من شهادة البكالوريا، نسخة من بيان أعداد امتحان البكالوريا، نسختين من بطاقة التعريف الوطنية، مضموز مضامن ولادة حديث العهد، نسخة من جواز التلقيح، بطاقة عدد 3 أصلية لسنة 2026 أو وصل طلب الوثيقة، 4 صور شمسية حديثة العهد يكتب خلفها اسم المترشح ولقبه، نسخة من شهادة حسن السيرة لمن أدى واجب الخدمة الوطنية، وشهادة حضور بالقطعة لمن هو بصدد أدائه. 3 ظروف متنبرة تحمل عنوان إقامة المترشح والترقيم البريدي، شهادة طبية تثبت عدم وجود موانع صحية لممارسة الأنشطة الرياضية، مطبوع الترشح تحمل رقم التسجيل يتم طباعتها من موقع ويب وزارة الدفاع الوطني www.defense.tn بعد التسجيل. إن شاء الله بالتوفيق أكيد. والعملية أكيد تقديم الترشحات عن طريق الأنترنت تتم عبر موقع ويب وزارة الدفاع الوطني www.defense.tn بديت من 29 جوان ومازالت متواصلة حتى 19 جويلية 2026. يتم جلب جميع الوثائق المنصوص عليها وتقديمها مباشرة إلى لجنة الانتداب عند الاستدعاء لاجتياز اختبارات المناظرة. لا تأخذ بعين الاعتبار ملفات الترشح المتضمنة لمعطيات مخالفة لما تم التصريح به عند عملية التسجيل عبر الانترنت. عدم الاستدعاء لإجراء المناظرة يعتبر إجابة بالرفض على المطلب، ويتعين على المترشحين في صورة قبولهم لمتابعة التكوين الاستظهار بالوثائق الأصلية. مشوارنا مازال متواصل معكم مستمعين على موجات

واسمك على لساني على لساني مساء.

0: مشاهراتنا على موجات إذاعة الكاف في الشبكة الصيفية من 10:30 نهار الاثنين بين ثنايا الذاكرة مع الدكتور محمد تليلي وكمال الزديري، فرسان الكلمة من اقتراح عادل الخماسي في سهرة الثلاث، وفي سهرة الأربعاء عيش السهرة مع أمل الخليفي، ليالي صيفية من اقتراح نبيل الشيخاوي في سهرة الخميس، وذات صيف مع إيمان مرعي في سهرة الجمعة، هزيج وقوافي من اقتراح هنا مدفعي في سهرة السبت، ونسهروا في ليلة الأحد مع برنامج عيني ومرات مع فتح الرئيس. سهراتنا على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: السادسة مساء هنا بذلك.

0: بتاعت الكاف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: أسعد الله أوقاتكم، أهلا بكم إلى ثالث نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. هذه أهم عناوينها: تقدم موسم الحصاد وتجميع 1,035,000 قنطار من الحبوب بسليانة، المصادقة على القائمة الأولية للمنتفعين بالبرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي بمعتمدية نبر، جامعة جندوبة تحدث أول ماجستير مهني دولي في الوساطة كآلية بديلة لفض النزاعات في قطاع التعليم العالي. إلى التفاصيل، أهلا بكم. تابعت الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد خلال زيارتها أمس إلى ولاية سريانة، تابعت تقدم موسم تجميع الحبوب وتأمينها وتخزينها في أفضل الظروف وإجلائها إلى الخزانات الرئيسية. وأكد رئيس الدائرة الجهوية لديوان الحبوب بسريانة أحسن الخضراوي أن الكميات المجمعة من الحبوب بالجهة بلغت 1,035,000 قنطار إلى غاية أمس، مشيرا إلى تواصل عملية التجميع والإجلاء بنسق سلس وسريع، خاصة بالنسبة إلى الكميات المجمعة في الهواء الطلق.
2: إلى غاية 8 جويلية جمعنا 1,035,000 قنطار تجميعا تقريبا موزعين بين 470,000 قمح صلب، 154,000 قمح لين، 409,000 شعير، وكمية صغيرة من الترتيكال في حدود 1,500 قنطار. ديوان الحبوب طلق مبكرا في عملية الإجلاء، يعني منذ اليوم الثاني لافتتاح الموسم. البرنامج إلى حد يوم أمس كان في حدود 550,000 قنطار، يعني تقريبا أكثر من نصف الكميات المجمعة. الكميات التي تم إجلاؤها كانت في حدود 311,000. بعض المرات إذا طاقة تجميع نتاعها محدودة للغاية، بالسيف باش يتلز يعني يحط كميات في الهواء الطلق اللي هي في الإجلاء ركزوا عليها، نعطوها أولوية مطلقة في الإجلاء، مع أنه زي ما نحطوا الوكلاء باش ياخذوا احتياطاتهم يوفروا يعني تجهيزات التجميع بالهواء الطلق من أغطية من ألواح. بارح يعني السيدة الرئيسة المديرة العامة قامت بزيارة تقريبا 11 مركز، شملت أكثر من 4 معتمديات. ظروف الخزن كانت يعني باهية، ثم حتى كميات أعطت يعني تعليماتها
0: بإجلائها في الإبان. مع تواصل موسم الحصاد وتخوف الفلاحين من التقلبات المناخية خلال هذه الفترة، أكدت دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بباجة أن الأمطار الأخيرة لم تلحق أضرارا بالمحاصيل في ظل الاستعداد الجيد لتخزين الحبوب وإجلائها. ناجي الخلولي.
3: لم تلحق الأمطار الأخيرة التي نزلت ببعض الأماكن بولاية باجة أي ضرر على صابة الحبوب، وطاقة التخزين بالجهة تصل إلى 3 ملايين قنطار، ولا تشكل التغيرات المناخية أي خطر، هو ما ذكره رئيس دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببيجا الناصر شمروخي.
4: أمطار الأخرى الحقيقة صبت أمطار ما جت في بعض الجهات وبعض الجهات لا، ما جتش عام على الولاية، حتى كان صبت في بعض الجهات، فهي أمطار معناها صبت ما تعملش حتى شيء لنا القمح ناضج، وعملية مدارس ما دامتش برشا بضع دقائق وانجلت الامطار، دونك ما عطتش لنا حتى مفعول.
5: وديما نحن في المتابعه وديما في الملاحظات، وماذا بينا نحن الحبوب وقت اللي تتحصد في نسبه رطوبه تكون على الاقل مهمه جدا، وباش معناها الخزن يكون خزن هام ويكون خزن نبتعدوا عن كل ما هو عمليه معناها ضياع الحبوب في عمليه الخزن.
4: نحن كما تعرف ولايه باجة هي فيها تقريبا 40% من طاقه التخزين، ما عندناش حاليا 1.5 مليون ولا تخزين، وساهل برشا في الولايه. والعمليه الاجلاء الحقيقه ماشيه بشويه، خاطر نحن ما قلت لك التخزين عندنا 3 ملايين نجم نخزنوهم بأريحية، دونك تخليق التخزين ما عندناش فيه إشكالية، كل محمي في السلوات ومجمعين ومحمين في دبوة.
3: هذا هو مع تقدم موسم الحصاد على الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بباجة كافة الفلاحين إلى أخذ الحيطة والحذر لجمع الصبا في أحسن الظروف.
0: عقدت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهة والأقاليم اجتماعا خصصته للاستماع إلى إطارات وزارتي الفلاحة والمالية حول آليات وتدخلات صندوق الجوائح وصندوق الراحة البيولوجية والتسريع في صرف التعويضات الخاصة بموسمي 2024 و2025، وتحيين قائمات المنتفعين وفقا لنائب رئيس اللجنة المالية والميزانية أسامة سحنون.
6: انعقدت جلسة المالية مع إدارة وزارة الفلاحة ووزارة المالية في الموضوع المتعلق بالجوائح والراحة البيولوجية. يهمنا في ولاية الكاف هو صندوق الجوائح، يعني كما تعرفوا ثم تعويضات من 24-25 التو ما تحصلوا عليها الفلاحة، كيف يعني الصندوق هذا الى الان يعني طريقه العمل نتاعو غير واضحه، طرق التمويل نتاعو ما زالت ضعيفه. يلزمنا نحينوا قائمه الفلاحين المستحقين لهذه التعويضات، يعني فما ناس ما تستحقش وخذات وفما ناس تستحق وما خذاتش. هذا كله اخطاء للمراجعه وللتقييم وتدخل الصندوق هذا ككل للتقييم، لانه الحقيقه النجاح نتاعو غير موجود.
0: تمت أمس المصادقة على القائمة الأولية للمنتفعين بالبرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي بمعتمدية نبر، وذلك خلال جلسة عمل عقدت بمقر ولاية الكاف وفقا لمعتمد نبر بلال غنجاتي، الذي أكد أن المصادقة النهائية على القائمة ستتم بعد استيفاء الإجراءات القانونية.
7: إطار تجسيم الدور الاجتماعي للدولة تم بمصادقة على القائمة الأولية التي تم التداول فيها للمترشحين المساكن الاجتماعية، وذلك للقيام ببقية الإجراءات من تعليق وقبول الاعتراضات من قبل المعترضين، وثم إرسالها للمصالح المركزية قبل المصادقة النهائية وشروع في توزيع المنازل. جدير بالذكر أنه تم توزيع عدد 38 منزل سنة الفارطة، وتبقى عدد 17 منزل لم يتم توزيعها نظرا لعدم توفر الشروط القانونية في بقية المترشحين. تم للغرض تعليق بلاغ ترشح من قبل ولاية الكاف وقبول المطالب وفق الإجراءات والأجل القانونية، وبعد مداولات وأعمال اللجنة الجهوية تم البارحة المصادقة الأولية على القوائم، وذلك كخطوة أولى، وإن شاء الله يتم عملية المصادقة النهائية بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية للشروع في توزيعها إن شاء الله في القريب العاجل.
0: أعلنت جامعة جندوبة عن إحداث تأهيل ماجستير مهني دولي في الآليات البديلة لفض النزاعات، وخاصة آلية الوساطة، وذلك في إطار مشروع أكاديمي يعد الأول من نوعه في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي. ويهدف هذا المشروع إلى إعداد كفاءات قادرة على إدارة النزاعات بطرق سلمية قائمة على الحوار والتوافق ونشر ثقافة الوساطة كآلية بديلة لحل الخلافات، إلى جانب دعم مهارات الطلبة في مجال فض النزاعات. ويعد هذا التكوين الريادي الذي تحتضنه كلية العلوم القانونية والاقتصادية والتصرف بجندوبة الأول على مستوى المؤسسات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ويهدف إلى تعزيز إدماج ثقافة الوساطة في التكوين الأكاديمي. وأكدت الجامعة أن هذا التوجه يندرج في إطار تطوير المسارات التكوينية وتعزيز دور الجامعة في ترسيخ قيم السلم الاجتماعي والحوار البناء داخل المجتمع. نظم الفرع الإقليمي للشمال الغربي للمرصد الوطني لسلامة المرور اليوم بالشراكة مع عدة أطراف، نظم حملة تحسيسية بباجة حول دور حزام الأمان في التقليص من خطورة حوادث المرور، وذلك ضمن البرنامج الوطني صيف آمن. رئيس الفرع أيمن الحكيمي وهذه الإضافة.
8: يقوم الفرع بالشراكة مع الوحدات الأمنية ومكونات المجتمع المدني بكافة إقليم الشمال الغربي بتنظيم حملات ردعية وتحسيسية حول أهمية استعمال حزام الأمان. في هذا الإطار تم اليوم بولاية باجة تنظيم حملة كبرى للتوعية بدور حزام الأمان وأهميته في المحافظة على سلام مستعملي الطريق والحد من الحوادث المرورية، إذ أن حزام الأمان يقلص من خطر الوفاة بنسبة تصل إلى 65% بالنسبة للركاب في المقاعد الأمامية. لابد تأكد من وضع الحزام بطريقة صحيحة ومريحة. يجب على جميع الركاب ارتداء حزام الأمان سواء في المقاعد الأمامية أو الخلفية. تذكر دائما أن ثواني قليلة لربط حزام الأمان قد تنقذ حياتك وحياة غيرك.
0: في متابعتنا العالمية، أكد الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون أن صيغة الإطار مع الكيان لا تشرع بقاء الاحتلال في لبنان كما يشاع، بل إن البند المعني بذلك يشير إلى تمكين الجيش اللبناني ببسط سيطرته على كامل الأراضي اللبنانية. وأوضح أن هذه الصيغة التي تم التوصل إليها ليست مثالية بل هي أفضل الممكن، قائلا إن هدف الجميع هو تحقيق الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية. في شأن الفلسطيني، استشهد فلسطيني اليوم جراء غارة على وسط قطاع غزة، واستشهد أمس 5 فلسطينيين وأصيب آخرون بجراح جراء غارات وعملية قصف وإطلاق نار نفذها جيش الاحتلال الصهيوني في أنحاء متفرقة من قطاع غزة. بهذا الخبر ننهي ثالث نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، وهذا تذكير بأهم ما جاء فيها من عناوين. تقدم موسم الحصاد وتجميع 1,035,000 قنطار من الحبوب بسليانة. المصادقة على القائمة الأولية للمنتفعين بالبرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي بمعتمدية نبر. جامعة جندوبة تحدث أول ماجستير مهني دولي في الوساطة كآلية بديلة لفض النزاعات. على رأس الساعة نلتقي إن شاء الله. بقيت متابعة طيبة لبرامج إذاعة الكاف. إلى اللقاء.

مرحبا بكم، واصلين معكم المشوار في توقيت 6:25 دقيقة على موجات إذاعة الكاف. وأكيد مستمعينا نواصلوا البرنامج ومنوعتنا في عشوية صيف، ونعطيكم أكيد أكثر تفاصيل على بعض الخدمات الإدارية من بينها البريد التونسي اللي يفتح مكاتب بالمناطق السياحية خلال الفترة المسائية، وبداية من يوم الأربعاء أكيد غرة تجويلي حتى 31 أوت 2026 في إطار الاستعدادات للموسم الصيفي وتعزيز الخدمات المزدات للحرفاء. والإجراء هذية يهدف لتمكين المواطنين والحرفاء ولا سيما الوافدين على المناطق السياحية من قضاء شؤونهم البريدية في أفضل الظروف من خلال تأمين حصة عمل مسائية إضافية إلى جانب التوقيت العادي لعمل المكاتب. مقتضى القرار هذية ستفتح يعني مكاتب البريد بكل من ياسمين الحمامات، المريزقة، قليبية، تبرقة، المنستير وجربة، حومة السوق، أبوابها من يوم الاثنين إلى السبت من الساعة 6 مساء إلى 9 ليلا، فيما يستقبل مكتب بريد حمام سوسة الشاطئ العموم من الساعة 5 مساء إلى 9 ليلا، وسيؤمن مكتب بريد القنطاوي حصة عمل مسائية من يوم الاثنين إلى السبت من الساعة 5 مساء إلى 9 ليلا، في حين يفتح مكتب بريد غار الملح أبوابه من يوم الاثنين إلى الجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 ليلا، ويعمل مكتب بريد المنطقة السياحية بالمهدية من يوم الاثنين إلى الجمعة من الساعة 5:30 مساء إلى الساعة 9 ليلا. وأشار البريد التونسي أن مكاتب البريد الموجودة داخل المساحات التجارية الكبرى ستواصل تقديم خدماتها خلال الفترة المسائية وفق توقيت عمل تلك الفضاءات. نواصل مع البلاغات، ونذكر أن بلدية الكاف تعلم أنه تقرر تنظيم حملة لقنص الكلاب السائبة بكامل مرجع النظر نفوذ منطقة الأمن الوطني بالكاف، بداية من يوم الاثنين الموافق لغرة جويلية 2026 إلى غاية 31 جويلية 2026 انطلاقا من منتصف الليل إلى حدود الساعة 3 صباحا. يتوجب على المواطنين توخي الحذر لتجنب الحوادث. لقانا مازال متواصل معكم مستمعين على موجات إذاعة الكاف، وأكيد نواصلوا مع الترابيات. أسألك

0: تنجم تحمل تطبيق الإذاعة التونسية على البلاي ستور الأب ستور وعلى هواوي ستور وعلى هواوي ستور. تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار التسجيلات الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية وين انتي وين هي.
1: تمام 7 مساء.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: موجز لأهم الأنباء. أسعد الله أوقاتكم. أكد رئيس دائرة الجهوية لديوان الحبوب بسليان حسن الخضراوي أن الكميات المجمعة من الحبوب بالجهة بلغت 1,035,000 قنطار إلى غاية يوم أمس، مشيرا إلى تواصل عملية التجميع والإجلاء بنسق سلس وسريع خاصة بالنسبة إلى الكميات المجمعة في الهواء الطلق. ومع تواصل موسم الحصاد وتخوف الفلاحين من التقلبات المناخية خلال هذه الفترة، أكدت دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بباجة أن الأمطار الأخيرة لم تلحق أضرارا بالمحاصيل في ظل الاستعدادات الجيدة لتخزين الحبوب وإجلائها. عقدت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم اجتماعا خصصته للاستماع إلى إطارات وزارتي الفلاحة والمالية حول آليات وتدخلات صندوق الجوائح وصندوق الراحة البيولوجية والتسريع في صرف التعويضات الخاصة بموسمي 2024 و2025 وتحيين قائمات المنتفعين. تمت أمس المصادقة على القائمة الأولية للمنتفعين بالبرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي بمعتمدية نبر، وذلك خلال جلسة عمل انعقدت بمقر الولاية وفقا لمعتمد نبر بلال الغنجاتي الذي أكد أن المصادقة النهائية على القائمة ستتم بعد استيفاء الإجراءات القانونية. أعلنت جامعة جندوبة عن إحداث تأهيل ماجستير مهني دولي في الآليات البديلة لفض النزاعات وخاصة آليات الوساطة، وذلك في إطار مشروع أكاديمي يعد الأول من نوعه في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي. من جهته أعلن المعهد العالي للإعلامية بالكاف عن فتح آفاق تكوين جديدة في الاختصاصات الرقمية الواعدة من خلال تعزيز عرضه البيداغوجي بثلاث إجازات موجهة لحاملي شهادة البكالوريا الجدد تشمل هندسة البرمجيات والأنظمة الذكية وهندسة البرمجيات وأنظمة المعلومات وهندسة الشبكات والأنظمة. في الشرق الأوسط أكد الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون أن صيغة الإطار مع الكيان الصهيوني لا تشرع بقاء الاحتلال في لبنان كما يشاع، بل أن البند المعني بذلك يشير إلى تمكين الجيش اللبناني لبسط سيطرته على كامل الأراضي اللبنانية. إلى اللقاء.

0: عشوية صيف.
1: مرحبا بكم في عشوية صيف، الجزء الثالث من لقاءنا عشوية صيف. وأكيد كي نتحدث على الصيف نتحدث على المهرجانات الصيفية، ونتحدث بالخصوص على مهرجان جاز بتبرقة اللي في نسخته 20، المهرجان بعد انقطاع 6 سنوات كاملة بسبب صعوبات التمويل والتنظيم يرجع الحدث. وأكيد تعلو الموسيقى في الشوارع والأزقة، ويحتفل الناس على مدى أسبوع بهذا المهرجان. انطلق يوم أمس الخميس 2 جويلية 2026، ويتواصل إلى غاية 9 من الشهر ذاته. الافتتاح أكيد كان يعني كما عودناكم ديما في الساحات المطلة على البحر وفي الأزقة المؤدية للحصن الأثري. أصوات الزائرين أكيد امتزجت بإيقاعات الجاز، وتحولت المدينة إلى مسرح مفتوح يعيد الحياة أكيد إلى أعرق المهرجانات الموسيقية في تونس والفضاء المتوسطي.

واعتلى المنصة، بديت رحلته الموسيقية بين الجاز والهوية المغاربية، واستحضر خلال العرض الإيقاعات الجزائرية والإفريقية والنفحات الصوفية في تجربة موسيقية تجاوزت الحدود الجغرافية. نذكروا أنه العروسي فنان أكيد موسيقي إفريقي، التحق بجامعة الموسيقى بمدينة كولونيا الألمانية، وتخرج منها بامتياز في التأليف والتوزيع الجازي والعزف على الجيتار، واشتهر بأسلوب الفريد في العزف بيده اليسرى على جيتار بأوتار معكوسة، وجعل أكيد من حضوره على ركحة برقة حدث استثنائي لعشاق الموسيقى، وبكينش يعني تفاعل مقتصر على جمهور الجاز المتخص، بل يعني فما السياح وجذب يعني العائلات والسياح باش يحضروا في مشهد يعني جسد فلسفة المهرجان القائمة على إخراج الموسيقى من المسارح إلى الفضاء العام، وأصبحت يعني كأنها حياة يومية للمدينة الموسيقى وكل رواد يعني وعشاق الجاز. نذكروا أنه الدورة 20 ما كانتش مجرد استئناف لتظاهرة توقفت خلال سنوات، لكنها تحمل رسالة واضحة تبين أنه الثقافة قادرة على استعادة مكانتها رغم كل الصعوبات. وبعد 6 سنوات من الغياب نجحت المدينة مدينة طبرقة في إعادة يعني بعث مهرجان ظل منذ تأسيسه سنة 1973 أحد أهم المواعيد الفنية في تونس، ونافذة فتحت منها تبرقة على العالم واستقبلت عبرها أبرز نجوم الجاز والموسيقى العالمية. احنا حبينا ناخذ أكثر تفاصيل على هذه البرمجة الثقافية، ويكون معنا مندوب الثقافة بجندوبة سيوليد، لكن ما ممكنش الحصول عليها. على كل أعطيكم بعض التفاصيل على هذه التظاهرة الموسيقية، التظاهرة الموسيقية العالمية اللي تتوافد عليها يعني سواء كان الوافدين التوانسة الجزائرية وإلا سياح أجانب. ترجع ديما الموسيقى حفلات الموسيقية رونقها، وترجع الدورة 2 يعني الدورة 20 في الحقيقة بعد غياب كما قلنا مدة 6 سنوات لأسباب أكيد تمويل وتنظيمية. إن شاء الله ديما تبرقى يعني تستقطب روادها وتكون تستقطب الحفلات الموسيقية موسيقى العالم، ومحوة كذلك الجاز اللي من 73 ديما متواصل رونقه ومازال يستقطب أكبر عدد من الرواد الموسيقى العالمية وموسيقى الجاز، وكذلك الفنانين العالميين المشهود ليهم أكيد بجمالية الصوت وبقيمة العزف متاعهم على مسرح البحر بتبرقة. مشوارنا مازال متواصل معكم مستمعين أكيد على موجات إذاعة الكيف، ونواصل ديما مع الأنغام.

مواصلين معكم لقانا مستمعينا، وحابين نتحدث على الجانب الصحي فيما يخص بعض التوصيات لاستخدام الآمن لأجهزة التكييف. هذه في بلاغ مشترك بين وزارة الصحة والوكالة الوطنية لتقييم المخاطر اليوم الجمعة، أوصت باتباع جملة من الإرشادات لاستخدام أجهزة التكييف بطريقة صحية وآمنة تمنع من ظهور مخاطر صحية على المستخدمين، وفي مقدمتها صيانة هذه الأجهزة مرة واحدة على الأقل سنويا، وعدم تجاوز فارق 7 درجات بين الفضاء الداخلي والخارجي، وتهوية الغرف يوميا لمدة 10 إلى 15 دقيقة. كما أبرزت وزارة الصحة والوكالة الوطنية لتقييم المخاطر ضرورة تنظيف أو تغيير المرشحات لفلتر بانتظام، وضبط الحرارة بين 26 و 27 درجة مئوية، وتجنب التعرض المباشر لتيار الهواء البارد، وعدم استعمال المبيدات الحشرية في غرفة مغلقة ومكيفة. وحسب البلاغ أنه التفاوت الكبير في درجات الحرارة بين الداخل والخارج قد يؤدي إلى صدمة حرارية وألام عضلية ومفصلية واضطرابات تنفسية، فيما يتسبب إهمال الصيانة الدورية لأجهزة التكييف في تناثر البكتيريا والفيروسات والغبار، وينتج عن الهواء الجاف جفاف الحلق وتهيج العينين والسعال الجاف وجفاف البشرة. ونبهت إلى ضرورة الانتباه لظهور بعض العلامات التي تقيم الدليل على أن الهواء غير نقي أو المكيف ليس نظيفا أو أن عملية الصيانة لم تتم بصفة دورية، على غرار الصداع المتكرر وألام المفاصل والعضلات وتفاقم الحساسية أو الربو واحتقان الأنف وجفاف الحلق والعينين والسعال المتواصل. هذه فيما يخص التوصيات لاستخدام الآمن لأجهزة التكييف، أكيد توصية من قبل وزارة الصحة والوكالة الوطنية لتقييم المخاطر.

ورجعنا لكم مواصلين معكم المشوار. أكيد بلاغ وصلنا من وزارة الشباب والرياضة حول التمديد في أجال التسجيل الإلكتروني عن بعد بالموقع التابع لوزارة التربية لاجتياز مناظرتي الالتحاق بشعبة الرياضة والالتحاق تلاميذ رياضي النخبة بالمعاهد الرياضية بعنوان السنة الدراسية 2026-2027. الوزارة يعني تقرر التمديد في أجل التسجيل وبالموقع الإلكتروني parents.education.tn وذلك إلى غاية يوم الأربعاء 8 جويلية 2026. مواصلين أكيد مستمعينا مع الإيقاعات ومع الفنان العراقي كاظم الساهر.

مرحبا بكم مستمعينا، نحيي كل أصدقائنا اللي تفاعلوا معنا على صفحة فيسبوك راديو كيف. تحييتنا للناس الكل اللي تابعونا في منوعتنا عشوية الصيف. أكيد نحيي من الرباعي اللي تحيي عائلتها، أولادها أحمد ومحمد وأريج، إن شاء الله ربي يفضلهم لك يا منى. منو جعفرية زادة اللي تحيينا، عماد الحمامي تحياتنا ليك، خالد العكرمي اللي حيينا من قفصة، لوجينا اللي تحيينا وتحيي كيف الفريق وكل السادة المستمعين، الجزائر أويل الجزائر اللي تحيينا زادة تحيتنا ليكم. من الناس الكل سامية السعيدي، مروان حويجي يقول مساء الورد والفل والياسمين، أحلى تحية لصوت الشمال إذاعة الكيف، أمسية رائقة للجميع. بن شريف زادة يمسي علينا بالخير، عادل زادة نحيوه ونحيو كل أصدقائنا، هي في الحقيقة القائمة طويلة. صديقتنا سهام سوما اللي تحيينا وتبعث لنا برشا قلوب، نحيي بطبيعة ليكيب تكنيك اللي رافقنا طيلة عشوية صيف، هاجر المناعي تحيتنا ليك في الأخراج الرقمي، لسعد بن عياد في مراقبة البث من الغرفة الرقمية المركزية، مولدي شعباني في التأمين الهاتفي، وتحييكم عواطف اليعقوبي في إعداد وتقديم هذا اللقاء المباشر عشوية صيف. نخليكم في نغمة حلوة برشا مستنيك بصوت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم.

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: سهراتنا على موجات إذاعة الكاف في الشبكة الصيفية من 10:30 نهار الاثنين بين ثنايا الذاكرة مع الدكتور محمد تليلي وكمال الزديري. فرسان الكلمة من اقتراح عادل الخماسي في سهرة الثلاث. وفي سهرة الأربعاء عيش السهرة مع أمن الخليفي. ليل صيفية من اقتراح نبيل الشيخاوي في سهرة الخميس. وذات صيف مع إيمان مرعي في سهرة الجمعة. هزيج وقوافي من اقتراح هنا مدفعي في سهرة السبت. ونسهر في ليلة الأحد مع برنامج عيني ومرات مع فتح الرئيس. سهراتنا على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: تمام الثامنة.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: السلام عليكم. أكد رئيس الدائرة الجهوية لديوان الحبوب بسليان أحسن الخضراوي أن الكمية المجمعة من الحبوب بالجهة بلغت 1,035,000 قنطار إلى غاية أمس، مشيرا إلى تواصل عملية التجميع والإجلاء بنسق سلس وسريع خاصة بالنسبة إلى الكمية المجمعة في الهواء الطلق. عقدت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم اجتماعا خصصته للاستماع إلى إطارات وزارتي الفلاحة والمالية حول آليات وتدخلات صندوق الجوائح وصندوق الراحة البيولوجية. أعلنت جامعة جندوبة عن إحداث تأهيل ماجستير مهني دولي في الآليات البديلة لفض النزاعات وخاصة آلية الوساطة، وذلك في إطار مشروع أكاديمي يعد الأول من نوعه في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي. أكد الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون أن صيغة الإطار مع الكيان لا تشرع بقاء أو لا تشرعه كما يشرع، بل إن البند المعنية بذلك يشير إلى تمكين الجيش اللبناني لبسط سيطرته على كامل الأراضي اللبنانية. استشهد فلسطيني اليوم جراء غارة على وسط قطاع غزة، هذا واعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيين اثنين من مدينة قلقيلية وأريحة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: كلثوميات. في الشبكة الصيفية نود مستمعينا ومشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق، ابتداء من 29 جوان 2026 برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة، برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية، مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: تمام التاسعة.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: السلام عليكم. مع تواصل موسم الحصاد وتخوف الفلاحين من التقلبات المناخية خلال هذه الفترة، أكدت دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بباجة أن الأمطار الأخيرة لم تلحق أضراراً بالمحاصيل في ظل الاستعداد الجيد لتخزين الحبوب وإجلائها. أكد رئيس الدائرة الجهوية لجوان الحبوب بسليانة أحسن الخضراوي أن الكميات المجمعة من الحبوب بالجهة بلغت 1,035,000 قنطار إلى غاية أمس، مشيراً إلى تواصل عملية التجميع والإجلاء بنسق سلس وسريع خاصة بالنسبة إلى الكميات المجمعة في الهواء الطلق. نظم الفرع الإقليمي للشمال الغربي للمرصد الوطني لسلامة المرور اليوم بالشراكة مع عدة أطراف حملة تحسيسية بباجة حول دور حزام الأمان في التقليص من خطورة حوادث المرور، وذلك ضمن البرنامج الوطني صيف آمن. أعلنت جامعة جندوبة عن إحداث تأهيل ماجستير مهني دولي في الآليات البديلة لفض النزاعات وخاصة آليات الوساطة، وذلك في إطار مشروع أكاديمي يعد الأول من نوعه في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي. أفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطيني جراء استهدافه من طائرة مسيرة شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. نهاية هذا الموعد الأخباري، إلى اللقاء.
0: رحلة عبر الأوتار. مع ليلى سميدة.
3: مرحبا بكم، أهلا وسهلا بكل السادة المستمعين. يسعدني وأنه ننطلق معكم في تجربة جديدة في برنامج جديد عبر شبكة صيف 2026، باش ناخذكم في رحلة عبر الأوتار. هي الحقيقة تجربة فنية تأخذ المستمع في جولة، نحاول أنها تكون جولة ساحرة عبر أنغام ربما لأول مرة تسموها، ربما سمعتوها أو بشتعودوا تسموها معايا في برنامج رحلة عبر الأوتار، باش نحاول أنه نلخص لكم أبرز المحطات اللي تلخص هالتجارب الموسيقية والوجدانية. فما أنغام كي نسموهم يترجع بينا الذاكرة للزمن الجميل، وهذاك هو المقصود. وربما كل من يتبعني ويتبع برامجي ويتبع الأنغام اللي أنا دائما نحرص أن نقدمهم في برامجي المنوعة، ربما عندي حنين وعندي شد كبير لأنغام الزمن الجميل. إذاك علاش رحلة عبر الأوتار، صحيح باش نهزكم في جولة مع الأنغام تنجم تكون فما أنغام شبابية، تنجم تكون زادة أنه ربما يطغى عليها الزمن الرائع الزمن الجميل. روائح الزمن الجميل، هدى عمار، نبدو بها رحلتنا، رحلة عبر الـ

إن شاء الله تكون الأغنية وين حبيت وكنت قاصدة، وأنه النغم هذايا نبدأ به رحلتي في أولى حلقات رحلة عبر الأوتار، باش تعرفوا ربما باش تاخذوا فكرة وعينة على نوعية الأنغام اللي باش نقدمها لكم. نحاول أنه نقدم لكم الأنغام كيف ما قلت إنه محليها في الأذن وديما نحبوا نسمعوها، كما قلت ترجعنا لك الزمن الجميل. سمعنا هدى عمار يا روائح الزمن الجميل، النغم هذية أنا كي نسمعه الحقيقة يهزني الحنين للبعيد بعيد بعيد، وهو كان من أجمل الموسيقى التصويرية لمسلسل هوانم جاردن سيتي، البرنامج والمسلسل هذية اللي فيه زادة هزنا لتاريخ مصر والتاريخ الجميل متاع نساء مصر. باش نواصلوا مع بعضنا مستمعينا الكرام، نهزكم مع فيروز. وشكون ما يحبش فيروز؟ انا بالنسبه ليا فيروز صحيح مشيت فيها كل تسميه متاع سيده الصباح، لكن فيروز راهو نسموها في الصباح، نسموها في العشيه، نسموها في الليل، نسموها في اي وقت، لانه فعلا صوتها ملائكي ما بزعلو. هيت نسمو مع بعضنا غنيه انا الحقيقه نسمعها لاول مره، غنيه فيها كالصوت الملائكي كالصوت الحلو لفيروز. نسمو مع بعضنا.

سمعنا فيروز ما بزعله وكانت أنشيني مع الفنانة اللبنانية عبير ماما. علاش حبيت نربطها مع فيروز؟ لأنه صوتها فيك سحر. بون فيروز ربما ما تتكررش، لكن فما نسخة دي ربريز، فما نسخ من الشباب اللي طالع توا بالحق، يعني يحاولوا أن يكون زيادة بك الصوت متاحهم الرنامة كالصوت الملائكي. وانا نعتبر وانه عبير ماما ماشية شوية في الصوت الملائكي لفيروز. باش نسمعكم نغم آخر نبقوا في لبنان، باش نسمعكم الفنان اللي زامن فيروز وزامن الرحابنا نصري شمس الدين، لو غران كلاسيك لنصري شمس الدين، أغنية نعتقد أنه لأول مرة نسمعها على موجات إذاعة الكيف. سامحينا، هو مأخوذ من ألبوم إتربوش، كلمات شفيق المغربي، ألحان ملحم بركات، تغنيت لأول مرة سنة 1972. نصري شمس الدين يقول لنا سامحينا غلطنا بحقك، سامحينا تاني مرة لو عدناها، حسبنا وغلطنا وقلنا عنك حلوة مثل الزنبق. هك الأنغام اللي تربينا عليهم على الرحابنا وتربينا عليهم على نصري شمس الدين وفيروس، نسمع مع بعضنا.

من بعد نسري شمس الدين رحلة عبر الأوتار نهزكم للأنغام التونسية. نعملوا ترتيحة مع الأنغام التونسية. أنا بش نسمعكم زوز أنغام لنعمة. نغم نور بصوت نعمة والنغم الثاني هو لنعمة لكن بصوت الراحلة عليا. نعمة تقول قالوا لي صبرك مقويه. هذه كلمات حمادي الباجي الحان محمد التريكي. كيف كيف لأول مرة على موجتنا موجات إذاعة الكيف. باش تكون متبوعة بينهم هو في الحقيقة لينا سيدة نعمة للراحلة نعمة إيش علينا لأول مرة باش نسمعه لكم بصوت الفنانة الراحلة التونسية عليا. عليا جات بارتي من حياتها أديتها في الخليج مشيت لمصر مشيت للخليج تحديدا في الكويت وغنيت أمام الجمهور الكويتي أو في التقديم تو تحسوا أنه غنت لهم وشكرت لهم ومدحت الكويت لكن هي النسخة ترجع للنسخة الأصلية لنغم إيش علينا نسمو ناما إيه بعد نسمو مبادنا الراحلة عليا.

0: رحلتنا عبر الأوتار مازالت متواصلة، باش نغيروا الريتم متاعنا، نغيروا إيقاعنا ونهزكم للأنغام الغربية. أنا اليوم في جوبتي اخترت لكم فنانة، هي مغنية، هي ممثلة، هي مصرية فرنسية. وقت يقول مصرية فرنسية أكيد طلعتها، أكيد نتحدث لهنا على يولاندا كريستينا جيجيلوتي، أو بالأحرى اسم الشهرة متاعها داليدا. المغنية الممثلة الإيطالية الحاصلة على الجنسية الفرنسية، اللي تولدت في حي شبرا بالقاهرة بمصر لأسرة عندها جذور إيطالية، تعود أصولها إلى شبه جزيرة كالابريا في جنوب إيطاليا. يعني الأنغام الحلوين اللي خلتهم لنا داليدا، المشاركة متاحة في مسابقة ملكة جمال مصر وفازت باللقب سنة 1954. من وقتها بدأت مسيرتها الفنية كممثلة في السينما المصرية، لكن جات انطلاقتها الحقيقية كمغنية في فرنسا. غنت بتسع لغات: العربية، الإيطالية، العبرية، الفرنسية، اليونانية، اليابانية، الإنجليزية، الإسبانية، وغنت زادة باللغة الألمانية. في سنة 1955 شاركت في فيلم سيجارة وكأس للمخرج نيازي مصطفى، وبعد عام واحد وقعت عقد مع شركة باركلي للتسجيلات وأصدرت أول أغنية لها بعنوان بامبينو. صورت داليدا بعض الأفلام السينمائية جنب إلى جنب مع مسيرتها الفنية كمغنية، إلا أنه فيلم اليوم السادس اللي أخرجه يوسف شاهين سنة 1986 كان بمثابة عودتها الحقيقية للسينما، وتوافد 3 ملايين شخص إلى حي شبرا لمشاهدة داليدا في حفل الافتتاح، بالرغم من إشادة النقاد بالفيلم إلا أنه فشل تجاريا في فرنسا. لدى داليدا أكثر من 1000 أغنية بلغات متعددة، نالت العديد من الألقاب والأوسمة، كرمها الجنرال الفرنسي شارل دوغول بمنح لقب لا ميداي بريزيدونس دو لا ريبوبليك. أنا اليوم باش نسمعكم نغم، أنا الحقيقة كي نسمعو
1: راديو كيف اف ام. مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station. www.radiokef.tn

دينا بشوي بشوي نقربوا لنهاية رحلتنا عبر الأوتار. أنا باش نختم بإحدى روائع أم كلثوم، والحقيقة قبل ما نختم معكم في تجربتي الأولى مع الأنغام هذه، يبقى لكم بتبيع الحكم اللي كنتما وتكتبوا لي كالعادة في الكومنتر شنو الأنغام اللي تحبوا تسمعوهم في حلقتنا الثانية، وين

أكيد باش ناخذهم بعين الاعتبار وباش نسجل ملاحظاتكم، ونحاول أنه وقت اللي باش نسجل الحلقة الثانية من رحلة عبر الأنغام ناخذ أن كونسيديراسيون الأنغام اللي تحبوا أنتم تسموهم، باش نخليكم ونفسح المجال لنغم لكوكب الشرق. هي إحدى روائع كوكب الشرق أم كلثوم، رق الحبيب اللي غنيتها لأول مرة سنة 1944، هي من كلمات الشاعر أحمد رامي وألحان محمد القصبجي. تعد الأغنية تعبير صادق عن قصة الحب العميقة اللي جمعت بين الشاعر أحمد رامي وكوكب الشرق أم كلثوم. فما خلاف الحقيقة وسوء فهم بين أم كلثوم ورامي أدى إلى فترة من القطيعة والخصومة. لم تتحمل أم كلثوم هذا الجفاء، فبادرت بالاتصال هاتفيا برامي وطلبت منه الحضور إلى منزلها في اليوم التالي لإنهاء الخصام. تار رامي من الفرح فور تلقي المكالمة، وفي طريقه إلى منزل أم كلثوم في اليوم التالي لم يتمالك نفسه من شدة السعادة، لأنه قلب الست قد رق عليه وسامحته، فبدأ في كتابة مطلع القصيدة في السيارة انتاعه. رق الحبيب ووعدني يوم وكان له مدة غايب عني. نسمه من أحلى مغنات رق الحبيب لأم كلثوم. سهرت السنة واسمع كلامي معه. شكرا لكم مستمعينا الكرام، نتقابلوا في رحلة أخرى عبر الأنغام.

رحلة عبر الأوتار. مع ليلى سميده.

0: سهراتنا على موجات إذاعة الكاف في الشبكة الصيفية من 10:30 الليل نهار الاثنين بين ثنايا الذاكرة مع الدكتور محمد تليلي وكمال الزديري. فرسان الكلمة من اقتراح عادل الخماسي في سهرة الثلاث، وفي سهرة الأربعاء عيش السهرة مع أمن الخليفي. ليالي صيفية من اقتراح نبيل الشيخاوي في سهرة الخميس، وذات صيف مع إمام مرعي في سهرة الجمعة. هزيج وقوافي من اقتراح هنا مدفعي في سهرة السبت، ونسهروا في ليلة الأحد مع برنامج عيني ومرات مع فتح الرئيس. سهراتنا على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: تمام 10 هنا بإذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: ومنها نحييكم مستمعينا الكرام في نشرتنا الإخبارية الأخيرة لنهار اليوم. وضمن عناوينها، في ظل التقلبات المناخية مصالح الفلاحة بباجة تؤكد أن الأمطار الأخيرة لم تلحق أضرارا بمحاصيل الحبوب المجمعة مع الاستعداد الجيد لعمليتي الإجلاء والتخزين. فتح إجازات وماجستيرات جديدة بالمعهد العالي للإعلامية بالكاف في الاختصاصات الرقمية. ومواطنون بولاية سليانة يطالبون بتوفير فضاء يتسع لأكبر عدد من الجمهور وبرمجة عروض تتماشى مع أهمية مهرجان سليانة الدولي. كانت هذه مقدمة النشرة، وإليكم في الحين الأنباء بالتفصيل. تابعت الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد خلال زيارتها أمس ولاية سليانة تقدم موسم تجميع الحبوب وتأمينها وتخزينها في أفضل الظروف وإجلائها إلى الخزانات الرئيسية. وأكد رئيس الدائرة الجهوية لديوان الحبوب بسليانة حسن الخضراوي أن الكميات المجمعة من الحبوب بالجهة بلغت 1,035,000 قنطار إلى غاية يوم أمس، مشيرا إلى تواصل عملية التجميع والإجلاء بنسق سلس وسريع خاصة بالنسبة للكميات المجمعة في الهواء الطلق.
3: إلى غاية 8 جويلية جمعنا 1,035,000 قنطار، تجميعا تقريبا موزعين بين 470,000 قمح صلب، 154,000 قمح لين، 409,000 شعير، وكمية صغيرة من الترتيكال في حدود 1,500 قنطار. ديوان الحبوب طلق مبكرا في عملية الإجلاء، يعني منذ اليوم الثاني لافتتاح الموسم. البرنامج إلى حد يوم أمس كان في حدود 550,000 قنطار، يعني تقريبا أكثر من نصف الكميات المجمعة. الكميات التي تم إجلاؤها كانت في حدود 311,000. بعض المرات طاقة تجميع نتاعها محدودة للغاية، بالسيف باش يتلز، يعني يحط كميات في الهواء الطلق اللي هي في الإجلاء ركزوا عليها، نعطوها أولوية مطلقة في الإجلاء، مع أنه زي ما نحطوا الوكلاء باش ياخذوا احتياطاتهم، يوفروا يعني تجهيزات التجميع بالهواء الطلق من أغطية من ألوان. بارح يعني السيدة الرئيسة المديرة العامة قامت بزيارة تقريبا 11 مركز، شملت أكثر من 4 معتمديات. ظروف الخزن كانت يعني باهية، ثم حتى كميات أعطت يعني تعليماتها بإجلائها في الإبان.
1: مع تواصل موسم الحصاد وتخوف الفلاحين من التقلبات المناخية خلال هذه الفترة، أكدت دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بباجة أن الأمطار الأخيرة لم تلحق أضرارا بالمحاصيل في ظل الاستعداد الجيد لتخزين الحبوب وإجلائها. مراسلنا بباجة ناجي الخلولي والتفاصيل.
4: لم تلحق الأمطار الأخيرة التي نزلت ببعض الأماكن بولاية باجة أي ضرر على سابة الحبوب وطاقة التخزين بالجهة تصل إلى 3 ملايين قنطار، ولا تشكل التغيرات المناخية أي خطر، هو ما ذكره رئيس دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بباجة ناصر شمروخي.
5: أمطار الأخرى الحقيقة صبت أمطار، ما جت في بعض الجهات وبعض الجهات لا، ما جتش عام على الولاية، حتى كان صبت في بعض الجهات، فهي أمطار معناها صبت ما تعملش حتى شيء، لأن الدم حناضر وعملية مدارس ما دامتش برشا بضع دقائق وانجلت الأمطار، دونك ما عطتش لنا حتى مفعول. وديما نحن في المتابعة وديما في الملاحظات وماذا بينا نحن الحبوب وقت اللي تتحصد في نسبة رطوبة تكون على الأقل مهمة جدا، وباش معناها الخزن يكون خزن هام ويكون خزن نبتعد عن كل ما هو عملية معنا ضياع الحبوب في عملية الخزن.
6: نحن كما تعرف ولاية باجة هي فيها تقريبا 40% من طاقة التخزين، ما عندناش حاليا 1.5 مليون ولا تخزين، وساهل برشا في الولاية. والعملية الإجلال الحقيقة ماشية بشوية، خاطر نحن ما قلت لك التخزين عندنا 3 ملايين نجم نخزنوها بأريحية. دونك الخليط التخزين عندنا شوية إشكالية، كل محمي في السلوات ومجمعين ومحمين في دبوة.
4: هذا هو مع تقدم موسم الحصاد على الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بباجة كافة الفلاحين إلى أخذ الحيطة والحذر لجمع السابة في أحسن الظروف.
1: أكد المكلف بتسيير الإدارة العامة للسدود فيصل الخميري لمراسلنا بباجة ناجي الخلولي أن سد سيدي سالم استفاد ب 16 مليون متر مكعب من مياه سد ملاق، مشيرا إلى أن وضعية سد سيدي سالم مطمئنة ولا تبعث على القلق لاحتوائه كميات هامة في حدود 345 مليون متر مكعب، مضيفا أن سد خضع مؤخرا إلى عملية صيانة شاملة. وضمن أخبار الجهات أيضا، تمت أمس المصادقة على القائمة الأولية للمنتفعين بالبرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي بمعتمدية نبر، وذلك خلال جلسة انعقدت بمقر ولاية الكاف وفقا لمعتمد نبر بلال الغنجاتي الذي أكد أن المصادقة النهائية على القائمة ستتم بعد استيفاء الإجراءات القانونية.
7: إطار تجسيم الدور الاجتماعي للدولة تم بمصادقة على القائمة الأولية التي تم التداول فيها للمترشحين المساكن الاجتماعية، وذلك للقيام ببقية الإجراءات من تعليق وقبول الاعتراضات من قبل المعترضين، وثم إرسالها للمصالح المركزية قبل المصادقة النهائية وشروع في توزيع المنازل. جدير بالذكر أنه تم توزيع عدد 38 منزل في الفارطة، وتبقى عدد 17 منزل لم يتم توزيعها نظرا لعدم توفر الشروط القانونية في بقية المترشحين. تم للغرض تعليق بلاغ ترشح من قبل ولاية الكاف وقبول المطالب وفق الإجراءات والأجل القانونية، وبعد مداولات وأعمال اللجنة الجهوية تم البارحة المصادقة الأولية على القوائم، وذلك كخطوة أولى، وإن شاء الله يتم عملية المصادقة النهائية بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية للشروع في توزيعها إن شاء الله في القريب العاجل.
1: أعلن المعهد العالي للإعلامية بالكاف عن فتح أفاق تكوين جديدة في الاختصاصات الرقمية الواعدة من خلال تعزيز عرضه البيداغوجي بثلاث إجازات موجهة لحاملي شهادة البكالوريا الجدد تشمل هندسة البرمجيات والأنظمة الذكية وهندسة البرمجيات وأنظمة المعلومات وهندسة الشبكات والأنظمة. كما يفتح المعهد باب الترشح لثلاثة ماجستيرات تتمثل في ماجستير بحث في أنظمة المعلومات والويب، وماجستير مهني في تطبيقات الويب الذكية، وماجستير مهني في إدارة وسلامة الشبكات الإعلامية، وذلك في إطار دعم التكوين العالي المتخصص في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصال. وحدد المعهد آخر أجل للتسجيل في هذه الاختصاصات يوم 20 من جويليا الجاري، وذلك عبر موقعه الرسمي. ويأتي هذا التوجه في سياق دعم التخصصات الرقمية وتعزيز فرص الإدماج المهني لخريجي مؤسسات التعليم العالي في مجالات تكنولوجيات المعلومات والأنظمة الذكية. يطالب عدد من المواطنين بولاية سليانة بتوفير فضاء يتسع لأكبر عدد من الجمهور وبرمجة عروض تتماشى مع أهمية مهرجان سليانة الدولي التي تنطلق دورته 49 بداية من 23 من جويليا الجاري. مهر لهماسي والتفاصيل.
8: من المنتظر أن تقام فعالية مهرجان السليان الدولي بالمركب الشبابي وفق ما أكد حسين العبيدي عن المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بسليانة.
9: بالنسبة للسليانة من 23 إلى 30 جويلية نورمالمون التضاء أولين زاد المهرجان ماهوش كونفيرمي لما تصير جد مع الأمن ومع السلطة. نسبة كبيرة باش يكون كيما عملنا المركب الشباب.
8: يتحدث عدد من المواطنين عن ضرورة توفير فضاء يتسع لأكثر جماهير.
10: بعد جمعتين يبدو والمشكلة نحن مازلنا ما نعرفوش شنو البرنامج وما نعرفوش حتى الفضاء ويمشي يصير حطوها في دار الشباب ولا في المعهد ولهذا ما يكفيش الناس الكل. وصورة المهرجان صراحة يعني متحسن شوية ان تكون في دار الشباب ولا تكون في معهد يعني بعد عام باش يصير 50 سنة مهرجان دولي ومازلنا نحن ما نعرفوا لا برنامج ولا نعرفوا شكون باش يحضرنا ولا شكون باش يزورنا.
11: غمونا به غمين مهرجان دولي تعمل في دار الشباب في كراسي عبارة في تور ولا في عرس ثم شيء لا عروض البلاصة فين لا عندنا مسرح هواء طلق ما عندنا حتى شيء اللي هو المهرجان يعمل حاجة حركة اقتصادية في البلاد ما عندنا حتى شيء نحن مهرجان دولي جمع معناها ما تجيش خلاص
12: الى حدود الساعة الحاضرة تو هو بخانسيب من جمعتين اخرين مش يبدا في بنيش نو المواعيد فين فانا بلاصة. وحبيت نقول زاد على الفضاء الفضاء علاش ديما نحن في دار الشباب ضيق برشا ما يسعش معناها العبيد ولا بليباغ نتاع الناس ديما تقعد البرا في الشارع علاش ما يعملوناش شيء نحن فضاء كل بلايص الكل معناها كبير معناها انا خد العبيد الكل تحب تتفرج معناها فو نحن متنفس الوحيد ديما في المناطق هذه نتاع سلينا بليش المتنفس اللي عندنا نحن نبداو من الصفر كيف نستنيه هالمهرجان هذا باش العباد تتفرهد فيه شويه لا عندنا البحورات لا عندنا حتى شيء نحن في سليان انا كل مهرجان جمعتين وبخانسيب راهو الشهر التالي راهي فما معناها البرمجه راهي حتى منشوره في البلايص.
8: وفق المعطيات المتوفره فان البرمجه النهائيه لمهرجان سليان الدولي قد تكون جاهزه الاسبوع القادم.
1: نواصل تقديم نشرة الأخبار من إذاعة الكاف وفيها أيضا نظم الفرع الإقليمي للشمال الغربي للمرصد الوطني لسلامة المرور اليوم بالشراكة مع عدة أطراف حملة تحسيسية بباجة حول دور حزام الأمان في التقليص من خطورة حوادث المرور وذلك ضمن البرنامج الوطني صيف آمن. رئيس الفرع أيمن الحكيمي وهذه الإضافة.
13: يقوم الفرع بالشراكة مع الوحدات الأمنية ومكونات المجتمع المدني بكافة إقليم الشمال الغربي بتنظيم حملات ردعية وتحسيسية حول أهمية استعمال حزام الأمان. في هذا الإطار تم اليوم بولاية باجة تنظيم حملة كبرى للتوعية بدور حزام الأمان وأهميته في المحافظة على سلام مستعملي الطريق والحد من الحوادث المرورية، إذ أن حزام الأمان يقلص من خطر الوفاة بنسبة تصل إلى 65% بالنسبة للركاب في المقاعد الأمامية. لابد تأكد من وضع الحزام بطريقة صحيحة ومريحة. يجب على جميع الركاب ارتداء حزام الأمان سواء في المقاعد الأمامية أو الخلفية. تذكر دائما أن ثواني قليلة لربط حزام الأمان قد تنقذ حياتك وحياة غيرك.
1: وضمن أخبارنا العربية والعالمية ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على لبنان إلى أكثر من 4300 شهيد و 12199 مصابا حسب ما أعلن عنه مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية اليوم الجمعة. ويواصل الجيش الصهيوني اعتداءاته على لبنان رغم سريان اتفاق الهدنة وسط تحذيرات من تفاقم الأوضاع الأمنية والإنسانية في المنطقة. استشهد فلسطينيون اليوم جراء غارة على وسط قطاع غزة، كما استشهد أمس 5 فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح جراء غارات وعمليات قصف وإطلاق نار نفذها جيش الاحتلال في أنحاء متفرقة من قطاع غزة. وبهذا نأتي مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه النشرة قدمناها لكم من إذاعة الكاف، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. ظل التقلبات المناخية مصالح الفلاحة بباجة تؤكد أن الأمطار الأخيرة لم تلحق أضرارا بمحاصيل الحبوب المجمعة مع الاستعداد الجيد لعمليتي الإجلاء والتخزين. فتح إجازات وماجستيرات جديدة بالمعهد العالي للإعلامية بالكاف في الاختصاصات الرقمية. ومواطنون بولاية سليانة يطالبون بتوفير فضاء يتسع لأكبر عدد من الجمهور وبرمجة عروض تتماشى مع أهمية مهرجان سليانة الدولي. مستمعينا الكرام نشكركم على حسن المتابعة والاهتمام، دمتم بخير وإلى اللقاء.
0: ذات صيف. ذات صيف مع إيمان مرعي.

عسلامة ومرحبا بكم في الموعد الأول من برنامج ذات صيف. ذات صيف هذا الموسم الثاني بالنسبة لنا احنا، خاصة حكينا في نفس الكونسيبسيون عمناول وعدينا برشا أيامات وبرشا حساس كان فيها برشا ذكريات، خاصة ذكريات جميلة. على هذاك السنة خيرنا يتجدد البرنامج هذايا ويكون حاضر معاكم من في نهار الجمعة من 10:30 الليل. ذات صيف نحاولوا انه نطرحوا من خلاله بعض الذكريات، من خلال الاغاني اللي موجوده، كذلك من خلال المهرجانات، حضور بعض النجوم في المهرجانات، خاصه مهرجاناتنا احنا، خاطر هذا يهمنا انه استقطاب النجوم والاسماء الكبيره في مهرجاناتنا. اليوم خيرنا الانطلاقه باعتبار انه الافتتاح نتاع مهرجان الجاز تبرقة، حبينا نحكيه على المهرجان هذايا من خلال الذكريات اللي تنجم تكون موجودة، كذلك من خلال بعض المقتطفات أو بعض التسجيلات لمؤسس هذا المهرجان وكيفاش حكي عليه. اليوم كي نحكيه على مهرجان التبرقة نحكيه على مهرجان عريق، نحكيه على مهرجان عودة بالنسبة للسنة، عودة بعد انقطاع لمدة 6 سنوات. اليوم نشوفوا هذا المهرجان العريق. كي نحكيه على مهرجان التبرقة، مهرجان التبرقة هو أحد أعرق التظاهرات الموسيقية في تونس والمغرب العربي، وتأسس في 1970. أكثر النجوم اللي كانت موجودة، كذلك أنه كي نحكيه على المهرجان هذايا نحكيه زادة على مهرجان استقطب العديد من النجوم. كان العروض نتاعو تتبث مباشرة على التلفزة، وهذه مهمة بالنسبة لنا احنا، خاصة كي يكون في مسرح وفي الشمال الغربي. اليوم كي نحكيو على مهرجان الجاز بالتبرقة نحكيو على بعض الدورات، كذلك انه لازم يكونوا في زادة ضيافنا من مؤسسي ولكن من اللي كانوا موجودين في الهيئة المديرة لهذا المهرجان. على هذاك اليوم باش يكون معانا كل من سي الدكتور جلال الهلالي، مدير دورة في المهرجان التبرقة الدولي، كذلك مش يكون حاضر معانا عبد الرحمن التونسي، هو كذلك اليوم موجود في الهيئة المديرة لهذا المهرجان في سنة 2026، ولكن زاد سابقا كان موجود في الهيئة المديرة للمهرجان. مش نحكيه بعض الذكريات، مش نحكيه بعض الحفلات اللي كانت موجودة وكانت ناجحة في المهرجان، مش نحكيه كذلك على هذا المهرجان والعرقة متاعه، خاصة كيف ما حكينا راهو كان البث متاعه بث الحفلات تكون مباشرة في إذاعات أجنبية. كذلك نحكيه راهو نحكيه على مهرجان كان يقام سنويا في يعني شهري جويلية وأوت في تبرقة هذه المدينة الساحلية. اليوم كي نحكيه على هذا المهرجان نحكيه على استقطاب الجمهور المحلي والدولي للاستمتاع بالعروض الموسيقية والفنية المتنوعة، كذلك كي نحكيه على الفعاليات اللي تتضمن عروض موسيقية، مسرحيات، ندوات فكرية، ورشات عمل، كذلك تنشيط شوارع المدينة، كيف ما نشوفه في هذه الدورة اللي البارح كانت الأفانغو بالنسبة لهذا المهرجان، وكان فيه تنشيط لشوارع المدينة إضافة إلى حفلة للفنان الجزائري. اليوم زادة مش نحكيه على المهرجان، مهرجان اليوم من خلال مداخلة مباشرة مع زميلتنا رفقة العبيد اللي باش تحكينا الأجواء، كذلك الأجواء الافتتاح، افتتاح هذا المهرجان العريق اللي أكيد فرحة أهالي تبرقة، كذلك فرحة محبي الجاز وكذلك محبي فرحة الشمال الغربي ككل، لأنه مدينة التبرقة تستحق الزيارة، كذلك تستحق أنه
تم الاحتفاء بها من خلال مهرجان سمي عليها. هذايا بالنسبة لنا احنا، إضافة إلى بعض الأركان اللي تنجم تكون موجودة من خلالكم أنتم مستمعينا، من خلال ذكرياتكم اللي تنجم تكون في برنامجنا، في ذكرياتكم الصيفية. كل واحد وعنده ذكريات مع مهرجان، ذكرياته مع اللمة العائلية، هذايا كلها إن شاء الله زادة من خلالكم شكون موجود. إضافة إلى هكا في كل مرة مش نحاولوا نختاروا حفلة وفنان كان موجود في حفلة في مسرح من المسارح الجمهورية التونسية. كل عادة بما أنه اليوم مش تكون الانطلاقة من تبرقة ومش تكون مع افتتاح مهرجان الجاز، أكيد لازمنا نحكي على عبد الحليم حافظ وذكريات عبد الحليم حافظ مع هذا مع مسرح تبرقة وأول اعتلاء على للمسرح، كذلك حضوره في مدينة تبرقة والأغنية اللي غناها في مدينة تبرقة. اليوم مش نسمعوها، نسمعوا جانا الهواء، ولكن في آخر الحصة متاعنا هاوكا بالنسبة لنا احنا هذايا اللي نحبوا نوصلوه. اليوم رانا من خلال برنامجنا كيف ما حكينا نحبوا تعيدوا بعض الذكريات، والأكيد أنه ذكريات فنان، ذكريات المهرجانات، ذكريات المسارح، بعض الذكريات اللي تنجم تكون موجودة من خلال حصتنا، كذلك الفرق اللي كانت موجودة واللي كانت عندها بصمة خاصة في مهرجاناتنا التونسية تنجم تكون حاضرة معنا في هذه الشبكة وفي هذه المساحة المخصصة أساسا لاسترجاع الذكريات. مرحبا بكم الناس الكل، خلينا ننطلقوا احنا مع اولى الايقاعات ومن بعد راجعين.

0: رجعنا لكم واصلين معكم برنامج ذات صيف مباشرة من مدينة التبرقة، من هذه المدينة الساحرة الجاذبة، مدينة الجاز، مدينة التبرقة، مع زميلتنا رفقة العبيدي. تحكي لنا شوي على الأجواء خاصة في افتتاح أولى سهرات المهرجان في هذه الدورة. مرحبا بك رفقة.
1: مساء الأنوار إيمان، أهلا وسهلا بيك، نحييك ونحيي الناس تابعونا الكل عبر موجات صوت الشمال الغربي. إحنا مباشرة من فضاء مسرح واجهة البحر، لأنه الآن انطلقت الحفلة منذ قليل بإمضاء الفنان الكوبي ألفريدو رودريغيز. سهرية حلوة برشا، جماهير غفيرة موجودة الآن بمسرح واجهة البحر، ويظهر تسمع شوية معناها معايا أنت توا إيمان في انطلاق هذه السهرة. مهرجان الجاز اللي يعود إلى تبرقة بعد غياب 6 سنوات، دورة 20، لهنا شفنا عدد كبير من السياح أيضا موجودين بمسرح البحر، ناس من كل بلاصة جاءوا لهنا لمتابعة هذا المهرجان، فعالية المهرجان. أسماء عالمية كبيرة عندها وزنها في عالم الجاز وموسيقى الجاز في تبرقة تحضر وتكون موجودة، وطبعا بالتوازي فما سخيت الجاز زادة في التبرقة على البحر كل يوم 7:30 وانا عاشق 9 ساعات. حاب نخليكم شوية في الاستماع إيمان،
0: هو خلينا نحكي، وخاصة كيف ما حكيت انت ثم السياح اللي موجودين كذلك، ثم خاطر هذه فرصة بالنسبة لي محبي الجاز، محبي مدينة تبرقة، ثم زادة التنشيط السياحة، ثم برشا حاجات مش تكون موجودة في هذه المدينة، خاصة وانه رجعنا للدورات الاولى اللي هي تكون فيها تنشيط المدينة، ثم نشوفوا العرض اللي يكون على المسرح مع العشرة تعليل.
1: هذا هو بالفعل إيمان حركية كبيرة بطبيعة تافق مهرجان الجاز، معناها حاجة جميلة جدا، واللي يزيد يضفي هذا الجمال معناها مسرح الهواء الطلق، هذا مسرح واجهة البحر جميل جدا بالبكى الأضواء الجميلة، باستقطاب السياح من كل مكان، نشوفوا حتى الحسن الجنوي يتلون بالألوان الجميلة، لأنه واجهة خلفية للجاز في الشارع كيف السادة وزيرة الثقافة هي اللي أشرفت على افتتاح فعاليات هذا المهرجان، هذه هي الدورة وهي حاضرة توا في مسرح واجهة البحر، لأنه وزارة الثقافة عفوا هي اللي تشرف على المهرجان، ومندوب الثقافة بجنوبها هي الطرف المنظم. طبعا أجواء جميلة برشا إيمان وحركية، طبعا الجاز أبعد من أنه نحكيه على مهرجان أو موسيقى أو فن، لأنه أبعاده تنموية واقتصادية بامتياز على مدينة تبرقة.
0: وهذه خصوصية المهرجان كذلك خصوصية المنطقة، لأنه الجاز راهو تعرف على مدينة التبرقة، لازمنا نخليه ونحافظه على هذايا، أنه تكون كل مهرجان مختص في حاجة، وهذايا حاجة تضيف راهي للمدينة وتضيف حتى للجمهور اللي نجم يكون موجود، لأنه كيف ما حكينا راهو محبي الجاز من كل جهة راهو مش يكونوا موجودين في مدينة التبرقة الأيامات هذه، مش يحضروا الحفلات، مش يحضروا العروض للفنانين اللي يحبوهم، خاصة وأنه أسماء كبيرة موجودة سنة في هذه الدورة.
1: بالفعل إيمان كما كنت تحكي، وحركية محلاها الحقيقة من العشية، حركية جميلة حتى على مستوى معناها مدينة جندوبة، شركة جولة النقل أمن تم تأمين، مع تم حفلات جات لهنا بالذمة مع تزامن مع المهرجان، وتكيات خاصة بالناس اللي يحبوا يجيوا معناها أسوام رمزية من جندوبة لهنا، كيف من تونس العاصمة، من أمام مقر وزارة السياحة تم حفلات تخرج بشكل يومي، عدد كبير من الصحفيين التوانسة والأجانب أيضا ينقل صورة جميلة عن هذا المهرجان وهذه المدينة. كما قلت لك عنده أبعد من أنه نحكي على فن ومهرجان، ونعرف أن الجاز ثبت ارتباط وثيق لسنوات طويلة جدا وعقود 50 سنة تقريبا ارتبط بهذه المدينة، يعود من جديد، العودة مش مجرد عودة، هي عودة معناها قوية بإمكانيات كبيرة بفنانين عالميين عندهم صيت كبير، وثم أيضا معناها الهناء في المسرح ثم العروض الرسمية، وأيضا ثم عروض الشارع اللي هي أيضا فنانين من مستوى عالي جدا لفئات الجماهير ما تجمش تدخل لهنا على قد يتمتعوا بالجاز، وهي عادة دأبوا عليها من سنوات، معناها كانت تقبل حتى قديم الزمان، ثم العروض معناها الفنية في البازيليك كانت وممتون نلقل بدا العروض الموازية. إن شاء الله يتعدى مهرجان به، إن شاء الله تكون طبعا أيام جميلة جدا تعيشها تبرخة لمهرجان الجاز، وإن شاء الله ينجح على جميع المستويات. وإحنا بشكون معاك متابعة صور وفيديوهات، بشكون على صفحتنا الرسمية تباعا تتفرجوا وتشوفوا معانا الأجواء لإيمان.
0: أكيد مرحبا بيك في كل وقت رفقة، بالعكس هذايا راهو حاجة مزيانة، خاصة نحكيو على ذات صيف باهي كي نسترجعوا مع حاجة واقعية هاكا المهرجان وانطلاق وفعالياته اليوم، ويمكن هو على خاطر أول مهرجان يكون موجود خلال هذه الصيفة، يعني الانطلاقة مع مهرجان الجاز بالتبرقة. رفقة مرحبا بيك، راهو تنجم تكون حاضرة معانا في أي وقت مع الجمهور الحاضر، كذلك هاكا في المواكبة الخاصة بسهرة الافتتاح. احنا مازلنا مواصلين معاكم لقائنا، خاصة اليوم نحكيو على مهرجان تبرقة، مهرجان جاز بالتبرقة، ونحبوا نحكيو بعض الذكريات. مرحبا بكم، راهو تنجموا تتواصلوا معنا، اللي عنده ذكريات مع المهرجان هذا ينجم يحكينا، خاصة وانه ثم بعض الفنانين اللي كانوا موجودين وبعض السهرات اللي بقات في البال بالنسبة للجمهور اللي كان حاضر في تبرقة وكان حاضر في هذا المهرجان في دورات سابقة، خاصة وأنه نعاودوا ونحكيوا أنه الدورة هذه هي الدورة 20 بعد انقطاع دام 6 سنوات، يعود من جديد، يعود لتنشيط هذه المدينة، يعود ب أسماء كبيرة لفنانين احترفوا في هذا النوع الموسيقي اللي هو الجاز. ما زلنا مواصلين معكم لقائنا.

0: ما زلنا مواصلين معكم لقائنا في برنامج ذات صيف، وما زلنا نحكيه على مهرجان الجاز. فكرة عن هذا المهرجان ويمكن حتى أسباب انبعاث هذا المهرجان، اللي نرجع ونذكره أنه من عام 1970 مع لطفي بلحسين اللي هو مؤسس هذا المهرجان، صاحب الفكرة الفريدة من نوعها اللي كانت من عام 1970 واللي عرفت بمدينة التبرقة وكذلك بمهرجان الجاز، واستقطبت رواد هذا المهرجان كذلك الفنانين وأبرز الأسماء اللي كانت موجودة في الفترات هذيك، وكذلك يتحدث على كيفاش كان حتى الفكرة منين توجدت، وكذلك بالنسبة لنا احنا أهم الفنانين و طبيعة هذه المنطقة والمدينة اللي هي مدينة التبرقة. التسجيل هذايا هو تسجيل نادر كانت انفردت به التلفزة التونسية. اليوم نسمعوه معاكم ونسمعوا لطفي بلحسين في هذا التسجيل حول انبعاث هذا المهرجان، مهرجان التبرقة للجاز.
1: مهرجان تبرقة لازم نعتبروه كأسلوب جديد في السياحة وكأسلوب جديد في ميدان المهرجانات بصفة عامة. في السياحة اخترنا معناها المهرجان نتاع تبرقة مرتكز على اختيار اللي في الخلاعة نتاعها من الناس اللي يجيو من برا ولا يجيو من تونس، يعطيو الأولوية على النشاط الثقافي على الحاجات الاخرى.
2: سوزان بيرج
1: برنامج هذا يتسمى مهرجان. البرنامج نتاعنا يشمل معناها نشاطات مختلفه، تبدا معناها من اللي احنا نسميوه هاتولي نتاع بوتري، هاتولي نتاع يوغا، هاتولي نتاع رقص عربي.

هذا المهرجان تاع فبرقة مهرجان الوحيد في العالم اللي نعرف في العالم اللي الأغلبية الساحقة متاع الحفلات متاعه مجان تكون معناها مجانا للسواح وللمواطنين، ما عدا 9 ولا 10 حفلات في العام، معناها الحفلات الكبرى العظمى معناها اللي يجيوا فيها الفنانين من أبرز الفنانين في العالم والتكاليف متاعها خارق العادة، معناها وقتها يوليوا ما عادش مجانا، أما السعر مناسب ياسر الدينار. المسد في شهر روس وتنقص المواد، واللي ناقص بصفة عامة ما همش مش الأكل، نقص المشروبات، وهذه أزمة في كامل الجمهورية.

0: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق ابتداء من 29 جوان 2026 برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس. نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة. برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية. مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي؟
2: تمام 11 هنا بإذاعة الكاف.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف،
2: ومنها نحييكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأنباء. مع تواصل موسم الحصاد وتخوف الفلاحين من التقلبات المناخية خلال هذه الفترة، أكدت دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بباجة أن الأمطار الأخيرة لم تلحق أضرارا بالمحاصيل في ظل الاستعداد الجيد لتخزين الحبوب وإجلائها. أكد المكلف بتسيير الإدارة العامة للسدود فيصل الخميري لمراسلنا بباجة ناجي الخلولي أن سد سيدي سالم استفاد ب 16 مليون متر مكعب من مياه سد ملاق، مشيرا إلى أن وضعية سد سيدي سالم مطمئنة ولا تبعث على القلق لاحتوائه كميات هامة في حدود 345 مليون متر مكعب، مضيفا أن السد خضع مؤخرا إلى عملية صيانة شاملة. أعلن المعهد العالي للإعلامية بالكاف عن فتح آفاق تكوين جديدة في الاختصاصات الرقمية الواعدة من خلال تعزيز عرضه البيداغوجي بثلاث إجازات موجهة لحاملي شهادة البكالوريا الجدد تشمل هندسة البرمجيات والأنظمة الذكية وهندسة البرمجيات وأنظمة المعلومات وهندسة الشبكات والأنظمة. وحدد المعهد آخر أجل للتسجيل في هذه الاختصاصات يوم 20 من جويليا الجاري، وذلك عبر موقعه الرسمي. يطالب عدد من المواطنين بولاية سليانة بتوفير فضاء يتسع لأكبر عدد من الجمهور وبرمجة عروض تتماشى مع أهمية مهرجان سليانة الدولي التي تنطلق دورته 49 بداية من 23 من جويليا الجاري. عربيا، استشهد فلسطينيون اليوم جراء غارة على وسط قطاع غزة، وأصيب عدد من الفلسطينيين في هجوم نفذه مستوطنون اليوم على بلدة غربي محافظة بالضفة الغربية المحتلة، وتشهد مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية والقدس المحتلتين يوميا حملات مداهمة واقتحامات من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين. مستمعينا الكرام، نشكركم على حسن المتابعة والاهتمام، دمتم بخير وإلى اللقاء.
0: ذات صيف، ذات صيف مع إيمان مرعي.

0: رجعنا لكم في الجزء الثاني من برنامج ذات سيف، مواصلين الحديث على مهرجان الجاز بالتبرقة، ومواصلين خاصة استرجاع بعض الذكريات. معنا مباشرة سي عبد الرحمن التونسي، كان في الهيئة المديرة في دورات سابقة لمهرجان الجاز، وهذه الدورة زادت الدورة 20 في الهيئة المديرة. مرحبا بك على سي عبد الرحمن.
1: السلامة، مرحبا بكم، مرحبا مرحبا بإذاعتك. كيف
0: مرحبا به. خلينا نحكي عن المهرجان وعلاقة هذا المهرجان في بعض الذكريات اللي نجمو نحكيوها معك، خاصة وانت كنت في الهيئة المديرة للمهرجان.
1: صحيح صحيح، مهرجان الجاز السنة رجع بقوة ان شاء الله. يتعدى عنا الطقس اليوم شوية ريح عنا،
0: هو شمال الغربي كله شوية ريح اليوم.
1: أي شوية ريح، أما توا احنا في المباشر في حفلة توا حفلة افتتاح الفريدو روزيغاز، شيخنا بالموزيكا الحلوة رجعنا فانت ولينا نشمو الجاز اليوم، سميني ريحة الجاز فهمني، وقدرة الإله المهرجان الجاز إن شاء الله باش يكمل القدام. معاش عنا اليوم العرض الاول ان شاء الله في الله غدو العرض الثاني مع عليز باكوم، ومهرجان الجاز ديما يقعد مهرجان كبير كبير برشا.
0: هو كي نحكيو على المهرجان رانا نحكيو على من 1970 يعني فعاليات هذا المهرجان في مدينه التبرقه وعلى في المسرح التبرقة. احنا نحكيو على، خلينا نسترجعوا معاك الدورة اللي كنت حاضر فيها، اللي كنت موجود فيها انت في الهيئة المديرة. يعني صحيح السنة استرجع الرواج واسترجع قيمة هذا المهرجان من خلال العروض، عروض التنشيط المدينة، كذلك من خلال العروض الكبيرة اللي موجودة في السهرات.
1: صحيح، احنا سنة ثم عملنا عنا عروض اللي هي في الشارع، عملناها للعموم وكانت وسميناها ستريت جاز، واحنا اليوم حضرنا الحفلة الثانية في ستريت جاز العشية 7:30 العشية حتى 9:00. والعروض الدولية كانت في المسرح البحر اللي احنا اليوم نفتتحه، وقع افتتاح العرض الاول اللي هو رودريغيز، حلو برشا. احنا كنا تو نسمعوا فيه ومازال هو مازال ما كملش الحفله.
0: هو حتى حسب الجمهور ينجم يواصل، يعني مثلا كان على اساس ساعه ونص تولي ساعتين، تولي اكثر من ساعتين شوي.
1: صحيح، حتى الجمهور حضر اليوم كثافه، معناها جو حلو برشا اليوم. ان شاء الله نشوفوا غدوه زاد كيف ان شاء الله.
0: به اعطينا الذكريات هذا المهرجان سابقا في الدورات قبل 6 سنوات من ان هذا الانقطاع.
1: شوف هما توا احنا كي نرجعوا 2019 2018 هو جاونا برشا فنانين كبار زاد امتعونا بالموسيقى العالميه، موسيقى الجاز، واحنا سمع زاد عندنا موجود احنا ثم دي ريفونو كيما ليز ماكوم جات عاودت رجعت، دي بريدج ووتر كيف عندها زاد عرض في وسط الجمعه هذيا زاد كيف جاتنا هذه هذوما كلهم دي ريفونو قبل وعاودوا رجعوا للتبرقه وعندهم حنين للتبرقه، هذوما يحبوا التبرقه برشا وجاوا وعاودوا رجعوا.
0: بالنسبة لكم انتوما خاصة مع المهرجان التبرقة ومدينة التبرقة اللي يمكن وليت تتميز بهذا الطابع من خلال مهرجان جاز.
1: هي التبرقة مهرجان جاز كما قلت انت هو من عام 1973، معناها الدورات، معناها هذه الدورة العشرين، ما هيش الدورة، معناها برشا دورات معناها جاو وكانوا ديما معنا متميزين الدورات هذوما كل، وجاونا فنانين عالميين كبار وجمهور في تونس ولا خارج تونس يتبعوا في مهرجان جاز برك خاطر يعرفوا قيمته ويعرفوا العراقه نتاعو، وما يجيو كان الفنانين المعروفين والناس اللي ذوقوا ما جاز يجيو معناها يتبعوا العروض هذه الفنيه الرايح في مسرح البحر اللي هو الجاز وعليها اليوم أنا بيدي فجأت مني يعطيها صحة وزارة الثقافة عملت مجهود كبير باش في حلة جديدة حاجة حلوة برشا.
0: أها به هو قبل كان المهرجان يذاع على الإذاعات أجنبية يعني هذية مع بداية هذا المهرجان.
1: صحيح احنا قعدنا 6 سنين توا مهرجان معناها متوقف معناها وما السناك يرجع احنا توا نحضر ان شاء الله البرنامج الجديد 2027 برنامج كبير زادة في الوقت وعندنا برنامج كبير ان شاء الله
0: به سي عبد الرحمن خاصة كي نحكيو على المهرجان هذي ونحكيو على الحضور الجمهور نحكيو على استقطاب كذلك الرواد هذا المهرجان اللي نجم يكونوا من كافة الولايات الجمهورية كذلك نجم يكونوا من سياح يعني من الخارج جايين تخصيصا لفنانهم المفضل لمدينة تبرقع هذي اللي نعرفوه خاصة للمهرجانات
1: موجود سياح جاءوا اليوم اليوم حضروا خاطر ألفيردو رودريغيز هو عمل حفل قبل ما يجي تبرقع كان في مصر في ديان في فيستيفال ديان معناها وهو بيدو عجبوا المسرح وعجبوا الجمهور الجمهور تفاعل معاه اليوم وحفلة حلوة ياسر مازال هو توا مازال يغني فهمني وحفلة حلوة ياسر وتوا تشوفوها إن شاء الله في امتداد احنا توا قاعدين نصوروا قدر الميلان هبطوها في امتداد
0: أكيد هو مع لي ريزو سوسيو أكيد مش تبدأ ثم هذه السهرة مش تكون متاحة للجميع من خلال مقتطفات من سهرات الافتتاح كذلك من خلال حتى التفاعل سواء مع انترفيو مع الفنان في حد ذاته أو مع الجمهور هذية مش نشوفوه هذية يمكن أهمية التكنولوجيا خاصة توا يعطيك الصحة سي عبد الرحمن خلوك تستمتع بالسهرة الافتتاح يعطيك الصحة ان شاء الله العام الجاي تكون زادة مادام ثم استعداد مادام ثم زادة يمكن البرمجة تكون على بكري اكيد الدورة الجاية مش تكون احلى برشا من الدورة هذه يعطيك الصحة سي
1: عبد الرحمن ان شاء الله
0: يعطيك الصحة سي عبد الرحمن شرفتنا بحضورك معنا عبر موجات إذاعة الكيف احنا مازلنا مواصلين مع إيقاعات الجاز معاك فيصل نواصله

Ow.

هذه كانت سهرتنا خاصة بالمهرجان التبرقة، لمهرجان جاز بالتبرقة بعد في الدورة 20 بعد انقطاع لمدة 6 سنوات. نحكيه على مهرجان كانت الفعاليات متاعه انطلقت 1973. كان هذا المهرجان يقام سنويا في شهري جويليا وأوت في مدينة التبرقة. الهدف من هذا المهرجان كان استقطاب الجمهور المحلي والدولي للاستمتاع بالعروض الموسيقية والفنية المتنوعة، ويشمل فعالياته برشا برامج بالنسبة لنا احنا، خاصة انه كي نحكيو على العروض الموسيقية نحكيو على المسرحيات، نحكيو على الندوات الفكرية والورشات العمل، كذلك كي نحكيو على تنشيط الشوارع المدينة اللي هذه ساهمت، خاصة ساهم فيها المهرجان بدرجة كبيرة. ونعرفوا انه هذا المهرجان خاصة تعرف برواج وتعرف زادة برواده اللي يكونوا حاضرين خاصة مع انطلاق الفعاليات. هذا المهرجان بعد انقطاع لمدة 6 سنوات اليوم يحتضن مسرح البحر الدورة 20، وإضافة إلى تنشيط الشوارع المدينة من خلال ستريت جاز اللي يحتضنها تحتضنها شوارع مدينة التبرقة حاليا لمدة 1.5 ساعة. استمتعوا الرواد المهرجان بأحلى إيقاعات الجاز، وكيف ما أحكيوا كانت سهرية عالمية بالنسبة للحضور، استمتعوا بها. وهذه اللي أكدته لي من خلال حتى زميلتي رفقة العبيدي، كيف ما حكينا 1.5 ساعة من الانسجام، 1.5 ساعة من التفاعل مع حفل الافتتاح وحفل الانطلاق. نذكروا انه المهرجان انطلق البارح، ولكن اليوم سهرة الافتتاح انطلق البارح من 2 جويلية ويتواصل الى 9 جويلية 2026. خلينا احنا نحكيه في الركن نمتعنا اللي خصصنا اليوم، نحكيه على العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، خاصة انه مدينة نحكيه على تبرقة اكيد يهمنا انه نحكيه على هذه السهرة اللي احياها العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، اللي كانت حفلة تاريخية استثنائية في مهرجان التبرقة الدولي في صيف 1968، تحديدا كانت نهار 25 جويلية، كانت في ركح البازيليك بمدينة التبرقة. كانت الفرقة الموسيقية هي الفرقة الماسية بقيادة المايسترو أحمد فؤاد حسن، وكانت أبرز الأغاني اللي غناها عبد الحليم حافظ على على ركح البازيليك كانت على حسب ودادي وجانا الهواء كامل الأوصاف، وكانت ثم عروض حصرية الوقت هذاك قدم فيها جديد اللي هي حبيبها وأغنية الويل الويل. و الزيارة هذه لزيارة عبد الحليم حافظ لمدينة التبرقة أحدثت، كانت زيارة تاريخية أحدثت رواج جماهيري واقتصادي غير مسبوق في المدينة. والحفل هذاك مازال إلى حد هذه اللحظة من أهم المحطات في تاريخ مهرجان التبرقة الدولي. هذه بالنسبة لحضور عبد الحليم حافظ، حضور عندليب الأسمر على ركح بازيليك في مهرجان التبرقة الدولي سنة 1968. وكي نحكيو على هذه السنة بالذات ونحكيو على هذا الحضور، حضور عبد الحليم حافظ محبوب الجماهير ومعبود الجماهير، أكيد مش نحكيو على بعض الأغنيات اللي مازلت إلى حد هذه اللحظة نسترجعوها، مازلت من الزمن الجميل، مازلت ذكرياتنا احنا معاها. وأكيد اللي حضروا الحفلة هذيك
ما زالوا يتذكروا هذا الحفل وما زالوا يتذكروا الأغنيات. مسك الختام جانا الهواء من حفل تبرقة المهرجان تبرقة الدولي لسنة 1968 مع عبد الحليم حافظ العندليب الأسمر. هكا احنا نوصل ختام مساحتنا، ما بقى كان نقول لكم متابعة شيقة وتصبحون على محبة.

مستمعينا الكرام، إلى هنا ينتهي بثنا المباشر، وتستمعون فيما يلي إلى إعادة لباقة مختارة من برامجنا إلى غاية الساعة 5:30 صباحاً.

0: أصحاب الجامعة مع هناء مدفعي.
1: مساء الأنوار، تحية طيبة لكم مستمعينا وين ما تكونوا. مرحبا بكم معنا في رحاب الجامعة، في آخر حصة من رحاب الجامعة. تحية لكل طلبتنا وإن شاء الله بنجاح والتوفيق للي عدوا دورة التدارك، وإن شاء الله اللي مازال بشي عادي إن شاء الله بنجاح، واللي عاد إن شاء الله بنجاح والتوفيق، واللي بشي عملي صوت نوص متاعو كغير إن شاء الله بنجاح والتوفيق لهم الكل. نحن اليوم بعد شوية بش يكون حاضر معنا نائب رئيس جامعة جندوبة باش نحكوا معاه عن الملتقى الحدودي، الملتقى الجامعات الحدودي التونسي الجزائري 5+5 اللي صار في القيروان، مشاركة جامعة جندوبة وشنو اللي صار فيها بالضبط الملتقى هذية. من بعد ان شاء الله باش نروا مع زوز طلبة اللي كانوا حاضرين في الملتقى هذية. زوز طلبة هذوما كان قدموا مشاريع في الملتقى هذية، باش ناخذ معهم أكثر تفاصيل على المشاريع اللي قدموها، وأكيد إن شاء الله بالتوفيق لكل الطلبة في جامعة جندوبة اللي قاعدين يبذلوا في مجهود كبير وكبير برشا. في الجزء الثاني إن شاء الله باش نحكو بطبيعة عن المؤسسة التعليمية اللي هي المعهد العالي للعلوم الإنسانية بجندوبة، باش نحكو معهم على عدد من الاتفاقيات تم إبرامها، وفي الختام باش نحكو عن أكيد تحصل المعهد العالي للإعلامية على 3 ليسانس جدد. هذوما باش نحكوا فيهم، هل انهم تم تجديد او هما حاجات جديدة انضافت للمعهد؟ هذي الكل من بعد ان شاء الله في مشوارنا في رحاب الجامعة. نمشوا الاولى انغامنا وراجعين.

0: مساء الأنوار من جديد للي التحق بنا حاليا، نقول لكم مرحبا بكم. واصلين معكم المشوار في رحاب الجامعة، تحياتنا لكل طلبتنا وكل من يسمعنا. مرحبا بكم في آخر حصة من في رحاب الجامعة، مرحبا بكم مستمعينا الكل. أكيد باش نواصلوا معكم المشوار، وكما سبق في بداية المشوار أنه قلنا باش نحكوا عن اللقاء الحضوري الثامن للجامعات الحدودية التونسية الجزائرية، واللي كانت تحت عنوان أكيد التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي. حاضر معنا نائب رئيس جامعة جندوبة سي حسن الخروبي. مساء الأنوار، مرحبا بك سي حسن.
1: السلامة، مرحبا بك مدام، مرحبا بإذاعة الكاف، مرحبا بكم على مواكبتكم لكل هذه الأحداث.
0: الله يخليك، مرحبا.
1: مع المستوى الجامعي بصفة عامة.
0: يعيشك.
1: عايش.
0: شكرا لك على تلبية الدعوة ومرحبا بك معنا. أكيد تحياتنا لك وكل مستمعينا وكل طلبتنا وجامعة جندوبة. حبيت نرجع معاك للقاء الحضوري الثامن اللي صار في القيروان، هذية الثامن أكيد ثم حاجات جديدة، كما حبينا نعرفوا أكثر على اللقاء هذية، شنو اللي تم فيه وشنو اللي صار فيه، وهل أنه ثم حاجات تم باتفاقيات أو ثم حاجات جديدة صارت في اللقاء هذية؟ تفضل.
1: مرحبا. هو اللقاء هذا الثامن اللي احتضنته جامعة القيروان، لأن احنا ديما رياقة، ديما كل جامعة من 5+5 كل سنة نأخذ جامعة. السنة هذه من 18-19-26 احتضنته جامعة القيروان. العنوان نتاعو هو التعليم العالي والتحميل والتحويل البيداغوجي في زمن الذكاء الاصطناعي. هو التعليم العالي والتحويل بالذكاء الاصطناعي، اللي هو كان فيه معناها بعض التوصيات والمواعظ والمحاور اللي وقع دراستها. إرساء إطار مرجعي وحوكمة مسؤولية استخدام الذكاء الاصطناعي. المحور الثاني هو توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير التعليم العالي والتعليم. المحور الثالث اللي هو كان تعزيز البحث العلمي والابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي. كذلك دعم التعاون الأكاديمي والانفتاح الدولي. وآليات المتابعة اللي أحدثت معناها فرق متابعة هذه التوصيات بين الجامعات هي الخمس. كذلك هو أسرف اليوم الأول في هذا اللقاء هو المدير العام للتعاون الدولي بوزارة التعليم العالي. من ضمنه من اللي لازم نقوله أعطانا خبر معناها نقوله
0: مفرح،
1: مقترح اللي هو جديد وكذا، وان شاء الله نسعى عليه
0: ان شاء الله.
1: لقاء وزارات، ما هو المؤتمر اللي فات اللي كان في سقهرات اللي حضر فيه وزير التعليم العالي التونسي وزير التعليم العالي الجزائري، وقع معناها امضاء اتفاقيات، وان شاء الله السنه هذه نبدو اللي فيها الاجازه المشتركه والماستر المشتركه والدكتوراه. هذه معناها بعد سوق أهراس ممكن السنة هذه أو آخر واحد ممكن السنة القادمة، معناها نبدو في تبادل الطلبة ما بيناتنا ما بين المؤسسات،
0: يعني في السنة الدراسية الجامعية 2027-2028.
1: لأنه احنا ريتي هذا دينا مؤخر شوي، لأن عملية التأهيل في الجامعات التونسية انتهت. احنا عندنا مشاريع حاضرة ان شاء الله العام الجاي 27 اللي تتسب، ونبدأ 27-28 في الانجاز.
0: واضح، يعني ان شاء الله باش تولي ثم التبادل.
1: اي مش تخرج في الجيد نتاعنا نتاع لوريونتاسيون كما خرجت، خاطر احنا بدينا مؤخر شوي والموافقة جات مؤخر شوي، ان شاء الله العام الجاي تخرج في الجيد اللي هي لكل الإجازات والماستر والتحضير، كذلك معنا المشاركة نتاعنا الطلبة نتاعنا والطلبة الجزائريين إن شاء الله.
0: يعني انتم في اللقاء الحضوري الثامن هذية تم الاتفاق انه ان شاء الله باش تبدا في القريب العاجل عملية التبادل او الاشتراك في الماجستير وفي الدكتوراه، وحتى للي باش يقرا في الاجازة ولا اللي هو، ثم برشا خدمة باش تصير ان شاء الله في العام هذية. وبالطبيعة مازال باش يكون ثم لقاء حضوري تاسع هكا ولا في جامعة اخرى ان شاء الله يتم تحديدها ممكن في الجزائر؟
1: لا، وقع التحديد نتاعها ان شاء الله تكون في شهر اكتوبر في الطارف. جامعة
0: فالدار
1: الطائف.
0: في الجزائر يعني إن شاء الله.
1: إن
0: يعني
1: شاء الله.
0: أنتم اللي ريتوا من الصور سواء الموجودة على الباج والصفحة الرسمية لجامعة جندوبة أو بعض الصور اللي كنت بدلتها مع حنان الرابحي تحية لها، أنه ثم لجان كانت حاضرة، ثم طلبة كانوا حاضرين، مشاريع، يعني برشا حاجات صارت في اليوم الحضوري هذا.
1: هو صحيح يعني بغض الطرف اللي معناها رؤساء الجامعات والنواب نتاعهم اللي قاعدين يخدموا معناها اون باراليل، وقع كذلك هو معرض الذكاء الاصطناعي شاركوا فيه معناها خمسه مؤسسات، خمسه جامعات تونسيه، من كل جامعه شاركوا يعني زوج طلبه، وكذلك من الطرف الجزائري خمسة جامعات وشاركوا زوج طلبة، وثم حتى ثلاثة معناها وصل المجموعة نتاعهم يعني قرابة 24 طالب، 24 معناها مشروع. وهذا وقع معناها النظر فيهم، والموضوع نتاعهم الأساس هو استغلال الذكاء الاصطناعي. لذلك الطلبة نتاعنا من جامعة جندوبة اللي شاركوا هو معناها استعمال الذكاء الاصطناعي لمقاومة التسحر. وكذلك في موضوع آخر اللي هو استعمال الذكاء الاصطناعي لي نجم نقول لمعرفة أو لهذا هو حرائق في الغابات، نجم معناها نتهم وإلا حاجة من هكا،
0: يعني لتفادي الحرائق.
1: لتفادي الحرائق موضوعين معناها وجلبوا الاهتمام كبير من طرف الزوار معناها للمعرض هذا، وان شاء الله احنا في هذه باش ننسقوا مع وزارة الفلاحة ومع الإدارة العامة للغابات باش نشوفوا معناها التنفيذ ولا الدخل في الوعد والدخول في تطبيق المشروع.
0: واضح
1: نظريا.
0: واضح اكيد مهم برشا اللقاءات هذه اللي قاعده تصير بينكم وبين الحدود الجزائريه في المجال التعليمي، ومهم برشا انه يكون يعني هو كان على امتداد يوم كامل، هذا اللي في بالي، يوم 18 جوان هكا ولا
1: لا؟ يومين
0: يومين.
1: يومين مع سخانة القروان الحمد لله.
0: روحت سلامات الحمد لله.
1: الحمد لله. هو كما قلت يعني هو التعزيز البحث العلمي والابتكار فيه معناها من النقاط الهامة هو تسجيل احداث مشاريع بحث بحوث علمية مشتركة، كذلك اقتراح انشاء مخابر تعاون دولي تونسي جزائري في الذكاء الاصطناعي، تطوير برامج التوأمة بين المخابر ووحدات البحث، وكذلك اللي حكينا فيه هو فتح مقاعد بيداغوجية التأثير مشترك في الدكتوراه واختصاص الذكاء الاصطناعي، خاصة بأن المحور بتاع اللقاء هذا كان كله على الذكاء الاصطناعي.
0: واضح، يعني المهم انه المحور هذايا كان في الذكاء الاصطناعي، ومهم برشا اليوم استعمال الذكاء الاصطناعي في مجالات الكل، مش كان في التعليم كهو، في المجالات الكل في حياتنا
1: لو
0: اليوم.
1: في مجالات الكل وقعت فيها كذلك محاضرات يعني في ما قلت مادة يومين، يعني يومين كانوا معناها الضغط شاملة يعني الواحد من الساعة 9 حتى ممكن 9 ليلا معناها معمل في كذلك بعض الأساتذة واستراتيجية مثل التعليم العالي في الذكاء الاصطناعي، كذلك في بعض المحاضرات أخرى اللي وقت متجهة معنا في استعمال الذكاء الاصطناعي في التدريس، أو وقت نقوله في التدريس ما بديش نشوفوه في التطبيقية نتاعه، مش كان في تحضير الدرس، لا هو الاستعمال المنظومات لهذه بتاع الذكاء الاصطناعي لتطويرها واستغلالها معناها مش كانت في التعليم بس
0: واضح.
1: وبتعلمها معناها
0: واضح. يعني هو الحاجة المهمة انه ثم العمل باش يبدأ في الماجستير والدكتوراه ان شاء الله العام الجديد، ان شاء الله يعني العودة دراسية جديدة، وهل انه ثم حاجات اخرى والا فقط بقاء في العمل على الذكاء الاصطناعي؟ ما ثماش اتفاقيات جديده، ما ثماش حاجات مشاريع تحكي فيها جديده، ولا يبقى نفس المشاريع القديمه هو اللي حكيتوا عليها انه باش يتم البدء في تنفيذها؟
1: هو القديم بينصير اللي هو معناها موجوده فيه من التوصيات نتاع اللي فات، معناها احنا نحاولوا معناها بعض الجهد اللي باش يقع التطبيق نتاعها، لان هي راهو فما ما نسموش اشكال، وانما ثم نوعا ما بخلاف التنسيق ما بين خمسه جامعات راهو في الاخر نرجعوا دائما لسلطه الاشراف اللي هي معناها تعطيك الترخيص. يعني وزارة التعليم العالي التونسي ووزارة التعليم العالي الجزائري، لأن مش احنا نعطوهم المشاريع، نعطوهم الكذا، وهما معناها اللي يصلحون للتطبيق، معناها مش احنا
0: يعني هما اللي يعطيكم الإشارة باش تنجحوا. واضح،
1: هم اللي يعطيني الإشارة.
0: واضح، إن شاء الله بالتوفيق على كل، إن شاء الله من حسن إلى أحسن، وإن شاء الله دائما بالتوفيق إن شاء الله لجامعة جندوبة وكل منظورها بتبيع في الشمال الغربي. حابين نشكرك برشا سي أحسن، إن شاء الله بالتوفيق، وشكرا لك على تلبية الدعوة. شكرا لك، إلى اللقاء.
1: شكرا لكم.
0: شكرا لك، إلى اللقاء. هذا سي أحسن خروبي نائب رئيس جامعة جندوبة، حكينا معاه عن اللقاء الحضوري الثامن اللي صار في قيروان عاصمة الغالبة. صار اللقاء هذايا بين الجامعات الحدودية الجزائرية التونسية، واللي كما كنتوا تسمعوا كان في خضم الحديث الكل عن التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، هذا هو العنوان. وأكيد من بعد إن شاء الله نرجع مع طلبتنا اللي كانوا حاضرين على عين المكان في القيروان وقدموا مشاريع في الذكاء الاصطناعي، نعرف عليها أكثر تفاصيل بعد شوية. نرجع لكم.

0: صوت الشمال الغربي في فرنانا على الذبذبة 90.3.
1: مرحبا من جديد، رجعنا مواصلين معكم مشوارنا في رحاب الجامعة. تحية لكل طلبة ناوين ما يكونوا، مرحبا بكم أكيد في الصيفية نعملوا ترتيحة مع برنامج في رحاب الجامعة، ونرجعكم إن شاء الله مع العودة الجامعية. تحياتنا لكل طلبتنا، وبطبيعة مكملين نحكوا عن اللقاء الحضوري الثامن اللي صار في القيروان 5+5 بين الجامعات الحدودية الجزائرية التونسية، واللي كانوا حاضرين فيها زوز طلبة تم اختيارهم بالطبيعة من جامعة جندوبة. زوز طلبة هذوما هما حلمي جبيلي وإسلام الشيرني اللي حاضرين معنا حاليا عبر الهاتف، باش نحكوا معهم عن المشاريع اللي قدموها في اللقاء الحضوري هذايا. مساء الأنوار ومرحبا بكم حلمي ساعة، ومبعد نسلموا على إسلام. مرحبا بك حلمي.
2: مرحبا بك مدام عايشك،
1: الله يخليك. نتعرفوا عليك حلمي.
2: حلمي جبيلي اتديون دوزيام اني جينيولوجي اكستيم دا فورماسيون بالمعهد العالي الاعلامي بالكاف.
1: مرحبا. نتعرف عليك إسلام. مرحبا.
3: مرحبا بكم. مع السلامة.
1: مرحبا.
3: إسلام شيرني، جو سوي ميتيديونت اون تروازيام اني جيني لوجيسيال سيستم دو فورماسيون، نقرا في إيزيكال.
1: انتم زوز من المعهد العالي الإعلامية بالكيف، ومن بعد في ختام مشوارنا اليوم باش نحكوا عن الليسانس اللي تزيدوا للمعهد العالي الإعلامية بالكيف، لكن قبل هذه خليني نحكي انه طلبتنا اليوم متميزين، طلبتنا متفوقين، طلبتنا يقدموا في حاجات مزيانة برشا، ويجتهدوا، قاعدين يجتهدوا ويعملونا في مشاريع متميزة. باش نرجع، بما انه بدينا مع حلمي، نرجع لإسلام باش تحكي لنا إسلام عن المشروع اللي قاعدين يقدموا فيه اليوم، او اللي قدمته في اللقاء الحضوري. فقط اسلام او حلمي كانت نجموا تنقصونا في الراديو او تسكروه جمله باش هكاك نجموا نسمعكم، لانه قاعد نسمع في صديق الصوت متاعي. اسلام مرحبا.
3: مرحبا مره اخرى.
1: عايشك الله يخليك. كنت تحكي لنا على البروجي اللي قدمته في اللقاء الحضوري 5+5. تفضل.
3: دونك المشروع متاعي اسمه بيروغوارد، هو منصة ويب ذكية معمولة مش تعاون في الوقاية والتصرف في مخاطر الحرائق الغابات. الفكرة متاعي ان ما نستنوش الحريق باش يصير، اما نحاولوا نتوقعوا المناطق اللي تنجم تكون فيها تكون اكثر عرضة للخطر قبل ما يندلع الحريق. دونك المنصة متاعي تحلل المعطيات البيئية والجغرافية، تحدد المناطق الاكثر خطورة وتعرضهم على خريطة تفاعلية، لذا تنجم تعاون في تسيير القطاعات الغابية، وتنظم فريق الميدان، لذا تساعد المؤسسين باش ياخذوا القرارات وفي اسرع وادق.
1: المسؤولين نقولوا مش
3: المسؤولين
1: باش ياخذوا القرارات باش ما يصيرش فينا كما كل مرة. هو يعني ديتكتي هذية بشكل كبير برشا، انه قبل ما يصير الحريق ولا يتدكتي فقط، ولا يقول البلاصة هذية راهي نجم تصير فيها حرائق.
3: هو يقول لك البلاصة هذية نجم فيها يصير فيها حريق، ويعطيك النظام تعريف كم تاح، مثلا الحريق هذا اختير ما هوش اختير، نجم لا معها ينجم يصير اختير برشا وإلا متوسط وإلا ما فماش خلاص يعني.
1: يعني ينجم يستشعر قبل ما تصير لقدر الله الحرائق.
3: أي
1: يعني نجم نعملوا عليه 1000% ولا مازال تحت الاختبار؟
3: تحت الاختبار هو الحق.
1: خدمتوا وحدك أنت ولا معك شكون؟
3: أي وحدي. أي
1: واضح. شو هو الفكرة اللي جيتك باش خدمت المشروع هذي من شنو؟
3: والله شفت انه فما برشا مناطق قاعده تتعرض للخطر، تونس الخطر نتاع حريق، يعني حريق في ساعة ينشب معناها ويدمر برشا مناطق، يخلف وراها برشا كوارث يعني. هكاك جتني الفكره يعني باش نعمل.
1: صحيح، هو فكرة مهمة برشا، خاصة أنه كل عام تتكرر نفس الحوادث هذه متاع الحرائق، ونخسروا هكتارات وهكتارات من الغابات اللي عنا. أما حبيت نسألك يعني، هو باش نزيدوا نسهلوا أكثر اللي يسمعوا فينا ويفهموا معنا، هو المشروع أو البروجي اللي اخترعته أنت يعني ينبه فقط أنه البلايس هذيك يقولك مثلا موجودة الغابة موجودة من قبل في البلاصة هذيك، علاش باش تقولنا توا راهي هالبلاصة هذيك اختيرة أكثر من غيرها؟ هذه فقط لي أشر ليه، وإلا ينجم يقول لك ليه هذه باش تصير في مدة معينة ما في أي بلاصة تكون.
3: هذه كان إن شاء الله في التحديثات الجدد اللي مش يصيروا فيه. أما توا هو بركة يقول لك إنه فما خطر متاع حريق، ويقول لك شنو النيفو متاع ريسك متاعه.
1: واضح. شنو كان رأي اللجنة اللي كانت حاضرة واللي شافت في اللقاء الحضوري الثامن 5+5، شنو رأيهم بعد ما شافوا البروجي ونقصوا لي في الراديو ولا سكروه بربي؟ تفضل.
3: دونك كان جواب معناها الرتور نتاعهم ايجابي، ابدوا اهتمامهم بالفكره خاصه وانها تعالج مشكله واقعيه وحرقه وهي الحرائق نتاع الغابات. اعطوني زاد شنو ملاحظات مش نحسن بهم البلاتفورم ومش نطور هذا بالملاحظات هذا.
1: يعني انت باش تكمل تخدم عليه ان شاء الله؟
3: اي ان شاء الله.
1: ان شاء الله. انت كملت ولا مازلت القرايه؟
3: كهو كملت دبلومي.
1: ان شاء الله مبروك عليك. يعني البروجي هذا باش تكمل فيه، البلاتفورم هذه باش تبقى تخدم عليها؟
3: اي ان شاء الله.
1: ان شاء الله ان شاء الله يا رب يكون هو البروجي اللي فيه حياتك الجديده تتبدل معاه ويكون هو في الخير عليك ان شاء الله يا اسلام.
3: هو ديجا في الخير عليا خاطر شي مشيت في الملتقى هذا وطورت كمان من روحي برشا وسمعت حاجات معناها نجم نطور بهم زاد البروجي.
1: يعني باش تكمل فيه ان شاء الله، ان شاء الله بالتوفيق ونجاح، وان شاء الله نشوفوك ان شاء الله في القادم الايام البروجي يكون حاضر وفيه برشا حاجات اللي تصلح نجم نستعملوها خاصه اليوم مع التغيرات المناخيه ومع الحرائق المتجدده في كل عام. ان شاء الله يكون حاضر معنا، ان شاء الله يكون فيه حاجات ما اكثر ان شاء الله. تبقى معايا باش نرجع لك الكلمه الختام، لكن باش نمشوا لحلمي. حلمي
2: مرحبا
1: من جديد. حلمي كان تعطينا فكرة، ما كان حلمي ولا إسلام بحذاكم راديو سكروه بربي لأنه الصوت قاعد يتكرر. حلمي كان تعطينا فكرة على البروجي بتاعك.
2: أنا البروجي بتاعي اسمه تيلسكوب اللي هو بلاتفورم انتليجون تقوم تحليل الطبقة الجيولوجية الأولى للأراضي التونسية ومراقبة التغيرات المناخية والبيئية عبر الزمن من خلال بيانات الأقمار الاصطناعية. الغاية من البروجي نتاعي كون أنه اكتشاف الكوارث والتغيرات البيئية كما التصحر، كما الفيضانات والفيجيتاسيون اللي هي نسبة تراجع الغذاء النباتي في الأراضي التونسية من خلال صور الأقمار الاصطناعية. مع توفير مراقبة مستمرة ويعطي مؤشرات واضحة معناها وأرقام تساعد ان في اتخاذ القرار المبكر. يعمل بريديكسيون اي ديديكسيون للاناليز نتاع

0: ايت والكل هو يعطي البريدكسيون بارابور الهيستوريك نتاعو، يعني يرجع يشوف الفيجيتاسيون، يرجع يشوف لي فالور نتاع الانديفيا، يرجع يشوف كل شيء معناها
1: يعني ما ينجم يشوف حاجه شنو باش يصير فيها الا ما يرجع للتاريخها للاصلي، ما نعرفش للنبته ولا للبلاصه ولا اللي هو
0: بالضبط، يرجع لصور الاقمار الصناعيه معناها ويعمل تحليل السنين اللي فاتوا الكل، يعمل 5 سنين 10 سنين التالي ويعمل ديتكسيون هذيك، يعمل اناليز كامل باش يعطي بريدكسيون شنو ينجم يصير معناها في المنطقه هذيك، اسكو ماشي التدهور بيئي، ماشي التدهور الغذاء النباتي، والا اذا كان المنطقه هذيك معناها ماشي باش ترجع فيها التصحر، والا ماشي باش ترجع فيها البحيرات كما نعرفوا تو كاين بالخاص في الصحاري الكبرى فما بحيرات قاعده تظهر معناها واغلب يعني اغلب الباحثين في المجال هذا ما همش فاهمين شنو السبب اللي خلى البحيرات هذيك ترجع في الوقت هذاك، اللي هو التغيرات الجيولوجيه والتغيرات البيولوجيه معناها لازم ندرسوها ونفهموها قبل ما نابليكيو عليها الاي اي، لازم نفهموها هي شنو بالضبط، شنو اللي يخلي الطبقات نتاع التكتونيه اللي هي الطبقات الجيولوجيه ويخلي الفوارق ترجع ويخلي الحاجات هذيك.
1: يعني انت عملت دراسه على الطبقات وشنو اللي صاير في التغيرات المناخيه والجيولوجيه واللي صاير الكل هذايا، وبعد عملت البروجي نتاعك.
0: اي بالضبط انا فهمت الساعه والحاجه فهمت هي الانفراروج، خاطر الانفراروج هي اكبر حاجه معناها مش فهمتها ما عرفتها كيفاش تتعامل معها، معناها كيفاش المحيطات والبحيرات معناها كيفاش المناطق الخضراء تتعامل معها، كيفاش الصحراء تتعامل معها، فما يعني دي فورميل ماتيماتيك سانتيفيك معناها انترناسيونال، انا شفت معناها البحوث العلميه نتاع خبراء وباحثين في المجال معناها هذا، ومن خلال الابحاث العلميه ذيك معناها قربت وعرفت كون انه فما دي فورميل سونتيفيك هما اكثر وحدات معناها يستعملوهم في المجال هذا، المجال الفلاحي والمجال البيئي معناها، وخديت فهمت الانفراروج فهمتها باش نعرف النبته مع شنو تتعامل بالضبط، كيفاش تصدر الانفراروج بالنسبه لخارجها البحار كيفاش تمتصها كذلك، ومن بعد مشيت عملت نظره معناها على الطبقات التكتونيه واللي هي العالم الجيولوجي والحاجات هذيك معناها، وهمت التغيرات المناخيه كيفاش تصير معناها لي نوايو نتاع الارض كيفاش تتغير وعلاش تتغير والكوارث الطبيعيه كيما فيضانات بركانيه كيما فيضانات كيما الزلازل،
1: يعني حاولت تدرس الارض وطبيعتها اليوم كيفاش صار
0: اكزاكتومون، حاولت ندرس المجال معناها في ذات نفسه الفينومين معناها ناخذه على جنب وندرسه في ذات نفسه قبل ما نطبق عليه الاي اي، باش انا كي نبدا نطبق نخدم في الكود نتاعي نبدا نعرف روحي شنو نخدم يعني شنو قاعد نعمل دونك هذه البلاتفورم نتاعي هي زادة تساعد الباحثين في المجال كذلك باش انهم يوفروا بيانات وياخذوا القرارات نتاعهم ونعرفوا الكوارث قبل
1: يعني هي حاليا البلاتفورم ماهيش مربوطه بالاقمار الصناعيه، هي فقط مزيان
0: مربوطه. انا وقت اللي قدمتها في الملتقى الثامن معناها جست كان ثم مشكل في نظن اللي يسمعوني يعرف في الاي بي اي معناها جست ما حبش يكون ستيلي على الكونت نتاع جوجل نتاعي في اللي مارس تويتر والكل جوجل دونك تويكا تصلح ان شاء الله معناها موجود جذبت شفت معناها كنت شكون ويمشي توا سافا معناها ليماج نتاع الساتيليت معناها تهبط تمشي وصلتني وعملت البريمير اناليز عملت رانيت الموديل نتاعي وعطاني التقريبيه وتويكا جوست توا قبل ما تكلموني ديجا قاعد معناها نبحث في المساحات نتاع الاراضي معناها والاندي في اي معناها الفورمي ماتيماتيك التقريبي باش نعرف كيف اللي اعطاه البريمير تيست معايا اللي اعطاه لي الموديل نتاعي هذاك معناها قريب الموجود حاليا والا لا.
1: يعني توا حاليا قاعد يمشي اموره واضحه.
0: اي قاعد يمشي جزء خاطر هو زاد يعطينا معناها حلول للاصلاح معناها شنو نجم نعمل في المنطقه هذيك.
1: يعني مش فقط يقول لك ثم خطر زاد ولا ثم باش ترجع بحيرات ولا جفاف، يعني يزيد يعطيك حل.
0: اي ديتكتي لي بروبليم بالطبيعه ويعطي سوليسيون بارابور معناتها سوليسيون اسكو البلايص هذوك كيفاش نجم نتعاملوا معاها معناها اسكو البلايص هذوك نجم فما تشجير لازم يعاود يصير والا فما المناخ معناها راه المناخ هذاك قاعد يبدل في النبته هذيك يعني فور اكزومبل انا كنجي نحط نبته في بلاصه مع المراقبه من عبر الزمن تخليني نعرف شنو هو المناخ اللي ياثر على النبته هذيك باش تموت ديجا في المنطقه هذيك.
1: فهمتك.
0: دونك مازال جست الحلول لسوليسيون معناها سوليسيون نقولوا احنا كلي ما همش لي برشا بالحلول يعني ما همش لي برشا
1: همش يعني حلول اللي نجموا نعاولوا عليهم 100% يعني مازال
0: اي خلينا نقولوا بنسبه 70% الحلول اللي نجموا نعملوا عليها
1: 70% يسمى به
0: يسمى به ونسبة 70% معناها يعطيني معناها باللي المنطقة هذيك راهي مش ترجع منطقة عمران ولا راهي مش ترجع قابل أننا نرجع نسجلوا فيها معناها الأشجار أو التغير المناخي في الصحراء الفلانية معناها راهو فما تغير مناخي راهو مش ترجع الرطوبة راهو نجم نسجلوها نجم نستغلوا الأشجار. مثال ينجم يعطيني توا إذا كان فما منطقة في صحراء معينة نجم يعطيني يقول لي راهي المنطقة هذيك التغير المناخي مش تولي فيها تساقطات ورطوبة مثال راهو سنات نجم تزرع فيها الأشجار باش تحافظ على الرطوبة راهو خمس سنين قدام ما عادش

0: رفيع الأشجار معي.
1: صحيح، يعني مهم برشا اليوم انه نعولوا على الذكاء الاصطناعي بالشكل الصحيح اللي نجم يعاوننا في حياتنا. شنو راي جيري في البروجي نتاعك اللي خدمته؟
0: والله الحق اللي جيري معناها الراي نتاعهم كان حاجه باهية على الاخر، ما شفتش معناها نقد، كان نقد بناء على الاخر. ثم ملاحظه صغيره توجهت لي، كون انه يلزم نطور في الموديل نتاعي البلاتفورم نتاعي تولي فار اكزومبل فما نباتات جديده مثل قاعده تظهر في الاراضي التونسيه وفي الاراضي الجزائريه. النباتات هذيك عندها قرون ما عادش تظهر، معناها انا نقولوا احنا نقرضوا. دونك شنو الحل؟ شنو السبب اللي خلى النباتات هذيك ترجع؟ معناها انا عطيت معناها نسبه تقريبيه معناها للتحليل نتاعي، كيفاش نتعاملوا معها النباتات هذيك، كيفاش نعملوا كوليكت دو داتا نتاعنا، وكيفاش نعملوا اناليز نتاع الداتا والكل، ونقارنوا بالنسب معناها شنو المناخ اللي خلى النباتات هذيك رجعت في الوقت هذاك بالضبط. دونك حتى البروبوزيسيون اللي قدمتها منها عجبتها مع الاخر.
1: مهم برشا، مهم برشا. يعني انت مازلت قاعد تخدم على البلاتفورم نتاعك، ومازلت باش تطور فيها اكثر، ومازلت باش تحط لها برشا حاجات جديده ان شاء الله. انت زاد كملت سنه ولا مازال؟
0: لا انا سنه زماني ان شاء الله.
1: يعني مازال اما البروجي نتاعك حاضر الحمد لله ما شاء الله.
0: اي الحمد لله ان شاء الله مش يكون بروجي سانتيتيك نتاعي العام الجاي، وان شاء الله يلقى معناها حظوظه في
1: الاراضي. ان شاء الله يلقى حظوظ نتاعو، بما انه اليوم نعانوا في التصحر والجفاف، وبلايص يظهر فيها الماء وبلايص يتنحى منها الماء، ونباتات تندثر وما عادش سي تمشي على رواحها، ونباتات ترجع جديده. يعني ثم برشا حاجات ومجالات جديده ممكن زادة انت كل ما تطلع وظهر فيك ما شاء الله معبي بالباهي وقاعد تخدم، انه تفهم اللي لونتوراج نتاعك واللي يلزمك تعمله من البلاتفورم. وبعد خدمت على البلاتفورم هذه هو المهم، انك تفهم السبب وبعد تخدم شنو تنجم من دوية نجم تعالج به المشكل هذية. لكل يعطيك الصحة أنت وإسلام، في دقيقة نعطيك أنت تقدم تحية لشكون تحب، وكيف كيف نرجع لإسلام. تفضل حلمي.
0: عايش مصيبة وكل حتى أنا نحب نقدم تحية لأصحابي معناها اللي شجعوني والكل. كذلك نحب نقدم تحية لمدام ابتسام الشيرني اللي هي دكتورة بالمعهد ومديرة المعهد العالي الإعلامية، الحق شجعتني برشا وديما تشجعني في تشجع الطلبه الكل معناها مش انا، الحق تشجعنا على الانوفاسيون معناها الابتكار، تشجعنا على التقدم والابتكار معناها نقدم مشاريع في الذكاء الاصطناعي، وكون انه طالب ديفلوبي من روحه ديما، الحق ديما موفرت لنا نقول احنا المحيط الملائم والمناسب باش انه الطالب يقدم كل شيء. نحب نشكر جامعه جندوبه على راس هشام السباعي، كذلك مدام حنان الغيبي اللي رافقتنا معناها في التظاهره هذه وساعدتنا برشا وعاونتنا، نحب نقدم لها التحيه. نحب نقدم التحيه للاذاعه كذلك اللي رحبتوا بها.
1: مرحبا مرحبا، هذيك واجبنا.
0: يعيش
1: يعيش الله يخليك يا حلمي، شكرا ليك، وان شاء الله ديما موفق حلمي، وان شاء الله بالتوفيق في الدراسه. شكرا ليك حلمي جبيلي، وان شاء الله بالنجاح. الى اللقاء، شكرا ليك، الله يخليك. الى اللقاء. اسلام، اسلام حاضره معنا، تسمع فينا؟ ما نعرفش كان اسلام مزلت. اي اسلام، كلمه الختام نخليها لك، تفضل.
2: كان نحب نشكر المنظمين نتاع المبادره القايمه هذه، زاده نحب نشكر جامعه جندوبه على الدعم نتاعها والثقه اللي عطتها لنا مش قدموا المشاريع هذم، اللي كانت بالنسبه لي التجربه هذه مميزه برشا، وان شاء الله تكون بدايه الفرص
1: ان شاء الله يا رب
2: روحي. كيف زاد نحب نشكر الفاك نتاعنا اللي هي ايزي كيف على ثقتها فينا، ومدام ابتسام زاد
1: واضح ان شاء الله موافقه يا ليلى، ان شاء الله بنجاح في مستقبل، ان شاء الله مستقبل، ان شاء الله بنجاح والتوفيق، وان شاء الله البلاتفورم نتاعك نلقوها في العلالي ان شاء الله يا رب، وان شاء الله يخدموا عليها الناس الكل ويكونوا حاضرين ويستخدموها ان شاء الله بقدره ربي. شكرا ليك اسلام وتحياتنا ليك، شكرا ليك، الى اللقاء. أكيد الله يخليك. أكيد نحن مازلنا مواصلين معكم المشوار في رحاب الجامعة، نرجعكم إن شاء الله من بعد مع بعد الموجز إن شاء الله، ووقت اللي يكونوا حاضرين معنا ضيافنا زيدا باش نحكوا معهم بأكثر تفاصيل. كانوا حاضر معنا حلمي جبيلي وإسلام الشيرني، شكرا لكم ناس كل، نرجعكم.